الآن أدركت الحقيقة والصواب حبيبتي، وعلمت أني دون أن أدري بأني لم يكن لي في قرار فراقنا أي اختيار، فجعلت دمعك جاريا أنهار، وتركت جنة حبنا لأقيم بعد فراقنا في النار. فغدوت كالمجنون أسعى كي أفتش عنك في كل الأماكن والديار، سائلا كل العباد لعلني ألقاك منحنيا برأسي كي أقدم الاعتذار.

0: بحثت عنك دوما بين أزهار الربيع وبين أوراق الخريف وبين نار الصيف، لكن لم أجدك. فأين أنت؟ وكيف صرت حبيبتي من بعد يوم فراقنا؟ فلكم بحثت وكم سأل وكم بكيت، لم أجد لعطر خدك في السماء آثار، ولكم تمنيت اللقاء لكي أقدم الاعتذار.
1: ما كنت أول من الأسياد جارية هجر، أو كنت أول من غدر، أو من بإمعان لإحساسي قهر، أو من لقلبي قد قسر، أو من تجبر إن تمكن أو قدر، لكنني يا سيدي أصبحت أخشى من شياطين البشر. ما كنت أدري أن من يبدو ملاكا حاليا يخفي بداخله فؤادا من حجر. أترك فؤادي في سلام يحتضر، ولتنصحر لا تعتذر.
0: أدري بأن فؤادك أضحى بهجري منقهر، وأن قلبك مذ فراقي منكسر. فلتعلمي أني وفيت وما هجر وما غدر، وأنني أجبرت حتى نفترق. قسما برب العرش، ما كان افتراء أو غرورا وانتصار، لكنه كان افتراء من ولي كان يملك في مشاعرنا القرار. ولذا فإني قد بحثت عنك دوما كي أقدم الاعتذار.
1: ما نحن إلا من على خطواتنا كتب القدر، والذنب ليس بما فعلته، وإنما الذنب كان بمن بكى هجرا وغدرا قاسيا، ومن البكاء قد انفطر. فلتطمئن بأنه لخداع قلبك ما غفر، واترك ضحيتك التي عذبتها، وهنأ بأنك كنت دوما منتصر، ولتنسحب لا تعتذر.
0: فلتسمعيني، ربما تسامحين وتقبلين الاعتذار، لأن قلبي وقد غدا كمثل قلبك منكسر، وأكاد من يأسي ويأس قلوبنا أبدو كئيبا يائسا كالمنتحر. فلتسمعيني قبل أن أفنى إذا لم نلتقي، إني بحثت عنك في كل الدروب وفي الموانئ والشواطئ والبحار، ثم أيضا في محطات القطار، محملا أسفي ويأسي، آملا ألقاك يوما كي

0: مات قلبي، لست أدري ما إذا قد مات قهرا أو قتل، أم أنه من دون ما يدري تشهد أو انتحر. أدري بأن وبالقرار بالانتحار محرم، لكن حبك قد بدا عندي انتحارا إذ غدا حملا ثقيلا داس قلبي فانفجر. يا ليته ما كان يوما مؤمنا بالحب، أو من بعد حبك قد كفر. اهدأ حبيبي وانسحر، لا تبكني أو تعتذر، أفهل يفيد إن اعتذرت لمنتحر. فلتنسحر لا تعتذر.
1: يا وردتي قسما إذا ما زرت يوما منزلي فستقرئين على الحوائط أنني سجلت لاسمك باعتزاز فوقها وكتبت أسفله بحزن، سامحيني أعتذر. ولدي إحساس بأنك ربما ستسامحين وتغفرين وتقبلين الاعتذار، ولسوف أدعو أن يسامحني فؤادك إن رآني منكسر. يا ليتني يوما أراك صدفة كي تسمعيني عن فراقك عن عذابك أعتذر.
0: لا تعتذر، وبما فعلت بقلب أنثى ينكوي وجعلت نفسك بالخداع قد انتصر. فلتفتخر ولتنسحر، دعني ألملم للبقايا من فؤاد منكسر. على الزجاج بفضل ربك ينجبر، واسمع لدمعي سائلا في ضعفه هل يطلب الغفران أبدا منتصر. لا تعتذر، لا تعتذر يا قاتلي.

0: كم كان حظا رائعا أن نلتقي بعد السنين، كم كان قلبي يا رويدة منذ يوم فراقنا يبكي ويشكو من تباريح الحنين. قلب الذي أسعدته بالحب دوما ثم أضحى بعد فرقتنا حزين. كم صار يقفز مثل عصفور بصدري إذا راك صدفة وأراك لي لا تذكري، وأراك حين مددت كفي كي أصافح من كتبت ومن بحثت ومن سألت وزرت كل الأبرحة، ودعوت أن ألقي التي تركت بقلبي ألف جرح بينما ما زال قلبي عاشقا أن تجرح.
1: من أنت يا هذا؟ لم استوقفتني؟ أنا لست أذكر أن هنالك شيء بيننا، أفأنت تذكر من أكون؟ ربما أخطأت من تهفو إليها والنساء عديدة. عفوا أنا لا أعرف، فلتبتعد ولتنصرف.
0: ما كان ظني يا رويدة أن لكفي أن تبعديه وتسأليني من أنا؟ أنا يا رويدة من كتبت قصائدا في حبنا ما نلت عنه من رفيع الأوسمة، أنا من كتبت ولم أقل ما يؤلمك، وشدى بما بالشدو أضحى في الهوى أي يؤلمة. أنا يا رويدة من بكل قصائدي أخفيت ما أن تعرفيه، وقلت عني ظالم لشعرت أنك ظالمة، وبكيت من نكرانها وإذا بها قالت تراجع نفسها.
1: أوه الآن أذكر أنني يوما قتلت بيد من أحببته، أفأنت من يوما أضاع سعادتي وكتبت شعرني كأنك تعتبر وحزنت أني قلت لا بل تنسحب لا تعتبر؟ ظننت أني سوف أنسى للعذاب لأن أتيت لتعتذر، ماذا بربك من قتيل تنتظر؟
0: خبأت وجهي بين كفي لأني كنت أبكي وانسحب، وسمعتها قالت
1: تعال وقف هنا أمام انتهيت واسمع، فإني لم أقل ما شئت حتى تستريح مشاعري فلتنتظر، وكمثل قلبي من قهر فلتنقهر، وكمثل قلبي من كسر فلتنكسر، وكمثل حلمي من تحر فلتنتحر. أشرب من الكأس الذي أسقيتنيه بمره واعلم بأن هناك ذنبا سيدي إن جئته لا يغتفر.
0: راحت تفرغ غيظها ثم ارتمت تبكي على صدري وتمسح دمعها بأناملي، فأزحتها ومشيت أبكي نادما متأسفا. صرخت
1: تعال فما يزال بداخلي ألما وحقدا، أيها القاسي لما لا تنتظر؟ دعني أطبب ذا الفؤاد المنشطر، دعني ألملمه وأقسم بالعزيز المقتدر، ما مر يوم دون أن تأتي ببالي أو تمر على خيالي صورتك، وأقول صبرا يا فؤادي ربما يأتي غدا فلن تصطبر. ولما قد جئتنا ما عاد قلبي.

قادر، فلقد تعذى بمثلنا ولتحضنيه فربما يشفي الحنان فؤاده.

0: مستعر. ما أجمل الأقدار,
1: ما أجمل الأقدار
0: حين تجمع الأحباب يوما بعدما
1: صار اللقاء كأنه حلم ولا يأتي,
0: وكم للحلم كنا
1: ننتظر.
0: فلتنتظر, قد كان قلبي قبل أن ألقاك حزنا يحتضر. لا تنسى.

له صدق العتاب والاعتذار، وأنا بدونك يا حبيبي قد سئمت قساوة الدنيا وقسوة الانتظار.

0: دع الفنجان منكفيا
1: فكم أخشى أرى في الحظ
0: آلاما
1: وأحزانا
0: فكم من حب نلقاه ويشقينا كأن الحب للإسعاد ما كان أيا قلبي

تمنيني لكي أهوى لعينيها وتشقيني إذا ما صرت هيمانا، ويبكيني فؤادي حيث يهواها ولا ألقاه بعد الهجر ندمانا. سهرت الليل بعد الليل أشكوها، فلا تسمع لشكوانا ونجوانا. دع

0: أشتاق إليك سيدتي،
1: أشتاق إليك سيدتي،
0: أشتاق ويقتلني حنيني،
1: أشتاق ويقتلني حنيني،
0: ويمزق هجرك في قلبي،
1: ويمزق هجرك في قلبي،
0: تمزيقا مثل السكين،
1: تمزيقا مثل السكين،
0: فمتى تلتئم جراحاتي، ومتى بالوصل تداويني سيدتي؟ طيفك يؤرقني في الليل وهجرك يبكيني، ما عدت أنام إذا ليلي بجمال خيالك يأتيني. أشتاق وتشهد أشعاري وجميع حروف دواويني، لا يخلو قلبي أو شعري من شوقي أو دمع عيوني، وأكاد أموت ولا أدري لو غير حنانك يحييني. فأنا لا أحيا سيدتي ما دمت بهجرك تضنيني. أفلا تأتين بأحلامي وبعيد الحب تزوريني؟ أشتاق حنانك في شغف، أشتاق لصوتك يشجيني، وأقوم بليلي إن أغفو وكأن شفاك تناديني. سيدتي هجرك يؤلمني، وحسودي صار يواسيني، إن كنت هجرت لتعذيبي فكفاك عذاب يؤذيني. ما بال الشوق يعذبني،

عاد الصبر يصبرني، أو عاد الحب يهنيني، الشوق رويدا يقتلني، ولا سحر عيونك يحييني، أشتاق لعطرك سيدتي، أشتاق أريج الياسمين، أشتاق لعصفور غنى للحب بي.

أسقيك الحب وتسقيني عياني شوقي سيدتي، ولعل القبلة تشفيني يا من بحنانك إسعادي.

0: النهر الخالد،
1: النهر الخالد،
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: ما النسيان إلا الدعاء، ندعي النسيان لنقنع الآخرين وأنفسنا بأننا قادرون على المضي قدما، وعلى أن يكون في حيواتنا أشخاص جدد وعوض جديد وحياة أخرى، ندرك جيدا بأنها ستظل ناقصة، لكن الموت في الحقيقة لا عوض له كخسارتك، ففقدك لا يعوضه مال ولا زوج ولا ولد. قلت لي مرة بأننا لا نفقد سوى ما نخشى فقدانه، ولم أؤمن وقت ذاك بما قلت. ظننت حينها بأن القدر لا يفرق بين ما نخاف خسارته وبين ما لا يؤثر بنا غيابه، لكنني اليوم أعرف بأننا لا نفقد سوى ما نخشى فقده، لأننا عادة لا نشعر بفقدان ما لا يشكل لنا أهمية تذكر. للفقد فلسفة يستعصي على عقل المتخم بالأفكار استيعابها. لا أفقه في ماهية الفقد شيئا، لا أفهم مبرراته ولا حكمته ولا فلسفته، لكنني أعرف جيدا كيف يكون الفقد وما يخلف بعده من حطام ودمار وأشلاء أفئدة. لم أرغب بخسارتك، وأعرف جيدا بأنك ومع زهدك بعلاقتنا لم ترغب بخسارتي، فلماذا خسرنا؟ لماذا انهارت علاقتنا على الرغم من تنازلاتي لترميمها؟ أعرف بأن أساسنا كان ضعيفا، أعرف بأنه كان هشا، لكنني خسرتك بالرغم من كل شيء، فلماذا خسرتك؟ أعرف بأن الخسارة تحلك الموت، أعرف بأنه لا تفسير لها في بعض الأحيان، وبأنها تقع أحيانا فجأة لتربكنا وتبعثرنا وتشتتنا بلا عذر ولا تبرير. لذا لن تمر خسارتك مرور الكرام، لن أدعي نسيانك ولن أمضي قدما، سأظل في مكاني ولن أتزحزح قيد أنملة. لن يمر في حياتي أشخاص جدد، ولن أنشد حياة أخرى، لأنني لن أشفى من خسارتك أبدا.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبئ الأحلام.
1: مريضة بك، معلولة حد البعد عن الشفاء منك، ولا أريد صوتك، أحرفك، وجهك الذي لا ينفك عن ذاكرتي، حتى صوت أنفاسك الذي يصلني من مكان بعيد عبر مكالمة تكاد أن تكون لا شيء بالنسبة لك. أنا أشفى منها، ضحكاتك التي يفصل بيني وبينها بلاد تشفيني من أعمق أمراضي، رائحة ثيابك التي لا أشتمها إلا يوما واحدا في العام تمكث بي وتأبى الابتعاد عني، خيالك الذي يحتاج أياما ليصبح حقيقة لا يترك عيني وشأنها أنت بداخلي رغما عن أي شيء، هذياني بك تخطى البحار وكل البلاد التي تفصل بيننا، وكسر حاجز المدى وقتل المسافة التي فرقت الكثيرين أمثالنا. لم أكن بحاجة لرؤيتك حتى أحبك، فأنا في كل ليلة دونك أحبك، وحين يأتي الصباح دونك أيضا أحبك أكثر. لم أكن بحاجة لاحتضانك حتى أشعر بوجودك، كنت أحتضن صوتك رغم أنف ذلك المدى. من قال بأنه لا يمكن أن نحب شخصا لا يجمعنا به سوى أشياء غير ملموسة؟ أقول له حدثوني عن مجنون ليلى، أحدثكم عن هذياني.

أخبرك أني أخاف بأن تغيب فأخسرك. إن شئت أن تبقى معي أسكنت روحك أضلعي.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد. النهر الخالد.
1: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم.
2: جربتهم كهروني، عشرتهم بالباهي يا خلوني، عزيتهم برخص ثمن باعوني.
3: بشير غرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في
1: باهي الشعب علي بن غذر.
4: كيفاه قاموا فرد مرة؟
1: باي الشعب، تأليف جلال الدين بن ميلود التيلي، إخراج محمد علي بالحارث.
5: سيد، المدرسة الحربية في باردو جاهزة باش تمشيلها وتستفتح.
6: هاي ياسر، قداش ليا وأنا مستنى في المدرسة هذه وقتاش تحضر؟ على قليلة نعطيه الأمر للتلامذة العسكر يقرأوا فيها، وهكا يكون عنا إنجاز عظيم برشا.
5: صحيح سيدنا، ربي يبكيه. المدرسة هذه مدرسة حربية باش تفيدنا برشا في تكوين تلامذتنا على قاعدة صحيحة.
7: أما لا، احنا يلزمنا نخرجوا التوى في موقف سيدنا.
5: الخيالة سبقونا سيدنا باش يأمنوا الموقف، وإحنا توا نخرجوا وسط السباحية ونقصدوا ربي.
6: هيا سيدي، ما لا هيا نقصدوا ربي سيدي. هيا
5: شفتوها؟ هذيك بنية المدرسة الحربية، هيك باينة من هوني.
6: باينة مزخمة، وهرة حربية بالحق.
7: هايلة، والشر عامل عليها دورة واصل حتى للشباب، منظر حلو برشا.
5: أما لازم تعينوا لها شكون يتلهى بها سيدنا، كيما نقولوا ناظر عنده شخصية وتكوين هايل هكا.
6: تنى تنى، توا نشوفوا المسألة هذه كي نوصلوا يا أغا. أنا فرحان بوجودي بيناتكم اليوم باش نفتتح المدرسة الهائلة اللي هي محطة من المحطات العلمية المهمة في مجال التعليم الحربي. نتمنى لكم التوفيق وربي معاكم.
5: يعيش سيدنا محمد الصادق بي، يعيش سيدنا محمد الصادق بي.
6: حسب المشاورات وبعد النظر في مسألة التسيير، قررنا باش نعينوا الأميرة لاي تبرنا ناظر للمكتب. صحيح هو فرنساوي، أما أنتم تعرفوا اللي هو أكثر واحد يتقن العربية نطقا وكتابة. ثقتنا فيه كبيرة باش يحسن مستواه هالتلامذة اللي نهار آخر تونس تعمل عليهم.
5: يعيش سيدنا صادق بيه، يعيش سيدنا صادق بيه.

0: هيا البنات يجيو خرجوا شقايل من هوني، حطوهم غاديكا في الوسط يعيشكم.
1: حاضر يا ماما.
0: وانتوما يا البنات كملتوش يغسل الماعون توا؟ الكثرة والفايدة ما فماش، الكسكسي أكثر من صغاريت. كان حب ربي تبقاو للمغرب هكا. أيا غسلوش رواحكم توا. واه تضحكوها الحسينو ما تيبو كيف برزان. اسمعوا نبه عليكم، اللي ما تسمعش الكلام إلا من مكن بيها للا فتو. أتوا نوريكم كيفاش، أتوا نتفهم.
2: شنو من تشبيه حالتك حليلة وتصيح على الخدامة شفما؟
0: هما يكركروا وين نتحاسب يا باش حامبة. الله غالب هذيك سعدي وش عطاني.
3: يا باش حامبة، يا باش حامبة، باش حامبة.
2: أنا عم اش فما؟ اش بيك لاباس؟
3: اش بيني لاباس؟ قل لي ما سمعت شيء؟
2: لا لا ما سمعت حتى شيء. تشبيك تشبيك تهش وسقيك ترعش اش فما؟
3: تلا يا راجل، اما الخبر ما يستناش، خليني نزرب بيه لسيدنا البي.
2: تيقف يقف يا راجل يقف، قل لي شنو شنو الخبر؟
3: تحب تعرف شنو الخبر؟ يا سيدي الامبراطور متاع فرنسا لوي نابوليون الثالث جاي للجزائر، فلايكو تحركت في البحر، هي ماتوا يخلط.
2: هذا خبر يلزمو يوصل سيدنا فيسع فيسع.
3: هاي فهمت علاش انا ريقي شايح ونزرب توا؟
2: هاي فهمت، عندك الحق. هاي خلنا نمشي لسيدنا.
4: انا ريت قبل سفرتي للجزائر اني نبعث لخونا حمودة باي باش يرجع من المحلة وينوبني في الحاضرة مع المستشار الأمير أحمد زروق والآغا وضباط العسكر.
2: أي سيدنا، وانت شكون باش تاخو معاك من الوزراء للجزائر؟
4: السفرة لازم يكون فيها معايا الوزير الكبير مصطفى خزندار، وزير الحربية الباش آغا، وأمير لواء المجلس البلدي، وما تنساش أمير لواء مستشار وزارة الأمور الخارجية وبعض الأعيان والخاصة.
5: سيدنا قنصل فرانسيس لا
4: يعطيك الصحة يا خير الدين، فكرتني. المفروض أن نوجه دعوة للقنصل ليون روش باش يرافقنا مدام ممثل ديبلوماسية مملكته هون.
2: سيدنا زيد تفكر، مدام مازال عندنا الوقت، تنساش حد؟ زيد تفكر حد آخر.
4: ما تنساش يا باش حامبة القانون المبني على عهد الأمان، حذرهونا وضمنوا في صندوق يليق بقيمته.
2: تهنى سيدنا، هكاك اعتبروا مسألة من هي.
4: وتوا خوذ اقرا مكتوبنا لسائر بلدان المملكه التونسيه.
2: حاضر.
4: اي تفضل.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد، فانه بلغنا ان المعظم المفحم جناب حضره امبراطور الفرنسيس قادم الى الجزائر بنفسه، ورأينا المصلحة السياسية تقتضي أن نتوجه لملاقاته بنفسي، ولا مصلحة عندي أهم من تقوية أسباب الهنا والعافية لوطننا. وقد أنبت فيكم أن أرفع شأنه أمير الأمراء أخانا سيدي حمودة باي. ينفذ ما يقتضيه الرأي بمجلس مشورتي ورجال دولتي، وأرجو الله أن أغيب عنكم إلا أياما قليلة.
5: كلام ما تكون وهاي سينا، من غدوة يتعمم على العيال

0: بيجي يا رب يا سيدنا اتكرم وزيدنا شوية دروس، نورنا ربي فضلك يا بن غذاهم.
1: اليوم يا جماعة باش نجاوب صاحبكم المبروك ونفسر لكم حاجات على الجماع اللي يعتبرها الغزالي طريق من طرق إثبات المقاصد ويعتبر من محاسن الشريعة ومكارمها، واللي بيه ينجم أهل الاختصاص من علماء الشريعة وفقهائها يواجهوا بها أحداث ومستجدات ونوازل ويلقوا الحلول المناسبة اللي تتلائم مع مصالح الأمة.
2: نايا هكا بديت نفهم ابن غذاه، يبارك ليك إن شاء الله.
1: يعيش من سداد الرأي يا جماعة أنه كل أمر يكون شورى بين الناس الكل، وحد ما ينفرد برايا خصوصي في القضايا المصيرية الكبيرة. وذاك علاش ربي سبحانه امدح المؤمنين باللي أمرهم شورى بينهم، وهذه من الحاجات اللي كرم الله بها البشر، نعمة العقل
3: الحمد لله
1: وميزة بها على سائر المخلوقات.
4: وانه بوله بن خذان كيفاش ندنوا ليه وهو من غير عقل خلاص؟
1: وعليش تضحكوا؟ وعليش تضحكوا؟ سؤال منوبي ثانه مهم يعطيه الصح. الشرع منوبي يقول من سلب عقله لم يكن من أهل التكليف، قال صلى الله عليه وسلم. قال رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. والعقول جماعة تبقى نبراس للبشر وأداة من أدوات الإدراك والفهم والمعرفة والتمييز بين المصالح والمفاسد.
4: الله يبارك ليك يا بن خفاه.
1: أو
4: الكلام الصواب.
3: فهمت؟ مفهوم.
4: أو الكلام الصواب.

0: واش حامة مرحبا جيت مقبلة نستنى فيك. جبت معك المكتوب؟
1: ايه
0: هيا قرأنا اش قال سيدنا.
1: اي هاني باش نقرأ لك اش قال سيدنا. إن قانوننا المبني على عهد الأمان أتممناه بمجلس مشورتنا وصححناه، وبخطنا ختمناه وأمضيناه، والتزمنا وألزمنا العمل بمقتضاه، لا يخالفه أحد ولا يتعداه، وإلى أمانة المجلس الأكبر أوكلناه. في يوم الاثنين 12 من جمادى 1277 هجري الموافق ل 24 ديسمبر 1860 ميلادي. في النقطة السادسة سيدنا يقول أن سائر الرعايا لهم حق التصرف في أموالهم ومكاسبهم على اختلاف أنواعها.
0: كل شيء لهذا
1: تضحك. تحب تقول هذه مسألة يصعب تطبيقها؟
0: عندك شك يا باش حامبة مادام مصطفى خزنة دار عم بعمله.
1: هو في الدار يخدم في مصلحة البلاد بقلبه رب.

0: أين في الحقيقة يا ليلى فاطومة؟ استحشت سيدنا البي. قديش عنده توا في دزاير؟ وإحنا يحكم فينا بلا محال خو سيدنا حمودة.
1: حتى سيدك حمودة ماهوش مقصر يا منة، ولا استنس بس يا سيدنا.
0: تنجم تقول صحيح هو ديما يكش عليا، ما غشو بنين يا للا
1: يا غلبة. شنو غشو بنين يا أخي؟ ماكله هو. قوم قدام يايا، برمشي تفقد الخدام في الكوجينة، لا يخليه الدنيا حايسة. ماك تعرفني، نحاسبك انت راهو على كل حاجة قلتو فيها.
0: واه واه واه، وعليش يا للا؟ باهي باهي هاني ماشي، اش مدخلني انا يا اخي؟ ديما بتعرض لي المشاكل في جرتهم. ملح على
2: للا يا للا.
1: شكون هذا؟
0: استنى تو نعمل طلة من البركونة ونجي نقلك. مرحبا سيدي، باش حامبا
2: وبيك يا عايشك للا غادي منا؟
0: اي هوني،
1: قولوا هاني هابطة.
0: قتلك هاني هابطة، قتلك لحظة بركة.
2: يعطيك الصحة يا منا.
0: العفو يا سيدنا.

0: نهارك فل وياسمين يا فاطمة.
1: نهارك زين يا باش حامبة. كي وينك يا غلبة؟ توا مدة ما تقبلنيش. اللي يقول لك الصدق البحري الباش حامبة وما دراك انت محسوب من عزل وزراء في السرايت سيدنا.
0: ربي فضلك يا للا، ربي فضلك، انا في خدمة سيدنا، شي ما يغلى عليه.
1: نعرف نعرف اللي انت وفي ومخلص لسيدنا، حتى هو ثقته فيك عمياء.
0: للا انا جيت باش نقول لك.
1: قول قول.
2: كنتم مع باي شعب علي بن غذاهم، بطولة
3: حداد بوعلاق، محمد السعيد، عزيز أبو لبيار، زينب أمين، زهير الرايس، أميمة المحرزي، شهاب شبيل، جمال المداني، لحبيب بالحارث، خالد ناصف، وسحر الورغي.
2: ضيوف الشرف
3: فتحي المسلماني، فاطمة الحسناوي، حمدي حدة، وعبد الرزاق جاب الله.
2: تمثيل
3: كمال بن جيمة، سونيا أبو عمراني، يسرى ترابلسي، منصف المعروفي، منصف بالعربية، وليد الغربي، ومجدي المحجوبي.
2: هندسة الصوت لسعد الدريدي، توضيب إدريس الشريف، ساعد في الإخراج توفيق البحري. باي الشعب علي بن غذاهم، تأليف جلال الدين بن ميلود التليلي. مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.

محسن. إخراج محمد حميد. بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

لقد علمني حبك أن أرسم عيونك لكي تتسع بشك. علمني حبك أن أرسم عيونك لكي تتسع لشوقي. ولقد علمني

ردت عليه قائلة: حبيبي، لقد علمني حبك أن أجمع مفاتيح الأبجدية لأصوغ منها حروفا لاسمك جديدة. حبيبي، لقد علمني حبك، علمني حبك أن أجمع مفاتيح الأبجدية لأصوغ منها حروفا لاسمك جديدة. لا تفتح إلا من خلال حروف اسمي ومفاتيحها مخزونة في خزائن روحي. قال: لا، دعيني أستنشق رذاذ الذكرى في ليلي وأنا ألبس ضوء أحلامي. قالت: لا، دعني أرسل لك اليوم قصيدتي التي كتبتها ذات يوم والتي عثرت عليها في بحور الحنين وطوال كل تلك السنين. قصيدة معطرة بحروف اسمك، اعذرني، اعذرني حبيبي، لأنني يوم أحببتك نسيت حتى حروف اسمك، نسيت حتى حروف اسمك.

يا أيها الرجل الذي أحببته، أنا أول امرأة تفتحت معها شرنقة حبك، أول شلال ضوء انهمر من عتمتك، حتى أصبحت أنا، أصبحت فصولك الأربعة وحدائقك الدائمة الخضرة. يا أنت، يا أيها الرجل الذي أحببته، يا أيها الرجل الذي أحببته، يا محراب تفكيري، وحدك الذي أحببته وأحبه، يا من أطلقني مع الفراشات الملونة لأحلق وأحلق ولنحلق معا بأجنحة من النور، حيث أجدك وتجدني وأحبك وتحبني، لا تصلح للحب من بعدي ولا أصلح للحب

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: يا رب، يا بر يا رحيم، يا عدل يا كريم، يا رب يا عظيم، إلهي هذه العيون دامعة، هذه الأكف ضارعة، هذه الحنايا خاشعة، هذه القلوب واجفة، هذه الخلايا راجفة، هذه البرايا خائفة.

يا رب أمن خوفهم، يا رب واقبل بفضلك دمعهم وخشوعهم، يا رب واجعلها سبيلا للجنان، يا عظيم العفو وامنحنا الأمان، يوم يسهو كل خل عن خليله، يوم يمضي كل عبد في

لبيك ربي وسعديك، لبيك والخير كله بيديك، والشر ربي ليس إليك.

ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت

من يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين.

0: Radio Exterior de España.
1: Emisión en árabe.
2: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
3: اتحاد إذاعة الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

ابن عربي هو واحد من أبرز الفلاسفة والمتصوفة في التاريخ الإسلامي بل وفي التاريخ العالمي. ولد في مدينة مرسيا بالأندلس عام 1156 ميلادية، واسمه بالكامل محي الدين محمد بن علي بن محمد ابن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي، ولقب بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر لدوره العظيم في الفكر الصوفي والفلسفي. ولد ابن عربي في عائلة من أصول عربية نبيلة، ونشأ في بيئة ثقافية وفكرية متطورة بالأندلس. بدأ تعليمه في علوم الشريعة والدين، لكنه سرعان ما انجذب إلى عالم التصوف. تجول في مدن عديدة في العالم الإسلامي مثل مكة ودمشق وبغداد والقاهرة، حيث التقى بالعديد من العلماء والمتصوفة. ثم توفي ابن عربي في مدينة دمشق عام 1240 ميلادية ودفن فيها، وضريحه لا يزال قائما إلى اليوم.

0: ترك ابن عربي أثرا كبيرا في التراث الفكري الإسلامي، ومن أهم مؤلفاته عمله الموسوعي الفتوحات المكية، ويحتوي على تعاليمه الصوفية وتأملاته الروحية، ويتناول فيه موضوعات متعلقة بالعقيدة والتصوف والكون. كذلك هناك كتابه الآخر العظيم فصوص الحكم، ويعد من أشهر كتبه، وفيه يشرح الحكم الإلهية المرتبطة بالأنبياء، ويعرض نظرياته الفلسفية والروحية. وابن عربي يعتبر من رواد ما يعرف بوحدة الوجود، وهو ما يعني أن كل شيء هو تجلي لله. يرى ابن عربي أن العالم هو صورة لله، وأن الإنسان يحتوي على الحقيقة المحمدية، وهو ما يعني أن الإنسان الكامل يعكس الصفات الإلهية. لنستمع الآن إلى المفكر الصوفي المغربي ومؤسس فرقة ابن عربي للسماع الدكتور أحمد الخليع.
1: بالحق لا بد أن تعود للحق، فيكون الحق هو ذلك العارف في حقيقته، فإذا أحببته كنت، أو فإذا أحببته صرت سمعه الكنت، أو صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث القدسي المعروف الشهير. مولانا محي الدين ابن العربي أراد كذلك أن يبرز حقائق الغيب الموجودة في عالم الشهود، فجعل مشرق النبوة والشرائع يقابله مغرب الأسرار والكتم، حينما أجاب عن السؤال 36 بعد 100 من أسئلة الحكيم الترمذي في ختم الولاية، حينما سأل أين باب الاسم الخفي، فكان جوابه باب الاسم الخفي جعله الله بالمغرب، لأنه محل الأسرار والكتم، وهو سر لا يعلمه إلا أهل الاختصاص. لذلك أخرج لنا ابن العربي رضي الله عنه من جعبته أسرار أولياء كبار من أولياء المغرب، جعلهم يفوقون في درجة عرفانيتهم الغزالية والإمام الجنيد، ثم أدرك مقامات كبرى بالمغرب حينما تحدث عن مقام القربة، وهو مقام تحقق منه في مكان يسمى قيصر، يذكره بين سلا ومراكش، وحينما طار بعالم الشهود إلى الوجود الحق في كتابه الإسراء إلى المقام الأسرى، وهي الحقائق الكونية الظاهرة التي تجلت في عالم البطون في وقت الظهور، تماما كما حدث لمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين إسرائه الجسدي البدني في عالم الوجود في عالم الدنيا إلى عوالم فوق هذا العالم. كذلك يشرح لنا هذه الحقائق المستوحاة من ذلك المعراج وذلك الإسراء في كتابه الإسراء إلى المقام الأسرى، والذي ألفه بمدينة فاس في هذا المغرب.
0: يقول الدكتور أبو العلا عفيفي عن ابن عربي: ليس هناك من شك في أن هذا الرجل كان من أغزر كتاب المسلمين علما، وأوسعهم أفقا، وأدناهم إلى العبقرية والتجديد في ميدان دخل فيه كثيرون غيره ولم يخرجوا منه بمثل ما خرج، ولا بلغوا فيه الشأوى الذي بلغ، ولا جدال في أن مؤلفاته تربو على 200 على أقل تقدير، من بينها الفتوحات المكية، تلك الموسوعة الصوفية العظيمة التي لم تلقى بعد من العناية والدرس ما هي جديرة به، ومنها تفسيره الكبير القرآن الذي يقول فيه صاحب فوات الوفيات: إنه يبلغ 95 مجلدة، ومنها فصوص الحكم ومحاضرة الأبرار وإنشاء الدوائر وعقلة المستوفز وعنقاء مغرب وترجمان الأشواق وغيرها. وأما من ناحية الكيف فإن كتب ابن عربي فيما أعلم من واد واحد، هو واد التصوف الذي لزمه طوال حياته وعاش في جوه العملي والنظري، فلم يخض في الفلسفة والطب والرياضة والتصوف كما فعل ابن سينا، ولم يشغل نفسه بمشاكل الفلاسفة والرد عليهم وعلى غيرهم بالتأليف في أصول الفقه والمنطق والتصوف كما فعل الغزالي، وإنما كرس جهده للكتابة في التصوف في شتى نواحيه، مبتدئا بالكتب ذات الموضوعات الخاصة أمثال التدبيرات الإلهية الذي وضعه في المملكة الإنسانية والمقابلة بين الإنسان والعالم، وكتاب مواقع النجوم الذي وضعه في قواعد أهل الطريق، ورسالة الخلوة التي وضعها في نصح المريد وما يجب عليه في خلوته، وعنقاء مغرب الذي وضعه في الولاية. كثيرة هي الدراسات التي تناولت الأنثى في فكر ابن عربي، لنستمع إلى مداخلة الشاعرة والباحثة المغربية الدكتورة جليلة الخليع حول الأنثى عند ابن عربي.
2: يدعى ابن عربي الرجل مقابل المرأة، وهو تقابل صفاتي لا تقابل جنسي، مستندا على قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يرى ابن عربي أن النساء والرجال يشتركون في جميع المراتب حتى في القطبية، ففي قوله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، فكل ما يصح أن يناله الرجل من المقامات والمراتب يمكن أن يكون لمن شاء الله من النساء. يقول تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يقول ابن عربي في الجزء الرابع من فصوص الحكم: وما أراد تعالى بالرجال في هذه الآيات الذكران خاصة، وإنما أراد هذا الصنف الإنسانية ذكرا كان أو أنثى. ويضيف قائلا: فالرجل كل الرجل من ظهر بصورة الحق في عبودة محضة، فأعطى كل ذي حق حقه. وفي تأليفه الإنسان الكلي يقول ابن عربي مشيرا لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ليس المخصوص بهذا الذكورية فقط، فكل منا أيضا في صورة الكامل من الرجل والنساء، فإن الإنسانية تجمع الذكر والأنثى، والذكورية والأنوثة فيها عرضان ليست من حقائق الإنسانية، وإن كانت تنشأ عنها حقائق أخرى من حقائق النتاج. يقول ابن عربي في الجزء الأول من الفتوحات المكية: عمر الله الموضع من آدم الذي خرجت منه حواء بالشهوة إليها، إذ لا يبقى في الوجود خلاء، فلما عمره بالهواء حن إليها حنينه إلى نفسه. ولما كان النساء محل التكوين وكان الإنسان بالصورة يقتضي أن يكون فعالا، ولا بد له من محل يفعل فيه، ويريد لكماله ألا يصدر عنه إلا الكمال، ولا أكمل من وجود الإنسان ولا يكون ذلك إلا في النساء اللاتي جعلهن الله محلا. والمرأة جزء من الرجل بالانفعال الذي انفعلت عنه، ولما كانت المرأة كما ذكرت عين ضلع الرجل، فما كان محل تكوين ما كون فيها إلا نفسه، فما ظهر عنه مثله إلا في عينه ونفسه. وفي موضع آخر من فصوص الحكم يقول ابن عربي: فإن المرأة من الرجل بمنزلة الطبيعة من الأمر الإلهي، لأن المرأة محل وجود أعيان الأبناء، كما أن الطبيعة للأمر الإلهي محل ظهور أعيان الأجسام، بها تكونت وعنها ظهرت، فأمر بلا طبيعة لا يكون، وطبيعة بلا أمر لا تكون، فالكون متوقف على الأمرين، فمن عرف مرتبة الطبيعة عرف مرتبة المرأة. ومن حيث المرأة، حنينها إلى زوجها حنين الجزء إلى محله، والفرع إلى أصله، والغريب إلى وطنه، وحنين الرجل إلى زوجته حنين الكل إلى جزءه، لأنه به يصح عليه اسم الكل، وبزواله لا يثبت له هذا الاسم. وحنين الأصل إلى الفرع لأنه يمده، فلو لم يكن لم تظهر له ربانية الأمداد. ويضيف ابن عربي: فالتذكير في الأصل هو آدم، والتأنيث في الفرع هو حواء. وقد أشبعنا القول في هذا الفصل في كتاب الجمع والتصنيف الذي صنفناه في معرفة أسرار التنزيل. فآدم لجميع الصفات، وحواء لتفريق الذوات، إذ هي محل الفعل والبذر. فكل ما في الكون من المخلوقات هي محل الفعل الإلهي، هي إناث. يقول ابن عربي: إن إناث لما فيه يولده، فلنحمد الله ما في الكون من رجل. إن الرجال الذين العرف عينهم هم الإناث، وهم نفسي وهم أملي.

0: أما الدكتور نصر حامد أبو زيد فقد قال في كتابه هكذا تكلم ابن عربي، والعنوان على غرار كتاب نيتشه الشهير هكذا تكلم زرادشت، يقول المفكر الراحل نصر حامد أبو زيد: ترجع أهمية فكر ابن عربي إلى أنه يمثل قمة نضج الفكر الإسلامي في مجالاته العديدة من فقه ولاهوت وفلسفة وتصوف، هذا فضلا عن علوم تفسير القرآن وعلوم الحديث النبوي وعلوم اللغة والبلاغة إلى آخره. من هذه الزاوية فإن دراسته في السياق الإسلامي تكشف عن بانوراما الفكر الإسلامي في القرنين السادس والسابع الهجريين، الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين. ومن زاوية أخرى يمثل الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي همزة الوصل بين التراث العالمي والتراث الإسلامي، ومن هذه الزاوية يمكن النظر لتراث ابن عربي بوصفه تواصلا حيا خلاقا مع التراث العالمي الذي كان معروفا ومتداولا في عصره، سواء كان تراثا مسيحيا أم يهوديا، أو كان تراثا فلسفيا فكريا. وهذا ما يتضح من إصراره على استخدام مصطلحات متنوعة للدلالة على مفهوم واحد، فهو يشير مثلا إلى مفهوم الموجود الأول أو المخلوق الأول بمجموعة من المصطلحات، منها الفلسفي مثل العقل الأول، ومنها الديني مثل القلم، هذا إلى جانب الموجود الأول عن الله والمخلوق الأول إلى آخره. ولكن أهمية ابن عربي كهمزة وصل لا تقف عند حدود استيعابه للتراث الإنساني وتوظيفه له في إقامة بنائه الفكري الفلسفي الشاهق، بل تتجاوز ذلك إلى المساهمة في إعادة تشكيل التراث الإنساني بالتأثير فيه تأثيرا خلاقا بنفس الدرجة. لنستمع الآن إلى مداخلة البروفيسورة المستعربة الإسبانية والأستاذة بجامعة مرسيا بيلار جاريدو كليمنتي، وسوف تقرأ لنا مشكورة الدكتورة جليلة الخليع المدخلة.
1: Su vida, su escritura, su viaje, su hermenéutica y su contemplación.
2: إن حياته وكتاباته وأسفاره وتأويلاته وتأملاته لهي أبعاد لا يمكن فصلها عن بعضها البعض في المسيرة الحياتية لهذا العالم الشامل الأندلسي الأصيل الذي يتصالح في فكره العقل والنقل والكشف. ابن عربي يسمى كذلك الشيخ الأكبر، ويعتبر بين مريديه الوارث الأعظم للروحانية المحمدية، وضع أكثر من 200 مؤلف، ومن بين ما يجدر الإشارة إليه من هذه المؤلفات عمله الصرحية للعلوم الروحانية للإسلام الفتوحات المكية. عمل آخر له حاز على أكثر من 100 دراسة في لغات مختلفة مثل العربية الفارسية والتركية إلى آخره، ألا وهو فصوص الحكم. كذلك يمكننا أن نشير إلى ديوانه الهام للشعر الغنائي بالغ الشهرة ترجمان الأشواق. كان لعمله تأثير غير محدود في الفكر الإسلامي منذ القرون التالية لوفاته وحتى الآن، بشكل يجعله مؤلفا كونيا كما لم يحدث مع أحد من الأندلسيين، وكان محورا أساسيا في الفكر الإغريقي اللاتيني الذي التقطه ونقله، كذلك في الفكر الإيراني الفارسي والتراث اليهودي والمسيحي. إن فكره يدرج تماما في التراث الإبراهيمي وارثا للعلوم القديمة، ولكنه بحق عربي حيث أنه متجدر تماما في اللغة والثقافة العربيتين. كذلك فإن أسسه الكتابية هي أسس إسلامية تتمثل في القرآن والحديث بموجب ذلك الأساس الإسلامي لعمله، فإنه يقدم فكرا ذا بعد كوني يعترف فيه بالتراث الصوفي المتعدد السابق عليه والطرق الدائمة الإلهية الناجعة التي تهدف إلى الوصول إلى الجوانية الروحية. إن الوجود لدى ابن عربي معاشا ومفهوما مثل نوع من التجلي، ظهور الواحد في المجموع ظهوره وأسماؤه، أسماء الله الحسنى. إنه الجمال المحض في نهاية الأمر، رحمة لا حد لها. ابن عربي من خلال فرادته في الاعتراف بكرامة الآخر، فالآخر دائما وأبدا لديه اعتراف كامل. إضافة إلى حديثه عن تعدد التراث والثقافات، إن ابن عربي وبسبب مسيرته الحياتية وما وصلت إليه أعماله وبسبب شهرته الواسعة لاحقا، فإنه في حد ذاته نموذج للرحلة الداخلية نحو الوحدة، والتي تجمع الثنائيات الضدية، لذلك الديالكتيك، العوالم ودرجات الوجود للأفقين الروحيين لهذا الواقع بين الشرق والغرب. يمكن التأكيد على أنه بجمعنا لفكر ابن عربي العقل والنقل والوحدة والتعدد، فإنه كان الأول بين المؤلفين الثلاثيين في التراث الإبراهيمي بالقرنين 12 و13، الذي يعرض بشكل متفهم وواضح، سواء في خطابه الأسلوبي كما في تلميحاته الضمنية الأسس التي تجعل الحوار ممكنا ومبدعا بين العقائد والثقافات المختلفة. يقول لنا ابن عربي: إن الحب دينه وإيمانه أينما توجهت ركائبه.
0: أثار ابن عربي جدلا واسعا في وقته وبعده بسبب عمق أفكاره وتصوفه، حيث انقسم العلماء والمفكرون حوله. بعضهم عده مرشدا كبيرا في التصوف، والبعض الآخر انتقده واعتبر أفكاره مخالفة للشريعة. فلنستمع الآن إلى مداخلة المفكر والباحث المصري الأستاذ أحمد سعد زايد حول هذا الأمر.
3: محي الدين ابن عربي الميت في القرن السابع الهجري من الشخصيات الأساسية في الحضارة والثقافة الإسلامية. الرجل يعني عمل ثورة روحية صوفية وطور الأفكار الدينية، ويذكرنا الرجل بعصر الملهمين والأنبياء والأشخاص اللي بتتكلم في الميتافيزيقا والمرائيات بلا حدود، بحرية وروح طواقة إلى الاندماج مع الطبيعة، مع الوجود، مع الله، مع حتى الناس باختلاف مشاربهم ومذاهبهم. وهذا النمط من التفكير لا شك بيزعج رجال الدين التقليديين، فبيخلي رجال الدين التقليديين يا إما ما يفهموهش من الأساس يا إما يكفروه. وكما هو معلوم عمل برهان الدين البقاعي الكتاب الشهير بتاعه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي. والحقيقة ابن عربي كظاهرة يعني بيقول إن أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، الحب ديني وإيماني، سواء كان هذا الحب حب للأديان الأخرى، لأصحاب المصاحف، لأصحاب الأناجيل، لأصحاب حتى الأوثان، لكل هؤلاء، وطبعا لصاحب الوجود كله. والوجود كله لدرجة أنه كلمات يقول فيها أنه يتواصل مع الشمس والقمر وحروف اللغة العربية ويتفاعل معها. وكان المخيال الديني عنده يعني واسع جدا كمخيال رجال الدين الأوائل، لدرجة أنه هو كان يعني نفسه أو روحه أو خياله بيخليه يعمل معراجات وليس معراجا واحدا في السماوات والرؤية العالم العلوي. ومحي الدين العربي رغم زي ما قلت إن كان في ناس كفرته بتبرئة، وناس يعني ناس كفرته قالت إن هو إيه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، فهناك من رد عليهم وانتقدهم نقدا لازعا بتنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي، وقال لهم يعني ان هذا الكلام كلام ذوقيات وروحانيات انتم ما تفهموهاش ومراحل. ورجال الدين بقى طبعا كان اتجاهات، يعني في اتجاه ابن تيمية اللي بيكفره، وكان ابن تيمية نفسه بيحترمه كفيلسوف ويفضله عن غيره من فلسفة التصوف. وهناك رجال الدين اللي برؤوه زي مثلا السيوطي وزي الشعراني، وهناك من توقف وقال ان هو يعني راجل نظن فيه الولاية، ولكن يعني لا نحبز قراءة كتبه زي مثلا النووي. فالأشخاص الحرة والأرواح المتأملة غير مقيدة يعني صعب انها تعجب الشخصيات الدينية التقليدية. فمحيي الدين ابن عربي انا شايفه يعني شيء مهم في الحضارة العربية الإسلامية، ونموذج لتفكير يعني متقافز متطور، وراجل عاش 80 سنة في أجزاء كتير منها كان يهرب من مكان لمكان نتيجة أفكاره والمشاكل التي تثيرها. وفي هذا العصر القرن السابع يعني شهد شخصيات كتير يعني زي ابن عربي تتأمل هذا التأمل الروحاني الصوفي المتجاوز لحرفيات النص الديني، وتحاول أن تعمل يعني مقاربة. نذكر منهم مثلا عبد الحق بن سبعين والعفيف التلمساني وآخرين كثر، وطبعا السهروردي المقتول قال قبلهم. يعني الحالة الدينية في هذا العصر تحتاج مزيد من الدراسة وتحليل، يعني لماذا ظهرت في هذه العصور أشخاص مثل هؤلاء ولم تظهر بهذه الكثافة والوضوح قبل ذلك أو بعد ذلك.
0: ونختتم هذه الحلقة كما بدأناها، فلنستمع مجددا إلى الدكتور أحمد الخليع.
4: الإمام مولانا محي الدين ابن العربي هو هذه الشخصية الخارجة عن إطار الفلسفة، والخارجة عن إطار العلوم الدينية المجردة، والخارجة عن إطار المفاهيم العرفانية الباطنة في ديانات مختلفة. رجل لا كالرجال، شخصية فذة فريدة. قد يكون ميشيل سوتكيفيتش أو الشيخ علي سوتكيفيتش أخطأ في تشخيصه حينما قال il était le plus grand théosophe visionnaire de tous les temps، أو كان الفقيه الفيلسوف صاحب المشاهدات الآتية الذي لا نظير له ولا مثيل، لأن الشيخ الأكبر فوق كل هذا. وإنما أعتقد كما كان هو يعتقد أنه ختم الولاية المحمدية، وهذا ختم لا بد أن يكون على قدمه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحقائق الباطنة التي لا تدرك إلا ذوق.

قدمنا لكم من إذاعة إسبانيا الخارجية بالتعاون مع أسبو وكوبيام هذه الحلقة من سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، من إعداد وتقديم أحمد يماني، ومن الهندسة الإذاعية ألبرو فيليكس.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. مستمعي الكرام، مستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. يستحضر الحجيج في العاشر من ذي الحجة في يوم عيد الأضحى، وهم يرمون جمرة العقبة، مشهد إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام، وهما يمتثلان لأمر الله. وفي هذا اليوم المبارك يجدد كل مؤمن الذكرى، وهو يذبح أضحيته، وتبرز أمامه الطاعة لله في أروع صورها. وقد اخترت أن أتناول معكم بالمناسبة آيات من سورة الصافات، تبدأ من الآية 100، فيها جزء من قصة إبراهيم عليه السلام لم يعرض في غير هذه السورة، وهو الخاص بحادث الرؤيا والذبح والفداء، ممثلا أعلى صور الطاعة والتضحية والفداء والتسليم في تاريخ البشرية الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. كان إبراهيم عليه السلام وحيدا لا ولد له، فلما هاجر ترك وراءه كل شيء من ماضي حياته، ترك أباه وأهله وقومه وبيته ووطنه وكل ما يربطه بهذه الأرض وبهؤلاء الناس. عندها اتجه إلى ربه يسأله الذرية المؤمنة والخلف الصالح، فقال رب هب لي من الصالحين، أي أرزقني أولادا مطيعين يعينونني على طاعتك ويؤنسونني في الغربة ويكونون عوضا عن قومي وعشيرتي الذين فارقتهم. فاستجاب ربه دعاءه، قال تعالى فبشرناه بغلام حليم، أي فبشرناه بمولود ذكر يكبر فيكون حليما. ولنا أن نتصور فرحة إبراهيم الوحيد المهاجر المقطوع من أهله وقرابته، لنا أن نتصور فرحته بهذا الغلام، إنه إسماعيل، وهو أول ولد بشر به إبراهيم عليهما السلام. ولقد قال الله تعالى بعد تمام قصة الذبيح وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فدل ذلك على أن الذبيح هو إسماعيل، وهو أكبر من إسحاق باتفاق العلماء من أهل الكتاب والمسلمين. وقد جاء في التوراة أن إسماعيل عليه السلام ولد لإبراهيم وسنه 86 سنة، وولد له إسحاق وعمره 99 سنة، فبينهما 13 سنة. ثم يقول تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، أي فلما كبر إسماعيل وشب وبلغ سن 13 سنة وأصبح قادرا على الكد والعمل وعلى أن يسعى مع أبيه في أعماله وحاجات المعيشة، لما بلغ إسماعيل السعي قال له أبوه إبراهيم: يا بني إني أمرت في المنام أن أذبحك. قال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي. وقال محمد بن كعب: كانت الرسل يأتيهم الوحي من الله تعالى أيقاظا ورقودا، لأن الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم، فرؤيا الأنبياء وحي لازم الامتثال. مستمعي الكرام، هذا إبراهيم الشيخ المقطوع من الأهل والقرابة، المهاجر من الأرض والوطن، يرزق في كبره وهرمه بغلام طالما تطلع إليه. ها هو ذا ما يكاد يأنس به ويبلغ معه السعي ويرافقه في الحياة حتى يرى في منامه أنه يذبحه، ولقد أمره الله تعالى بذلك في المنام 3 ليال متتابعات. يدرك إبراهيم عليه السلام أنها إشارة من ربه بالتضحية، فيلبي لا تردد ولا تريث ولا استفسار، إنه التنفيذ فقط. ولكن أي تنفيذ؟ تنفيذ يصاحبه رضا وقبول وطمأنينة، يبدو ذلك في كلماته لابنه وهو يعرض عليه الأمر في هدوء واطمئنان عجيب: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. والأمر مستمعي الكرام شاق، ما في ذلك شك، فهو يطلب إليه أن يتولى ذبح ابنه بيده، وهو مع هذا يتلقى الأمر هذا التلقي، ويعرض على ابنه هذا العرض، ويطلب إليه أن يتروى في أمره وأن يرى فيه رأيه، فيقول له: فانظر ماذا ترى، أي فانظر في الأمر، ما رأيك فيه؟ لكن لما شاوره؟ والأمر حاسم من الله. الجواب: هو لم يشاوره ليرجع إلى رأيه، وإنما هو أعلم ابنه بذلك ليستعد لتنفيذ أمر الله فيكون أهون عليه، وليختبر صبره وجلده وعزمه على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه. الابن ينبغي أن يعرف وأن يأخذ الأمر طاعة وإسلاما لا قهرا واضطرارا، ليتذوق حلاوة التسليم وينال هو الآخر أجر الطاعة. وكان جواب إسماعيل بأحسن جواب معلنا الطاعة، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إنه يتلقى الأمر لا في طاعة واستسلام فحسب، ولكن كذلك في رضا وفي يقين، في مودة وقربة، فشبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه ولا يفقده رشده، بل لا يفقده أدبه ومودته. قال أبوه: يا بني، وقال هو: يا أبتي. يا أبتي امضي لما أمرك الله به من ذبحي، وافعل ما أوحي إليك، فستجدني صابرا إن شاء الله، سأصبر على القضاء وأحتسب ذلك عند الله عز وجل، وهو جواب من أوتي الحلم والصبر وامتثال الأمر والرضا بقضاء الله. وأي حلم مثل حلمه؟ عرض عليه أبوه أن يذبحه فقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. مستمعي الكرام، ما نعت الله نبيا بالحلم غير إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، ولقد صدق إسماعيل عليه السلام فيما وعد، وبر في الطاعة وامتثل للأمر، ومن ثم قال سبحانه في شأنه مادحا له في سورة مريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.

وبدأ تنفيذ أمر الله. قال تعالى: فلما أسلم وتله للجبين، أي استسلم وانقاد لأمر الله وفوض إليه سبحانه الأمر في قضائه وقدره. وهذا دليل على أن الأب والابن كانا في درجة واحدة من التسليم والتفويض لأمر الله تعالى. هذا هو الإسلام في حقيقته: ثقة وطاعة وطمأنينة ورضا وتسليم وتنفيذ. ومعنى تله للجبين أكبه على وجهه. قال ابن عباس: لما عزم على ذبح ولده قال الابن: يا أبتي أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف ثيابك لئلا ينتضح عليها شيء من دمي فتراه أمي فتحزن، وأحد شفرتك وأسرع بها على حلقي ليكون الموت أهون علي، وإذا أتيت أمي فأقرئها مني السلام، وإن رأيت أن ترد قميصي عليها فافعل، فإنه عسى أن يكون أسلى لها عني. فقال له إبراهيم: نعم العون أنت يا بني على أمر الله. كما قال إسماعيل لأبيه: لا تذبحني وأنت تنظر إلى وجهي، فقد ترحمني فلا تجهز علي، واربط يدي إلى رقبتي ثم ضع وجهي إلى الأرض. ففعل، أكب إبراهيم ابنه على وجهه حتى لا ينظر إليه فيشفق عليه وتأخذه العاطفة فيتردد في الذبح. وقد روي أنه أمر السكين بقوته على حلق إسماعيل مرارا فلم يقطع. والموضع الذي أراد ذبحه فيه هو المنحر بمنى عند الجمار. وهنا كان إبراهيم وإسماعيل قد أديا وحققا الأمر والتكليف. كان الابتلاء قد تم، والامتحان قد وقع، ونتائجه قد ظهرت، وغاياته قد تحققت، ولم يبق إلا الألم البدني. والله لا يريد أن يعذب عباده بالابتلاء، إنما يريد أن يأتوه طائعين مستسلمين. فإذا عرف منهم الصدق ومتى استعدوا للأداء فقد أدوا وقد اجتازوا الامتحان بنجاح. مستمعي الكرام، ظهر من إبراهيم وإسماعيل صدقهما، فاعتبرهما الله قد أديا وحققا وصدقا. يقول تعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذا جواب لما، والواو مقحمة، أي فلما استسلما وانقادا لأمر ربهما ناداه من خلفه ملك أرسله الله تعالى أن يا إبراهيم قد نفذت ما أمرت به، قد حصل المقصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح، وتحقق المطلوب، وصرت مصدقا بمجرد العزم وإن لم تذبح، وبان امتثالك للأمر وصبرك على القضاء. حينئذ استبشر إبراهيم وابنه وشكر ربهما على ما أنعم به عليهما من دفع البلاء بعد حلوله. قال تعالى بعد ذلك: إنا كذلك نجزي المحسنين، أي لقد جازيناك بالعفو عن الذبح والتخلص من الشدة والمحنة، ونجزي مثلك كل محسن على طاعته، ونثيبه على فعله، ونوفيه من الجزاء ما هو له أهل وبمثله جدير، أي كما فرجنا شدتك فإننا نجازي المحسنين بتفريج الشدة عنهم، ونجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا. ثم عظم الله تعالى شأن هذه المحنة فقال: إن هذا لهو البلاء المبين، أي إن هذا الاختبار لهو الاختبار الصعب والامتحان الشاق والمحنة التي لا محنة أصعب منها. هو بلاء
يتميز فيه المخلص من غيره، حيث اختبر الله نبيه في مدى طاعته بذبح ولده، فصبر محتسبا الأجر عند ربه. ولله عز وجل أن يبتلي من يشاء من عباده بما يشاء من التكاليف، وهو الفعال لما يريد، لا راد لقضائه ولا مانع لقدره. وكثير من التكاليف قد تخفى علينا أسرارها وحكمها، وهو العليم بها وبما لأجله شرعها. ويفدي الله تعالى هذه النفس التي أسلمت وأدت، يقول عز وجل: وفديناه بذبح عظيم. الذبح هو الحيوان الذي يذبح، إنه كبش وجده إبراهيم مهيئا من عند ربه ليذبحه بدلا من إسماعيل. ولا نزيد على ما جاء به القرآن، ومكان نزوله لا يهم في بيان هذه المنة التي امتن بها عليه، ومضت بذلك سنة الأضحية ذكرى لهذا الحادث العظيم. هذا والله أعلم.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. مستمعي الأعزاء، هذا إبراهيم يضحي بولده الوحيد على هذه الهيئة الرهيبة امتثالا لأمر الله ورغبة في جنته ورضاه، وهذا الفتى الرائع يستجيب بكل هدوء رغبة في طاعة الله وبر والده. فأين نحن الآن من هذه المعاني السامية؟ هل كان إبراهيم عليه السلام قدوة لنا لا لنذبح أبناءنا، ولكن لنفهم ونتعلم معنى طاعة الله ومعنى التضحية والفداء؟ نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين. جعل الله عيدكم سعيدا، وأعاده الله على الأمة الإسلامية باليمن والبركة والعز، وكل عام وأنتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

الورى نور الورى نور الورى نور جميع سرائري طرا واطلق في المديح لساني

0: إخواني.
1: محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رب.

داود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

المسلم لا يزال يترقى في منازل العبودية لله تعالى حتى يصل إلى أعلى مقام، وبالإقبال على الله بصدق وفي إخلاص وبمجاهدة لنفسك الأمارة، تصل إلى أن تكون محبوبا لله عز وجل، وتلك منزلة أعلى من كونك محبا له.

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

فأكثروا فيها الفساد فصب

وتأكلون التراث أكلا لما

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم.

لد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

عقبة فك رقبة

يتيما ذا

0: المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.
1: نور الورى نور الورى نور الورى نور جميع سرائري.
2: الله
1: طرا واطلق في المديح لساني.

محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

أكرم الأكرمين. يا رب كم دمعة فيك لي ما كنت أجريها، وليلة لست أفنى فيك أفنيها. لم أسلم النفس للأحباب تتلفها، إلا لعلمي بأن الحب يحييها. ونظرة منك يا سؤلي ويا أملي، أشهى إلي من الدنيا وما فيها. نفس المحب على الآلام صابرة، لعل خالقها يوما يداويها. الله يعلم ما في النفس جارحة، إلا وذكرك فيها قبل ما فيها. ولا تنفست إلا كنت في نفسي، تجري بك الروح مني في مجاريها. إلهي إن كنت قد أضمرت غدرا أو هممت به يوما، فلا بلغت روحي أمانيها. أو كانت العين مذ فارقتكم نظرت شيئا سواكم، فخانتها أمانيها. أو كانت النفس تدعوني إلى سكن سواك، فاحتكمت فيها أعاديها. حاشا، فذكرك ربي نور النور في مهج، تجري بك النفس منها في مجاريها.

0: فاقس فاقس
1: الأخبار.
0: الأخبار
2: أولى أتلالتنا الأخبارية لنهار اليوم. أسعد الله صباحكم بكل خير وإليكم عناوين الأخبار. أمطار متوقع اليوم وانخفاض في درجات الحرارة. اليوم انطلاق اختبارات البكالوريا البيضاء التي تجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية. طرح دواء جديد في الصيدليات الخاصة لعلاج داء السكري بداية من اليوم. الخطوط التونسية تطلق خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة مخصصة لضيوف الرحمن، وبعد غد انطلاق أولى الرحلات باتجاه البقاع المقدسة. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يعلق العملية العسكرية الأمريكية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد 48 ساعة فقط على إطلاقها. ختم عناوين الأخبار، ونفسح المجال مباشرة لفريق أحلى صباح لنهار اليوم على إذاعة صفاقس مع زميلة فاطمة مقني، ويرافقها في الإخراج الزميل مراد الحاج قاسم. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

0: المصباح.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الفرحة، صباح المحبة، صباح الأمل، صباح الإرادة، صباح كل شيء مزيان. إن شاء الله ليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله ثم كان الخير، إن شاء الله بالتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا. اليوم البكالوريا البيضاء في أول أيامها، وإن شاء الله من هي تاخذوا كان الإرادة وتاخذوا كان العبرة باش إن شاء الله صغاريت تكون عامرة في كل الديار التونسية. صباح الخير يا أهل الذوق والقلوب الحية، مع نساء فجر جديد ويوم يكتب الآن على صفحات العمر. نحييكم بكل المحبة والود عبر أمواج أثير إذاعة صفاقس في هذا الأربعاء 6 مايو 2026 ميلادي الموافق ل 19 ذو القعدة 1447 هجري. صباح نسأل الله أن يجعله ممطرا بالخير، مزهرا بالأمل، محملا بالبشائر، ومعطرا بذكره ورضا. صباح نردد فيه لا شيء أجمل من قلب ينبض بالإيمان، ولا روح تشرق بالتفاؤل، ولا يوم نبدأه بحمد الله وثقة في كرمه. فافتحوا نوافذ أرواحكم لنسيم الرضا، وازرعوا في دروبكم الكلمة الطيبة، فإن الحياة تزهر بالمحبة وتحلو بالتسامح وتكتمل بحسن الظن بالله. أسعد الله صباحكم وبارك خطاكم وجعل أيامكم كلها نورا وسكينة وسرور. صباحكم فرح ويومكم نجاح وقلوبكم دائما بالخير تنبض. مرحبا بكم جميعا من 6 إلى 9 معكم فاطمة القادري ومراد الحاج قاسم في إشراقة هذا الصباح الجميل. سيكون جميل عليكم الناس الكل، وربي يرحمنا إذا كان ثم أمطار. ولكي تفاصيل حالة الطقس ناخذوها تقريبا مع 7:05 متاع الصباح. نبدأ نتوكل على الله، أنغامنا زادة كيف كيف مهدد لكم من القلب إلى القلب. نهاركم طيب.

اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ناصر كل مظلوم ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير واقض حوائجنا وأصلح شؤوننا يا رب نسألك أن تؤوينا إلى شديد ركنك وأن تحوينا في أكناف عصمتك برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا رب ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك يا رب ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب وما زويت عني يا رب مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم يا ربنا أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيدني من شر كل جبار عنيد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر قضاء السوء. اللهم يا ربنا ارحمنا واغفر لنا وتب علينا وتجاوز عنا نحن وأهلينا ومن نحب يا أرحم الراحمين.

0: المصباح.
1: الستة واثناشن دقيقة، تحية لكم الناس لكل، إن شاء الله نهاركم طيب، إن شاء الله نهار السعادة والتفاؤل، إن شاء الله نهار النجاح، إن شاء الله نهار كل شيء مزيان. وباش نمشي مباشرة للفقرة متاعنا الموالية، من خلالها ينتظرنا هاتفيا الشيخ فايز تمر.
2: حكمة اليوم وغدوة.
1: صباح النور شيخ، أهلا وسهلا بك. ألو، صباح النور. باه تخلي شوية موسيقى، نحاول نعاودو نطلبوه باش يكون معنا في المباشر.

0: اليوم وغدوة. حكمة اليوم وغدوة نرزو إن شاء الله ديما يقعد راضي علينا. كولا يا شيخ، صباح النور.
1: صباح الخيرات، صباح النور، نهارك زين ليك ولكل عاملين معك إذاعة ساقس وكل متابعي إذاعة ساقس داخل وخارج الوطن.
0: الله يخليك.
1: في الديار من الناس اللي تخدم والناس اللي في الطريق، وهذه ظروف المباشر.
0: هذيك هي ظروف المباشر. باش نحكيوا اليوم في حكمتنا على العشرة، برشا كلام تقالك كيدا قبل، يقول لك ما تعاشر وما تقول إلا بعد عامين وسبعة شهور، لما حال علاش عامين وسبعة شهور قالوا الناس قبل، الله أعلم. زيدا كيف كيف يقول لك عاشر الشبعان إذا جاع، وما تعاشرش الجيعان إذا شبع، لأنه شبع يبعبع، قالوا الناس قبل. زيدا كيف كيف وانت
1: وقت
0: تبعبيع جستمو، والله أمس أنا داخل اللي دا عجب في قطوس ونسمع في تبعبيع، لا إله إلا الله، صافى القطوس ولا يبعبع.
1: يمكن في الظروف هذه يمكن يولي بابا.
0: ألا ما يبدو أخويا اللعبة ولد بالمنين، إن شاء الله ربي يقدر الخير يعطينا على قد ما نقدر.
1: آمين.
0: أي شيخ تفضل سيدي ونحكيه على العشرة طيبة إن شاء الله ديما.
1: إن شاء الله بحول الله. هي حكمة اليوم غدوة تقول لا تعاشر نفسا شبعت بعد جوع، فإن الخير فيها دخيل، وعاشر نفسا جاءت بعد شبع فإن الخير فيها أصيل.
0: آمين.
1: الحكمة هذه من أبلغ ما تقال اختفاط ما هو خير المستمعين في معرفة طبايع الناس.
0: أي.
1: كما المثل اللي يقولوا اللي قلت عليه أنت بكري شوية، خذها من يد شبعان إذا جاء وما تخذيش من يد جيعان إذا شبع. الحكمة هذه ما تحكيش لا على الفقر ولا على الغناء بقدر ما تتحدث على الأصل والتربية.
0: نعم.
1: الوقت اللي فيه بين معدن الإنسان الحقيقي وقت تبدل خاصة الأحوال. الإنسان اللي ذاق الحوجة والجوع وبعد أنعم عليه ربي بالخير وتلقاه ما ترباش على القيم قبل ما يذوق النعمة.
0: نعم.
1: هذيك يشوف في المال غاية ماهيش وسيلة، يولي يتشبث بالمال ويغلب عليه الخوف بارك يفقد هذا المال.
0: صحيح.
1: الإنسان هذي قد يكون الكرم منه سلوك طارئ وعرضي، والتواضع يكون منه تصنع مؤقت، لأن الخير ما لم يتجذر في أعماقه بل دخل عليه من الخارج بفعل الظروف أو المصلحة. أما اللي عاش وتربى في الخير وبعد واتته ضيقة وظروف صعبة، فإنه غالبا ما يحمل في داخله إرث من الشهامة والرقي والقلب الكبير.
0: نعم.
1: علاش؟ لأنه تعلم أن العطاء ما هوش مربوط بما يملك وما يكسب، وأن القيم ما تتبدلش بتغير الأحوال. فإذا افتقر بقي كريم النفس عزيز الروح، لأن الخير فيه ليس زينة اكتسبها بل جوهر تولد معه وترسخ في وجدانه. غير أنه الحكمة اختفاط موخين المستمعين هنا ما هيش قاعدة مطلقة، فليس كل فقير إذا اغتنى تغير، ولا كل غني إذا افتقر بقي نبيلا، لكن تلفت انتباهنا إلى أن الشدائد والنعم ليستا هما اللتين تصنعان الأخلاق، بل هما اللتين تكشفان عنها الأخلاق. فالظروف لا تخلق المعدن وإنما تفضحه أو تبرزه. القيمة الحقيقية للإنسان ما تظهرش وقت تكون الحياة سهلة، بل وقت تغير عليه الموازين، وقت تعرف هل كان الخير طبعا أصيلا أم مجرد كسوة لبسها لظروف معينة. ولهذا فن معاشرة الناس وكما قلت على العشرة تحتاج إلى بصيرة مش انبهار بالمظاهر. عاشر اللي يقعد ديما وفي القيم تاعه رغم تقلب وتغير الأيام، إذاك هو الإنسان اللي يستحق أنه يكون رفيق الدرب. فالأصيل يقعد أصيل سواء حملته الأيام على أكتافها أو أثقلته بأعبائها. وهذاك علاش حكمة اليوم وغدوة تقول لا تعاشر نفسا شبعت بعد جوع فإن الخير فيها دخيل، وعاشر نفسا جاعت بعد شبع فإن الخير فيها أصيل.
0: أيه هو كل شيء يقول لك يرجع الأصل بالأساس، يعني ثم شكون لابس قشرة لكن يدور يدور القشرة توفى ويرجع الأصل، هذيك هي بالفلاقي كسكسلو يرجع لصلو. ونعرفوا احنا بقية الحكم اللي تمشي في الجيم هذية، وخاصة برشا من الناس يقول لك كل واحد من صندوقه يلبس، معناتها قشرتك واصلك وغيره هو اللي يرجع.
1: يقول لك زيد سال على صاحبك استغناش، هي ما الطبيعه هي ما بالطبع لا يتغير، اللي عنده طبيعه غني ولا فقير هيك طبعه باهي باهي، واللي مشوم حشيكم يا قديم مشوم.
0: ربي قدر الخير وان شاء الله ربي يهدينا في الاخير. أمين. انسان أمين. ربي رشحه بالعقل باش يحاول يراجع نفسه بالاساس. كل نهار راهو صراع كبير برشا مع النفس اكثر حتى من الشيطان، راهو النفس هي الجهاد الصحيحة اللي إن شاء الله ربي قدرنا عليها يوميا. شيخ بعد غدوة إن شاء الله أولى سفرات حجيجنا الميامين على الصعيد الوطني في تونس العاصمة وكذلك لنا في صفاقس، إن شاء الله حاج مبرور ودم مغفور لكل حجيجنا، وإن شاء الله ربي ينويها وربي ناولها لكل إنسان مشتاق وكل إنسان إن شاء الله ناويها على الخير في أقرب الأوقات. إن شاء الله عودة ليك حاج مراد حاج قاسم، وإن شاء الله العقبة ليك يا شيخ.
1: إن شاء الله للسامعين الكل
0: آمين يا رب العالمين،
1: ربي يبلغ المقاصد لكل قاصد
0: آمين يا رب العالمين. وهذيك علاش حبينا نخصوا اليوم دعاء الخير متاعنا لكل حاجتنا ميامين. آمين
1: اللهم يا رب السماوات والأرض ويا مجيب دعوة الداعين، نسألك في هذا الصباح المبارك أن تحفظ قاصدي بيتك الحرام وأن تيسر لهم سفرهم وأن تجعل خطاهم مشية في سبيلك وسعيهم مقبولا عندك. اللهم إنهم قد عقدوا النية وأقبلوا عليك بقلوب مشتاقة وأرواح تتوق إلى رؤية بيتك العتيق، فافتح لهم أبواب رحمتك وأظلهم بظل عنايتك وارزقهم سفرا آمنا وعودا حميدا. اللهم سهل لهم طريقهم وهون عليهم مشقة السفر، واجعل كل خطوة يخطونها نورا وكل لحظة يعيشونها في طاعتك أجرا وثوابا. اللهم إذا وصلوا إلى حرمك الآمن فأدخل على قلوبهم السكينة والطمأنينة وأذقهم حلاوة النظر إلى كعبتك المشرفة، واجعل دموعهم شاهدة لهم لا عليهم. اللهم أعنهم على الطواف والسعي والقيام والركوع والدعاء والتضرع، وتقبل منهم حجهم وعمرتهم واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم وطهر قلوبهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارزقهم دعاء لا يرد وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا متقبلا وتجارة لن تبور. اللهم اجعلهم ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم وغفرت لهم ورضيت عنهم. اللهم أعدهم إلى أهليهم سالمين غانمين محمولين بالبشائر مثقلين بالحسنات، وقد كتبت لهم مغفرة الذنوب ورضوان علام الغيوب. اللهم لا تجعل هذا العهد آخر عهدهم ببيتك الحرام، وارزقهم العودة إليه مرات ومرات. اللهم بلغنا وإياهم بيتك الحرام وارزقنا زيارة نبيك عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، واختم لنا ولهم بالقبول والرضوان، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين آمين آمين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين. اللهم ناول كل مشتاق، اللهم نجح صغيراتنا إن شاء الله في البكالوريا وفي كل المناظرات الوطنية وفي كل المستويات، إن شاء الله ديما ناجحين إن شاء الله ديما العائلة التونسية. آمين يا رب العالمين. الله ينورك شيخ، وإن شاء الله سلامي لكل العائلة ولكل الأصدقاء اللي يسمعوا فينا خاصة في المدينة العتيقة. نهارك ورد وياسمين.
1: ربي يبارك فيك، ربي يبارك فيكم إن شاء الله.
0: نهارك طيب. رقت عيني شوقا إن شاء الله، ربي ناول كل مشتاق يا ربي لزيارة بيت ربي والكعبة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله يومكم من جديد وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. يخوض المترشحون الامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من اليوم البكالوريا البيضاء، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية لتتواصل لغاية 13 من مايو الجاري بحسب الرزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. يتم بداية من اليوم ترويج دواء جديد لعلاج مرض السكري بالصيدليات الخاصة، ويعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا في شكل حقنة. ينعقد اليوم بمقر وزارة الفلاحة اجتماع خاص بالزراعة الكبرى يضم مختلف المصالح المعنية، وينظر أيضا في الاستعدادات لموسم الحصاد، وذلك قبل أقل من شهر عن انطلاقه. أطلقت الخطوط التونسية خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة، وهي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة والرفاهة خلال الرحلة، على أن ما فيها تنطلق على أن تنطلق غدا من مطار تونس قرطاج الدولي رحلة الحج باتجاه البقاع المقدسة، وتكون أولى الرحلات من صفاقس بعد غد الجمعة. في العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم تعليق ما سماه بمشروع الحرية المرتبط بحركة السفن عبر مضيق هرمز بشكل مؤقت ولمدة قصيرة على حد قوله، وذلك بهدف اختبار إمكانية إنجاز الاتفاق مع إيران وتوقيعه لاحقا. اعتبر وزير الخارجية الصينية الحرب على إيران غير شرعية، وقال خلال لقائه بنظيره الإيرانية إن بكين مستعدة لمواصلة جهودها لتخفيف حدة التوترات في المنطقة. ختم هذا المواد الإخبارية، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة دائمة.

0: الجنحان
1: يا مولى الجنحان الطاير
0: مولى الجنحان. 36 دقيقة مولى الجنحان كيما العادة في نفس التوقيت هذية. هي الأغنية ديجا عطتكم فكرة حول شنو على شنو الطاير باش نحكيو عليه اليوم اللي هي اليمامة. عطينا هيك تزغزيقة متاع اليمامة يا مراد. هذيك هي ضيف متاعنا اليوم، خليها تحت منا تبي ومن خلالها باش نسق مع بعضنا الناطق الرسمي باسم جمعية الصيد البري بسليانة الأستاذ وصديق رضا البوبكري. صباح النور على وسهلا بيك.
2: صباح السرور ونهاركم أسعد الأيام. تحياتنا لكافة المستمعين ذات الساقس وتحياتنا لمحبي البيئة والحياة.
0: نهارك ورد.
2: نعم الحياة والطبيعة وما أدراك بجميع مكوناتها.
0: هي ياك التصويرة متاع زوز يمامات محلاهم الاثنين قاعدين يحكيوا وقاعدين يشوفوا في الدنيا وما فيها حسيلوا، وإحنا باش نحكيوا على حكاية اليمامة اليوم. طائر اليمامة المزين برشا اللي تغنيت عليه برشا أغاني واللي كتبوا عليه عديد الشعراء، منها الأغنية هذه اللي كنا نسمع فيها الآن بإمضاء هبة التوجي، وهذا صوت اليمامة اللي شوقة تحت منا واللي قاعد يعطينا فكرة حول الطبيعة الغناء الجميلة. سيريدا، شي مميزات اليمامة؟
2: موضوعنا اليوم على طائر محبوب ومفضل لدى البعض.
0: نعم.
2: الطائر هذا مزيان ومحبوب، نجم نقوله محبوب برشا، طائر مسالم، طائر تقريبا كبير وصغير يعرفه ويجي يضيف لتونس ويقطع ألاف الكيلومترات. ضيف محبوب، اي نعم محبوب. خلينا نسألكم، قداش من مرة سمعنا صوت اليمامة وموقفناش نسمعوه بالباهي؟ الصوت هذا مش مجرد زقزوق، هذا صوت طائر يقطع ألاف الكيلومترات باش يوصل لتونس. إيه نعم تونس الخضراء، وكما يقول نزار القباني يا تونس الخضراء جئتك عاشقا. إيه نعم ألاف الكيلومترات. أي سيدي خلينا نعرف الطائر هذا مع بعض. اليمامة العابرة ستريبتوبيليا كيرتور. اليمامة العابرة طائر مهاجر يعيش بين أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء، يوصل لتونس في الربيع ويبقى حتى نهاية الصيد. نعرفوه بريشة المزخرفة، فيها ألوان بين الرمادي والبرتقالي ومعاه نقوش سوداء واضحة في الأجنحة، وأهم علامة خطوط سوداء وبيضاء في رقبتها مش طوق. نبذة علمية مبسطة على الطائر هذا.
0: نعم.
2: في موسم التكاثر اللي يبدأ ما بين ماي حداكش الأواخر جوان وأواخر جوان، تبيض عادة زوز بيضات فقط، ومدة الحظر تقارب من 14-16 يوم، والذكر والأنثى يتقاسموا رعاية الفراخ مع بعضهم. ومن أغرب الحاجات إنهم يغذيوا صغارهم بمادة خاصة. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. المادة هذه اسمها حليب الحوصلة.
0: أي؟
2: حليب الحوصلة مادة غنية تساعد الفراخ باش يكبروا بسرعة بعد أقل من شهر. تولي قادرة للطيران. شنية هو من حليب الحوصلة؟ هي مادة تنتجها اليمامة.
0: أي
2: وذكر ينتجوها المادة بيتا، ويقع يعني تغذية الصغار متاعها عن طريق المنقار.
0: سبحان الله.
2: ومادة هذه يعني فيها يعني ما يطلبوا الفرخة متاعها. لكن اليمامة العابرة اليوم مش في أمان. علاش مش في أمان؟ تشير الدراسات إلى أن عددها في أوروبا انخفض بأكثر من 70% خلال العقود الأخيرة. نحن كنقولوا دراسات، يلزمنا نعرفوا المصدر متاعنا منين بالضبط باش يكونوا سيد المستمعين معانا يعني مهمين بالموضوع متاعنا.
0: طبعا
2: المصدر هي منظمة بيرد لايف انترناسيونال، تصنف اليمامة العابرة كمهدد بالانقراض، تشير إلى انخفاض كبير في أعدادها في أوروبا بسبب الصيد وتغير السلاح. التقديرات تراجع يتجاوز 60 وأكثر من 70% في عدة مناطق أوروبية من الثمانينات. وأهم الأخطار اللي عدنا نقص الغذاء، فقدان الغابات، فقدان الغابات جراء الحرائق، خاطر اليمامة رأي أول ما تجي يعني تعشش في الغابات والطبيب متاعها يصير في الغابات. كذلك الصيد المفرط. بالنسبة نحن لتونس الصيد متاعنا صيد محترم يعتمد على برشة دراسات، متحسن في مقارنة ببعض الدول الأخرى. الصيد متاعها صيد يعني ما يحترمش للقوانين. التوازن هذا متاع اليمامة، صيد اليمامة مسموح في فترة محدودة من الصيف ومقنن بعدد معين لكل صياد. هذا ديجا شمل، وخاطر نحن في تونس يعني نعتمد على دراسة يقوم بها مختصين، هم اللي حد وقتش نصطادوه وقتش والعدد المسموح به بالضبط قديه بالضبط. ومن هنا يجي دور الوعي، يجي دور زادة احترام القانون، يجي زادة عدم الإفراط في الصيد. مش باش نمشي نصطاد نصطاد ليان وللجيران وللحومة كاملة. مقارنة سريعة على عكس اليمام القارة، خاطر احنا عندنا اليمام العابرة وعندنا زاد اليمام القارة اللي ديما نراو فيها في الشوارع متاعنا وفي الحقول متاعنا اللي تعيش معانا طول العام وما تهجرش. اليمام العابرة طائر صغير لكن رحلته كبيرة ودوره في الطبيعة بالطبيعة دور كبير. إذا نحافظوا عليها، نحافظوا على التوازن البيئة ونحافظوا كذلك على السلسلة البيئية اللي هي سلسلة كاملة ومتكاملة، وأي نقصان في عنصر من عناصرها يؤدي إلى خلل في النظام الإيكولوجي وصعيب بارشة باش نصلحوه.
0: هو الطائر نعود نقوله أنه من الكائنات الحية الحساسة جدا لكل المتغيرات، يعني أقل تغير موجود نحكيه على درجة الحرارة، نحكيه على التيارات الهوائية، نحكيه حتى على التيارات البحرية، راهو سنسيبل برشا، خاصة كما قلنا الطيور المهاجرة هذية اللي تخيل معناتها هي شدة مسار معين، سبحان الله يعني ربي عطيها مسار معين تمشي فيه، أي متغير فيه في الأخير هو يمشي بالفترة بالأساس، أي متغير باش يخليه يفقد التوازن هذيك ويفقد الثنية هذيك وما عادش يلقى ويتوه بالأساس، وبالتالي يولي يعني مصادر متاع الانقراض بالنسبة للطيور هذية. إن شاء الله ترجع من جديد أكيد، إن شاء الله ربي يهدي الإنسانية بالأساس، وأني تنقص من الصيد الجائر وتنقص خاصة من الصناعات هذية اللي قاعدة تضر يوم عن يوم أكثر وتسبب في التطرفات المناخية وبالأساس بهذه الأنواع وخاصة منها الطيور. نعود نقوله من جديد. اليوم حكينا على اليمامة، هذه حكاية اليمامة هكا ولا سيدة؟
2: طبعا نحن وقلنا خليها تعيش، خلي الطبيعة تتنفس زادة
0: بالضبط، هذه هي
2: وحنتنا بيئة القناه. وباش ما ننسوش رد بالك تتسبب باليمامة في موسم فتح اليمامة وتصطاد في رخ الحجل
0: بالضبط.
2: كون واعي وخلي ضمير الإنسان يبقى حي، راهو الإنسان مدني بطبعه، ميزته العقل والإدراك
0: صح.
2: ونذكروك بحملتنا خليها تعيش، وكون أنت القدوة ومسؤول وحافظ واحترام القانون بقدرة ربي تلقى ما تصطاد. إذا تمتثل وتحافظ تلتزم زادة، وفي المرة الجاية كي تسمع صوت اليمامة اسمعها، يمكن تكون جاية من رحلة طويلة. خليك ديما مع برنامج مول الجنحان، وكل مرة نكتشفوا طائر من بلادنا وين الطبيعة تحكي وإحنا نسمعه.
0: وهو كذلك هذيك هي الطبيعة تحكي وإحنا نسمعوها، وهذيك علاش الحنين إلى الطبيعة، لأنه نحن عنصر من عناصر هذه الطبيعة لازمنا نحترموها باش هي تحترمنا، ولازمنا نحطوا لها حدودها ونحترموا حدودها باش هي زادة كيف كيف تعطينا الحدود متاعنا أو الهامشية. واليوم هذا التحدي بين التوسع العمراني وبين أنه إحنا نعطيه حرية الطبيعة ويعني حرمة الغابات وحرمة هذه الكائنات بالأساس باش نجم نعيشه في تكامل، هكا ربي خلقنا. شكرا لك سيدي دا نارك ورد وياسمين،
2: بارك الله فيك،
0: يعيشك يا سيدي. ومن القلب لكم الناس الكل في الوقت هذايا ومن أداء كل الفريق العمل معكم، من القلب حبينا نهديو لكم فريد الأطرش، تحية لكل المتغربين، تحية لكل الناس التوانسة خارج حدود الوطن. فقط تصحيح للمعلومة قبل شوية زميلتي نوال تقول لي بالنسبة للحج والدفعة الأولى من الحجيج على الصعيد الوطني المركزي في تونس العاصمة، أولى السفرات باش تكون غدوة، وبالنسبة لأولى سفرة رسمية في صفاقس باش تكون إن شاء الله نهار الجمعة المقبل. إن شاء الله حج مبرور وذم مغفور لكل حجيجنا وين ما كنتوا، ربي يعطيكم ما تتمنوا، إن شاء الله ثنية زينة كل مستعملي الطرقات. أغنية من القلب إلى القلب لكل التوانسة يا حبيبي غايبين.

0: بكرهكم
1: من القلب. من القلب. من القلب. السابعة صباحا.
2: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله يومكم من جديد وإليكم عناوين الأخبار. اليوم انطلاق اختبارات البكالوريا بيضاء التي تجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية. ترويج دواء جديد في الصيدليات الخاصة لعلاج داء السكري بداية من اليوم. الخطوط التونسية تطلق خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة مخصصة لضيوف الرحمن، وغدا انطلاق أولى الرحلات باتجاه البقاع المقدسة من مطار تونس قرطاج الدولية. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يعلق العملية العسكرية الأمريكية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد 48 ساعة فقط على إطلاقها. ختم عناوين الأخبار. مجمل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في حدود 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. يومكم سعيد.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

الأغنية هذه والنغميمة هذه أنا واحدة من الناس تنزلي لحمي خاطر تذكرني عم ناول بعامك ياسر صعيب وياسر تعدى علينا بضغط كبير. إن شاء الله ربي يفرح كل الصغيرات وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا وإن شاء الله ربي يكتبها لكل إنسان يا ربي مهدوش. إن شاء الله ربي نجحك ويفرح والديك بيك زميلي فتحي الجموسي زد ربي نجح بنيتك نورهان القلال. إن شاء الله ربي نجح أيوتا المزيانة اليوم في أول المحطات الرسمية خلينا نقوله نحن باللي كونديسيون متاع الباك اليوم. إن شاء الله صغاريت في كل ديار التونسية ربي يعطيكم ما تتمنوا إن شاء الله الناس الكل. أغنية لأنهم هما تلامذة هما اللي غنوها هذيك علاش نحسوها برشا هي وغنية عبد الحليم حافظ من أحلى الأغاني اللي بقاو في قلبنا وهيك هما أولى الأغاني نسمعها وقت الريزوتان تاع الباك. ربي سمعكم كانوا اللي يتمنوا يا ربي. شفت زيد يا خويا ليموسيون ليموسيون. نهاركم طيب ربي ينجح صغيراتكم نقعد مع الأغنية.

0: السبعة وستة دقائق، تحية لكم الناس الكل. إن شاء الله حتى الطقس مواتي وهكا، على الأقل مش الدنيا سخونة وهكا نقعدوا في الكونديسيون المزيانين باش صغيراتنا يعديوا بالكدا هكا بشي أكدنا، وإلا يعطينا شنية المعطيات متاع نهار آخر ربيعي. صبحي بن أحمد المعدوات نزل الجوي، صباحك ورد وياسمين.
1: صباح الخير اختي فاطمة، تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بتاعت الصباح.
0: عايشك، عندك شكون في الباك ولا ما عندكش؟
1: لا لا ان شاء الله ان شاء الله في المستقبل.
0: يمين يا رب العالمين، ان شاء الله يعطيك ما تتمنى صبحي. ونعطيه حالة الطقس بالنسبة لليوم ان شاء الله وبقية الايام المقبلة.
1: نعم، بالنسبة لهذا اليوم هو هنالك انخفاض في درجات الحرارة تقريبا يشمل أكثر مناطق الشمال والوسط بما في ذلك بطبيعة الحال جهة صفاقس. السماء بشكون مغيمة تقريبا على أغلب مناطق البلاد. بالنسبة للرياح من القطاع الشرقي قوية خاصة بمناطق الجنوب مع ظهور دوير رملية مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية. وبالنسبة للبحر يكون شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب ببقية السواحل، والحرارة اليوم تكون تقريبا ما بين 19 و 24 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، ما بين 25 و 32 درجة ببقية المناطق.
0: نعم.
1: نسجلوا بجهة صفاقس كحرارة قصوى بعد ظهر 24 درجة، وتتواصل معناتها درجات الحرارة مرتفعة وخاصة بمناطق أقصى الجنوب الجنوب الشرقي توصل 38 درجة تقريبا على أغلب مناطق الجنوب، وتوصل حتى معناتها 41 درجة بجهة رمادة جهة الجنوب الشرقي جهة معناتها تطاوين جنوب كذلك مدنين. بالنسبة للحالة العامة معناتها الجوية السائدة معناتها منخفض للضغط الجوي في الطبقات العليا هو اللي يسير تيارات شمالية معناتها يمر بمناطق أقصى شمال. علاش معناتها باش تكون منخفضة أكثر مناطق الشمال وحتى إمكانية نزول بعض الأمطار ضعيفة بمناطق الشمال الغربي واردة اليوم. وتتواصل معناتها الوضعية الجوية يوم الغد ملائمة لنزول أمطار وظهور خلايا رعدية خاصة بمناطق الشمال الغربي، وثم تشمل بعض مناطق الشرقية معناتها للشمال والوسط آخر نهار. بالنسبة كذلك درجة الحرارة تتواصل في نسق انخفاض تنخفض تقريبا على أغلب مناطق البلاد وحتى بمناطق الجنوب أقل من اليوم، وتبقى كين معناتها كان بأقصى الجنوب مرتفعة. ما عدا ذلك معناتها الطقس يرجع للاستقرار إن شاء الله نهاية هذا الأسبوع.
0: إن شاء الله ربي يعطينا ما نتمناه وإن شاء الله ربي يرحمنا. المطر في كل وقت باهية، وقت ما تصب وين ما تصب إن شاء الله تنفع، وكيكا نزيد ونطمئن أكثر على الاحتياطات المائية بالنسبة لينا. شكرا لك صبحي.
1: إن شاء الله. عايشك، شكرا وإلى اللقاء.
0: تحية من خلالك لكل عاملين في المعهد الوطني للرصد الجوي. حسين جسمي تعرف شنو نقول لكم؟ سيبها على الله يا خويا، خليه على الله، خليه على الله، تو النهار يتعدى لاباس، يلا ديما لاباس ان شاء الله، سيبها على الله. حسين الجسمي.

0: المصباح.
1: السبعة 14 دقيقة قبل ما نمشي ورقم الأسبوع، خليني جست نقول عبد الرزاق صباح الورد والياسمين.
2: أهلا وسهلا، صباح النور وتحية لكل المستمعين راديو صفاقس، وإن شاء الله نهاركم مبروك.
1: لأنه عجبتك عندي دبي بما حلاوة، أنه عجبتك درجة حي درجيحة، وقالنا خلينا طارق درجة الجمعة الفيتة. اسمع الجمعة هذه على شنو باش نغني، وباش بعد نحكيو على المؤشر نتاعنا، خاطر كل شيء متزامن. أغنية ديكي ديكي، شنو تذكرك الأغنية هذه؟
2: ديكي ديكي الطفولة هذه.
1: صحيح، أقعد غادي كاني جهيتك، نسمع الأغنية ونرجع.

0: هذه هي ديكي ديكي تبر يعني خلينا نقول كل جمعة كي نعديو الأغنية هذية اللي يجي يقول لي في وسط التاكسي نقول له زيد عليها الأغنية، اللي يكون في الدار هكا ماشي بطل حتى يكمل الأغنية ديكي ديكي. رضا بالحاج شنو رايك عبد الرزاق في الأغنية؟
1: هاي الياسر وذي تذكر بالطفولة اللي الله يرحمه للفنان والله
0: رضا بالحاج.
1: ايوه بالضبط الله يرحمه، وكانت عنده اغاني اللي عشنا معاهم طفولة كبيرة برشا.
0: وهو كذلك يا سيدي مراد اعطينا رقم الاسبوع نرجع للجدي جدي هو ديكي ديكي مش بعيد برشا على الموضوع حتى نقول لكم معليش. اعطينا رقم الاسبوع.
2: رقم الاسبوع
0: رقم الأسبوع أنتوكا عبد الرزاق باش يحكيكم على أسعار الغذاء اللي تأثرت مباشرة بالحرب اللي موجودة في مضيق هرمز في المضائق الكل اللي دايرة في الشرق الأوسط، وباش يعطيكم آخر الأرقام من منشور مؤشر أسعار الغذاء. ليك الميكروفون عبد الرزاق فضل.
1: بالضبط بالنسبة للمؤشر الأسعار نلقاو ارتفاع نحكيه على 128.5 نقطة في مارس 2026 يعني بزيادة 2.4%. هذايا نحكيه على مارس 2026 باش نرجعوا لتصريحات الفاو اللي كانت نبهت على ارتفاع الأسعار متاع الغذاء. نرجعوا أنه التحليل يقول أنه الأسعار متاع النفط قاعدة ترتفع في أفريل وماي، والأسهم ده فما ارتفاع زاد مباشر. علاش؟ خاطرها مربوطة بالطاقة. يعني فما اتجاه إلى ارتفاع أسعار الغذاء في أفريل ومي، وهذا اللي قاعدين نستناه أنه باش تصدر مؤخرا الأرقام وباش يكون فما ارتفاع ملحوظ وأكثر من الارتفاع اللي صار في مارس. علاش؟ على خاطر الحرب تعطل الإمدادات، ارتفاع النفط زاد كيف كيف يطلع لك الكلفة، ارتفاع الطاقة زيادة على مستوى الأسمدة والنقل، والنتيجة ارتفاع الغذاء والتضخم العالمي. اليوم نحكيه على النفط اللي هو يدور بين 115 ل 126 دولار للبرميل البرنت، وزاد كيف كيف نحكيه على زيادة منذ بداية الأزمة تصل إلى أكثر من 90% خاصة فيما يخص النقل البحري. التضخم الأوروبي ارتفع ب 3%. الغذاء في اتجاه تصاعدي مستمر على مستوى العالم، وهذا يعني أنه فما أزمة اللي هي الأزمة مازالت ما بلغتش معناتها الذروة متاعها، وفما تأثير حقيقي على الأسعار الغذائية.
0: هي أزمة امتدادات بالأساس عبد الرزاق، يعني خلينا نقوله نحن الارتفاع الأسعار صحيح ممكن مرتبط بارتفاع أسعار يعني برميل النفط أو سعر البريل، لكن زاد كيف مرتبط ب يعني تقليص الامتدادات نظرا كما قلنا صعوبة وصولها ونظرا لإغلاق المضائق بصفة عامة.
1: بالضبط، وهذا يظهر بقوة في الأشهر القادمة باش نشوفوا أنه فما أرقام تزيد ترتفع، وخاصة على الدول المستوردة. كل الدول اللي تعتمد على عملية الاستيراد باش تشهد هذا الارتفاع، وباش يكون فما انفلاسيون امبورتي، وهذه هي اللي باش تأثر على اقتصاديات العالم. سلسلة الغذاء هي سلسلة ميكانيكية باش نفهموا أن هي فيها عديد من العوامل المرتبطة، وتبدأ من الحلقة الأولى اللي هي حلقة النفط. يعني كل ما ارتفع النفط كل ما تبدأ الحلقة هذه تتحرك، وفما ميكانيك كامل يتحرك مع الارتفاع الفوري إلى الغذاء.
0: صح.
1: الطاقة زادة كيف كيف هي تمشي في إنتاج الزراعي، هي موجودة في النقل، هي موجودة حتى في الأسواق المالية اللي هو الأسواق المضاربة متاع السلع اللي هو القمح والقانية والزيت، وهذا الكل فما فيه ارتفاع، ويعود هذا إلى الحرب في مضيق هرمز. اليوم حكينا على الرقم هذا على خاطره رقم مهم، ولزم اليوم ننتبه إلى هذا الرقم، وخاصة إلى الصابة اللي باش تجينا من الحبوب، وإن شاء الله ربي يوصل بالسالم. والصابة هذه باش تكون صابة مرتفعة وخير من العوامل اللي قبل، لكن لازم زادا نكونوا حاضرين خاصة الى عمليه التخزين.
0: هذا هو خاصه اليوم القمح نتاعنا لازمنا نعرفوا كيفاش نزغلوه بالاساس، وخاصه توا باش يبدا مساله الخبز الجديد نتاع النخاله، فنجموا نعملوا على القمح نتاعنا بالاساس في انتاجه هكاك، ما عادش نقولوا يزمو يكون فرينه غفيني وفرينه ما فيها حتى شيء، لا لا يا سيدي، عندنا نتاعنا ونجموا نستغلوها في انتاج الخبز بالذات. اليوم نعملوا على الانتاج نتاعنا الوطني ونحاولوا نرتقيه باكثر. ممكن نزيدوا مؤشر البارح هبط في الليل عبد الرزاق المعهد الوطني للاحصاء اللي يقول لك والحمد لله وانتوكا حتى لشهر افريل التحكم في التضخم مازال متواصل وقعدنا في حدود 5.5% على مستوى نسبة التضخم.
1: بالضبط، هو بالنسبة لنسبة التضخم هي نسبة سرعة التضخم نحكيه، لكن هذاك علاش عديد من المواطنين يقول لك صحيح التضخم قاعد يتراجع لكن مانيش قاعد نحس فيه في القفة. ما نحسوهوش في القفة على خاطر هي سرعة كيما كره بشادة لوتوروت قاعدة تجري خفضت في السرعة متاحة. يعني اليوم كي نحكيه على 5.5 نحكيه على السرعة اللي هي سرعة، يا إما حفظنا السرعة يا إما نقصنا من السرعة.
0: بالضبط هذيك هي. لكن هو اللي رأى سوم العلوش يقول لك كما تضخم اللي تحكي عليه حبي إيه اللي انت جاي تقول عليه خالتهم كل سوم
1: بالنسبة للعلوش العلوش يعود إلى أسباب هيكلية في رؤوس الأغنام نتاعنا.
0: بالضبط.
1: أنا من رأيي وقلناه هذا قبل نستوردوا العلوش باش نكثروا في رؤوس الأغنام خير من اللي نستوردوا العلوش باش نقعدوا ناكلوا فيه.
0: نقول لك حاجة، يزم يكون ثم تشجيع للإنتاج الوطني، بمعنى تذكر أنت قبل في وقت ما كان ثم تشجيع الموظف اللي عنده وين يربي، نزيد نعطيه تشجيعات ونعطيه حق العلفة وزيد نعطي دعم فوق الكل ونقول له ربي النعجة تجيب لك زوز ثلاثة وانت ماشي. الفلاح الصغير نذكر زيدا كيف كان ثم تشجيعات وانك تشجعه وتوفر له الأمن بالأساس وتوفر له المرعى وتوفر له الدعم من أجل العلف توا صفد سوا مسألة عامين ونرجع نستقرر على مستوى توفير سواء كان الأضاحي سواء كان حتى كيف اللحوم الحمراء وسبد سوا حتى بالنسبة للأبقار. هذه بعض التفكيرات أكيد وبعض الأفكار اللي نحاول ناخذوها إن شاء الله بعين الاعتبار إن شاء الله على الصعيد الاستراتيجي في الأمن الغذائي الوطني. هكا ولا
1: أي؟ بالضبط، إن شاء الله يكونوا سمعونا خاصة في إعادة هيكلة معناتها القطاع هذايا، وخاصة أنه نتلهيه في القطاع هذا بتكثير رؤوس الأغنام نتاعنا باش نجمو نجيبو هالاستهلاك هذا. وحاجة أخرى زادة مهمة، ماذا بينا زادة كان نعملوا قوانين وقتية لعملية ذبح معناتها الأغنام، أنه الأنثى ما تتذبحش، أنه زادة كيف ما نقص شوية من المشوي ماذا بينا نضحيه ونقص شوية من المشوي نوليه نطيبه على خاطر كي طيب يستهلك مع خبز ما يكلش برشا لحم، ماذا بينا يمشي كان تطيب ما يمشيش برشا مشوي.
0: لا وخاصة معهد الغذاء قالك يا خويا المشوي قد على الفحم راه يضر، اوكا باش يكون في بالكم.
1: ايوا دوك نقصوا مدة عوين بركة وينجموا يرجعوا الأغنام نتاعنا وهكاك الأسعار تطيح وتنقص والنجم نوفروا أكثر ما يمكن الحم، وممكن حتى الحم ينجم يزيد يهبط حتى في السوق إذا كان مش يولي الحم متوفر.
0: سينو الأغنية قالت لكم ديكي ديك أنت صديقي يا أخويا، إحنا الجيش ثم الجيش ثم الجيش، ربي قدر الخير ولباس بيدنا ليه ما ثم كان
1: الخير. واحد بشي دزوه من البركون يطير.
0: هيك هي مولا الجنحان اللي كنا نحكيه عليه قبل شوية، يمامة مش نوليه نهارك طيب، اليمامة النايمة. شكرا لك عبد الرزاق، نهارك طيب، صباح غنيت على البساطة البساطة البساطة، يا عيني على البساطة يا خويا، نرجع للبساطة متاعنا وما حناش نتجرأوا على الماكلة، خليوها في بالكم الناس الكل، ربي ما خلقناش باش نتجرأوا على الماكلة والفلوس، ربي خلقنا لحكمة وأنه ناخذوا بالأسباب وكل نهار نتعلموا درس جديد من الدنيا هذه باش نهار اخر كي نمشي نضاف خفيف، ما قالكش قداش من كيلو باش تمشي به، قالك قداش باش تهز وراك على يمينك من خير وقداش قد حاصل في نفسك يوميا على الشر اللي ممكن تعمله بصفه متعمده وغير متعمده. ان شاء الله ربي يجينا وان شاء الله ربي يعطينا ما نتمناه وان شاء الله ربي يكتب لنا كان الخير باذن الله وان شاء الله نخرج منها سالمين يا رب العالمين. هذه صباح عبد البساطه توصلنا نجم 7:30 اخبار رياضه ولا نعاود من جديد.

0: عيشها
1: مع كارت الدولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى سوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: من جديد أسعد الله يومكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الصباحية ونستهلها بالعناوين. اليوم انطلاق اختبارات البكالوريا بيضاء التي تجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية. ترويج دواء جديد في الصيدليات الخاصة لعلاج داء السكري بداية من اليوم. الخطوط التونسية تطلق خدمة حاج بلا حقيبة مخصصة لضيوف الرحمن، وغدا انطلاق أولى الرحلات باتجاه البقاع المقدسة من مطار تونس قرطاج الدولية. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يعلق العملية العسكرية الأمريكية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد 48 ساعة فقط على إطلاقها. إلى التفاصيل، وفي شأن تربوي، خذوا المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من اليوم البكالوريا البيضاء، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية لتتواصل على امتداد أيام 7 و 8 و 11 و 12 و 13 مايو الجاري بحسب الرزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. وتحاكي هذه الامتحانات محاكاة شاملة لظروف الامتحانات الرسمية في كافة المواد الأساسية والاختيارية، وتهدف إلى تدريب التلاميذ إلى قياس جاهزيتهم والتعود على الرزنامة الرسمية للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا المبرمجة لأيام 3 و 4 و 5 و 8 و 9 جوان القادم حسب رزنامة وزارة التربية. ويجتاز المترشحون الاختبارات التطبيقية والشفهية لامتحان البكالوريا خلال الفترة المتراوحة بين 14 و 23 مايو الجارية، وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 يوم الثلاثاء 23 من جوان القادم، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و 30 جوان و 1 و 2 جويلية 2026، ليتم الإعلان عن النتائج في 12 من جويلية. صحيا، يتم بداية من اليوم ترويج دواء جديد لعلاج مرض السكري عافى الله الجميع بالصيدليات الخاصة، ويعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا في شكل حقنة. ووفق ما صرحت به رئيسة أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة ليلى عبيد، فإن هذا الدواء سيساعد أيضا على إنقاص الوزن، خاصة وأن حوالي 80% من مرضى السكري يعانون من الوزن الزائد والسمنة.
3: نتمناه دواء جديد بالنسبة للمرضى اللي عندهم السكري والسمنة، إن شاء الله مش هو اللي موجود في تونس من يوم 6 مايو. للعموم المرضى اللي عندهم السكري ومش معدل، الدواء هذا يعاونهم باش يعدل لهم السكر. زادة كيف احنا نعرفوا اللي 80% تقريبا دراسات أفضل المرضى اللي عندهم السكري هما عندهم زاد الوزن الزايد والسمنة، والدواء هذا اللي يظهر اللي هو يعاون باش الإنسان يضعف، هو دواء زادة يحمينا من الجلطات القلبية ومن القصور القلوي. احنا نعرفوا للمريض المصاب بالسكري عنده ريسك مرتين ولا أربع باش يصاب جلطة قلبية، جلطة دماغية. هو السؤال اللي يطرح نفسه، إذا يعوض الأنسولين؟ هو راهو ما يعوضش، لكن يجي مأخر لجوء للأنسولين. هذاك علاش أنا إحنا ديما نقوله اللي الدواء هذا ما لازمناش ناخذوه حدنا، لازمنا ديما نرجع للطبيب المباشر متاعنا.
2: في علاقة بشأن الاستهلاكي، بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أفريل المنقضي مستوى 5.5% مقابل 5.6% خلال شهر أفريل 2025 وفق مؤشرات صادرة عن المعهد الوطني للأحصاء. وأفاد المعهد في نشريته المتعلقة بمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي أفريل 2026 أنه باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.2% تبعا لارتفاع أسعار الغلال الطازجة وأسعار الدواجن ولحم الضأن والخضر الطازجة وأسعار لحم البقر والأسماك الطازجة. استهلاكيا أيضا، وفيما يثقل الارتفاع غير مسبوق أسعار جل المواد الاستهلاكية كاهل العائلة التونسية، مما عمق تدهور مقدرتها الشرائية. شدد رئيس نقابة الفلاحين التونسيين الميداني الضاوي في تصريحه للأخبار، شدد على ضرورة تغيير سلوك الاستهلاك لمجابهة الارتفاع الكبير لأسعار الأضاحي لهذا العام، والمرتبط أساسا بنقص العرض مقارنة بالطلب، ودعا في الأثناء إلى اقتنائها من نقاط البيع المراقبة والمنظمة للتصدي للاحتكار والمضاربة.
0: في الوقت الحاضر علوش خرج من دائرة المنتجين ولا في القشارة، وهذا علاش احنا اوصينا على المستهلك انه عملية الشراء تيدخل الاسواق الاسبوعية بناء على انه ثم بيع وشراء ومزاد، هذا يزيد وهذا كذا، ثم السوق عنده الوقت وهو اللي حدد السعر. ما نحاولوش انه نعطوا فرصة لهذوما القشارة على اعتبار انه المستهلك متضرر وبالدرجة الاولى المنتج متضرر. العلوش خرج معناتها منذ شهر ونصف او شهرين من عند المنتجين، خل في حلقة أخرى وتعدى للقشارة وعليه الترشيد في الاستهلاك، ثم نحاول أكثر ما يمكن باش نمشي العين اليقين اللي هي الأسواق الأسبوعية، والأسواق الأسبوعية منقسمة في كل معتمدية وفي كل ولاية. هنا نحاول أنه أكثر ما يمكن ما نخلقوش أزمة دفليس حاجة أخرى، بربي نبعد على حاجة هذية معناتها أنه ناخذه بالمنظر.
2: في موضوع آخر، وعشية انطلاق رحلات الحج باتجاه البقاع المقدسة، أطلقت الخطوط التونسية خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة، وهي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن، تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة والرفاهة خلال الرحلة. وتمكن هذه الخدمة الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الامتعاء بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول، ومن مقر الإقامة إلى المطار عند المغادرة تحت إشراف فرق مختصة وبأعلى معايير السلامة. وللاستفادة المثلى من هذه الخدمة، دعت الشركة في بلاغ صادر عنها الحجيج إلى الالتزام بجملة من الإجراءات، من بينها وضع الملصق المخصص على الأمتعة والتثبت من تدوين المعطيات الشخصية بدقة واتباع إرشادات الفرق المشرفة. قبل المرور إلى أخبار العالم، نشير إلى أن طقس اليوم يسجل انخفاضا في درجات الحرارة بالشمال والوسط مقابل ارتفاعها بالجنوب، وتغشى السماء بسحب أحيانا كثيفة تتخلل أمطار متفرقة تكون مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا بالوسط، في حين تكون سحب عابرة ببقية المناطق، وتهب الرياح من القطاع الشرقي قوية بالوسط والجنوب، حيث تثير دوائر رملية وتكون ضعيفة ببقية الجهات، والبحر يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموجا ببقية السواحل. وفي علاقة بالتساقطات، أكد الخبير في المياه عبدالله الرابحي أن نسبة امتلاء السدود بلغت 65%، مشيرا إلى تحسن الإيرادات المائية لتبلغ حاليا 1,400,000,000 متر مكعب.
4: أكبر سد سيدي سالم تحسنت الوضعية حتى 65%، اليوم الوضعية دي مقارنة بعام نووي هنالك تحسن في بعض الأحيان حتى 50-60%. اليوم الإيرادات ما وصل عام نووي للسدود تقريبا كان 50% من اللي حق وصل الإيرادات، تقريبا عنا 900 مليون عام نووي، السنة تقريبا 1,400,000,000، ولكن علاش تحسنت الوضعية؟ بفضل أول شيء الأمطار، لكن أيضا بفضل حسن الأديكواسيون بينها وبين نوعية المطر، لأنه المطر نتاع عام نووي جتنا سلة أنا ذكرت بديش المرة معنا تزيح بكميات كبيرة، لكن سلة معنا تصب لك 10 مليمتر وتبقى جمعتين وثلاثة، وبعد كي تحسبهم في الكمية يكونوا أكثر، لكن ما يساعدوش إن ديكلونش با لرويسلمو. ليش رويسلمو؟ مش معناه معناه السد حطوا بالماء اللي يجري، والحمد لله جونا عربة 5 أيام ومطرين مع بعضهم. كعليش عبت أول السدود تعب وكان سدود نبي.
2: نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. مع دخول اليوم 68 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم تعليق ما سماه بمشروع الحرية المرتبط بحركة السفن عبر مضيق هرمز بشكل مؤقت، وأشار إلى أن القرار جاء بناء على طلب من باكستان ودول أخرى. في المقابل، أفادت قناة بريس تي في الإيرانية نقلا عن مصادر بأن طهران أطلقت رسميا آلية جديدة لتنظيم حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ. في الأثناء، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية أن وزير الخارجية الصيني بدأ لقاء مع نظيره الإيراني عباس عرقجي في بكين اليوم، وذلك قبل أسبوع من الزيارة المقرر أن يقوم بها الرئيس ترامب إلى بكين يومي 14 و15 من مايو الحالي. وفي أحدث تصريح له اليوم، اعتبر وزير الخارجية الصيني الحرب على إيران غير شرعية، وقال إن بكين مستعدة لمواصلة جهودها لتخفيف حدة التوترات في المنطقة. وفي الأراضي الفلسطينية، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة بقطاع غزة، تزامنا مع اعتداءات نفذها مستوطنون جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بحماية من جيش العدو. تذكير في الختام بأبرز عناوين هذه النشرة. اليوم انطلاق اختبارات البكالوريا البيضاء التي تجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية. ترويج دواء جديد في الصيدليات الخاصة لعلاج داء السكري بداية من اليوم. الخطوط التونسية تطلق خدمة حاج بلا حقيبة مخصصة لضيوف الرحمن. وغدا انطلاق أولى الرحلات باتجاه البقاع المقدسة من مطار تونس قرطاج الدولية. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يعلق العملية العسكرية الأمريكية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد 48 ساعة فقط على إطلاقها.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: في الختام نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحيات نوال الطاهري، ونحيل الكلمة الآن مباشرة للزميل مهدي قاسم وأخبار الرياضة. صباح الخير مهدي.
5: صباح النور نوال، تحيتي لك، تحية طبعا لكل مستمعين. عديد الأخبار الرياضية في مقدمتها اليوم، ما سيدور في مكتب الرابطة التونسية لكرة القدم.
6: إذاعة صفاقس،
7: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
6: عشرة ديمة ديمة.
1: سبور نيوز.

0: 43 دقيقة بعد 7 متاع الصباح بالرياضة في كل مكان. أسعد الله صباحكم جميعا. عديد الأخبار الرياضية اليوم اللي تهم الساحة الرياضية، تهم الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة الأولى، المحترفة الثانية، أيضا الكواليس الخاصة بالرياضة التونسية والأجواء المشحونة في الحقيقة اللي قاعدة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي في الحقيقة كما أغلب التوانسة. البارح في الليل كنت نتبع في لقاء الأرسنال وأتلتيكو مدريد، لقاء في برشا كورة بعد 1-1، لقاء ذهاب لقاء العودة 1-0 في إيتشكو، كان كبير منذ بداية اللقاء. تتفرج على جمهور يعشق الكورة، تتفرج على تحكيم واضح جدا عادل على جميع المستويات، على كورجية يعشق الكورة، على صور معبرة جدا بعد تزابيا على واقع كرة القدم التونسية. في الحقيقة قبل ما نبدأ أخبار الرياضة اليوم، البارح وين نزابي من موقع لموقع نلقى طبعا مدير رياضي لشبيب طوبران عبد السلام بوحوش، اللي كان البارح في ديكلاراسيون وربما هي الأولى من نوعها في تاريخ الرياضة التونسية. معناها وصلنا باش ولينا نحلفوا على القرآن الكريم وقولوا بعت ماتش ما بعتش ماتش. هذه الصورة اللي ولات موجودة في الرياضة التونسية. البارح في الليل عبد السلام بوحوش بعد برشا كلام كثر على ضرب الجزاء ياسين مرياح، على معركة العيون ماهيش الجاموسي وإنما كانت على أرضية ميدان بين مرياح وحارس شبيب العمران، أوش قال البارح عبد السلام بوحوش؟
1: معناها أنا متفهم البعض كيفاش يخمم، ومتفهم معناها البعض الآخر كيفاش يخمم. واضحين؟
0: واضحين.
1: لكن معناها واحد عمل اللي أنت في أوروبا، معناها واحد يعمل لك ولا يضحك مع ملاعبي ولا يعمل له هكا ولا يعمل له هكا ولا يعمل له هكا بعينه. معناها معناها كما تقولوا انتم ليه مسيب الطرح ولا كذا ولا خدم الطرح ولا كذا. على كل
0: على كل
1: انا منصر السيد بجنبي وانا المسؤول عليه. الطفل انا نعرف شو عندي وشنو مربي، طفل ولد عائل ومتخلق ومتربي وراجل، واللي عنده جرام شك في الشيء هذا امور مربيش فيه. انا توا نحكي على موضوع وهو بيناتنا القران، هذايا كتاب الله، هذايا كتاب الله بيناتنا قرآن. هاي سيدي
2: ونتسرها
1: السلام عليكم. او قرآن في دي هاي تسر ما شوف باش الناس تسكر فهمها واضحة. تفضل.
2: السلام عليكم. الحمد لله قبل كل شيء سينو اخويا الواحد معناها حتى بشي جي وبراو معناها مشاتي فما بير معناها مشي يخلو اكثر من الحجم نتاعهم. الحمد لله بعد مثار بيجي ومعني على العائلة وكهو سينو الواحد يعرف روحه شنية، وكما قلت انت سلو ما تعرف شنية والولية بيعرفوني شنية وعائلته الواحد الحمد لله معني يعرفوه شنية وكيف يلعب وما فهم عبيت اخويا تحب تنحي لك الميريت امتياك وخدمة وتعب وكهو اخويا الواحد في جواب ومول مصحف اخويا وكتاب ربي الكتاب ربي معني واحد ما عادش كليا بعد كتاب ربي اخويا ما عندي منيش بنخاف معناها كان عملت حجر وما عندي علاش بنخاف جمعيتي ابريتور اسبيرونس ما هو كتاب ربي اخويا والله العلي العظيم قسما بالاله الواحد الاحد حبيت النحيه ربي نكتب والله على ما اقول شهيد وكاو اخويا صفحه وتويت وسلام عليكم.
0: هذه ديكلاراسيون اللي كانت البارح تقريبا اول مؤسسه الاعلاميه باش نكونوا واضحين باش نعديو للاجواء الكواليس اللي قاعده صايره في الرياضه التونسيه، ونحكيوا على الاحتراف ونحكيوا على ضروره تطوير كره القدم التونسيه واحنا مازلنا في عديد الجزئيات. ولو انه حكايه البيوع والشراء راهو من الحاجات اللي ولات موجوده في الرياضه التونسيه. مالوريزمون البارح في الليل كنت مع شكون اللي يحكي على ملف قاعد يعد زاده لمكتب الرابطه في هذا الموضوع. وين وصلت كرة قدم التونسية؟ نقاط استفهام عديدة توا بعد الماتش متاع الأرسنال، وتسمع ديكلاراسيون عبد السلام بوحوش وعلى الواقع متاعنا، وكمل الليلة اتفرج على ماتش البيرن والبي اس جي وخيط ولينا عندنا اضطرابات في العقلية وفي النفسية وفي كل شيء. اي سيدي حطني صبع عليكم من جديد، نبداو نهار واحنا منعوشين ونبداو اخبارنا الرياضية. انعقد يوم امس الاجتماع الامني الخاص بمواجهة دربي العاصمة بين الترجي التونسي ونادي الإفريقي بما قالوا ليت بن عروس، وافقت السلطات الأمنية على تخصيص 27,000 تذكرة لأحباء الترجي كمعاملة بالمثل لمباراة الذهاب، حيث تم تخصيص 27,000 تذكرة لجمهور الإفريقي ينتظر طرح حوالي 3,000 تذكرة فقط للبيع على الإنترنت بحكم وجود 24,000 مشترك بالترجي التونسي. من جهة أخرى أعربت الهيئة المديرة الإفريقي عن إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق لمحاولة إضرام النار باستعمال مادة البنزين بالمركب الرياضي منير القبيلي الحديقة. والله نحكي على كورة ونحكي على صدى المحاكم ما عادش نفهم عاد شيء في عمل إجرامي خطير لا يموت بسيلة للرياضة ولا لقيام الروح الرياضية. الهيئة المديرة الإفريقي في بلاغ لها نددت بهذه التصرفات الإجرامية والخطيرة، كما أنها تثمن في الآن ذات والمجهودات الأمنية اللي أسفرت عن إيقاف عدد من المشتبه بهم المتورطين في هذه الحادثة. هات بعد دربي العاصمة نشوفكم مباشرة للسيسيس نيدي سفيقسي في مباراته ضد مستقبل المرسى لحساب الجولة قبل الأخيرة من البطولة الوطنية، مش يكون منقوص خلال المواجهة هذه من خدمات كل من فراس كوحي، عمر بن علي، هشام بكار بسبب تراكم البطاقات الصفراء، كما سيغيب عن المقابلة أيضا إياد بالوافي بداعي الإصابة التوم برايد حد إن شاء الله. بلطف عليك إياد. ونذكر أن نادي صفاقسي يستعيد خدمات متوسط الميدان الترابة محمد الطرابلسي. أيضا أعلن نادي صفاقسي أمس عبر صفحته الرسمية إصابة اللاعب محمد أمين العايدي على مستوى الأربطة المتقاطعة، وأورد البلاغ في الصفحة الرسمية بكون اللاعب مش يجي الأسبوع القادم عملية جراحية. نذكر أن محمد أمين العايدي صاحب 20 سنة يشغل خطة مهاجم جناح أيمن ولعب هذا الموسم مع سيسيس 7 مباريات إن شاء الله باللطف عليه. البارح في الليل كنت في تواصل مع رئيس مستقبل رياضي بالمرسى نائب الرئيس اللي قاعد يحضر في مفاجأة مميزة لنادي صفاقسي قبل بداية اللقاء. تكريم مش يكون الجليل الهوش كلاعب سابق في سيسيس عطل كثير لنادي صفاقسي، تكريم مش يكون الكريم النفطي تبع المسيرة الكبيرة اللي يعديها مع سيسيس كلاعب، تكريم أيضا مش يكون الوجوه الرياضية اللي شارك في فينال 77-78، وأيضا تكريم مش يكون من طرف، وهذه الحاجة مش أقولها لكم اليوم الصباح، سكان منطقة المرسى وجمهور مستقبل المرسى وملاعبية المرسى لي علي المعلول، وقال لي راهو بالوجه اللي نحب نوصلوه أنه أكبر ملاعبي حاليا على مستوى القيمة الأخلاقية والقيمة الفنية والتربوية، وقال لي احنا نتمناه انه نسقم علي المعلول ان شاء الله بعد نهاية البطولة باش يزور بعض المراكز كما مركز المسنين وبعض المراكز الاخرى. شابو للمستقبل الرياضي بمرسى على الصورة هذية ومحلاه الاندية كي قدر. وحبيت نرجع زيدة للاعب الاولمبي البيجي دياكيتي، معناها كي حس روحه انه مشى بلعب عنيف مع علي المعلول دار مشى قبله في الجبين متاعه، لكن ماله رزمه كل وسائل الاعلام ولا وسيلة إعلام، معناها نحكي على القنوات التلفزية بدرجة أولى اللي حكيت على الصورة هذية وخصت لها الأهمية الكبيرة، أنه في وقت ربما المشاحنات والبولدونيج اللي قاعدة تكبر عن صور عابرة صحيح لكنها معبرة عن المحبة الكبيرة اللي يزم تكون في الكرة امتاعنا. نمشي بكم للمستقبل الرياضي بالمرسى. رسميا المدرب فتحي العبيدي قدم قلت المرسى سمحوني اتحاد مونستيري بلي بعد ما تشوف الجو والفيديوهات مازلت تفرز بين الأندية. فتحي العبيدي قدم رسميا استقالته من تدريب الاتحاد المنسيري، البديل تحدد البارح في الليل بعد العشاء مع سامي الحاج يوسف كمدرب ونزار بقراعة كمدرب مساعد. نذكركم انه بالنسبة للبطولة الوطنية لكرة قدم الكلاسمون تاعها في الطليعة الى حد الان الافريقي 62 الترجي 60 السيسي 56، وذاك علاش الدربي السنة اللي نعطيكم اخبار اكسكلوزيف رسميا طاقم تحكيم اوروبي مش يجي يسفر الماتش هذايا. ايضا الكواليس البارح في الليل تقول حتى على مستوى الفار كلها اوروبيين، معناها نحطوش منا طاقم تحكيم اوروبي وفي الفار طاقم تحكيم تونسي كولا، يلزم اوروبي اوروبي خاطر باش الكورون يمشي مع بعضه، خاطر نعملوا هكا وهكا ربما نرجع من جديد لنفس الوضعية. نذكركم أنه بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى الجولة قبل الأخيرة نهار الجمعة إن شاء الله الأربعة متاع العشية، الملعب التونسي اتحاد بن قردين مستقبل سليمين مستقبل جيبس، الأولمبي البيجي شبيبة العمران، شبيبة القيروي اتحاد مونستيري خبر البارح من القيروين رسميا 4,000 تذكرة مجانية الجمهور الشبيبة المفيد، ادخلوا وشجعوا الشبيبة لأنه لقاء هام جدا سيرتو بعد الفوز على مستقبل جيبس في جيبس، ومعلومة نقولها طارق الجراية الانتداب متاعه فريمون نقول شابو الهيئة الشبيبة عارف شكون تجيب لأنه يعرف جو مستقبل جيب سرق الجراية ويعرف جو الاتحاد المنستيري. نهار السبت الأربعة متاع العشية مستقبل مرسى نادي صفاقس النجم

0: تقدم سقيد الدير أمام الملعب الجيبسي فيما يخص الأحداث اللي رافقت مباراة السبت الماضي. إلقاء قانون عن مدرب يوسف بن كحلة. روسي بن كحلة غادر البارح إحدى المصحات بصفاقس، عمل سكانير، عمل ملف طبي كامل، والإطار الطبي نصحوا أنه بملازمة المنزل بتاعه مازال فما توعك صحي. اجتماع الرابطة بممثلي بطبيعة الكلام هذي نقوله طبعا كل مسؤول راهو مش على لساني، لا كل مسؤول كما الناطق الرسمي لفريق الملعب الجيبسي كما الناطق الرسمي أيضا اللي تقدم سقيد الدير. واليوم اجتماع الرابطة بممثلي الملعب الجيبسي مش يكون لليوم الصباح 11:30 متاع الصباح، بعد اجتماع الرابطة بممثلي فريق تقدم سقيد الدير اليوم 3:30 متاع العشية، والقرار النهائي مش يكون اليوم مع 6 متاع العشية. ولو أنه عتاب بمحبة نوجه للرابطة الوطنية لكرة القدم، لأنه من المفروض الحكاية متاع الملعب الجيبسي ضد مستقبل القصرين من الجمعة اللي فاتت، صحيح تقول لي أنه مستقبل القصرين أجل، لكن تأجيل خذه لبعض ساعات لأنه راهو نهار بحسابه، وأي قرار راهو مش يكون بحسابه. إن شاء الله اليوم القرار يكون عادل يكون ناصف. الرابطة الوطنية لكرة قدم ما تتأثرش بالريح الشرقية والشرشية وكل شيء، وإن شاء الله كورتنا تكون نظيفة وكورتنا تلعب بنظافة على جميع المستويات. بالحق بالحق وصلنا الوقت في كورتنا نحكيه على الاحترازات ونحكيه على برشة حاجات يلزمنا نتطور شوية في العقلية، والكلام هذي بقطع النظر على احتراز الملعب الجيبسي مع مستقبل القصرين. بالله فيقوا شوية وعملوا لوجيسيل على موقع الرابطة الوطنية والجامعة اللي عنده تروزيما فيرتيسمو يبدأ واضح. يا ناس طلعت القمرة وإحنا ما نجموش نعملوا لوجيسيل، كونوا واضحين واقعين، نعرفوا الأمور نتاعنا. تروزيما فيرتيسمو ما تلعبش، مش باش نعمل عليك ان احتراز ولا عندك دو ولا ترو كونترا. فيقوا شوية تنعشوا شوية، هذيك المصاريف اللي تعملوها في الاجتماعات وفي التأطير متاع الحكام وهذاك الليالي اللي تعديوها في الوتلة وهذاك العشاوات وكل شيء حطوها في لوجيسيل. برا يرحم ولديكم على الصباح. الرابطة الثانية الجولة قبل الأخيرة، نهار الجولة الأخيرة سبورتيك بن عروس الملعب الافريقي منزل بورقيبة، نهار اثنين نادي حمام لانفا مع الحمام سوسة، اتحاد بوسيلم جمعية مقرين، هي المساكن هي الشابة مكان مهدي محيط قرقنة، بعث بوحجة اتحاد تطاوين، الرالوي كوكب عقارب، ونهار ثلاث قلعة رياضية جندوبة رياضية، سبورتيك المكنين جمعية ريانا، نصر جلما الملعب الجيبسي، مستقبل قاسين اتحاد قصور السيف، تقدم سقيد دير هيلير ضيف امل بوشم النادي القربي قواف القبسة، اولمبيك سيدي بوزيد في الفولي اليوم نهائي كاس الجامعة اكابر ذهب قاعة عيسى بقليبيا 6 نادي اولمبي الاقليبي سيدي بوسعيد، نهار الجمعه نصف نهائي كاس تونس اكابر قاعه مساكن الساعتين نجم الساحلي ومديت بوسالم، مجموعه تفيد النزول الجوله 3 اياب قاعه البجاوي 6 متاع العشيه جمعيه اتصالات صفاقس نادي حمام لانف. اكد المختار التوكابي رئيس الجامعه التونسيه لكره الطاوله اختفاء لاعب المنتخب التونسي بوبكر بوراس بتاريخ 2 ماي الجاري بعد المشاركة المنتخب التونسي في بطولة العالم للفرق أكابر المقامة بالعاصمة البريطانية لندن. وعند انتروغاسيون زعما فما حرقة ولا شفما هذوما ملعبية وهذا يكيب ناسيونال، وينك يا منتخب وطني، وينكم يا ناس اللي لهين بالملعبية، وين وين وين ها؟ نمشي بكم لكرة السلة، قلت لكم شي راهو العجيب والغريب تلقاهم مش إليس بدل العجيب كرة قدم التونسية والرياضة. سيدير طاقم تحكيم دولي أوروبي مباراة الدور النهائي لكأس تونس كرة السلة للأكابر بين الفريق اتحاد بونسيري نهار السبت إن شاء الله انطلاق من 4:30 متاع العشية، ونعرفوا مدي ساعة إن شاء الله الأجواء مشكول للكبريات بين نادي صفاقس والجمعية الرياضية النسائية بجمال. هذه أخبارنا الرياضية، لكن نقول لكم بطبيعة البارح في الدوري الأوروبي اللي قال عودة بالنصف النصف النهائي لارسنال الفريق المترشح الأول أخذت تذكرته الأولى للدور النهائي بعد إزاحة أتلتيكو مدريد بارح 1-0 1-1 في لقاء الذهاب. الليلة اللي عنده شوية صدره مقلق، اللي عنده شوية صحته متعبة شوية، نعطيكم وصفة طبية تتفرجوا على ماتش في برشا كرة ينسيكم الكرة متاعنا واحترازات والفوضى ودبابس وغيره وغيره. تفرجوا على ماتش مش تعدى الليلة 8 متاع الليل بين بايرن ميونخ والبي اس جي، تو تشوفوا الكرة السمحة، تو تشوفوا الجازون السمح، تو تشوفوا الجمهور اللي يعشق الكرة، الاربيتر اللي يبدا عادل، الفار اللي يبدا سمح، ما فيش بورتابلوات وتتبعت حويجات على الواتساب، تشوفوا كرة تعمل الكيف مش هكا. ان شاء الله نهاركم يعمل الكيف. مع تحية مهدي قاسم فاطمة، تونسكم بعد شوية في أحلى صباح.
1: Sport News. Sport News.

0: إشهار.
1: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.
2: كينرجيل قهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كينرجيل لقينا الحل الفعال، كلام من كينرجيل ورجع للغار اللي بقطر منه في اقل من نهار انفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفيه الكشمار. كينرجيل الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.
3: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
4: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، كل يوم ايفون للربح كي تجي الام جي. حل بلي ماي ام جي جراتي واربح.
5: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
6: صفاقس، قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
7: طبع تاريخ مدينة صفاقس وأصبح عالما من أعلامها، فمن هو أبو الحسن اللخمي؟ أبو الحسن اللخمي ذاكرة مدينة صفاقس هو عنوان كتاب يحمل الإجابة عن هذا السؤال، وهو للمؤلفة نهاد بن شعبان التاجوري، مهندسة داخلية متحصلة على شهادة الدكتوراه في علوم وتقنيات الفنون اختصاص فن وحرف من تونس. الكتاب إبحار في ملامح شخصية تاريخية وغوص في أعماق روح أحد أهم أعلام الفقه في صفاقس، لتقديم قراءة حديثة تذكر الأجيال الحالية والمستقبلية بتاريخ هذا الرجل. فهو أحد أعلام الفقه في تونس في القرن الحادي عشر ميلادي، تميز بشهرته في عصره، كما تميز بطول عمره وغزارة فتويه، ولكن أيضا بندرة مؤلفاته. وهو أصيل مدينة القيروان ونزيل مدينة صفاقس.
6: قصة كتاب.
7: في كتاب أبو الحسن اللخمي ذاكرة مدينة صفاقس تطرح الكاتبة قضية مهمة للغاية تتجلى في أهمية العمارة كوسيط أساسي لنشر المعرفة وليس مجرد إطار مادي متحجر. يضم الكتاب دراسة ميدانية لأربعة معالم ارتبطت باسم الفقيه أبي الحسن اللخمي في حياته وبعد مماته، موجودة داخل المدينة العتيقة وعلى عتبة أسوارها الشمالية بباب الجبلي، ويعود بناؤها إلى ما بين القرنين الحادي عشر والعشرين للميلاد، وهي مسجد أبي الحسن اللخمي الذي يعرف بجامع دريبة حاليا، ومقام أبي الحسن اللخمي، وجامع اللخمي بباب الجبلي، إضافة إلى الجامع الكبير، وكلها منتصبة أمام العامة إلى يومنا هذا. في هذا الكتاب الرائد إضافة مهمة للمكتبة التاريخية بصفاقس، لأنه يفتح عالما جديدا من الأفكار المرتبطة بالعمارة، وبالخصوص عمارة المساجد والمقامات التي لم يشتغل عليها إلا عدد قليل من الباحثين. من يريد الاطلاع أكثر على كتاب أبو الحسن اللخمي ذاكرة مدينة صفاقس عليه بالتوجه إلى المكتبة الجهوية بصفاقس.
6: صفاقس، قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.

0: المصباح.
1: 8:09 صباحكم ورد وياسمين. رجعنا للجزء الثاني من برنامج أحلى صباح لليوم الأربعاء 6 ماي 2026. تحية لكل من يستقبل موجاتنا وإن شاء الله بالتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا مرة أخرى، البكالوريا البيضاء اللي إن شاء الله تبدأ اليوم، وإن شاء الله ربي ينجح كل الصغيرات نتاعنا وين ما كانوا. باش نمشي مع بعضنا في الركن الموالي لبلاد اليوم.
2: البلاد اليوم، البلاد اليوم،
1: البلاد اليوم سعيدة جدا باستقبال رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط الصديقة والأستاذة ريم بالأخضيري. ريم صباح النور.
3: أهلا مرحبا بكم، صباح الخير.
1: صباح ورد ياسمين، إن شاء الله الناس كلها تكون بخير. ريم باش ناخدوك لأنه المنظمة صح التعبير خرجت بيان هام جدا وتدعو من خلاله إلى تكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية في تونس، هذا نظرا لأنه يعني خلينا نقول نحن خرج في صفاقس وكان ثم دعوات وكان ثم زدك فيه النشر على مستوى الصفحات الاجتماعية، وأنه ثم بعض الدروس البيداغوجية في بعض المستويات في أحد المدارس الأجنبية في صفاقس لدروس أو نص يدعو إلى عصيان الأبوين، إلى الشذوذ، إلى غيره للأسف من الأشكال الاجتماعية المتطرفة. أولا ريم خلينا نعود ونرجع للحادثة، كيفاش يعني أنتم بلغتوا بها سواء كان عن طريق الوالدين أم أنتم تبعتوا على الصفحات الاجتماعية متابعتكم لهذا الموضوع برمته؟ فضلي.
3: احنا تواصلوا معنا أولياء في أول الأمر آخر الأسبوع الفارط، حبينا تفاجئنا من الكم الهائل من الرسائل اللي وصلتنا.
1: نعم.
3: ومن بعد تم التحري باش نعرف شنو الحكاية بالضبط وفين وبالضبط دونك فهمنا اللي فما نص خرج من مدرسة أجنبية بيتفاكس.
1: أيه.
3: وبالحق احنا قرينا النص بتمعا خاطر ما تعرف دي ما الصدمة الأولى
1: ومن
3: بعد نقراه في العمق.
1: أيه.
3: وكي قرينا في العمق مختلف تماما للهوية التونسية وللي كان جات مدارس أجنبية تقري كالأجانب، حتى كانت تقري الأجانب بالنص في حد ذاته مزعج خاطر مش متاع عمر 11-12 هو في توجه كبير فيها في برشا مصايب سامحني في الكلمه. دونك سمعنا وتحرينا وعرفنا اللي في المدارس هذه فما تلامذة تلامذة يقراو باش ينجموا بعد يعمل كورسيس سكولير نتاعهم باش ينجموا يخرجوا، خاطر المدارس هذه تعطيك البكالوريا الفرنسية وأجنبية باش تحلك الأبواب في الجامعات الأجنبية.
1: نعم. هو دوت فاسون يعني سؤالي يطرح نفسه، أولا هدايا النص وقع في شفه بالصدفة، شوف يعني قداش عنده من عام قاعد يتقرى قاعد يدرس في هذه المدارس. ثانيا نحكيه على مستوى أين الرقابة البيداغوجية بالنسبة لوزارة التربية على المحتويات التربوية بالنسبة للمدارس الأجنبية وحتى اللي باراسكولير نصح التعبير، لأنه نتذكروا أنه العوامل السابقة زادة كيف يا ريم كان ثم ملاحظة من بعض الأولياء وأنه في اللي باراسكولير لقاو حاجات كما هكية تجاوزات كما هكية، وهذا يطرح سؤال اليوم أولا الرقابة وثانيا علاش وصلنا جوستمون اليوم على مستوى المحتوى المدرسي والتربوي ما فيش متابعة ما فيش ارتقاء وما فيش خلينا نمشي بنسق اللي قاعد يمشي مع الريتم اللي ماشيين توا به في العالم.
3: في العالم المدارس بصفة عامة تعطي المهمة اللي التلميذ يتشبث بالهوية اللي عنده.
1: أيه.
3: بالاندماج في المجتمع، التمسك بالروابط الأسرية، وفي الجانب الديني الحفاظ عليه. حتى لو كانوا نقولوا في الدول الغربية في بعض الدول اللي تقول لك أنا عندي نظام لائكي لا يتوجد به كل ما يدل على الدين.
1: أيه.
3: داخل القاعات مثلا، ولكن الدين يدرس. الكاتوليكيسم يدرس مثلا، الكاثوليكية تدرس في مدارس الابتدائية السويسرية والفرنسية وغيرها.
1: نعم.
3: وإلا لا لا لا لا لا لا لا المدارس الأخرى. احنا متصور ثم صورة ثقة.
1: نعم.
3: بين المدارس هذه وبين وزارة التربية سو رابور دو كونفيونس الى جمعيتي مي مثلا اون كوز معناها عمرنا ما خممنا باش نشوفوا الثقه اللي كانت ولا المصداقيه اللي كانت عمرنا ما رجعناها. وهوني يمكن في العاده البرامج ثم لجنه تشوفها من وزاره التربيه توافق عليها باش ينجموا نكونوا في نفس الاطار في المدارس السويسريه للمدارس ثم المدارس الاجنبيه والاكاديميات يسميهم. سويسرا عندها نظره معمقه على اللي قاعد يتقرا. اشكال احنا في تونس حسب ما فهمت وحسب اللي لقيناها احنا مده 3 4 سنين التالي اللي عندنا تلامذه مثلا ما يعرفوش تاريخ تونس وما يقراو في المجال في المدارس الدوليه ما يعرفوش محمود المسعدي، ما يعرفوش أبو الطيب المتنبي، ما يعرفوش أبو القاسم الشابي، يعني بعاد كل البعد عايشين في تونس بعاد كل البعد في الفكر وفي في التعليم على تونس.
1: يعني موجود جسدا لكن غايب روحا وعقلا موجود غادي يعني مع المحتوى اللي قاعد يدرس له وقاعد يتعطى له في الوعاء العقلي امتاعه.
3: وهوني نقاش يتفرز اسكو لازمنا نعملوا مدارس خاصه كان بالاجانب والطريقه نتاعهم هذاك والمنهج نتاعهم واضح ونحترموهم والا لي زيكول الاجانب ميكس يعني تونيزي فرانكو تونيزيا ولا فرانكو ولا كنديا وهوني الرقابه تكون صارمه وهوني احنا عندنا هويه تونسيه. وهذا اللي نأكد عليه أنا مش التكست في حد ذاته هو مراجعة الهوية والحفاظ على الهوية التونسية.
1: نعم
3: هذا هو الأصل.
1: هذا هو نعود ونرجع مرة أخرى ضرورة مراجعة المنوال والبرامج التربوية برمتها سواء كان في التعليم العام أو التعليم الخاص. هذا من جانب آخر اليوم ضرورة مراجعة الرقابة بالنسبة للتعليم في القطاع الخاص وأساسا في التعليم الأساسي وأساسا حتى في التحضيري. معناتها اليوم كي نحكيه على تمويل أجنبي بالنسبة للمدارس راهو يلزمنا نحطه قداش من نقطة استفهام هكا ولا لا؟
3: يعمل في مجهود جبار كما قلت البارح باش يقري صغيره. التونسي مازال متعلق تعلق شديد بالتعليم حتى للبكالوريا والجامعة
1: بالضبط.
3: ماهوش ما عنده فكرة التكوين المهني ما هيش متأصلة كما في المجتمع السويسري مثلا. دونك احنا التونسي خلص من 4000 ويخلط حتى 12000 في العام باش يقول لك انا ولدي يخلط باش يقرأ باش نهديله فرصة طريقة أخرى. هذا هو اللي احنا يجبنا نفهموه. ماهوش الهوية إذا صغير يخرج بهوية يخرج غريب على طول. حب الانتماء اللي قاعدين احنا نحاول نغرسه فيه سواء في العائلة ولا في المجتمع المدني هذا يجب الدولة تعاوننا فيه
1: بالضبط.
3: ولينا العكس وهذا الصادم في العادة. المجتمع المدني هو اللي يعاون الدولة في تأصيل الهوية التونسية وفي تركيزها ولا المجتمع المدني هو اللي يطلب من الدولة باش تعاوننا في تأسيس وتركيز الهوية التونسية ما غير تصحر فكري وما غير انشي تشدد. لا ما فما حاجات مثلا التكست هذية اللي خرج لا يلائم بالعكس يحرض على المثلية يحرض على الإلحاد يحرض على العصيان قاعد يأتي في نظرة خايبة برشا ونقدية متعصب على الصغار لأن يقول الوالدين متدينين يعني عندهم مرجعية دينية قديمة اللي هي مش
1: يضرب في كل المراجع التربوية يضرب في كل المراجع الدينية يضرب في كل المراجع الاجتماعية والقيم اللي تربين عليها في مجتمعنا.
3: خاطر في إصلاح النص بيدو لتود تايف المام باش نتعرضوا للجوانب هذية مع الأستاذ والأستاذ يلزم باش يكون مقنع
1: بالضبط بالضبط. هو
3: اقناع
1: صحيح. هو ريم لو كنا نرجع للحادثه هذه يعني وقت للوالدين ولا البارون خلينا نقولوا نحن اللي لاحظ التكست هذايا ولاحظه صدفة نعاود نقول شوف قديش عنده كان يتقرى وشوف قديش قاعد يتقرى محتوى شفوي يتعدى فيربالمون معناتها يتعدى في اللاوعي بالنسبة للأطفال هو في النص يتعدى ويتعدى لكن حاجات قاعدة تعدى في اللاوعي. أولا شنو ردة فعل المدرسة هذايا شنو قالوا على النص هذايا شنو هي الحجج اللي خرجوا بها صح التعبير واليوم هل وقع إصلاحه شنو باش يكون زعما ستيب المواليه سواء كان بالنسبه للمدرسه هذه سواء كان بالنسبه للاولياء سواء كان بالنسبه للوزاره. أو المجلس الأعلى للتربية زي كيف كيف الإنسان نو فيه وأنه يبدأ دور متاعه.
3: نقول إن المدرسة اعتناق الصمت هو الهروب من المسؤولية.
1: أكيد.
3: ولا ديكو معناش صوت متاع المدرسة معناش رسالة الاعتذار معنا كومينيكي دونك واضح. بالنسبة لوزارة التربية نستناو احنا في ردة الفعل اللي ماهيش باش تكون نتمناو ما تكونش صامتة خاطر الصمت ده هو الموافقة تسيسمون القاعديني وهذه وزارة التربية مسؤولي مسؤول الأول على الإطار التربوي وعلى المناخ التربوي في تونس وهي اللي تحافظ على الهوية التونسية بطريقة أولى. بالنسبة للأولياء الصدمة كانت كيما عرفناها الكل ما اسك الولي باش يخرج التلميذ نتاعه ولده من يكول على نفس لا باش يبدا عنده حالة تردد وباش يبدا عنده حاية يقضى وباش يقول انا يزمني
1: نكمل اللي بديته
3: ايه لما فر من هذيك خاطر عنده مستقبل وعنده قوقع والجانب المالي مهم برشا
1: لكنه ما خممش ورفلي القدام هالوليد الصغير كيفاش باش يولي في المراهقه نتاعو في شبابه بعد هالملاحظات الكبيره اللي شافها شذوذ مثليه عقوق والدين
3: عن هما في
1: عن اي مثال نتحدث معناتها
3: يعني هو فيه تقويض دور الاسره كمرجعيه اساسيه في إضعاف المرجعية الدينية والثقافية والقيم الثقافية فيها ترويج للفردانية المفصولة عن المجتمع فيه تشجيع على القطيعة بدل الإصلاح فيه نموذج
1: برشا صدمات
3: كارثي على صغير نعم برشا
1: صدمات
3: هذاك علاش النفس أنا صدمني برشا وأنا نجم أقول لك راهو حتى في الغرب في السن هذاك ما يتعداش
1: نعم أنت كا إحنا مش نقعدوا نتابع نحاولوا نتابع القضية هذه وين باش تخلط بالكدا إذا كان ثم بين فيدباك بالنسبة للوزارة هل ثم إجراءات وقعت اتخاذها زادة كيف كيف متابعة حتى للوالدين اليوم بربي مش على خطر باش تجي على شهادة ولا أنا حلمة ما نجمش نحققها ونخرج البرة فنحاول نهز أو نهرب من الطوفان في أول سفينة السفواغ السفينة هذه تلقى مثقوبة وغيره الناس الكل نغرقوا مع بعضنا ربي قدر الخير رجع الوطنية متاعنا رجع وطنية حب الوطن متاعنا وذاتنا ننساوها شوية أنانية الانتماء نساوها شوية
3: أنا أقوله أحنا يلزم العائلة هي ركيزة
1: أكيد
3: ومهم برشا نحكيه على دور الأب اللي هو أصبح مهمش في المجتمع التونسي يلزم الأب يسترد مكانته الأصلية في العائلة ويبدأ مهوش صاحب القرار فقط رأي ديما في القوانين المجتمعات الكل رب الأسرة هو الأب ماهوش إلغاء للأمومة ماهوش إلغاء للزوجة ولكن ديما السلطة كانت عند الأب نخليه الأب يتدخل أكثر خاطر الأطفال هذو ما عندهمش ثقافة الأبوة فقدوها نطلب من الأم تخلي أكثر مساحة للأب باش نجم يتدخل لأنه ماهوش نفس الخطاب وماهوش نفس الإيماج وماهوش نفس الرؤية وماهوش نفس العلاقة
1: وهو كذلك ما نخليوش للمرأة اللي تسترجل ولا العكس زادة كيف كيف من غير ما زيد ندخله شكرا لك بلغديري رئيس المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط هو هذا اللي قاعدين نعملوا فيه الكل واللي قاعدين نراو فيه تخلويد للأسف مالوغوزمون اش قالت علي نانسي عجرم شخبط شخبيط هذا كله شخبيط على الحيط ارجعوا بالجديد للأصل والجدية شكرا لك يا ريم نهارك طيب عشان

0: كرونيك الصباح تقريبا ديما في نفس التوقيت هذايا، نرجو عليه ومع على أهم الرهانات اللي موجودة على الصعيد الدولي والجيوسياسي. الدكتورة بدرة قعلول تكون معنا في مثل هذا التوقيت. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير، صباح السلام للعالم وللإنسانية.
0: آمين يا رب العالمين. عنواننا اليوم يقول: الولايات المتحدة الأمريكية الهيمنة والطاقة فوق القانون الدولي. وكان نرجع للغنية متاع الحكيمة نانسي عجرة، مش قاعد لكم شخبط شخبيط لخبط لخبيط، ترسم الألوان وحط كل شيء على الحيط، هذا شعب التراب.
1: كل شيء حطوا على الحيط. اليوم فما أنا الصباح دوبل نقوم نتصفح يعني أخبار العالم، فوجدنا أنه الواشنطن بوست عملت استفتاء على في أمريكا، وأنه 66% من الشعب الأمريكي يقولوا أنه ترامب يشككون في مدارسه العقلية. وهذا يعني يقول واشنطن بوست أنه أول مرة في تاريخ أمريكا، في تاريخ رؤساء أمريكا، توصل نسب من هذا النوع في التشكيك. وهذا طبعا يخدم الديمقراطيين اللي قاعدين توا يكتبوا في لائحة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي مهبل العالم معناها.
0: نعم نعم.
1: الولايات المتحدة فوق كل شيء معناها بالنسبة لي. هو حتى في حملته الانتخابية قال أمريكا أولا. إذن أنه هو يخرج ويخرج جيش كامل بخسائر مهولة، وليس 25 مليون دولار، لا صحيح.
0: هو دكتورة بدرة هو فلتة من فلتات القرن 21 كيما كان هتلر. هتلر فلتة من فلتات القرن 20 بالأساس على الصعيد السياسي والجيوسياسي.
1: أي، وهو برشة فلتات في العصر اللي احنا نعيشه فيه. يعني ما عادش تفهم، هو قالوا انه عصر التفاهة وعصر الناس اللي ما هيش في بلايسها. لكن لو نرجع شوية معناها من ندخل في العمق الان، انه امريكا اولا، وانه هيمنة القطب الواحد عن العالم، وان من يقود دونالد ترامب يعني ليس هو انما الدولة العميقة والمتحكمين في العالم، والهيمنة الامريكية طبعا هي اليوم هي التي تتحرك وليس ترامب. هو ينفذ فقط باسلوبه طبعا، لكن امريكا بالنسبة لها هي القوة العالمية الاولى في العالم، وهي يجب ان تكون هيمنة. حتى انه مؤخرا الكريملين يهبط يعني تعليق معين يقول انه امريكا قد قبلت الان بما يسمى التعددية القطبية، لكن تريد فقط أن تبقى مهيمنة على العالم.
0: نعم.
1: وهذا فعلا ما نلاحظه، لأن هناك قوى صاعدة، وحكينا عليها المرة اللي فاتت وقلنا أن فما قوى صاعدة هي اللي الآن تنافس بشراسة يعني الولايات المتحدة الأمريكية، وستزيحها من عرش العالم. وهذا القطب الواحد لا يمكن أن يبقى هكذا.
0: نعم.
1: القطب والحتمية الحرب، طبعا هناك حتمية الحرب، لأنه إذا كان وصل عبر التاريخ، إذا كان فما إمبراطورية وصلت للبيك متاعها ثم بدأت تنحضر، فستخرج من من من هيمنتها يعني قوى عالمية أخرى كالصين كالهند كروسيا. كذلك اليوم فما تصنيف لإيران كقوة عالمية خامسة أو رابعة يعني بعد الحرب، لأنه بعد الحرب ستخرج الحروب دائما تخرج منتصرين أمام أنفول الإمبراطورية الأمريكية، فستفرز يعني قوة صعبة جديدة. لكن أنا همي اليوم واللي تناقشنا فيه البارح أنه القانون الدولي والمنظمات الدولية هي اليوم أصبحت ضمن التساؤلات العالمية. هذه الأمم المتحدة، مجلس الأمن، ماذا يفعلون؟ لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تدخل إلى حرب، تذهب من وراء البحار إلى منطقة معينة، ثم تحاول احتلال دولة ذات سيادة من دون أن الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن يرف له جفن.
0: هو يعني تقويض لكل القوانين الدولية التي وقع إرساءها ما بعد الحرب العالمية الثانية. خاطر كمش نعودوا السؤال هدية دكتورة بدرة باش نقولوا علاش وقع احتلال الدول هدية في نهاية القرن 19 وعلاش كانت تم الحرب العالمية الأولى وعلاش كانت الحرب العالمية الثانية. دوك رجعنا لنفس الأسئلة اللي كانت قبل إرساء هذا النظام العالمي في نسخته الثانية ما بعد الحرب العالمية الثانية.
1: والمجتمع الدولي الذي أثبت إفلاسه.
0: بالضبط.
1: شوف إفلاس كبير للمجتمع الدولي.
0: نعم.
1: اللي هو ما قامش بالمهام وما عاش نجم يقوم بالمهام متاعه.
0: بالضبط.
1: حتى إنه إحنا شفنا إنه نتنياهو يحوس وفي في معناها فما في على عاتقه بطاقة جلب وهذا معناها ما عندوش به علم ولا يهمه فيها أصلا. الأمم المتحدة لما تم العدوان على إيران اسمه عدوان ما تنجمش تسميه حتى تسمية مهما كانت ذريعة. أين منظمات الدولية؟ أين الشرعية الدولية؟ هل فوضت الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو المجتمع الدولي فوض أمريكا من أجل احتلال أو العدوان على دولة؟ هذا لا. وهنا المعضلة الكبيرة. يعني احنا شفناها من اللي دخل هالشخبط هذا ترامب اول حاجه عملها هو انسحب من منظمه الصحه العالميه.
0: بالضبط. والتمويلات لكل المنظمات وقع صحها
1: لكل المنظمات. يعني هنا يقول لهم انا ارفض شرعيتكم الدوليه ومنظماتكم اذا كانت تساندني اوكي اذا كانت ما تساندنيش ما يهمنيش.
0: لا عنده وجه اخرى استاذتي عنده وجه اخرى بمعنى اليوم راهو راس المتوحش جدا راهو هالعمل الخيري وهالمنظمات وهالإغاثات بالنسبة ليكم راني من بالنسبة لي ما تعنينيش ثم ربح ولا ثم خسارة وين أيوة. وين بالنسبة ليه شركة ثم فلوس داخلين مرحبا ما كانش ما نستعرفش بيك. هذا هو نظام اقطاعي بامتياز.
1: هو فات ما صحة يقول وين وين يعني جانيون جانيون رابح رابح لكن هو يقول لك انا الرابح وبعد نشوف شنعطيك.
0: بالضبط.
1: هي هذه هي انه هو يدخل الفنزويلا
0: تعرف شو يسمى نظام الغورة. هذا هو ما عندوش حتى تسمية أخرى.
1: بالتونسي اسمه نظام الغورة.
0: هيك هي
1: معناه يدخل فنزويلا واليوم يحب يستثمر في البترول متاع فنزويلا وقل العالم قال لهم اللي يحب يشتري النفط متاع فنزويلا يجي لينا.
0: بالضبط.
1: تخيل معناها قمة ولا مجلس أمن قال كلمة.
0: نعم.
1: ولا حتى قلق ما قالوش.
0: على فكرة من اللي بدأت الحرب في 28 فيفري لليوم أكبر الشركات اللي قاعدة تحقق في أرباح خيالية يحكيوا عليها يعني برشا متابعين على مستوى الصعيد الاقتصادي والمالي في الولايات المتحدة الأمريكية هي شركة ترامب وشركات أصدقاء ترامب في الفترة هذه بالأساس سواصلة الحرب.
1: عائلة ترامب وأصدقاء طبعا لهنا نرجع للنظام العالمي اللي شي جين بينغ رئيس الصين قال في مبادرة في سبتمبر 2025 قال يجب إعادة النظر الحوكمة سماها بالحوكمة العالمية للمنظمات يعني مكافحة الفساد داخل المنظمات الأممية إعادة النظر. قال إحنا نؤمن بالشرعية الدولية وإحنا مع الشرعية الدولية ولكن مش بشكلها الحالي لأنه شكلها الحالي قد سقط.
0: بلد.
1: يعني والمنظمات الدولية ومجلس الأمن شفناه معناها بإجماع كبير جدا مشى مثلا العراق وحتى تحت البندس الفصل السابع ليبيا تحت الفصل السابع يعني عملية تحيل تاريخية وكبيرة جدا. اليوم أمريكا تشطح وتردح في كل بلاصة تغلق مضيق هرمز واليوم كان في بالك شيء أنه قدمت الولايات المتحدة الأمريكية عريضة لمجلس الأمن الاجتماع حول فتح مضيق هرمز وهنا يحب يعمل أمبليكاتيون للعالم الكل يدخلوا معاه في المشروع متاعه.
0: صحيح.
1: ما كنا عيت لكم يجاو باش تخرجوا باش نفحوا مضيق هرمز ما حبيتوش هاني باش نخدم توا وقتاش يخدمهم المنظمات الدولية والشرعية الدولية يستعرف بها مصالحه هو لأنه اليوم مستحيل يدخل حرب أخرى مع إيران ويعلم جيدا أنه خاسر.
0: صح.
1: والداخل الأمريكي قاعد معناها يشكك فيه.
0: واضح.
1: اليوم المنظمات العالمية يلزمها يلزمنا إعادة نظر. وهنا إذا كان بشي تواصل هكا يولي العالم الكل يقول لك حتى أنا ما نستعرفش بها وستحل يعني منظمات الأمم ونحن نحتاجه والإنسانية تحتاج
0: أكيد.
1: لكن تحتاج إلى المنظمات الأممية مجلس أمن والأمم المتحدة بمنظماتها والمجتمع الدولي من أجل العدالة الإنسانية ومن أجل الحفاظ على كرامة الدول يعني مش كده. قانون الغاب زادة أنت تزروحك وتمشي تحت الدولة بسبب قال شنو عندها اليورانيوم ولا إنها تهدد وإلا إنها هي تهدد مصالح الأمن القومي الأمريكي
0: بالضبط. هذا هو
1: هو هذا معناه
0: فرصة واضح.
1: أمريكا أولا هذا هو
0: أمريكا أمريكان فيرست ولو إنه وراها عكس المرآة مش المرآة اللي هي المرآة المرآة العكسة هو يقول لك أمريكان فرست ما يقصد ترامب فرست مش أمريكان خاطر كان جايبه في أمريكا راو يعرف التوندونس اليوم بتاع الحرب بتاع الأسعار اللي ولت فوق اللا منطقية غاديكة في الولايات المتحدة الأمريكية وذيك علاش العريضة قاعدة تلقى في حظة كبيرة
1: الأمريكان الآن الداخل الأمريكي يغلي كيقول اليوم على فكرة عصباح شفت 66% يشككون في مدارك العقلية ثانش يعني وفا الموضوع هو يوفى الموضوع الداخل كما أمريكا أولا حتى هما مش يقولوا له أمريكا أولا وسيتم عزل ترامب.
0: نعم احنا نتبع اكيد في كل هذه الاحداث المتسارعة والغير منطقية في نفس التوقيت بالنسبة للمتحركات والمتغيرات الجيوسياسية. أستاذة دكتورة بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي لدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية شكرا لك على كل التوضيحات. نهارك ورد وياسمين الله يخليك. 38 دقيقة مشوارنا مازال متواصل معكم. مايكل جاكسون حاضر هذيك هي
2: generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them.

0: الأسباح.
1: كلان دوي كلان دوي.
2: غمزتنا اليوم أصباح التونسي يبقبق في الديون. يبقبق في الديون التونسي مع ديون حكاية ما تتفهمش بالسهل. في الأول ياخذوا الكريدي يقول مرة بركة ونرتاح، وبعد تولي المرة 10 مرات، وبعد تولي عادة، والله لا يقطعنا عادة، تلقاه يخطط لحياته على حساب الشهر الجاي مش الشهر هذا، وكارني الكريدي يولي صاحبه المقرب أكثر من أصحابه. كي يقرب آخر الشهر يبدأ يعيش في فيلم رعب، التليفون ينقص، يقعد يشوف فيه ويقول يا رب تكون أمي مش البنكة، وإذا جاء سماس يقرأ بعين واحدة لا يقرأ ممضة يمكن يطفيه أصلا. وزيد التونسي عنده موهبة عجيبة، يقسم الشهرية قبل ما تهبط أصلا، هذا الكريدي، هذا الكرة، هذا الماكلة، وهذا ربي يفرج. ويجي نهار 10 في الشهر تلقاه يحكي على آخر الشهر كيما واحد يحكي على مستقبل بعيد برشا. أما الغريب بالرغم من هذا الكل مازال يلقى كيفاش يعيش، يضحك ويخرج ويقول الدين يجي نهار ويخلص، أما الدين يجي نهار ويخلص، أما النفسية لازمها ديما مرتاحة. وفي الأخير التونسي ما يخليش روحه، ديما عنده أمل، يقول الشهر جاي نصلحها والشهر جاي يجي، ويعاود نفس السيناريو، عاود كارر من جديد. أما ذيك هي غمزة صغيرة على واقع كبير نضحكوا عليه باش نعيشوه مبقين في ديوننا.

0: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. من 6 حتى 12 ماي عدي ماي ام جي في الكيسة وشري فيغا غوباسي 1600 واك لكسيكال 49 دينار في 89 دينار و990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى سوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.

0: الأصباح.
1: هيت الصحيح هيت الصحيح
2: صحيح. تقريبا في مثل هذا التوقيت مع نائب رئيس اتحاد الصناعة الصغرى المتوسطة عبد الرحمن التريكي. صباح الورد والياسمين.
3: صباح الخير فاطمة. صباح الخير للمستمعين ومستمعات مشاهدي ومشاهدات إذاعة صفاقس.
2: تعرف شنو باش نسميها أنا الكرونيك هذيا من غير ما نخلي العنوان؟ تونس الخطاب على الباب. والله العظيم علاش؟ على خاطر احنا عندنا نهارين ولا ثلاثة نتبعوا في هذا العنوان كيفاش تونس باش تستنفع من هالإعفاءات الجمركية اللي قامت بإرسائها على عديد البلدان الإفريقية. الصين تعمل هكا من غادي الولايات المتحدة الأمريكية تقول هي وين انا ولدي انا قبلك يا خويا وانا يلزمني نعطيها الاجراءات هذيا. انتو كانت باينه هذا وذاك باش تحاول تعطينا هالدبلوماسية الاقتصادية والمالية ما بين الدول الكبرى والعظمى وسر تنافسها على تونس بالأساس وكيفاش احنا يلزمنا نستنفع.
3: صحيح كما قلت انت فاطمة، اليوم الحديث متاعنا عن اعلان الصين تطبيق اعفاء ديواني كامل وشامل، يعني زيرو دروا دو دوان على كل الواردات اللي جاية من 53 دولة افريقية واللي عندهم علاقات دبلوماسية ممتازة مع الصين ومنهم تونس.
2: نعم.
3: بطبيعة الحال يعني مش حكي على تونس. انطلاقا من غرة ما جاري ومع معاملة تفاضلية لمدة سنتين، يعني هذا لمدة عامين صالح الى 30 أبريل 2028. قبل كل شيء خلينا نحط الامور في اطارها يا فاطمه. راهو التعرفات الجمركيه اللي وقع الغاء جاء في اطار تنافس دولي متزايد على النفوذ في افريقيا.
2: نعم.
3: بين شكون السائل
2: اللي سائل أن يسأل
3: صحي بين القوى الفعل العالمية، هوني نحكي على الولايات المتحدة على أوروبا والصين
2: وروسيا ما تنساش.
3: وروسيا كي نقول أوروبا يعني تشمل لكل
2: روسيا كل حد كل ده فكرة عشوية.
3: خصوصا هوني في ظل تقلص النفوذ الأوروبي في القارة.
2: نعم.
3: في نفس الإطار نشوفه كيفاش قاعدة الصين تقوي في تواجدها في كافة الدول الأفريقية دون استثناء. إيش قاعدة تستعمل؟ قاعدة تستعمل في أدوات جديدة، ما هيش سياسية ما هيش عسكرية لكن هي أدوات اقتصادية بالأساس. التعريفات الجمركية الصفرية يا فاطمة ما بدأتش اليوم، تقريبا بدأت من ديسمبر 2024 لكن بدايتها الصين، بدأتها الصين مع الدول اللي سميتهم هي الاقتصاديات الهشة.
2: نعم.
3: بدأت تقريبا مع 33 دولة في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية اللي هي اليوم كملت 20 دولة الأخرين بما فيهم تونس، مصر، نيجيريا، جنوب أفريقيا وعديد الدول الأخرى.
2: نعم.
3: هوني نجمو نسألوا هل أنه السياسة هذه اللي اعتمدتها الصين هي سياسة تدريجية باش بعض طالب المعاملة بالمثل، وإلا الصين قاعدة تستعمل في الأدوات الاقتصادية الدبلوماسية اللينة باش
2: السيطرة الناعمة
3: صحيح تبسط نفوذ متاحها في إفريقيا. هي أشارت وزارة التجارة الصينية أن السياسة هذه باش تعطي ميزة لمنتوجات معينة مش المنتوجات الكل بالأساس. حكيوا على الكاكاو من الكوت ديفوار وغانا، حكيوا على القهوة والأفوكادو من كينيا
2: في كل الاقتصاد،
3: وهما كما شوفوهم هما مواد غذائية كمالية بالأساس. والنتائج الأولية اللي بدأت في ديسمبر 2024 واللي بدأت معها التجربة الصينية مع 33 دولة اللي حكينا عليهم الوال، نلقاو اللي الواردات الصينية من الدول هذه ارتفعت بنسبة 15.2%.
2: نعم.
3: هذا رقم مهم، لكن نقعد في إطار قهوة كاكاو مواد غذائية أولية غير مصنعة ذات قيمة

0: وعندنا خبره كبيره برشا في المجال هذا. نعم. بين قوسين
1: والله نجمو نخدمو حتى عليه ان طونك ديكلاستور ولا حاجه. والاستثمار في المرحله الاولى يناهز 40 مليون دينار وباش يخلق 300 موطن شغل، والانتاج سوف يكون متجه كليا للتصدير. كما ذكرنا قبل شويه يا فاطمه، فما تنافس دولي كبير بين الصين والولايات المتحده على بسط النفوذ على القاره الافريقيه.
0: بعد يوم مدخلها شكون؟ مدخلها تونس بعد يوم واحد
1: من اعلان الصين عن انشاء شركه جديده واستثمار جديد في تونس. يجينا امس الرد من سفير الولايات المتحده في تونس. نعم. السيد بيل بازي بعد اجتماع مع رئيس مجلس النواب السيد ابراهيم بدربالة اعلن ان ثلاثة شركات امريكيه مستعده باش توسع نشاطها في تونس.
0: خلينا نلعب ولا نحرب؟
1: صراحه يا فاطمه، الصين قاعده تسبق بخطوه اسرع من الولايات المتحده الامريكيه. وين ما كانت امريكا تقوم برفع معاليم جمركيه على بلدان افريقيه، كانت الاجابه من الصين باعفاء جمركي على الدول
0: الاخرى. استعملتها ناتو
1: وكأني
0: وبالعمله نتاعها يعني، وتكمل تدمر الدولار في نفس التوقيت.
1: صحيح. البترو دولار
0: لا دي دولاريزاسيون.
1: وكأني الصين قاعده تجاو في الولايات المتحده الامريكيه وتقول لها انت تعاقب
0: حرب النعمه
1: وانا راني نستقطب.
0: هذيك هي
1: نختموا بحاجه مهمه جدا يا فاطمه. الاعفاءات الديوانيه ولا الاعفاء الديواني هذيا ينجم يكون ان بوتونسييل للي زيكسبورتاسيون نتاعنا.
0: نعم.
1: اون بوفي دوكسيجين حقيقي للاقتصاد الوطني.
0: نعم.
1: خصوصا في زيت الزيتون وصادراتنا المستقبليه نحو الصين. على المستقبليه كيف نعرفوا باللي الصين قاعده تستورد قرابه 30 الى 50 الف طن سنوي من زيت الزيتون.
0: نعم.
1: بقيمه تتجاوز 250 مليون دولار، لكن اكثر من 90% من حجم هذه الواردات جايه من اسبانيا. وتوا مع العفاء الديواني الشامل يعني ابتداء من اول ماي 2026.
0: نعم.
1: ما قاش زيت الزيتون التونسي باش يخلص ديوانه في الصين. يعني فما باش يكون فما انخفاض في الاسعار على تكلفه الزيت التونسي ب 20 الى 30% من سعره في الصين.
0: نجم نقولوا المرشي جاي كله يمشي للصين.
1: صحيح.
0: واحنا بيننا مرتاح، اما يمشي معلب.
1: يمشي معلب. أيوة.
0: مش يزي من البراك، يزي من الغلطه اللي كنا غلطينها.
1: يعني توا تونس لازم تخدم برشا على اللوجيستيك المباشر. نعم. نحو السوق الصينية باش المنتجات التونسية توصل بأسعار تنافسية وتفاضلية.
0: وهو كذلك لكن الرهان كبير برشا اليوم نعاودوا نرجعوا على الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة اللي الصين عندها باع ودراع فيها، وأنه نجيبوا الهايتك والتكنولوجيات من عندهم لهنا في بلادنا ونحاولوا من خلالها نرتقي أكثر من الخبرات
1: ننقلوا
0: التكنولوجيا ونخليوا هيك الوقت للجينيراسيون بتاعنا لهنا ما يسحقوش باش يمشيوا لبرا، ولا على الأقل يمشيوا للصين يتعلموا على قاعدة صحيحة. طيب
1: في إطار ستاش يديروا مبادلات في إطار تعاونيات مش مشكلة تعلموا،
0: وخاصة نمشيوا لشعوب ترتقي بأخلاق مواطنيها وليس العكس. هذا هو نحبوا تقليد. طيب. تقليد على أمم صحيحة وتبني على أمم صحيحة القدام، مش تحاولوا أن يتهدم.
1: قيمة العمل عندهم هما
0: قيمة الإنسان.
1: الإنسان والعمل.
0: قيمة الإنسان بالأساس.
1: هما خصوصا ما الصين وصلت باش تكون من القوى الكبيرة في العالم. نعم. راهي بدأت بالقيم اللي تبنيت عليها الثورة الصينية.
0: وهو كذلك.
1: ومن أهم هذه القيم هي قيمة العمل اللي. نعم. إن شاء الله في تونس القيمة هذه
0: ترجع من جديد.
1: ترجع من جديد.
0: ما عادش نكون النوسيون التونسي والتكركير، التونسي والضمير والعمل. شكرا لك عبد الرحمن التريكي، وصلنا نهاية مشوارنا. ريم بعصيدة ان شاء الله بالتوفيق لبنيتك، ربي ينجحها ولاد الحاج قاسم، ان شاء الله ينجح لك وليدك، لكل الناس اللي عندهم البكالوريا البيضاء اليوم انطلاقه، ان شاء الله ربي ينجحكم جميعا، نهاركم طيب جميعا، ان شاء الله حاج مبرور ذنب مغفور الاولى البعثات الحجيج باش تكون غدوه من تونس العاصمه، ومن صفاقس اولى السفرات باش تكون نهار الجمعه الجاي. الى اللقاء، تحيات فاطمه مقنف.

أسعد الله يومكم من جديد وأهلا بكم إلى هذا المعاد الإخبارية. سجلت محطات رصد زلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية اليوم على الساعة 8 صباحا وست دقائق وبلغت قوتها 3.1 درجة على سلم ريشتر وذلك جنوب القطار من ولاية قفصة. يأخذ المترشحون الامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من اليوم البكالوريا البيضاء وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية لتتواصل إلى غاية 13 من مايو الجاري بحسب الرزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. يتم بداية من اليوم بالصيدلية الخاصة ترويج دواء جديد لعلاج مرض السكري يعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا في شكل حقنة. ينعقد اليوم بمقر وزارة الفلاحة اجتماع خاص بالزراعات الكبرى يضم مختلف المصالح المعنية وينظر أيضا في الاستعداد لموسم الحصاد الذي يفصل عنه أقل من شهر. أطلقت الخطوط التونسية خدمة حاج بلا حقيبة وهي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة والرفاهة خلال الرحلة على أن تنطلق غدا من مطار تونس قرطاج الدولي أولى رحلات الحج باتجاه البقاع المقدسة وتكون أولى الرحلات من صفاقس بعد غد الجمعة. في العالم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم تعليق ما سماه بمشروع الحرية المرتبط بحركة السفن عبر مضيق هرمز بشكل مؤقت وأشار إلى أن القرار جاء بناء على طلب من باكستان ودول أخرى. استشهد 4 لبنانيين وأصيب 3 آخرون في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف بلدة زلايا في البقاع الغربي الشرقي لبنان. امتنع جيش الاحتلال عن الكشف عن بيانات كاملة تتعلق بأعداد الجنود الذين سرحوا من الخدمة لأسباب نفسية خلال الحرب على قطاع غزة في خطوة وصفت بأنها مخالفة لقانون حرية المعلومات وسط اتهامات صريحة من ضباط كبار بتعمد تغييب البيانات الحقيقية. ختم هذا المعهد الإخباري، يومكم سعيد.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة
1: في خدمتكم.
2: كان عندي إشكالية
3: مشيت لقابة المسؤولين وقتها أنا بوتياج دي توقف غادي عليه في ليه شما
4: هذا مقترح نتاعي
3: ما فهمت شيء أنا كلمت ومشيت لهم غادي
5: مروا عندكم وتشوفوا الحالة
6: وش بقول إحنا وين نمشيو معناها
0: في خدمتكم

صباح الخير، نهاركم زين. أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. 9:04 على موجات إذاعة صفاقس، الحظ الوفير لتلاميذ البكالوريا، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم، لأهليكم، لأسركم، إن شاء الله تدخل الفرحة والبهجة على نفوس الناس الكل. أكيد امتحان وطني يستحق المتابعة. اليوم بكالوريا البيضاء يبدأ المشوار مع كل التلاميذ، كما قلت إن شاء الله بنجاح للجميع. وإحنا ديما نتابعوا الأخبار، ديما نتابعوا مشاغلكم في خدمتكم. اليوم بتاريخ 6 مايو 2026، نهير الأربعة كما العادة في خدمتكم. هو 2، 3، 4 و5، من هالأربعة عنده طابع خاص له، أنه نحكيه على شباب التكوين المهني. اليوم باش نعملوا عودة على نصف ماراثون شباب التكوين المهني اللي تم انتظامه بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس نهار لحد. شو ما صار فيه جانب آخر من جوانب التكوين المهني، خلاف التكوين في المراكز، باش نحكيه على الجانب التثقيفي، الجانب المسابقاتي واللي فيه برشا زادة تصفيات وتكريمات. والمرة هذه الولايات اللي شاركت في هذا الماراثون هي صفاقس، جابس، قبلي، قفصة، توزر، مدنين وتطاوين. أكثر تفاصيل إن شاء الله مع سيدة منيا شرودة، المكلفة بالحياة الجامعية بوحدة المبيت والمطعم بصفاقس، تكون معنا بعد شوية بالتليفون. أكيد بطاقات الضياع، بلاغات الضياع اللي يتم تسجيلها، أيضا عدد من بطاقات التعريف موجودة في مقر الإذاعة بمكتب الاستقبال، مع الشكر لكل الزملاء اللي يتداولوا على مكتب الاستقبال. اليوم معنا أسامة عبابسية في مكتب الاستقبال. نحب نحيي كل الفريق اللي أمن لكم هذا الفضاء الإذاعي المباشر. على الكونسوليت مراد الحاج قاسم، اليوم موش وحده، مراد مزدين ومعزز الفريق متاعه بزملاء مترابسين جدد، هكا نقولوا مترابسين. إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق ليكم. أمير الجاموسي وأنور بوجلبين، مرحبا بكم في أسرتنا الكبيرة. وهذا صوت صديقتكم ريم بوسيدة، ولي في عديد وتقديم لقاهبين. البداية كما العادة بالنغمة سعد المجرد، وهنا رجعي.

0: التكوين المهني.
1: التكوين المهني.
2: التكوين المهني، مرحبا بكم من جديد. كل نهار أربعة في مثل التوقيت هذايا نقفوا وقفة صغيرة حول التكوين المهني. كل مرة نهزوكم لمركز من مراكز التكوين، ناخذوا المكونين، ناخذوا المكلفين بالأعلام، ناخذوا رؤساء المراكز، ناخذوا تجارب ناجحة خرجت من التكوين المهني وبعثت مشاريع خاصة بها. اليوم جانب آخر من جوانب التكوين المهني، جانب مضيف الحقيقة ونقطة من النقاط الإيجابية اللي نجموا نحكيوا عليها في التكوين المهني. نحكيوا على حدث صار في صفاقس نهار الأحد، بالعودة على الحدث هذا نهار 3 ماي 2026، نصف ماراثون شباب التكوين المهني. نصف الماراثون هذا تم بصفاقس بمشاركة ولاية جابس، قبلي، قفصة، توزر، مدين وتطاوين، وطبعا ولاية صفاقس. أكثر تفاصيل مع السيدة منيا شرودة المكلفة بالحياة الجامعية بوحدة المبيت والمطعم بصفاقس. سيدة منيا صباح النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
3: صباح الفل وشكرا على الاستضافة.
2: مرحبا بك وانت، شكرا على الدعوة. حبيناك في استديو في اخر لحظة هكا تبدلت المشكية اكبح لينا بالهاتف. التزامات مهنية، ربي عاونكم. كان نرجع شوية على ماراثون شباب التكوين المهني. احنا العادة عادة سيدة منيا نحكيو على التكوين المهني، نحكيو على الاختصاصات، نحكيو شنية الافق متاع التشغيل، نحكيو افق اللي منتظرة المتكون شو باش يعمل، كيفاش يقرا، مدة الدراسة، شنية نوعية الشهادة. اليوم حاجة اخرى، فما نقاط اخرى متعلقة بالشباب والتكوين المهني اللي هي انت باش توضحي لنا اكثر. معك سيدة منيا.
3: مرسي عايشة. احنا الى جانب التكوين اللي يصير في المراكز التكوين المهني، عنا في المبيتات وبعض المراكز عنا النشاط الثقافي والرياضي اللي يتمتعوا به المقيمين.
2: معناها كان المقيمين في المبيتات،
3: في المبيتات هما اللي يتمتعوا بالنشاط. ديجا عنا أساتذة رياضة، عنا مناشطين، معناتها تلقاهم في المراكز هذوما في الوحدات المبيت. ولهنا احنا ديما نقولوا انه نحضروا المتكون، نحضره للحياة المهنية. حتى التنشيط تعرف وإلا رياضة راهي ما هيش إنك أنت معناتها ثم حفلة وإلا معاش أنا جو والكل، لا لا، احنا نقوله السي في متاعه من خلال بعض الأنشطة، من خلال تكوين في المهارات الحياتية. يجي يكون عنده أنتريتيان دومباش ولا حاجة مع معاش أنا مركز ولا سنتر وإلا مش يخدم ما نعرفش أنا، نحضروه كيفاش يعمل لونتريتيان تاعه، كيفاش يتكلم، كيفاش شنو يلبس، كيفاش يقعد، معناتها زاده كيفاش جيستيون دو طون تاعه، جيستيون دي
2: جانب اللوجيستي هذايا اللي مش ظاهر برشا.
3: اي مش ظاهر برشا اثناء انا هكا، علاش معناتها نحب ديما نحكي على الكوتي هذيا، على الدور نتاع النشاط الثقافي والرياضي في تنميه قدرات الشاب، معناتها مهم جدا انه نحكي عليه. في الاطار هذايا نظمت الوكاله التونسيه لتحت إشراف الوكالة التونسية للتكوين المهني، نظمت الوحدة الجهوية للمبيت والمطعم التصفيات الإقليمية للأنشطة الثقافية، ونصف الماراثون خلينا إقليم الجنوب في دورته 47 يوم 3 ماي 2026.
2: ما شاء الله دورة 46 هذه
3: 47 هذه تصفيات إقليمية ضمت 13 مركز تكوين مهني من صفاقس، جابس، قبلي، قفصة، توزر، مدنين وتطاوين. شاركوا فيها 198 مشارك ومشاركة، 114 مشارك في النشاط الثقافي، و64 مشارك بين إناث وذكور في الماراثون. معناتها لهنا وكانت برشا مشاركات والشباب بالحق معناتها تعرف على بعض على بعضهم، فما معناتها نشاط متبادل بيناتهم. معناتها نجم نحكي لك شوية على الامبيونس. معناتها الصباح احنا الماراثون نظمناه في تبارورة خاطر حبينا نعرفه كي معناتها نظموا التصفيات هذه يعطي ولاية يلزم احنا نعرفه بالولاية متاعنا، معناتها زي التكوين المهني يوخر التالي نوليو نحكو على الولاية. هزينا شبابنا وضيوفنا لفضاء تبارورة وكان غديك معناتها الماراثون، وشكرا معناتها مندوبية الشباب والرياضة، مندوبية التكوين المهني، برشا معناتها أطراف متداخلة، الحق الأمن، الهلال الأحمر، معناتها كلهم كانوا غديك، وكل جمعية تونس للسلامة المرورية، كلنا معناتها مع بعضنا خدمنا الماراثون وتعدت أجواء طيبة. العشية بعد الفطور هزيناهم طبي القرقنة للمسرح البلدي، وكانت بالحق معناتها أجواء، وشكرا لمندوبية الشؤون الثقافية اللي أعطتنا الدعم معناتها في الحفلة هذيك، وبالحق معناتها كانت أجواء قدام المسرح البلدي وشقوا للساقس، ومعناتها وبالحق مازالت عندهم معناتها في الذاكرة لتوا معناتها الفيدباك يجيني محلاها كالجو. ودخلنا بعد للمسرح البلدي، قام هكا العرض شوية بتاع الفرقة طبي القرقنة، وبعد بدأت التصفيات. التصفيات هي عروض كانت فما لجنة من خيرة ما جبت الساقس، أنا هيك شنقول لجنة معناتها هي اللي تابعت الأنشطة التصفيات هذه الثقافية. كان معانا سي حاتم العشيشة مدير المركز
2: الدرامية
3: أي، كان معانا سيد أحمد الشيب شاعر
2: دار الثقافة
3: بحر، كان معانا سي سليم السلامي عن نادي الطهر الشريعة للسينما، معانا سي أنور الشلي عن جمعية النهوض بالتربية على المواطنة، كان معانا سي عادل الجموسي أستاذ موسيقى، سي نزار الفتوي اللي مشكور اللي صباح مثل مع فتوي فتنس هم اللي عملوا لي شوف ما معناتها لأولادنا وبناتنا مع الوحدة مع المتنقلة التابعة لمندوبية الشباب والرياضة. لكن هو
2: الشباب المتنقلة
3: لكن في اللجنة نزار فتوي مثل الجامعة التونسية للرقص والأنشطة الموازية. وحق احنا معناتها حطينا زادة، كان معنا سي عادل المحجوبي أستاذ موسيقى في اللجنة هذه وتابع معناتها العروض الموسيقية. مشكورين اللجنة على الحضور. أنا لهنا مثلا في اختيارنا للجنة كان عنا هدف، معناتها ويضحكوا عليك قلت لهم خدمت مخي عليكم، قالوا لي عليش منيا، قلت لهم أنا معناتها ما عندكم شي فكرة على نشاطنا ديجا انت مع تتوى قلت اللي ما موش ظاهر، قلت لهم ما عندكم شي فكر عن نشاط الثقافي والرياضي، انا استدعيت معناتها معناتها من خيرة ما انشبت الساقس باش انتم تكون عندكم فكرة عن نشاط وتكون شراكات قوية علاش لا. والدليل انه معناتها امس اتصل بيا نزار مشكور انه مش تصير شراكة ان شاء الله بين الجامعة التونسية للرقص والانشطة الموازية، وتبعث نوادي معناتها مختصة في الشيء هذايا، خاطر بالحق السيبل معناتها الفئة اللي موجودة من الشباب في المبيتات تستحق برشا النشاط الثقافي.
2: نعم شباب التكوين المهني كان متحمس برشا في التظاهرة هذه وفرحانين برشا، دونك اللي نحب نقولوها أكيد سيدة مونيا راهو التكوين المهني بخلاف التكوين المستمر في المركز وفي التكوين النظري والتطبيقي في المؤسسات اللي زادة يعملوا فيها الاستاج اللي ستج وفيها كما يقولوا هما نستج، فما النشاطات الثقافية وفما الرياضة وفما برشا أنشطة خاصة بهم راهو حاجة، وفما حفلات زادة آخر السنة احنا توا على أبواب نهاية السنة التكوينية، دونك فما برشا حراك على مستوى المراكز في مختلف ولايات الجمهورية. إذا هي نصف ماراثون فما ماراثون كامل بعد باش نشاركوا فيه، فما تصفية أخرى
3: ان شاء الله عندنا المهرجان الوطني في جوان ان شاء الله مش يشاركوا في الماراثون والانشطه هذه التصفيات النهائيه معناتها اللي خاطر احنا ريت عندنا اقليم الجنوب اقليم الشمال واقليم الوسط الفايزين معناتها في التصفيات هذه. عندنا مرحله اخرى هو المهرجان الوطني كل مره في ولايه، مثلا عم ناول في نابل نابل هي اللي نظمت السنه، مازلنا ما نعرفوش ان شاء الله معاش في أمل ولاية. أما إن شاء الله المترشحين نجم نعطيك شوية مثلا على المراكز
2: على الساقس اللي فازوا في نهار الحد هذا شكون فازوا في المراتب الأولى. نعم
3: في الماراثون إيناس ثلاثة مراتب الأولى خذيتهم فتيات الوحدة الجهوية للمبيت والمطعم بالساحل.
2: يا عيني على بناتنا يا عيني.
3: في نصف ماراثون الذكور المرتبة الأولى كانت المركز التكوين والتدريب المهني بجبنيانة، المرتبة الثانية الوحدة الجهوية للمبيت والمطعم بالساقس، والمرتبة الثالثة المركز القطاعي للجلود والأحذية بسقيت الزيت.
2: ممتاز.
3: أنت ما خرجش الماراثون من عنا.
2: كل المراتب الأولى في الساقس.
3: صحيح. المسرح الفردي كان المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني والحام بمدنين، المسرح الجماعي الوحدة الجهوية للمبيت والمطعم بالساقس، الفيلم القصير الوحدة الجهوية للمبيت والمطعم بالساقس شاركوا بفيلم قصير كابوس العمل التطوعي بعنوان هن الكادحات، الوحدة الجهوية للمبيت والمطعم بالساقس، الشهر الشعبي الوحدة الجهوية للمبيت والمطعم بالساقس، الغناء الجماعي الوحدة الجهوية للمبيت والمطعم بالساقس، الغناء الفردي الوحدة الجهوية للمبيت والمطعم بالساقس، الرقص الجماعي التعبير
2: يخي شارك الولايات الأخرى ولا؟
3: أي جاتك النتائج. الوحدة الجهوية
2: أنا كنت كانت فاقس تو
3: الوحدة الجهوية للمبيت والمطعم بالساقس، الشعر الفصيح المركز القطاعي للتكوين في البناء والتنقيب بجابس، العزف الجماعي مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بتوزر، الفنون التشكيلية المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني واللحام بمدني. لهنا برشا قالوا علاش الساقس، على الوحدة الجهوية للمبيت والمطعم في الساقس. أنا ما نخبيش عليك ينارو احنا التعب نتاعنا، سواء معناتها أنا كمكلفة بالتنشيط، سواء كإدارة، سواء كقيمين، سواء كأساتذة تربية بدنية، احنا رانا حتى واحد ما عيد الشغل رانا نخدمه. معناتها كي تلقى النتائج هذية ونخدمه بعد الوقت
2: مش من عدم معناها تقول انت توا،
3: لا مش من عدم، معناتها على قد التعب على قد النتيجة، ومعناتها وبالحق معناتها ما نحسبوهاش وقت بالرغم عندنا مسؤوليات معناتها غير الخدمة وغير لكن لهنا معناتها عندنا ما نحسبوش وقتنا مع المقيمين اللي عندنا لهنا في الوحدة ونخدموا معناتها ليل ونهار وما نحسبوش ونتنقلوا ونقعدوا ونشجعوا شبابنا في كل خطوة، نشجعوا على التفكير الإبداعي. احنا حتى لفيش اللي تشوفوا معناتها هذيك راهي خدمة مشتركة لشبابنا، معناتها نظمنا كل مسابقة ذكية داخلية كل واحد اقترح أفيش وخرجنا الخدمة هذيك، معناتها حتى كي تشوف الفيلم القصير ولا العمل التطوعي ما منجيش أنا وإلا معاش يقولوا تراها ينمثلوا معناتها نصوروا فيلم هكي، لا تفكير الإبداعي، خطر تعرف اللي شبابنا توا يلزم معناتها برشا حاجات نزرعوها فيه، يلزم ناخدو رايو، يلزم خطر معاش تحسه هو مواكب غير ما سمع حتى حد يحركه عنده برشا
2: ثم لبس لبس
3: لبس انت معناتها هكي تحطه في موقع انه هو اللي بادر انه هو يكون
2: موقع الفعل ويكون فعل صحيح اذا هو يعطيك صحة أمنية شرودة المكلفة بالحياة الجامعية بوحدة المبيت والمطعم، أعطيتنا جانب مشرق وديما الجوانب في الحقيقة اللي نتناولوا فيها في التكوين المهني مشرقة. كل التوفيق لكم.
3: كلمة أخيرة.
2: نعم كلمة أخيرة.
3: نتوجه بالشكر لكل المشاركين والمساهمين وفريق العمل في التظاهرة هذه، وأخص بالذكر المديرة الجهوية للتكوين المهني مدام نورة الزيدي على التشجيع والدعم المتواصل.
2: تحية لها وتحية لكم.
3: نعم. شكرا. ميرسي. شكرا لغاية الساقس.
2: شكرا. مرحبا بكم. مرحبا بكم. احنا نرجع معكم للنغمة. مواصلين معكم المشوار في خدمتكم حتى للعشرة.

0: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. من 6 حتى 12 ماي عدي ماي ام جي في الكيسة وشري فيغا غوباسي 1600 وات لكسيكال 49 دينار في 89 دينار و990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤنسة، نعود نصبح عليكم نسلم عليكم الناس اللي التحقت بينا الآن في الاستماع. قلوا تسمع في برنامج في خدمتكم، بدينا 9 نكملوا 10، ريم مراد أمير أنور أسامة كنا معاكم في الاميسيون هذه. كنا مع السيدة منية شرودة المكلفة بالحياة الجامعية بوحدة المبيت الجامعي، وحكينا على جانب آخر من جوانب التكوين المهني مع شباب التكوين المهني، الحدث اللي صار في صفاقس نهار لحد اللي فات نهار لحد 3 ماي، جانب مشرق في الحقيقة حول التكوين المهني والأنشطة الثقافية والرياضية. طيب باش نمشيو لبطاقات الضياع، بلاغات الضياع وبطاقات التعريف اللي موجودة لهنا، مجموعة كبيرة رغم من بطاقات التعريف، لكن أنا اخترت اللي ما قلتش عليهم قبل واللي بنولي أنهم جدد وجاءوا لمقر ومكتب الاستقبال. محمد علي بن شعبان بن علي المقطوف، محمد علي أولاد عمر، بطاقتك التعريف الوطنية موجودة لهنا في مكتب الاستقبال يا محمد علي. سليمان الحمري، سليمان بن عبد الفتاح بن محمد الحمري، بطاقتك التعريف الوطنية موجودة لهنا. هديل محفوظ، هديل بنت خالد بن مصباح محفوظ، بطاقتك التعريف الوطنية موجودة لهنا. نعرف هنا واحد يضيع له بطاقة التعريف تحب له قديش باش يرجع ويطلعها، وهيك الإجراءات الإدارية برشا برشا وقت راهو مهدور. بالله إذا تعرفوا حد من الناس اللي نسمي فيهم اتصلوا بهم قلهم برا هز بطاقتك التعريف راهي موجودة في الإذاعة. محسن الصغير، محسن بن عمار بن عمر الصغير، بطاقتك التعريف الوطنية موجودة في مكتب الاستقبال. محمد بالخير شوشان، محمد بالخير شوشان كيف كيف بطاقتك التعريف موجودة. محمد بن عمر، محمد بن الكيلاني بن محمد بن عمر. ابتسام بن عمارة، ابتسام بنت المنصف بن بالقاسم بن عمارة. أنيسة بن محمد، أنيسة بنت خليفة بن حمدان بن محمد. مبروكة يعقوبي، مبروكة بنت أحمد بن صالح يعقوبي. نقرأ في الأسماء حسب ما هي موجودة في بطاقات التعريف متاعكم الموجودة أمامي. زهرة عبد القوي، زهرة بنت سعد بن محمد عبد القوي. محمود الغليسي، محمود بن بلقاسم بن عبد الله الغليسي. وأخيرا علي أبو القاسم، علي بن محمد بن علي أبو القاسم. هذوما بالنسبة لبطاقات التعريف الموجودة أمامي. بالنسبة لبلاغات الضياع، مجموعة كبيرة من الناس اللي جاءوا وكتبوا بلاغات الضياع، راهم هذوما بلاغات الضياع ما احناش لقيناهم، خاطر ساعات نقرأ بلاغات الضياع يكلموا زميلي في قسم الاستقبال أسامة ولا سالم ولا أي واحد من الزملاء اللي يخدموا معايا، يقول لي راك بلغت اللي فما، قلوا له هذيك بلاغ ضياع، قريت البلاغات اللي انتم جيتوا سجلتوها في مقر الاستقبال، هذوما بلاغات ضياع انتم تجيوا تعمروهم. وديما نطلب الدقة في التعمير حتى نوصلوا مع بعضنا نلقاو الحاجات اللي ضيعت لكم. سليم الترابلسي يقول هو تاكسيست سائق تاكسي، تحية ليك سليم، يقول لقيت ملف طبي في التاكسي متاعي ما عطانيش باسم شكون، شفت هنا إذا كان راهو عطانا باسم شكون يسهل علينا برشا الحكاية ونجم نوصلوا للسيد اللي ضيع الملف الطبي وطريق شنو زاد لقاه الملف هذايا. فقط كاتب سليم الترابلسي المهنة في التاكسي، وجدت ملف طبي نهار 30 أفريل في 11 غير 3. رقم سي سليم الترابلسي إذا كان فما شكون ضيع ملف متاعه الطبي في تاكسي ما قلناش أنا ثنية. رقم سي سليم 56 333 775. قد ما تكون المعلومات دقيقة قد ما نوصلوا الحلول ناجعة ونوصلوا إن شاء الله ناخذوا به. هذا يطلعش هو بيدو، استنيني. محمد الحمديني عاشوري ضيع ملف طبي في سيارة تاكسي، إذا مزوز ما في جرة بعضهم. نهار تيج ضيعوا نهار 29، وسي سليم قال لقيت نهار 30 أفريل، إذا ضيعوا نهار 29 أفريل في العشرة متاع الصباح. إذا ما تونا تواصلوا معهم الزوز ونشوفوا باسم شكون. سي محمد المديني إن شاء الله يطلعوا بيدو. رقم سي محمد المديني 98 415 450، جو بونس الرقم ما هوش لخسارة، الرقم ما هوش واضح. بيه تونا حاولوا نجتهدوا نتواصلوا شي معهم الاثنين، بالك يطلع الملف الطبي هو بيدو اللي حكينا عليه. حمودة بن علي عمر الطيب ضيع أوراق أرض محفظة أوراق فيها بطاقات وأوراق أرض ودفتر علاج باسم حمودة بن علي عمر الطيب، رقمه 94-009-787. وقتاش ضيع ما هيوش واضح التاريخ. جميل هماني، جميل هماني ضيع محفظة في تاكسي، نسيت يقول تركت محفظة سهوا في تاكسي فقط، معناها البلاغ هنا راهو مش واضح، لا تحرير لا تاكسيوين لا عطانا اسم جميل هماني فقط، والمحفظة هذه إذا كان سائق تاكسي قا محفظة فيها أوراق باسم جميل هماني، رقمه 54 سي جميل 379-093. إسلام العقيد ضيعت زادة في تاكسي بورتفي، والله ربي معاكم سائقي سيارات الأجرة، الحوايج تضيع الكل، إما في التاكسي إما القهوة في التاكسي، ديما واحد يضيع حاجته في التاكسي. بالله ردوا بالكم على حوايجكم، وإن شاء الله سائقي التاكسي رجعوا لكم مقتنياتكم وبارك الله فيهم. تقول اسلام العقيد ضيعت في تاكسي بورتفاي متاعي فيه كل ما يخصني، معناها من اوراق باسم اسلام العقيد، وفيه مبلغ مالي 280 دينار. نهار تيش نهار 29 افريل في 3:30 متاع العشية، رقمها 25-186-958. عبد الحميد المحمدي ضيع محفظة اوراق باسمه هو، ما عطانيش وين بالضبط، المفيد حافظ التوراق باسم عبد الحميد عبد الحكيم المحمدي، رقمه 52-800-677. منى سيالة ضيعت كيف حقيبة نسائية تحتوي على كراسات نتاع حسابات في تاكسي بطريق منزل شيكا. شوفوا التاكسيات الكل راكم معنيين، وانا نعرف برشا مستمعين تبارك الله من سائقي سيارات الاجره، رجاء اذا كان تعرفوا انتم ولا اصحابكم زملائكم في سائقي سيارات الاجره، هذه مناسيه ضيعت الحقيبه نتاعها اللي فيها كراسات وحسابات في تاكسي طريق للمطار نهارتيش نهار 1 ماي، عندها 5 جور التالي في 4:30 متاع العشيه، رقمها مدام منى 21-181-736. محمد إبراهيم ضيع حافظة أوراق صغيرة فيها أوراق الكل، بطاقة تعريف، رخصة سياقة، بطاقة بنكية، نهار 25 ماي 2026، رقم سي محمد إبراهيم 28، هو كاتب 6 راهو منيش أنا يا مراد، 25 ماي 2026، رقم سي محمد إبراهيم اللي يلقى الأوراق الخاصة به وباسم محمد إبراهيم، رقمه 28-471-173. عارف بوعزيز ضيع حفظ التوراق مرون باسم عارف بوعزيز، ما قلنا شو ينضيعها، نهار 3 ماي في 9:30 متاع الصباح، رقمه 27-232-310. أميرة كمال كيف كيف ضيعت حافظة أوراق فيها أوراق زواج ومبلغ مالي، نهار 2 ماي، رقمها أميرة كمال 26-921-940. خليل دربيل ضيع بورتفي فيه وثائق شخصية في تاكسي في شارع 5 أوت، التاكسي هذا خليل دربيل رقمه أو لامسة ضيعها من نهار 3 ماي، عنده نهارين 3 ماي، رقم خليل دربيل 96-555-113. محمد المجدوب ضيع هاتف ايفون 6 متاع العشية امس رقمه 28 ما قلناش وين ضيعه 28 288 981. هذا وجد أدباش في تاكسي لا عطانا اسمه لحد شيء يعني فقط وجد أدباش في تاكسي رقمه 97 236 144. سفيان محفوظي ضيع بطاقة تعريف باسم قمر عمران طريق سكرة بجانب الحزام نهار 29 أفريل رقمه في 7 متاع صباح. سفيان محفوظي الأوراق اللي ضيعهم باسم قمر عمران رقمه 27 969 590. محمد علي شرودة ضيع هاتف في سيارة أجرة اختار سيارة الأجرة هذه من طريق العين لطريق منزل شاكر في القصاص نهار 3-5 نهار 3 ماي في 9:07 متاع الصباح إن شاء الله يلقاه. ولا سيارة الأجرة كان قيت هاتف ما قلناش النوع متاع الهاتف متاعه سي محمد علي شرودة رقمه 26 875 822. عمار الخليفي ضيع بطاقة علاج مجانية في المستشفى الهادي شاكر مستشفى الجامع الهادي شاكر باسم عمار الخليفي رقمه 94 051 258. ضيعها من نهار 1 ماي 2026. إسلام بن محمود ضيعت حافظة أوراق سوداء اللون فيها أوراقها الكل بطاقة مبيت جامع الفارابي نسخ من بطاقة تعريف مبلغ مالي 425 دينار ما بين تقول البريد ويد الشعبوني وجردة التوتة إمس الصباح 5 ماي 2026. إسلام بن محمود رقمها 21 319 124. حسام الودرني ضيع بطاقة رمادية رخصة سياقة باسم حسام الودرني بطاقة رمادية أيضا باسم منيل جربي معاه بطاقة تعريف باسم حسام الودرني 9 متاع الصباح أو لامس نهار 4 ماي. حسام الودرني رقمه 22 538 457. أخيرا عبدالله عبد السلام الترابلسي ضيع بطاقة تعريف وطنية يقول في طريق جرمدا رقمه بطاقة تعريف باسم عبد الله عبد السلام الترابلسي رقمه 27 705 717. وقفة نغمية قصيرة وبعد نمشي لجزيرة قرقنة تحذيرات البلدية جيتنا تشكيات أيضا من الوشويشة والناموس اللي متكاثر الفترة هذه تحذيرات هل صائفة 2026 وإنجازات زادة بلدية المكان مع كاتب عام البلدية تي ناصر بركية بعد النغم هذا.

0: العشرة غير ربع على موجاتنا. مرحبا بكم، نرجع معكم من جديد. نكملوا حصتنا في خدمتكم حتى للعشرة. كنا مع مبلغات الضياع زميلي أسامة أبيبسية طوى وين لحقري بطاقة التعريف الوطنية هذية باسم خلود الطياري، خلود بنت منير بن عبد الرحمن الطياري. بطاقتك التعريف الوطنية موجودة زادة كيف كيف مع بقية البطاقات اللي كنت نقول على الأسماء متاعها. وتوا باش نمشيو مباشرة لجزيرة قرقنة. سي ناصر بركية كاتب عام بلدية قرقنة، نحييه ونشكره على تلبية الدعوة. أهلا وسهلا بديك، صباح النور سي ناصر.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا. شنو يحويلكم شنو يحويل الجزيرة؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله. نعرفوا الجزيرة وصيف 2026 إن شاء الله تكون كما العادة أرقام قياسية ما شاء الله. برشا ناس يختاروا وجهتهم جزيرة قرقنة، لكن قبل هذية فما إنجازات أكيد. قبل هذية نطمنوا الناس خطر اللي جيتنا الشكاوي حول الوشويشة وحول النيموس وحول برشا حاجات من قبيل هذية. قلنا أكيد راه فما استعدادات البلدية، وهذه الاستعدادات إن شاء الله تكون في كل البلديات، لأنه مشكل الوشويشة والناموس والحشرات هذه المنتشرة. رانا ديما جينا تليفونات حول الموضوع هذا في برشا أماكن. هات نحكيه اليوم على الجزيرة، وتو إن شاء الله بقية البلديات زادة كيف كيف ندعوها لتدارك الأمر، وإذا كان فماشي مداوية تبرش ولا حاجة ماذا بينا يسرع قبل ما تكون معناها فما أمراض وفما مضاعفات أخرى. سي ناصر البركية مرحبا بك مرة أخرى.
1: مرحبا بك.
0: نعم. منين نبداو بالوشويشة ولا بالتحذيرات؟
1: كيما الكل مع بعضهم.
0: الكل مع بعض هو حتى هذا نحسه يلزم، معناها من بين التحذيرات اللي لازم تكون في الجزيرة.
1: أوكي. بارك الله فيك مرة ثانية. بالنسبة للتحذيرات وفي علاقة بظاهرة الوشويشة، البلدية قامت معناها بدورها العادي معناها الأمطار الأخيرة بسكب معناها الأدوية في المناطق الزرقاء وتشكل معناها ديجيت بوزيتيف لتوالد الوشويشة هذه.
0: بالضبط، خاطر بعد المطر هذيك الركود متاع المياه هو اللي يولي محظنا متاع وشويش.
1: بالضبط. نسبة الإزعاج معناها ماهيش كبيرة، سواء في فما تشكيات في المناطق الفلاحية وين فما شيء طبيعي الناس ما تمر وتمشي الفلاحات فما الحق شوي وشويش. أما بالمنطقة العمرانية لحد الآن ما سجلناش معناها نسبة إزعاج كبيرة، ولا ما سجلناش إزعاج. وفي إطار
0: ما جيتكمش تشكيات كما جيتنا احنا؟
1: لا أنا على مستوى البلدية الحقيقة ما جاتنا.
0: ما لا حبونا احنا نوصلوا لهم صوتهم لكم انتم.
1: ما فما حتى مشكل، بالعكس بفارق الله ما شنو ولا الإعلام في خدمة نفسكم.
0: هذا هو، احنا في خدمتكم، في خدمة الأعلام، في خدمة المواطنين.
1: وبالنسبة للتحذيرات الموسم الصيفي والسياحي بقرقنا، كما تفضلت انت سيادكم حكرت الأمر هذا، عمنا واللي وصلت معنا للذروة قرقنا
0: ما شاء الله،
1: معنا مئات الآلاف من الزائرين، ونتأملوا أنه مش يكون الرقم هذا أكثر من السنة الفارطة باعتبار أنه معنا عندنا علم أنه بالحجوزات السياحية معنا في المناطق السياحية الكبيرة تلك حمامات جير بسوسة معنا براتيكمون بالطور أوبيراتور معنا كومبلي، وبالتالي قرقنا مش تكون الوجهة معنا الثانية. وعملنا حتى الحقيقة اجتماع على مستوى مركزي رأس السيد الوالي الأسبوع الفارط التحضير للموسم هذا، وأمس عملنا زاد اجتماع على مستوى مع تبدي قرقنا تحت شرف السيد محمد قرقنا، واستدعينا جميع الأطراف المتداخلة معناها اسمه ذات العلاقة سواء محليا أو جهويا، كما نقول مندوب السياحة مديرين جهويين لأبطال الأخيره. وكان معنا كانت معناها جلسة معناها شيقة جدا، سمعنا مشاغل المهنيين، سمعنا مشاغل الناس العادية، وإحنا بتبعتنا إحنا حاضرين معنا اللوجستين اللي أنا بذل أقصى ما يمكن معنا من الجهد لي معنا يكون موسم الصيفي موسم ممتاز.
0: نعم. من الحاجات اللي باش يقع معناها تنفيذها على مستوى الجزيرة، ربما حتى على مستوى المدخل وين محطة اللود لهنا ولا غادي في في في جزيرة قرقنة، من هذم الأماكن اللي يلزم فيهم النظافة الفائقة، اللي ساعات نلقاو حاجات بالحق معناها ما تفرحش برشا، واللود ونظافة اللود. نعم
1: اي سي فري صحيح، هما بطبيعتهم حاضرين معنا السونوتراك واسرنا لهم معناها كل لطف معناها للاخلالات اللي موجوده على مستوى اللوت، وتعهدوا انه مش يداركوها. والاهم من هذا الكل انه معناها تامين السفرات ان شاء الله يكون معناها ان شاء الله يكون دون اسمه دي كونديسيون فابورابل
0: في ظروف طيبه ان شاء الله.
1: اللود يخدم مريقل وإن شاء الله الوحدة الثانية الكبيرة الجديدة اللي هي المحيط ترجع للعمل باش نأمنها السفرات بين قرقنا الوحدة. على مستوى النظافة ما معروف ذاك، ما نجموش نعمل سياحة من غير النظافة ولا صيف من غير النظافة. عنا استراتيجية تاعنا النظافة من مدخل سيدي يوسف إلى الشوارع الرئيسية والساحات العامة، لكنه معناها من المنبر هذين ندعو منها كافة الأطراف المتداخلة، فمش معناها موكولة للبلدية بحسب، راهو المواطن في حد ذاته راهو شريك معنا، المؤسسات السياحية زادة شريكة معنا، المؤسسات الاقتصادية والمهنية زادة شريكة معنا. وإذا كانت تنظفر الجهود كل حد يدلي بيدلوه في موضوع هذا إن شاء الله نأمنه مع بعضنا الكل معناها الصيف يكون خارق للعادة
0: إن شاء الله. شنو عملتوا على مستوى الأضواء والطرقات؟ فما إنجازات صارت الفترة الأخيرة، سمعنا فما أضواء يظهر لي معناها طاقية تعمل بالطاقة الشمسية، فما شي تحسين طرقات من إنجازات اللي تحسب لكم سي ناصر.
1: الحقيقة على مستوى البنية التحتية احنا قمنا بقفزة نوعية في إنجاز معناها مشاريع الطرقات والأرصفة في المنطقة البلدية في العطاية في القراطن في الرملة بالتعاون مع إدارة المياه العمرانية تجهيز، وكانت عندها السادة الطيب لدى المواطنين برشة مثلا يمكن نحكيه على سبخة الرملة المحاذية للسوق اللي هي كانت منطقة زرقاء تو معناها سنين تكون تشكل معناها كان كل مخفر إيجابي للبعوض، وأصلا إنكسيسي بالبشهد اليوم تبارك الله والولاد كلها كياسات وكلها، وإن شاء الله إحنا نزيدوها وأرصفة إن شاء الله إحنا نزيدوها الأضواء
0: إن شاء الله.
1: وفي الأثناء معناها قامت البلدية بترقيع نقول إحنا بعض الكياسات وإن شاء الله ربي يهديهم
0: بعض الحفر
1: يهديهم في الكونسيل.
0: كيف نحن معناها أنتم توا بين الحفرة والحفرة تلقى حفرة ولا كيفاش؟
1: لا في بعض المناطق الحقيقة هذه راهي مسؤولية مشتركة، نعاود نكرر أنه بين السوناء خاطر الحفرة هذه راهي متسبب فيهم السوناد والستيج واللي هما معناها يقوموا بعملية والوناس اللي هما يقوموا بعملية الرقص اليوم برك معناها لبوا الدعوة والوناس وقاعدين في قرقنا قاعدين.
0: ما هو يلزم اللي فسد يصلح ولا؟
1: جستومون
0: نورمالمون اللي يتدخل على مستوى الطريق يرجع كما كان
1: يرجع كما كان. كما قلت لك احنا ما نسيتي شو اسمه المؤسسات هذه اليوم بدالوا ناس ان شاء الله تلحق ستيج ان شاء الله يلحق السونات يكملوا معنا هالكوبير اللي عملوهم في وسط الطرقات. ما تعهدنا احنا بالخطر الطرقات نجم تتهرب المطر حتى من الكوبير هذوما ومش نتبعوهم ان شاء الله بال معنا احنا ديجا عندنا باز دوني واحصاء فيهم.
0: الاذاعة في الجزيرة نعم الاذاعة في الجزيرة قديش مستوى التغطية الاحصائيات؟
1: لا من أكبر في ظل المناطق في الجمهورية مو ضاء الجزيرة.

0: مدخل.
1: نعم قالوا لي زادة هكا جاني مساج تاو على الكلاب السايبة في قرقنا.
0: كلاب السايبة هي ظاهرة كاملة. احنا فريق الشرطة البلدية في قرقنا يأمن قفلتين كل أسبوع وقاعدين نخنصوا في الكلاب السايبة. لكن موضوع هو
1: ما هوش حل القنص أكيد. أي. احنا حكينا فيه برشا الموضوع هذايا وماذا بين خاطر صحة الانسان تو في الميزان. معناها ديما نسمعوا اهو كلب ديرنيير مون تو حتى في حديقة التوتة سمعنا بشكون هاجم عليهم كلب. معناها هذوما الاخبار اللي ما تسرش في اي ثنية تلقى مجمع كبير من الكلاب السايبة اللي هكاكا. يا يلزم نلقاو محل جذري. القنص ماهوش الحل الجذري اكيد. فما برشا حلول وافكار تم التطرق لها وقتاش تنفذ الله أعلم. كما المركز الخاص لإيواء هذه الكلاب السايبة الأخصاء متاعهم برشا تعقيمهم برشا حلول. ما زلنا في انتظار
0: التفعيل
1: صحيح تفعيل القرارات هذه. يعطيك صحة سي ناصر. إن شاء الله صيفة مكلة بالنجاحات صيفة سياحية متميزة ممتازة.
0: نعم بس بشرة للقراخنة
1: أي
0: اللي أنا تو إحنا في اتجاه تونس العاصمة.
1: هذه سكوب
0: سكوب
1: سكوب على وجهتي إذا تسفقس لي كل قرقني وسفقس ميسير
0: أنا بلدي تقرقنا بالشراكة معنا دينا القطاع العام والخاص مثل في بنك تونس والإمارات. توصلنا إلى مش مشونا ديو اتفاقية بناء منتزه حضاري بيئي رياضي ثقافي بقرقنا.
1: منتزه
0: بيئي رياضي ثقافي ترفيهي مش يكون بالتمويل من البنك تونس والإمارات.
1: هذي عملنا الاتفاقية متاعو
0: الاتفاقية مش نضيوها غدوة إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: نتاع العشية.
1: وفي غضون قديش خلينا نحلموا
0: في غضون شنو
1: الحلم يتحقق وقتاش الحلم يتحقق في غضون إن شاء الله
0: طبيعي مش نضيو الاتفاقية والبنك مش
1: تمول
0: المشروع وإحنا مش نعملوا الاستشارات القانونية لإنجاز المشروع
1: إن شاء الله.
0: أنا نعتبروه معنا إنجاز.
1: وين المنطقة باش تكون؟
0: قدام قاعة الرياضة قاعة المغطاة
1: في وين قاعة المغطاة في قرقنا
0: في الرملة
1: صح عليكم جماعة الرملة حتى نهنيهم زيادة بالمستر كلاس
0: يا الرملة ولاد بواليم ايش
1: هو حتى النغمة تو تغني لكم زيادة على قرقنا زميلي مراد بشكور وأمير على الكونسوليت قلت لهم حضروا لي حاجة على قرقنا هكا خليكم في الجو القرقني وذي بشرة لأهلي قرقنا اللي بشي يزيد لكم منتزه صحيح منتزه بيئي رياضي ثقافي فيه كل شيء. المنتزه هذي على قريب إن شاء الله غدوة بشي يتم إمضاء الاتفاقية هذي مع سي ناصر بركية. ألف مبروك ليكم وإن شاء الله موفقين سي ناصر. مبروك ليكم الكل. شكرا ليك على تلبية الدعوة سي ناصر موفق
0: بارك الله فيك.
1: إذا نختم معكم اللقاء هذي في احنا في خدمتكم بعد شوية شريفة تفتح معكم الدار داركم أكيد بعد موجز الأخبار من العشرة حتى نصف النهار مع شريفة شريف وكل المستمعين بقوا ديما أوفياء على موجات إذاعة صفاقس. شكرا لكم.

0: في خدمتكم.
1: كان عندي اشكاليه
2: من في قبل المسؤولين وقتها البوتياج دي توقف هذه عليه ليه شما
3: هذا المقترح نتاعك
2: ما فهمت شيء انا كلمت ومشيت لهم غادي
4: مروا عندكم وتشوفوا الحاله
5: واش ما اقول احنا وين نمشيو معناها
6: في خدمتكم
0: في خدمتكم

صباحكم سعيد. بدأت اليوم بمختلف المعاهد الثانوية اختبارات البكالوريا البيضاء التي تحاكي ظروف الامتحانات الرسمية في كافة المواد الأساسية والاختيارية بهدف تحضير التلاميذ لاختبارات الدورة الرئيسية المبرمجة أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان القادم. يتم بداية من اليوم ترويج دواء جديد لعلاج مرضى السكري بالصيدليات الخاصة، وهو يعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا في شكل حقنة. صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من رئيسة الحكومة يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين دولة مساعدين بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة، وتفتح هذه المناظرة للمترشحين المحازين على شهادة الدكتوراه أو الماجستير في الحقوق والاقتصاد والتصرف أو المحاسبة أو الشهادات المعادلة لها. رفضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مطلب الإفراج عن وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم سابقا ومتهمين آخرين مع تأجيل محاكمتهم إلى جلسة 26 من مايو الجاري في القضية التي تتعلق بإبرام عقد مع أحد الإطارة الفنية للمنتخبات الوطنية. أكد مسؤول سابق رفيع في جهازي الشباك والموساد الصهيوني أن الولايات المتحدة تواجه ضائقة تكتيكية في الخليج نتيجة لوجود حوالي 22 ألف عنصر بحري بينهم بحارة عالقون هناك. طالبت الأمم المتحدة حكومة العدو الصهيوني بإطلاق سراح ناشط أسطول الصمود الدعم لقطاع غزة فورا. نلتقي إن شاء الله بعد حوالي ساعة من الآن. أترككم مع شريف شريف إلى حدود منتصف النهار في دار داركم. إلى اللقاء.

0: 10 و6 دقائق. اي سيدي نقول لكم على السلامه، مرحبا بكم. هذا يا سلام العادي، اما سلام تو الفوندو نتاع الدار داركم بالكلام الزمني، بالكلام الزمني واللي خلى برشا عباد يعتبروني يغسلوني هكا بالحق معناها زمنيه. انا نعشق راهو الماضي ونعشق الاصاله ونعشق تراثنا ونعشق كلامنا السمح، اما ما زلت نقاوم معناها ديناصوره ما مش اسو بوان معناها، عرفتوا الحكايه. اي سيدي نصبح عليكم بكلام بكلام امهاتنا وابائنا وجداتنا اللي محلاهم ومحلى زينهم ومحلى كلامهم اللي فيه برشا بركه وفيه برشا خير وفيه برشا تفاؤل. يقولونا خلينا نغزر هكا بالباهي الساعه، يقولونا يجعل نهاركم مزيان والجيب مليان، بالخاص الفتره هذه بجاه الرحمن والقلب ان شاء الله ديما فرحان. غير قولوا امين،
1: يعطيك ما تتمنى ويجيب لك ما تستنى، ويعطيك خير الدنيا وقصر في الجنه، ويعطيك الرفيق وقت الضيق، ويعطيك الخير ولا يعطيك فاش تحير، ويرد عليك خلقه الصغير قبل الكبير، والله لا يمرضك ولا يحولك، ربي يعطيك ما في بالك ويفتحها في وجهك ويبعد عليك كل ما يضرك.

يا سيدي العشرة واثناشن دقيقة ندخلوا للدار، حلينا شبابك حلينا البيبان، ندخلوا نطرح رحوتة وعاد ميلا شنو يلزم ميلا بكري في الفيراندا سمير. يا سيدي نعود نسلم عليكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام شريفة شريفة. تسلم عليكم على مستوى الأعداد والتقديم في الدار، داركم اللي ما يتنور راهو كان بيكم، كان بملاحظاتكم، كان بوجودكم، كان بتفاعلاتكم، وأيضا ما يتنور إلا كي يبدأ ستيديو فيه هكا من الوجوه النيرة والقلوب الطيبة الجميلة اللي تاخذ الأمور كيما هي. كيما مخرجنا اليوم سمير تقطق الحج اللي نسلم عليه برشا، واللي اول ما تخلوا حتى انا في الكواليس اول ما عملش على الضوء نتاع ستيديو معناها تخل باش ينور الحصه والستيديو. شقولك يا سيد المخرج، اموري اكثر من هكا عدم، معناها لا طارق بكور ولا حتى حد، انت تعرف الحاضر انا معاه صحيت. هو ماهوش وحده سمير، منور زيد ايضا بزميلنا زيد جديد ان شاء الله ربي يوفقهم، هما زوز زملاء ان شاء الله انضموا للمجموعه نتاعو خيالنا المخرجين ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله ربي معاهم، ربي يعطيهم وسع البال معايا انا بالذات ومع كل الزملاء. اليوم اللي تو قاعد نشوف فيه هو زميلنا امير، انا ماني قلت له عاد الذاكره قويه ياسر في الاسماء، امير الجموسي اللي كيفاش نقول انا ننتظر برشا خير منك، وانت تنتظر منا برشا خير. الحل السر في الحكايه وسع البال وتكون فما محبه، وناخذ الامور كما هي بتلقائيه، وكل حصه نعيشوها مع بعضنا بتفاصيلها، المعد والمقدم من جهته والمخرج من غاد، وغادي وين تتميز حصه على اخرى. وفا معنا كالعاده في التنسيق في ستاندار اسامه عبابسية، نمرونا هو 70 164 280، وين مش يستقبل مكالماتكم الهاتفيه، خاصه في موضوعنا الكبير اللي مش ناخذ فيه المكالمات في الساعه الثانيه، واللي نذكركم به والا هات نقولكم عليه. موضوعنا هو عنده علاقه بالاختيار، وعن الاختيار نتحدث اليوم، ونقولكم إذا كانت تجيك فرصة لسبب ولا لآخر، جاتك فرصة، هل تختار أنك تعيش تجربة جديدة وتاخذ الفرصة من جديد؟ يا سمير تقطق، منيش نحكي عن ساكي ما قلت بكري في الكولي ارجمع كل تفاجأ، وإلا تقول لا نحافظ على القديم كان عندي فرصة أما نصلح الروتش شوية. عن الاختيار في الحياة، في العلاقات، في العمل، في النظرة للحياة، في طريقة التعامل زيادة حتى راهو مع رواحنا، ما بيننا وبين رواحنا، ما بيننا وبين أفراد المجتمع، هل تختار أنك تغير الطريق وتغير الأسلوب وتتخذ طريقة جديدة، وإلا تقول لا نحافظ على نفس الأسلوب وعلى نفس الأشخاص والكل مع شوية روتيشات، على خاطر يمكن فما اللي يقول لك ناس بكري قالوا اللي تعرفوا خير من اللي ما تعرفوش. لكم سديد النظر، اعطيونا تجاربكم اكيد جدا نستقبلها، كسوا في الباج اوفيسيال نتاع اذاعه صفاقس وين راديو صفاقس، والا ايضا زيدا معايا انا في اللايف المباشر معايا اللي نسلم عليكم فيه، ونقول لكم تنوروني بتفاعلاتكم كيما رجاي خليف وسي زهير الفقي كالعاده هو يتبع فينا من السياد. نتخيلك ما زلت غاد ولا سي زهير جاوبنا مكور عايده وبرشا مجموعة من الخيان والنجاح بن عمر وبرشا برشا من الخيان ومن الخيات. يا سيدي نرجع بيكم تو لفقرتنا الأولى اللي هي ريت وريت، والله برشا حاجات نحب نحكي فيهم وريتهم وحسيتهم وقلت يزمني نحكي عليهم في الدار داركم، على خاطر يمكن يعاونونا باش نتصلحوا، أنا نتصلح لولا واللي يسمع فينا زيد علاش لا. ملاحظة لولا، الوقيت هذية ولا الفترة هذية فما التوت برشا، سمير عندك توت في الجنان؟ أمير لا، وفاء أمل وعلي فمي شي توت، فمي توت به، الجيران عندهم التوت صحيت. نحب أنا من التوت راني مش نمشي لعبرة أخرى، فما عبيد مش شباعة، الغاد من شباعة، أخي التوتة هي تتسقى ولا يصرفوا عليها في دويات ولا طبعا عند ربي معنية ويرثين على جدود الجدود. فما ناس حتى هما لبس عليهم رام ملكهم وبرزقها ميصدقوا التوتة هبطت عبيوا حكوك وانضرب قديش الحكة يبيعوا فيها، يمكن 5000 7000 تطلع شي أكثر عادينا وين نعرف، ما نعرفش شكون شرا ب10000 الحكة به. إنك تقول ميسالش هي رزق كيما الزيتون نجمعه كيما ما نعرفش أي غلة، معنيها يرحم من خل قالت المرحومة ويرزق من تولى، أما زيدا ما فيها بيس كي تصدق، ما فيها بيس، فما وضعيات رو فما عبيد راهي
عاملين كراسي وتعس عليك العود متاع التوت اللي طايحها في الشارع باش ما ياكلوش منه الصغيرات ولا المرأة الحبلة ولا صبية البكر ولا العازب ولا يا سيدي المرأة العادية معناه المتعدي. هو راه فما برشا اللي نفسهم يقول لك حتى روحي فيها والله لنمد يدي على رزق الناس. فما برشا عباد وقد أكون منهم، مش قد أنا منهم. وفما عباد يا خويا النفس ساعات تضعف يقول لك والله عادش بي هي في الشارع ناخذ كعيبة نلقطها. ساعات يحصل ما لم يكن في الحسبة. أنا هوني شنو الميساج ونتجاوزها النقطة هذية، اكرموا واعطيوا مش ربي يكرمكم ويعطيك. راه ما فيها بيسرى عندك توتة وقت الرمان عندك رمانة وقت ما نعرفش شنو اللي فما مثل وقت الليم وقت البوصاعة والاسبولي كل حد شي يسميه معني وقت الغلة عندك حويجة من عند ربي. يا سيدي ما قلتلكش معني اعمل نصبة وابدأ قول اي جي ويا انا كريم يا كريم، لا سي با سا. اما ود حتى جويراتك حتى اللي تعرفه ديما يتعدى من قدامك من غادة نجمة كل اسمه يعل كل يرحم من خلى صحة وبشفة. هوني نحب نعمل تحية كبيرة لشكون زميلتنا نجوى ملاك اللي كانت معنا زميلتنا في إذاعة فاقس وعندها تو سنوات ملي أحيلت على شرف المهنة ومحليها مرا وقديش نتعلموا منها وديما القلب شبعان شبعان. أنا واحدة من الناس نجموا نقعدوا عام كامل ما يصيرش تواصل الحق ما نكذبش معنا ما نشكل له لا لا وقت التوت لا يقطع لها عادنا القلب بورتابل يسوني نهز شريفة أي وقتش تجي أي جيب الصغار ما عندي الصحة نجمع لكم جيب الصغار ويجي خوذوا. أنا مثلا أولادي ما يحبوش التوت أما نمشي ما يخذ بخطرها هي ونأخو كعيبات الحكاية مش في هكك تبدأ تعبي لك صحيفة ودنراشو بالله هز للجماعة فلانة زملائنا اللي في الإدارة اللي هي مستنسة قبل تجيب لهم بالله هز الوين نجوى. نحب نقول لك أنت وأمثالك إن شاء الله ربي ديما يكرمك إن شاء الله ديما ربي يعطيك من خير ومن نعيمه وربي يشدك بصحة بدنك ويرحم من خلى. هذه ملاحظة. نمشي حاجة أخرى في ريتوريت مش نحكي شوية عن ضعف قها فيلا قد ما هي قدام الدار ليوريكم ولا يروحكم كان حشيش كان زبلة بوبيل ميهونوهوش أما يحبوا يحطوا حشيك من الزبلة متاحهم تحت ساس الجار الآخر اللي ما هوش فيلا. علاش ما نعرش نظافة قبل أمهاتنا وجداتنا وين حضرت عليه ما احنا ما نعاد مخضرمين جماعة السبعينات لا عرفنا رويحنا من جماعة الاي اي قال الراجل ولا من جماعة الزمني القديم نواري بلون. احنا انا من الجيل اللي كانت ميما يرحمها ولا امي كي تكنس قدام دارنا تهبط حتى اللوطة للتراب يتلمت وما تعملوش قدس لاس معناها بوبيل حشيكم ولا شنو ويتلمت ويتهز. هذا ميساج لأصحاب المحلات قامك اللي بوتيك والكل يكنس والبنيات ولا حتى رجال غادي يصبوا الماء ويخليوا حشيكم الأوراق والبابي والدنيا لا ما فيها بس انت عملت كمل معني ساشي ولمد هذي الكل. دونك هذي النظافة نمشي نقدم شوية في موضوع النظافة وقت تو الدنيا سخنت العرق موجود منش شنو كل ميت ما يعرقش أما الحي عرق كبير ولا صغير ما فيها بس نفكروا شوية ولادنا الكلاس مازالوا الأساتذة مازالوا يقريوا والمعلمين مازالوا يقريوا الكلاس يبدأ معبي ما شاء الله بالأربعين تلميذ سكر البلار حل الشباك سكر الشباك يحلوا الشباك يسمعوا الحس والعياط يسكروا الشبابك لا يوريكم ولا يروعكم. هوني ميساج ميسالش خلينا نفكروا بعضنا للأولياء مدام اقفل بنتك حتى كاني صبية انت اقف بحذيها شمها تغسل تنظف شوية كريمة فما الكريم فما كل وسائل النظافة اقفل ولدك هيك القلاصة بربي عالتو بالذات احنا اللي كمل كالسيتا في يلزمها في نهارها راه مش تمشي به نهارين وثلاثة لا يورينا سو ما نحكيش كان على الأقسام وهوني معناها فترة صعيبة والكل اما نحكي زيدها في الكار للناس اللي ظروفها تخليها تركب كان في الكار بربي أكثر نظافة شيء حشم هو 2026 نحكيه على هذا اما كهو معناه ما عندناش خيار تاكسي بوبلاصة يركبوا فيها الأحجام الكل والأعمار الكل ما فيها بيس تعرف روحك تاخد تاكسي بوبلاصة كل نهار نظف نحي مريولك اغسلوا دوش قطيرة ما حتى بالماء ما عندكش لا شامبوان لا جيل فوح والبس مريول نظيف وربي إن شاء الله يحفظنا ويحفظكم. اليوم الباك بلون فما اللي يقول باك بلون فما اللي يقول لك تروازيام تريميستر أنا نحبذ كلمة تروازيام تريميستر علاش على خاطرها أقل ضغط نفسي نتمنى أكيد جدا نجاح للتلامذة الكل يا سمير نتمنى ولهم إن شاء الله الفرحة إن شاء الله بداية موفقة بدينا مش نقرب الفترة جني الثمار
إن شاء الله تكون ثمار لذيذة جدا بنينة برشا، إن شاء الله الثمرة اللي في وقتها محليها فقدت شوية إحاطة ولا برشا إحاطة، ما غير ما نوصلوا أك الثمرة نضغطوا عليها الوين تتعب نفسانين قبل ما توصل للبريود الرسمية. إن شاء الله بنجاح، إن شاء الله ربي معاهم. مرة أخرى مش نحكي معاكم في ريت وريت ظاهرة المراجعة في المقاهي اللي وليت حاجة رماركابل برشا المرة الجاية. لجماعة الباك نحب نختم الريت وريت، نتمنى لكم برشا نجاح، وبعد ما نسمع النغمة مش نمشي معاكم التجربة مميزة جدا وعندها علاقة بالباك، نحبكم تسمعوها بكل تركيز.

0: العشرة وسبعة وعشرين دقيقة نسلم عليكم من جديد، نقول لكم إن شاء الله نهاركم مزيان وإن شاء الله ديما بالخير مليان وإن شاء الله ربي بعد علينا خاصة الستريس والأحزان. والله يا سيدي ما شاء الله عليا، معناها وليت اش قولك سمية يا ودي، وليت ما عندك مريت وكها ديما معاكم في الدار داركم. كملنا ريت وريت وفي ريت وريت، راهو ديما عندنا برشا فقرات وعندنا برشا ملاحظات، فما اللي نجيبهم معني فما اللي نعيشهم انا، لكن فما زيدا الملاحظات اللي انتم توصلوهم لي، وين نحاول بطبيعة نسيخهم بطريقة نصيغهم بالغاء بطريقة الدار داركم. نمشي معاكم تو الفقرة أخرى، نخرجوا من بيت القعاد اللي أنا عطيتكم فيها ما ولا وسط الدار اللي عطيتكم فيها أهم الفقرات اللي مش نحكي فيها من اليوم، وبدينا بريت وريت. مش نمشي تو لتريكنا من تريكن الدار، تركينا هامة جدا هامة جدا للي يسمعها بتركيز، للي يسمعها بعقله فايق، للي يسمعها بكل حواسه. تركينة التجربة، تجربة الحياة، وإحنا بكنا راه في الدردرك بنحكيوا على تجاربنا في الحياة، ولكن التجربة اللي وليت ديما نحرص عندي فترة نعديها في الدردرك هي تجربة ننجح وإلا يلزمني ننجح، معنيش خيار آخر. ولأنه قاعدين نقربوا للباك بشوية بشوية، دونك نحاول كل نهار أربع نجيب لكم تجربة إنسانية ناجحة عندها علاقة كبيرة بالباك وجيت من بعيد، بمعنى نجيب لكم في تجارب متاع عباد قصوا على القراية ورجعوا بعد سنين، تجارب متاع عباد فما اللي جبنا نذكر مدام سامية مصدق بعد ما كبروا أولادها وعرست لهم وخرجت هي روتريت قعدت شاهي تحب تعود تعدي الباك، وعديت الباك وسنة تقرا بريمير اني بوزار وتنجح مونسيون ماجور دو بروموسيون تاعها في السيمستر الاولى. جبنا سميرة مبادرة المرأة المتميزة اللي زادا كيف كيف زادا قرات في بالي معناها من قبل الباك ونجحت الباك سيسيون الاولى وهي ام، ومن بعد وصلت دخلت الفاك تقرا هي وبنتها في الفاك دو ليتر وتخرجوا ومن التجارب المميزة جدا. اليوم تجربة لا تقل أهمية وتميز عن التجارب اللي سمعناها من قبل، زيدا سي علي بن عيد مش شاب زيدا أيضا أستاذ الفلسفة، هيت نذكروه اللي وقتها الباك في ثلاثة سنين ويتيح كونترا ستة مرات كما قال هو حفظتها بكل وما أيسش كما قال هو، قال معناها احنا من عائلة بسيطة بحارة، قال بابا مين ما يعرفنيش حتىش قاعد نعمل في حياتي، قالوا من بعد ندخل للفاك وتعثرت لأني لقيت الفرنسي، قال وين الفرنسي ما نسمعش به ما نعرفوش رغم أني لتيرير، ومع ذلك نقرأ ان باراليل فلسفة ونقرأ فرنسي في نفس الوقت. قاعد يشكر في الأساتذة اللي عاونوه وقتها في الفاكولتي ونجح وتخرج وتو يقري وما شاء الله متميز كما قال هو، قال نتذكر بابا كيفاش يقول شبيه ولدك، جي لأمي يقولها شبيه ولدك علي قاعد ينجح على بعض وش فما قال خاطر العبد يكبر والتجربة تكبر والإصرار والعزيمة تكبر. اليوم تجربة أمل بن عمر أم لأربعة أبناء، حتى هي زادة كيف مش ندور لها الكاميرا، حتى هي زادة رجعت للباك من بعيد من بعيد. سنة نطول شوية في السيبور كالعادة، عاد انك شانتي انا ماني تكنيسيانة قوية في الامور هذه. اما امل هيت نعرفوك اكثر، شكوني امل بن عمر؟ مرحبا بيك ساعة نورتنا.
1: يعيشك، مرحبا بكم الناس الكل، نشكركم قبل كل شيء على الاستضافة، لا اول مرة نتواجد في الاذاعة ويكون لي الشرف، وبالحق حاجة محلها، حاجة ياسر معناتها اثرت فيا، وإن شاء الله يا ربي نجم نوصل صوتي وإن شاء الله الناس تسمع. ونحب نقول للناس الكل معناتها أنا اليوم متواجدة باش نحب نقول لهم فما حد شيء مستحيل في هالحياة.
0: ريت في دارنا نقربج وإحنا عادي نحركوا كل شيء لكريسي الدنيا، المهم الصوت يطلع، نحرك شوية برك، هو حس صار وسعوا بالكم. أمير هذا ما تتعلموش، أمير هذا ما تتبعوش، خذ كان الفاس الأخرى. أيوة أمي أمل أي حبيبتي. أولا مش أقولك محلى صوتك يا مرا، هبل بالحق محلى صوت قديش راقي
1: يعيشك، الله يبارك لك إن شاء الله.
0: قديش أقرب شوي الميكرو صوت قديش فيه أمل، قديش فيه فيه هدوء، أما أكيد من الداخل فما فما قوة.
1: أكيد القوة هذه أكيد ما جاتش من عدم، هي جات، هي بالنسبة أمل. شكون هي أمل؟ يعني أمل هي طفلة عاشت باسمها، يعني من خلقت من ضعف قوة، عاشت ما بين الألم والأمل، ما بين الانكسار والعودة. حياتها ما كانت سهلة جملة، وقد تكون الظروف القاسية اللي احنا نمر بها ويمر بها أي شخص في الدنيا هذه تنجم تكون معناتها دافع ومحفز باش هو يوصل يحقق الحاجات اللي عمره ما انت ما جال باله اللي ينجم يحققهم. ينجم يخلق المستحيل، ينجم يصنع معناتها برشا حاجات اللي معناتها خلينا نقولوا معناتها حاجات
0: كانت شبه مستحيلة، ولكن مستحيلة
1: حاجات بعيدة معناتها.
0: ساعات راهو العبد يا أمل ما يعرفش روحه إلا كيف تصير لك الرجة،
1: أكيد
0: إلا ما تصير لك الدعفيرة.
1: صحيح.
0: إلا ما ياكل، سامحوني في الكلمة، كي كف
1: أوي
0: فما كف في رقد يدوخ
1: يبل
0: للنعاش فما كف أوبا وين أنا وين أنا يا قوم أنا رجعت لكم.
1: أوي
0: ومحليه الرجوع،
1: محليه الرجوع،
0: محليه الرجوع، وكيكون قوي والعبد ساقيها على القاعة راكز
1: الحمد لله
0: وفاهم قيمته وقيمة روحه وقيمة اللحظة اللي هو عيش فيها وقيمة الفرصة اللي ربي أعطاها له.
1: صحيح.
0: من هون أمل الغزر محلين عاد احنا نكتبوا الشعر ويا نعمل ويا اختي ربي عيننا يا ربي عيننا. أما أمل هات ناخذ ملخص صغير بعد إذنك، معناها فيما هو متاح طبعا على أمل الإنسان. أنت عرست صغيرة قلت لي قديش عمرك؟
1: عرست عمري 17 سنة بالترخيص الأبوي معناتها.
0: عرست 17 سنة وكيف أنت توقفت على قراية وقت شنو المستوى التعليمي؟
1: سنة سادسة.
0: سادسة شنو؟
1: أنا نقول تروازي ماني معناتها قبل الباك، العام اللي قبل.
0: سادسة ثانوي وقتها بشنو؟ أنت مواليد قديش أمل؟
1: 89.
0: مواليد 89، إيه صغيرة بالله. أنت هوني هوني بالله. به قديش توقفت على قراية؟
1: تقريبا 14 سنة.
0: 14 عام بعيدة على القراية.
1: 14 عام
0: جبت فيهم بسم الله ما شاء الله، وليداتك اللي هما أربع صغيرة
1: ما شاء الله، عرشت
0: بسم الله ما شاء الله، ربي يبارك لك فيهم إن شاء الله.
1: يعيشك. عرشت في عمري 17 سنة، معناتها الحقيقة أمل كانت إنسانة متميزة في قرايتها، كانت تحلم كأي إنسانة متميزة.
0: مش كانت عادية تو، شنو كانت انتي تو في عزه معني
1: في الوقت
0: وين الفيديو اللي مش نصوره إذاعة؟ انتي وين فيديوك؟ سينو ميسالش تو تبرتاجي من عندي ريت وين اللي فما كل نعود لكم
1: بها سيدي حاضر
0: ردوا بالكم على روحي ونعود على روحي هو هنا ونعود على روح سيب صحي خاطر نحبك تصور فيديو ماشي مش تهبط لايف هي عندها لكن مش تعمل فيديو هي قاعد لك سوفينير كمان علاش لا
1: دونك قلت لك امل عمرها 17 سنه كانت طموحه كانت تحلم باش تكون صحفيه او مهندسه او طبيبه او عندها برشا احلام كيما
0: برشا المكتوب اغلب صح عليك سلكتها غيرك اسكت وكها بالعكس وقت تقام برشا جماعه ريتش امل العرس وانت ليلته شوف ما ديما نغزروا الفاس لولا والفاس الثانية باش ما نقولهاش بطريقة أخرى
1: في الأخر يعني.
0: مكتوب
1: سبحان الله
0: رو فما رسائل من عند ربي للي تعرس بكري وللي توخر في العرس وللي يجيب صغير وللي ما تجيبش وللي يجيب برشا هذوما الكل راهو نعرفوهم بالوقت بالعمر بالعمر بالعمر بالعمر من بعد تعمل كاستي وتتك على عمرك اللي مشى وتبدا تحسب تو تفهم الحكاية شنية
1: وربي على حكمة في كل شيء في الأخر
0: أكيد باش ما ندخلش في برشا خصوصيات دونك بعد 14 سنة قلت مش نرجع نقرا
1: بعد 14 سنة قلت باش نرجع نقرا ورجعت الحقيقة كيما قلت
0: الأولاد شو أعمارهم وقت؟
1: الأولاد عندي طفل عمره خلينا نقولوا 6 سنين عندي بنتي 13 سنة واحدة عمرها 10 سنين وطفل عمره 15 سنة
0: ما هو سه
1: بجملة يعني في البريود دادوليسونس نتاعهم
0: لادوليسونس نتاعهم وفترة انت فايقة تحب تعاود تقف على حياتك من جديد
1: أي ما كانش سهل
0: خاطر حتى على المستوى الشخصي والإنساني صارت لك الدعثيرة
1: صارت لي الدعثيرة وكانت حياتي مش سهلة فيها برشا ألم فيها برشا معاناة
0: وخذيت قرار باش توقف ألم معين وتبدأ أمل جديد
1: قررت باش نخلع الثوب نتاع الإنسان الضحية أمل الضحية ونخرج كإنسانة سيئة مش تخلق من ضعفها قوة
0: ما جاكش صعيب تصيب القرار يا أمل إنك مش تعود في جديد؟
1: هو القرار سبحان الله، يعني أنا الفترة السنوات هذيك معناتها كانت ديما الحلمة موجودة، أما وقتش باش نحققها ما فماش، معناتها كيفاش باش نحققها ما نعرفش. برشا كلام أمل أنت توا أم، يعني صغارك الأولوية لصغارك، كيفاش باش تعمل يعني مش تقرأ، معناتها كيفاش باش تنجم تتأقلم مع ما ب... وكيفاش باش تنجم توازن ما بين قرايتك ما بين أمومتك إنسانة مسؤولة. فالقرار عمره ما كان سهل، لكن الحمد لله يا ربي معناتها.
0: أنت بقيتي أم ولم تعودي زوجة؟
1: نعم بالضبط.
0: هو اللي خليك تاخذ القرار باش تعاود تقف الامل من جديد؟
1: صحيح.
0: انا خاطر باش ما نخليش ربما السيد المستمعين يفهموا حاجه شني لا معني مكتوب فيها هي ابو الاولاد، دونك قالت نعاود نقف.
1: صحيح
0: نعاود نقف،
1: ومن هنية
0: والحياه ديما راهي محلى دروسها.
1: الحياه ما تقفش معناتها.
0: رجعت تقرا، شكون عاونك في الصغار والقرايه؟
1: والله ماما وبابا الله يبارك فيهم.
0: دونك الاولاد انت واولادك في دارنا في دار بابا؟
1: دار بابا ايوه، انا في دار بابا.
0: وكلكم تقراوا خمسة وخميس عليكم
1: نتماريو ونتماريو
0: كل ايتيد بريفي، ما تقوليش شباب اللي ايتيد بريفي كلكم.
1: لا لا لا الحمد لله اولادي علمتهم من صغرتهم انهم يعملوا على رواحهم، دونك انا بيدي معناتها ليتيد باش معناتها
0: فما ساعات تفطر خاصة انك أكيد. بعد انقطاع قديش رجعت ليتر بيان سور
1: بيان سور، ولما حالة كنت علمي راني انا
0: علوم كنت ينجحوا ينجحوا راهم العلوم كيحاولوا ليتر في ساعه ينجحوا.
1: وبعد رجعت ليتر خاطر قعدت سبحان الله، خاطر سنوات هذيك نسيت فما برشا حاجات نسيتهم في العلوم وقعدت فيها هذيك الامل اللي تحب الشعر وتحب الادب وتحب، فحبيت نستثمر الحاجه اللي عندي ون
0: رجعت تقرا سنه سادسه ثانوي تسمى احنا نقولوا اللي هي تو تروازيماني.
1: تروازيماني اي.
0: ومن بعد باك عديتها عن برك ولا عاودت؟
1: لا لا لا عن برك من برنسيبال الحمد لله.
0: ونجحت من السيسيون
1: الاولى الحمد لله.
0: معدل باهي امل؟
1: الحمد لله، انا ديجا في وسط العام 16 مويان 15 مويان.
0: ما شاء الله ما شاء الله. اي في الباك؟ انت ما عاد يقول لك في الليبر لازم تجيب حتى الديزنا معتيني الرسمي وقت الكونكور.
1: الحمد لله والله هو الفضل زاد يرجع
0: لك. الكونكور قداش جبت خلينا نفهم؟ سمعت بك انا في الدوزي كيل قالوا لي المعهد
1: نتاعي. الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله. باهي شو عملت من بعد؟ قلت نرتاح هي عادي يزي في البركه وكوصلت للي نحب.
1: والله اي قالوا لي سي امل شنو تحب اخر سي.
0: واللي قرا وش عملوا بشهايدها
1: وعلقوا الشهاده
0: وعلقوا الشهاده في الساس وبرا مشي تعلم اعمل صنعه خير لك. انا اعطيك عادي انا اعطيك الشيء كيفاش يتقى
1: بالضبط هذاك هو اللي صار.
0: قال لك
1: ديجا لا تقال لي
0: امل جاوبت
1: أمل جابت قالت نحب نوصل أنا لحلمتي ونعلقها هذيك الشهادة والمهم
0: نعلق ونتشومر المهم نجيب الشهادة ونعلقها
1: نجيب الشهادة ما يسالش.
0: أي
1: كهو
0: اشتقرت
1: توا عاملة تخصص إنجليزية وبريمير اني الحمد لله نجحت وتوا دزيما ني وإن شاء الله حاب نكمل المسيرة للأخر وإن شاء الله ربي يوفقنا.
0: تعمل تخمم تروزيام سيكلة؟
1: والله يا
0: واي نوت
1: علاش لا، معناتها اذا كان ان شاء الله لقيت روحي معناتها ماشيه مريقله بالعكس يعني به الطموح وبه الانسان.
0: انت سنه ثانيه انجلي قداش عمرك تو؟ انا ما نعرفش نحسب
1: ايه عمري تو 36 سنه.
0: بسم الله عليك انت تو بدينا انت تو اسكتوا بر الاولاد شو عمرهم دونك تو فاش يقراوا بلوتو؟
1: انا عندي ولدي
0: الكبير فاش يقرا تو؟
1: انفورماتيك عام الجاي باك.
0: بسم الله على ولدي ما شاء الله. اي
1: وبنتي تركها
0: معناها العام الجاي عندك باك وتخرجك انت
1: صحيح وبنتي بريمير اني
0: اي
1: وبنتي الاخرى ويتيام اني وعندي تروازيام اني ابتدائي معناها
0: سنه ثالثه ابتدائي
1: ما شاء الله طول المختلف الاعمار
0: ما شاء الله. امل كي تلخص تجربتك ولا شنو الميساج اللي تقوله تو للناس خاصه اللي تحب ترجع تقرا ما حاش ما خايفه للناس زاد اللي قاعده تو فتره ريفيزيون قويه متاع باك ساق القدام و20 التالي يقول لك لا انا حكايتي فارغه ما نجيبهاش وما نجمش وكل اش تحب تقول لها؟
1: نحب نقول لهم رد بالكم تسلموا في حلمتكم.
0: اغزل قال الراجل نعملوا كي التلفزه اغزل الكاميرا مدام من فضلك.
1: نحب نقول لهم تمسك بحلمتك على قد ما تقدر اتعب تويكا باش بعديك تفرح راي فرحة نجاح ما فماش كيفها بالحق.
0: انت جربت عاد فرحة العرس ولا ولادات وجبنا للوليد وجبنا البنية ونجاح الصغيرة اما مش كيما
1: اقول لك حاجة جربت كيما قلت انت فرحة العرس وفرحة الاولاد وفرحة نجاح بالحق حاجة اخرى يعني بالرسمي سبحان الله.
0: عملت سهرية في باكك مدامة؟
1: عملت
0: بابا عمل لك
1: بابا عمل لي وعبيد اخرين برشا عملوا لي
0: بالحق بالحق
1: والله فرحوا لي الناس القراب والبعاد برشا عبيد كما نقولوا احنا يعني حتى اللي ما سمعوش بيا سمعوا بيا من البعيد معناتها جاوني وفرحوا لي وبالحق يعني أنا نشكر كل إنسان دعمني حتى لو كان بكلمة، حتى لو كان معناتها كما نقولوا إحنا بدعوة خير، يعني بالحق أنا فرحانة.
0: جيتك لحظة وقت الباك قبل ما نختم معك اللقاء وانتي تقرب الليكزاما، جيتك لحظة قلتو فش قاعدة تعمل يزي فكالك ارتاح؟
1: لا والله لا لا
0: بالله
1: لا بالعكس.
0: وريفيزيون ريفيزيون
1: ريفيزيون ريفيزيون
0: اون جروب ولا وحدك؟
1: وحدي وحدي وحدي، انا من النوع اللي ما وحدي.
0: عملت تيوديتا؟ صرفت في التيوديتا؟
1: لا لا لا
0: بالحق. تقرا كورك؟
1: نقرا كوري،
0: تعمل كيك ريشيرش،
1: قريت شويه عربيه نتفكر
0: هكايا
1: كهو
0: فرونسي سافا لقيت روحك؟
1: لا لا انا ما شاء الله الفرنسي نحبه برشا، درجه جيب 17 ادمي معناتها في الفرنسي، الفلسفه زاده معناتها الحمد لله، مع يعني بالحق راه ما فهم حتى شيء صعيب.
0: كيف رجعت ما حسيتش الامور صعيبه؟ لا لقيت روحك فيسع في الصحن
1: افكتيفمون. انا كيف رجعت خديت الكرتابله والطبليه، عرفتك اللي راجعه
0: تلبس طبليه وتمشي في الليبري تلبس طبليه يلزم
1: لبست الطبليه ولبست الكرتابله ومشيه ونشوف نقول يعني نضحك عرفتك اللي زعما مشي تقبلوني زعما باش يشوفوني كيف
0: كنت تعمل بريزونس كل نهار معني تحضر كيما تمشي
1: كل
0: يوميا
1: كل يوم اصلا نهار اللي نمشي مرتان نبدا داخله بعدك معناتها
0: امل. وقتاش تقوم عامه الباك وهي أم لأربع أولاد لأربع صغار؟
1: أملت لا ما فهم يعني
0: ولا حملت من المسؤولية أولادك كل حد ينجم
1: والله لا نقوم الستة متاع الصباح نطيب لهم فطور ومنحضرهم كذا أوب ونخرج
0: ونقصدوا ربي
1: ونقصدوا ربي معناتها علمتهم المسؤولية من يوم صغار صحيح خاطر بالنسبة لقرايتهم وقت اللي يستحقوني يلقوني لكن مش لدرجة اللي هما معناتها يعني يعتمدوا علي كومبليتمون
0: كل شيء
1: في كل شيء بالعكس الحمد لله أولادي كما قلت لك سنستهم يعتمدوا على رواحهم وهما في كما يعني أنا محتاجت لهم وهم محتاجيني
0: محليك.
1: فكنا نتمريوا مع بعضنا ماما اليوم اش تعدي وانتي اش تعدي عرفت ذيك قديش جبت قديش
0: بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله
1: يعني
0: ربي يحفظكم ربي يحميكم
1: يعيشك
0: محليك أمل إن شاء الله ناخذك في التخرج
1: يعيشك يا
0: ناخذك
1: ربي.
0: يبدأ ولدك نجح الباك
1: إن شاء الله
0: وناخذك أنت تبدأ متخرجة
1: يا ربي
0: محليك قديش خذيت منك أنا ما نحبش نقولك أنا أخذ منك الطاقة الإيجابية ونفرغك لا قديش تعلمت من تجربتك وكهو معني من أي سوش فماش عمر ما فماش حدود ما فماش لي كونترانت هذا ليه راني عندي صغار ولا مهما يكون وضعك المهم تحب
1: صحيح
0: إذا كانك تحب راك توصل
1: ما فما حد شيء مستحيل يكفي أنك أنت تنوى وتقرر أنك أنت باش تبدل حياتك
0: تحب أم كلثوم
1: نحب
0: وعلي هذه كيفاش مش يتقص عليها باش نمشي لعلي بسبيس من بعد منعيش نعيشه بالأمل يلا عيشي كمال بن عمر شكرا ليك
1: إن
0: شاء الله دي مناشحة ومتميزة
1: يعيشك فرحانة بحضوري معاكم وشكرا ليكم والسادة المستمعين الكل
0: محليك
1: يعيشك ربي يحضر
0: يعيشك

0: في الدردركم كل نهار ربع موعدنا معاكم بفقراتنا بتجربنا الإنسانية بالدروس اللي قاعدين نعلموا فيهم لبعضنا، وهذا هو الدردركم. من تجربة ننجح ولا يلزمني ننجح مع أمل بن عمر محليها تجربتها، نمشي ولا التريكنا أخرى تو مرة أخرى للدار ديما ونسلم عليكم. ديما نقولكم ونسينا ومحليكم، وإن شاء الله يا ربي ديما فما الإفادة بالطبيعة. نمشي معكم التريكنا أخرى، والفترة هذه كيما فترة بكالوريا كيما زادة أو ميم طون قاعدين نقربوا العيد الإضحى اللي إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يهنيكم. والله أنا أشك شكا قويا وجازما أنه سنة العلوش مشيت تسمع في برشا ديار، لا أعتقد ذلك، ولكن دورنا في الإذاعة نشيخوكم بصوته بتبعبيعه بالكبش اللي يدور بالكل تو نعملوه لكم، معني باش القلوب ما توجعكمش، أما الحق معناها مع الوضعية الاقتصادية ما نعرفش. إن شاء الله ربي يجيب القسم، ربي إن شاء الله يكرم الناس الكل. وعلى الجانب هذا احنا انه ربي يكرم الناس الكل، راهو فما اللي ما يقدرش السنة، لكن بسلامة العائلة بسلامة جيران وبسلامة الأحباب راهي الأضحية زادة فيها جانب إنساني وفيها جانب فما رسالة زادة اجتماعية. هاو اليوم الأستاذ علي بسباس لأنه في الأسبوع ميقريش هاو جاب حذانا وقريب تو مشي يولي لك ليامات الكل أسابيع في الصيف في معناه قريب قاعدين نقربوا العطلة مع فما ستريس متاع قراية ودفورات، ولكن ربي إن شاء الله ينجح الناس الكل التلامذة الأولياء وخاصة زاد السادة المربين. ربي معاكم في الفترة هذه. أستاذ علي نورتنا بحضورك، دوروا الكاميرا هاي.
1: مرحبا
0: سيدة ترودي، تصبح عليك بقلب رب. صباح
1: قتلكم. صباح الورد
0: هندور الكاميرا
1: والياسمين، وإن شاء الله نهاركم زين ومعطر بكل جميل إن شاء الله بكل روح إيجابية، خاصة هي الأول اليوم تاع الفلسفة كي العادة في الباك بلان
0: لبس
1: هذا كما ما يتنساش، والتجربة
0: يهبل ديما أحسن نهار
1: المطعم متاعها عمره ما يتنحى
0: والله.
1: ديما نهار الأربعاء ذاك ما يتنساش، إن شاء الله ربي ينجح الجميع يا رب.
0: وديما أنا بزهر الدرداركم ديما معاهم في الباكيت
1: أيامات
0: الباك معاهم، هو رأوا إن شاء الله حتى في العيد السنة إن شاء الله معاكم
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: إذا كان بالطبيعة نهار 27 العيد معني بخاتيك ما يقابل بنهار إربعة إن شاء الله مش نكون معاكم في العيد الكبير، كان حياتنا القدرة جيب حذية مالا مع بعضنا
1: كل شيء
0: أنا علي القلية أنا نجيب القلية حاضرة بالبزين إن شاء الله
1: بحول الله
0: بكري نحضر كل شيء
1: بحول الله
0: صحيت، والباقي عليك أنت علي صحيت أيوة نحل الصعيب حاجة صعيبة تونعتي
1: حاجة صعيبة بالضبط
0: يا سيدي. المهم العيد عيد هنا
1: يا رب ان شاء الله،
0: ورانا احنا كي نقولوا قليه وغيرها راه فما اللي يتصرف. مثلا انا واحده من الناس ناخذ من الاول شويه هكا طريفات الحم نعمل قليه نحضرها
1: عادتها هكا من عاد جدي الله يرحمها
0: نحضروها شويه، معني اللي يكتب كيلو رطيل كيلو نص كل قطير على قدره نحضروا شويه قليه للصباح باش ما نصبحوش الصباح نشربوا قهوه ودنيا نحسوا بجو العيد ونعمل البخور الصباح ونعملوا شويه لوشق ونسميه بسم الله ونترحموا على المرحومين ونعيشوا العيد
1: عيشوا العيد وحي تستمر.
0: هاي كيفاش عاد
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حاب نشكر الشيخ أيمن الجمعة اللي فاتت على الإضافة متاعه صديقي وزميلي وما شاء الله عليه ربي يحفظه
0: من الشباب المتميز جدا
1: في الشابة ربي يحفظه، أنه أحكى على المسألة متاع الشعيرة ذلك ومن يعظم شعائر الله
0: شعيرة وليست عادة دنيوية
1: بالضبط. احنا العبادات من الأضحية للصيام للصلاة اخذيناها بمنطق الموروث الثقافي مش بالمنطلق الاقتناع الديني اللي هو في حرية تم نعمل على اقتناع، لا على خاطر بابا يحب ونلبس الحجاب على خاطر امي تحب، لا المنطق ذكا ما يمشيش، لان رب سبحانه وتعالى قال لا اكراه في الدين، ننطلق من قول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله. خلينا نمشي شوية للأضحية توعد احنا اذا ما نجموش نضحيه، يقولك والله نشري طريفات الحم نشري كذا على خاطر الصغار. راهو العيد مش على خاطر الصغار، احنا ردينا عيد صغير وعيد كبير. العيد الصغير اسمه عيد فطر والعيد الكبير اسمه عيد الاضحى، معناها فيه معنى التضحية والزوز عياد مشتركين في حاجة ثم بوان كما، وهي انه انا نكسر نفسي باش نتعامل مع الفقير، هي معاملة مع الزوالي ومع الفقير ومع المسكين تعظيم للشعيرة. قالك انا ما نحبش الحم، ايه ما تحبش الحم اشري اضحية ما قادر ما قادر انت ولا باس عليك وما شاء الله عليك وربي يتم

0: رابط بينه وبينهم انه هنيه نسبحوا الاصحيه وناكلوا ونشربوا كذلك نفرهدوا على الفقير. ثم مرض من الداخل العيد ينحيه اللي هو حب التملك اجتماعيا، حب التسلط على الفقير، خاطر اذا ما يعطيش الغني من عنده للفقير من الاصحيه ولا يشري له اصحيه لغير ذلك، راهو تولي علاقه مكهربة، علاقة متوترة بين الغني وبين الفقير، والفقير يغزر للغني نظرة نقمة ونظرة بونتوات، ما عطانيش، عنده الفلوس شي تكوله النقمة، تكوله الحسد والشحنة والبغضة. هيك الأمراض القلبية اللي جاء الإسلام عن طريق الأعياد باش يعالجها. أنا في عيد الفطر أعطينا زكاة الفطر، أو كتكسر نفيسة من الداخل، كسر حب تملك المال من الداخل. وقال لنا ربي وتحبون المال حبا جما، فطرة الإنسان ما نكذبوش على رواحنا إنه أحنا نحبوا المال ونحبوا الفلوس وهو وسيلة والحمد لله.
1: لا شوف ساعات معنيها ما حياتك تقف ما في جيبك فارغ،
0: بالضبط،
1: وتحس بالمذلة وتحس بالضبط. بالإهانة وتحس بالرخص،
0: ساعات يقول لك
1: القلب يجيب مليان أما برزق الحلال،
0: بالضبط، القلب ما يدق إلا ما يجيب يتعب هكا ولا هكا يقولوها.
1: موضوع للنقاش القلب ما يدق، لا مش بالضرورة، لا يا معبيد قلوبها دقت وجيب فارغ، ولكن ربي يرزقهم على قد نواياهم وأكرمهم وصبروا على بعضهم
0: وعن تجربة والله
1: حتى أنا عن تجربة وصبروا على بعضهم وبعد ربي أكرمهم وينجم مازال مش يزيد يكرمهم.
0: هذا والله مساج للشباب،
1: خاطر العبد راهو مش ما يتقيمش بجيبه في الأخر، آخر حلقة من المسلسل
0: بالضبط.
1: مش قديش في جيبك أنت قديش تسوى، اللي يفهم
0: صحيح وقت اللي بس ندخلوا تحت سقف واحد كيفاش باش نتعاملوا.
1: صحيح
0: ذكا هو
1: دي والله لبس أومليت تتقسم على زوز والسترة موجود والله وكعيبة اللي غرت نتصرفوا فيها تتصب في صحن وفيه شوية زيت وكتولي وكلتنا زوز ولبس.
0: تحية كل برا تصبر وتتحمل وتعرف كيفاش تعامل،
1: وتحية لكل راجل يكون راجل مع مرته مش وقت ما يتفرهد ويشبع وقت الجوع. قال لك كيفاش هو وقت الجوع عنده مرته ووقت الشبع يمشي ياكل مع جماعة ما جاعوش معاه، فيما معناها عرضتني كالكو باغ مثل كما هذا. دونك تحيه للراجل
0: بالضبط.
1: اللي يقدر مرته اللي تقف معاه وقت الازمات وقت جيبه فارغ
0: بالضبط.
1: مش يتبدل عليها وقت ما جيبه يتملاه والدنيا
0: ربي صلى يسترنا.
1: ريت سمير
0: هو الوقت بشوفه اجتماعيا احنا نعطيه لبعضنا. لن ينال الله، قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، مش على خاطر الحم، ولكن يناله التقوى منكم. هيك التقوى اللي باش نختم هكا حوصله، هيك اللي باش تكسر لي نفسي باش انا نحب الفقير ونتعاون مع الفقير
1: ونكرمه
0: الأعمال إلى الله. الكرم سرور تدخله على قلبي مسلم
1: علي بربي. مثلا نقولوا احنا في العيد جرت العاده اولا شنو اللي تعطى في العيد مثل شيء تنذكروا احنا
0: هو
1: شنو البارتي اللي في العلوش نعطيه هاي نذكروها
0: هو احنا تعودنا بالكتف اليمين والنبي صلى الله عليه وسلم حسنا
1: نعطيه من كل شيء
0: ثلث للصدقة وثلث للهدية وثلث للأكل. احنا تعودنا باش نعطيه الكتف اليمين، وثم ناس ولات تقولك انا ما عادش ناكل اللحم اعطيه
1: صحيح تصدق
0: اهدي
1: وتقدر باش تذبح اذبح وصدق.
0: النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا قولا باش نختم فيه
1: عادي
0: 59 دقيقة به
1: نرجعك بعد الحديث
0: مثال استرجعني مرحبا
1: والله
0: مرحبا
1: انا وين فما الافادة احنا مع بعضنا راه
0: من كان له ساعة ولم يذبح ولم يضحي فلا يقربن علينا مصلينا ما يصليش معنا العيد.
1: الله لا يورينا سوء
0: يبدأ قادر لبس عليه لا أنا ما نضحيش المرأة ما عاش تحب
1: قلق وتعب وحوسة وتمرميد والظفار تتمثل
0: شو أنا بش نقاسي مصباح لليلة أي أعطي العائلة فقيرة ما تجمش برا فرح عائلة فقيرة
1: إنه الأضحية باسمك بالضبط. ولكن أعطيها
0: أعطيها برا الناس تتستنى
1: نجم أن الأضحية في عضنا أعطي الكتف نحب نكسره ونزيد فيه حويجات باش ما يظهرش اللي هو الكتف
0: وتعطي باش تزبط بالخاطر يعني سيلش
1: برا يفتح عليك وعليك
0: ربي يبارك لك في صحتك
1: ربي يكرمنا.
0: وصلنا سامي
1: ترجع بعد الحديث ولا وصلنا
0: وصلنا الميساج
1: يعطينا الصحة وصلت زيادة الأخبار وصلوا هاكم شدوه ما زال عندي ما نحكي في الدار داركم المهم تبدلوش الموجة بعد الأخبار وبعد أخبار الوفيات نرجع لكم ديما في الدار داركم.

0: مرحبا بكم. يشرح المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بإصفاقس بداية من يوم 18 من مايو الجاري في تأمين مراجعة يومية مجانية لتلاميذ البكالوريا في كافة المواد والشعب، إضافة إلى حصص إعداد نفسي وذهني وصحي. قامت مصلحة الوقاية الصحية ببلدية إصفاقس مساء أمس بتنفيذ عملية تبخير شاملة بمنطقة سيدي منصور شملت الأحياء والأنهج الرئيسية وعددا من النقاط الحساسة، إضافة إلى ضفاف الأودية والمجاري المائية والقنال الحزامية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج مقاومة الحشرات. وستتواصل هذه التدخلات بصفة دورية لتشمل بقية المناطق تبعا لتطورات الوضع الميداني. أعلن مخبر علم الجينوم البشري بمعهد باستور تونس عن نجاح أول تجربة لتشغيل كبرى منصة التسلسل الجيني عالية التدفق، وهو إنجاز وطني مهم يعكس مدى تطور القدرات الوطنية في التشخيص المبكر للأمراض النادرة والوراثية والطب الدقيق في مجال الأورام وتعميق دراسة الخصائص الجينية للسكان. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 16 آخرون خلال يومين في قطاع غزة جراء الغارات الصهيونية على القطاع. أكد مصدر باكستاني أن أمريكا وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب، فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل لاتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلا حول البرنامج النووي ومضيق هرمز والعقوبات المفروضة على إيران منذ حوالي 40 عاما. نلتقي إن شاء الله منتصف النهار، إلى اللقاء.
1: إذاعة إصفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة دايمة.

الله أكبر. انتقلت إلى جوار ربها الأعلى المغفور لها بإذنه تعالى، نجاة الكراي، حرم الهادي والها، والدة يسرى، حنان، سليم، تهاني. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع بن حليمة، طريق العين، كيلومتر 6.5. إن لله وإنا إليه راجعون.

لحديش وعشرة دقائق نعاود نسلم عليكم. مرحبا بكم الناس الكل، رجعنا لكم دوزيام ميتون في الدار داركم الجزء الثاني. ان شاء الله ربي ينور ايامكم، ينور دياركم، ينور حياتكم ويسهل خاصة اموركم، وربي يحن القلوب على بعضها. نحب نلخص فيه ساعة بسرعة بسرعة السويعة الأولى شو عملنا فيها. السويعة الأولى صبحت عليكم بكلام مماتي ومماتكم وكلام الزمني اللي قلت لكم فيه يجعل نهارك مزيان والجيب مليان بجاه الرحمن والقلب ان شاء الله ديما فرحان. نعاودها لكم وان شاء الله يا ربي ربي يسعد القلوب وربي يحنن خاصة القلوب على بعضها في الفترة هذه وفي كل الفترات. انا بزوارة انا بزوان باش نكونوا حنين على بعضنا، نحسوا بوجيعة بعضنا، نحسوا بفرحة بعضنا، نحسوا ببعضنا وكهو. معناها مشيت معاكم الريتوريت، حكينا شوية على الكرم موسم التوت وغيره وبرشا حاجات الغلة اللي من باب ربي احنا نقول وما فيها باس كي نذوق بعضنا. راهي الذويقة ربي يكرمنا فيها، راهي كي نذوق انا جاري وعندي رزق معناها ولا عندي قسم كما يقولوا ناس قبل، معناها نعش عندي زلوز، عندي رمان، عندي توت، عندي شنو، راه ما فيها باس معناها. ما تنجمش تنحي كل الفلاني يجا هاو نحي هاو الجنين اي الشجرة، انا ما عنديش وقت، انا ما نجمش. لكن ما ترجعش ولا عبيد تعارك على كعبة زلوزة نحات ولا على كعبة توت تجمعت. حكينا على القلب الشبعان وعملنا تحية لزميلتنا نجوى مليك، حكينا زادة عن نظافة، اهمية النظافة كسوا في المحلات وخاصة قدام الديار وقدام المحلات وكلمدو كينوكن سوما تبداش تدز بالشيطة دز دز دز وتوصل للكياس وتهرب كينك مع البالك شلاء على البالك ونصيك تبعتك انت مش تبع حتى حد. كيما حكينا زادة هكا في بتحسيس هكا بسرعة نفيقوا الوالدين ونفيقوا زادة الشباب نفيقوهم فترة سخانة فترة دي كلاس مسكرين لي سال تبدا معبيه بالتلامذه بغيره الكار التاكسي ببلاصه فما حاجه اسمها ما فما حاجه اسمها كريم فما مزيله للعرق فما حاجه اسمها بارفان صب ب 3000 فرنك تشري اخف ما فما من البارفان وتفشفش بيه وتبدا فيه محلى زينك. فما حاجه اسمها القلاصة الناس اللي تلبس ياسر سبادريات راهي يلزمها تتبدل كل نهار توصيف يلزم معناه الواحد يحشم راه يقول الكلام هذا لكن يخيز هذا يحشم اكثر كيف يمشي لبلاصه ويبدا يشم. هذا كلام انا نحب نوصله على لسان المعلمين، على لسان الاساتذه، على لسان شوفره الكار، على لسان شوفره التاكسيات، على لسان اللي يقري في في في بلاصه صغيره ومسكره ما فيها باس. نفكروا اولادنا واحنا كاولياء زاد نعاودوا نذكروا وليداتنا حتى اللي يسكنوا بعاد علينا بالتليفون، دوش بنتي دوش ولدي رد بالك من ريحه العرق ما تخليش مراوي تشم عليها ريحه العرق قاعد سامحوني، وراجل زيدا يبدا بوهرته بزين وبعينه وتشم عليه ريحه العرق. لا والله ما الواحد ملا او كي انا قلتها باكثر هكا وجيعه ولا باكثر نعرفش كيفاش باش نفيقوا بخطوره الوضع. الوضع خطير يا جماعه في الصيف. جبدنا على الباك بلونش على بنجاح ليلهم وليداتنا الكل. تجربتي متاع ننجح ولا لازم ما عندي حتى خيار إلا أني ننجح. خذينا تجربة أمال بن عمر أم لأربعة أبناء، ما مشيتش الأمور في الزواج، بدوب ما طلقت عودت رجعت من الأول قرات سنة ثالثة ثانوي ومن بعد قرات الباك نجحت وتويكا وقرات سنة أولى إنجليزية وسنة سنة ثانية إن شاء الله العام الجاي وقت ما هي تتخرج ولدها الكبير يبدأ في البكالوريا. ربي يحفظهم لها وإن شاء الله يربي نجاح ديما في دارها وفي ديار الناس الكل اللي عندها أمل واللي تحب تقف واللي تحب ما تقعد شادة تركينة وتبكي وتغرد عاد صرت وإحنا ننسى أكها وطلقت ولا نعشنوه ولا ترملت ولا مرضت ولا صارت لي نكبة في حياتي قاعد أكها ومد السقين وغرد هي هك غردتي بنيت عمي ومن بعد اقف اقف. احنا نعيشوا باش نقف ما نعيشوش باش نقعدوا طايحين على وجوهنا في التراب. تصف التراب ما تنجمش تتنفس، اقف ونفض روحك كما يقولوا ناس بكري ونفذ ريشك راجل ولا امراه عاود من جديد ما تخافش لبس. يمكن ساعات فما تجارب والا تعرفوا شي كيفاش خليوها تو انا من بعد نقول هيلكم في فيسبوكية الدار وسمعوها بالباهي. شو عملنا آخر نفحات دينية وحكينا على الأضحية ودورها الاجتماعي المرة الأخرى الأربعة الفايت جبدنا على الأضحية كشعيرة والخلط ما بينها
وما بين انها كانها عاده دنيويه وخاصه معنى تاثير الجانب الاقتصادي في الموضوع. اليوم حكينا على الاضحيه ودورها الاجتماعي، انه انا ربي قدرني باش نضحي، دونك ما فيها باس نكرم اللي جاري وغيره وغيره، انا ما عنديش السنة وجاري عنده، ما فيها باس يكرمني مع بعضنا، وربي ان شاء الله هكا يحنن القلوب، وهو انما الاعمال بالنيات، احنا هذا شو نقوله. نمشي معاكم في تنويشات الدار وجو فراحي سيدي المخرج سي سمير. انا يا اما مانيش نسمع في روحي بالباهي، يا اما بديت مش نقرب نهبل، اما هكا برش نقص شوي را هي هاو صوتي مزيان طلع مع البليش من بكري وانا مغبونه. يا ناري يا ناري يا ناري. اي سيدي تنويشات الدار عندنا برشا نجاحات، حط لي في جو نجاح. اي سيدي انا قلت لها مقبل لحديش لكن ما خلطتش، ان شاء الله تسمعونا الجماعه اللي عندكم نجاحات الساعه شيله بيله، الناس الكل، اي واحد عنده ستونس عنده تخرج، ان شاء الله الف مبروك عليكم النجاح، مبروك عليكم نجاح وليداتكم وخياتكم زوجاتكم ابنائكم ازواجكم الناس الكل، ان شاء الله ربي يهنيكم. من بين الناس اللي نحب نقول لهم الف مبروك، نحب نقول الف مبروك لزميلنا زاد ايضا المتقاعد سي محمد بن علي وزوجته الام الحنونه جدا جدا جدا جدا رجاء مقطوف، نحب نقولها الف مبروك نجاح ولدكم الدكتور فادي بن علي اللي نجح في مناظرة خطة أستاذ مساعد في الطب، وبسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله جالول على الدفعة المصري جالول متصدر قائمة الناجحين عن جدارة واستحقاق الدكتور فادي بن علي. ألف مبروك، تعود تقول هيلو أم رجاء، تقول هيلو بوه، يقول هيلو زوجته أميرة طريقي، يقول هيلو ولده الصغرون إسماعيل، يقول هيلو خوه قسام، وتقول هيلو أخته شيمة، ومن الأخر كل عائلة مقطوف وبن علي والطريقي واللي يعرفوا الدكتور فادي بن علي، الناس الكل تبارك له وتقول له إن شاء الله ديما ناجح ومتميز يا دكتور. نفس المناظرة زيادة أيضا هي أم أول مرة تبعث لي فوكال، أمس بعثت لي ميساج على الميسنجر تقول لي هما يقولوا نشحت ندرا شنو ما نعرفها طبيبة، جيت نتبع بشوية عرفت اللي هي نشحت حتى هي في كونكور لاسيستانا، قالت لي بالله هي راهي تعبت بنتي وتستحق باش نفرحها في الإذاعة، تبعث لي 5000 فوكال وتنسى اسم الطبيبة شكو، المهم لليوم الصباح وقلها تي على الأقل أعطيني اسم الطبيب على الاقل شكون باينه والله لا نعرف، اما هكا ريتو محلاك فرحه الام وفرحه البو بالنجاح. قلت لك ايه، قالت لي انا ما نعرفش، اما اللي نعرف بنتي وليت طبيبه وليت تنجم تقري والكل استاذه مساعده في الطب. الف مبروك يا دكتوره ايناس العكروت نجاحك في كونكور لاسيستانا، ان شاء الله ديما تفرح امك سونيا المزغني، ان شاء الله ديما تفرح الناس الكل اللي يعرفوك يا ايناس العكروت، وتفرح عائلتك الكل كيما وخيتك أسمى اللي فرحت لك برشا برشا، إن شاء الله ديما الفرح في دارك مدام سونيا المزغني، إن شاء الله ديما البنات وإن شاء الله ديما أفراد العائلة يكونوا سبب في سعادتك يا أم يا طيبة يا باهية يلي ما عمري ما نعرفك وما عمري ما حكيت معاك، لكن مساجك أمس دخل طول القلب ذكرتني في أمي رحمها أمي أمية، وكنت نتذكرها ومش نعطيكم صورة، أمي من كثر ما هي أمية تعرف بنتها تقرأ فيش أو كتقرأ كل عام نقرأ، نتذكر العام في الصيف مش ندخل للباك تحكي مع جيرانها ومحليها وتحب الضحكة ومقبلة على الحياة رحمة الله عليها، عاد تحكي مع جارتنا تقولها أنا عامة اللي شريفة توصل للباك، عامة اللي شريفة زعما نعيش لك النهار، والله يا سمير معني أي كان بكيت عادش بيش يصير معصوب الدنيا تتسكر لا دون خليني كان دموعي هبط تعمل هك نغزر لها هنا نغزر لها نعرف اللي أمي هذك حد نيتها، قلت لها ما أنا وصلت للباك شنو وقت لي وصلت للباك والله العظيم نحكيك انت شريفة الإنسانة أنا ديما شريفة الإنسانة، قلت لها ما معناها تو يوفى الصيف ريت أوت يوفى يجي سبتمبر أنا ندخل نقرأ في الباك، وكان رد فعل غير متوقع يا سمير والله نحكي لكم في خرفة أمي سيسي يا ناري من بكري وين نخرف وما ننسيتش الديريك التحايا الكل ما تسجلتش مش نعملوا احنا تو نعودها ما كيفين نعودها ما قعدتش ملخصه
باهي ملخص شنو نعمل تويد لين نكمل الساعه للمستمعين وبعدها نعاود نسجل لها. قلت لها ما انا يوفا اوتي جي سبتمبر ندخل للباك. قالت لي ايش معناها وصلت للباك نجحت الباك؟ لا ما نجحتش، ما زلت ما عديتش، اما مش ندخل نقرا الباك يا صغاريت يا هبت التجري مش تجيب لحلو. قسما بالله يا سمير بالطيبه بتاع الامهات بالطيبه فهمت، عاشت الباك ما زلت على قلت لها ما راني وصلت ياس من كثر ما تعبت يا سمير، من كثر ما تعبت، من كثر ما الدنيا دمدمتها ما هيش مصدقه بنتها وصلت للباك. صار انت وصلت للباك قسما بالله خرجت لوج على حلو يما راني ما زلت يما راني ما لا وتزغرت وعملنا باك قبل الباك ومن بعد الحمد لله نجحنا نجحت وكانت ما عندكم مريت ويوم عمري ما ننساه. لو كان ننجح ألف كونكور وألف خدمة وألف فرحة مش كيما النهار هذاك. الله لا تحرم منه حد يا رب، الله لا تحرم منه حتى لأم لأبو لعائلة من نجاح الباك متاع وليداتها. نرجع ميلا نعود نعمل نسجلك التحية ألف مبروك، راني قلت برشا كلام مزيان يا جماعة الفيديو أما مش نعود هلكم بسرعة. الأم رجاء مقطوف سي محمد بن علي زميلنا المتقاعد زيادة بطول عمره حب يقولوا ألف مبروك من ولدهم المتميز جدا ابنهم فادي بن علي اللي نجح في مناظرة خطة أستاذ مساعد في الطب وتوج بالمرتبة الأولى متصدر قائمة الناجحين عن جدارة واستحقاق. ألف مبروك للدكتور فادي بن علي، تقول هيلو أمه رجاء مقطوف محمد بوه محمد بن علي زوجته أميرة الطريقي ولده إسماعيل خوه هشام أخته شيمة كل عائلة الطريقي بن علي ومقطوف والناس الكل اللي يعرفوه كما زاد الأم سونيا المزغني هي وبنتها أسمى العكروت. يقولوا ألف مبروك للدكتورة إيناس العكروت بمناسبة زادة أيضا نجاحها وتميزها في خطة أستاذ أيضا زادة مساعد في الطب اختصاص بنتها هي لواري لك الأنف والأذن والحنجرة الاختصاص هذية. ألف مبروك دكتورة إيناس العكروت، سامحوني اللي تسمعوا فيها في الراديو عودت التهاني على خاطر باش نسجل لهم فيديوهات باش من بعد يلقاوهم ويسمعوهم الدكاترة الأجلة. ألف مبروك ألف مبروك نجاح. هيت نمشي معكم الحكمة اليوم ومن بعد نحب نبدأ نستقبل مكالماتكم الهاتفية على 70-164-280 وتحية لزميلنا أسامة اللي مش يعطي الأولوية للمستمعين اللي لعمرهم ما شاركوا واللي يلقوا صعوبة باش يتحصلوا على الإذاعة مع الدعم لمستمعينا اللي ما شاء الله عندهم سرعة بالغة باش نلقاوهم يتحصلوا علينا. 70-164-280 وموضوعنا اليوم إذا كان تجيك فرصة اختيار هل تختار تعيش تجربة جديدة وإلا تختار تقعد في التجربة القديمة مع شوية رتوش تصلحها وتروتش الأمور تختار تعود في الجديد؟ ما نعرفش، ما قلت شعبات ما قلت شعبات تجربة حتى في القراية في الحياة في الخدمة في العلاقات الإنسانية في المثال نمشي في الأزواج والزوجات تعود في الجديد وإلا تقول لا لو كان ترجع تجيني فرصة نرجع لتجربتي القديمة نروتش فيها خاطر ما نلقاش مخير منها. لكم سديد النظر، نحب نسمع تجاربكم في الحياة نحبوا نتعلموا من بعضنا. نعمل حكمة اليوم، حكمة اليوم لنصي شوية موسيقى وارجع. حكمة اليوم تقول اسمعوها بعقولكم بالباهي بالباهي، حاول ما تزرعش الشوك في أرضي، حاول ما تزرعش الشوك في أرضي على خاطر تنجم تستحقني في نهار من النهارات وتجيني حفيان. أقولها وأمضي واللي يعرفها قياسه صحة وبالهنا.

0: 31 دقيقة ديما معاكم في الدردر. كما زلنا معاكم نصيف ساعة ريتو هي نص ساعة. أما صدقوني ما زلنا مش نحكيو برشا حاجات، ما زلنا مش نتعلموا من بعضنا برشا حاجات، ما زلنا مش نحاولوا نفيدوا بعضنا برشا حاجات. نمشي معاكم في هات نحكيو. سكرت برشا بيوت جوج ما في الدار متاعنا، احنا نمشي نقعدوا مع بعضنا. والله إذا كان فما إمكانية متاع قهوة عربي علاش ليه توي عادش بهيت نحكي ونتناقشوا شوية الفطور على الغاز. أنا نتخيل هكا لنسالي في الدار اللي يخدموا معناها مطمئنين على الفطيرة، إن شاء الله بالصحة وإن شاء الله بالهنا، وأهم حاجة القلب يكون مرتاح ويكون مطمئن ويكون متهني، هذه هي الفايدة. ألوغ ذكركم فاش مش نحكيو، مش نحكيو على الاختيار. ساعات في الحياة نجم تجينا فرصة، الفرصة هذيك نخير فيها، هل تعاود التجربة من جديد وتاخو فرصتك كاملة جديدة، وإلا تقول لا مادام جاتني الفرصة هات الروتش القديم وهات نصلح اللي حقني عملته وانا ما عملتوش ونكمل. عن الاختيار نتحدث، حب نسمع تجاربكم. نحاول ندخل شوية للصفحة الرسمية باش نشوف شو كتبتولي على الاختيار. تليفوناتنا 70 164 280. مرحبا بكم الناس الكل، سمير ووفاء وأسامة يقولوا لي فما دفعة، وأمير يقولوا لي فما دفعة من المكالمات الهاتفية. نبدأ ونستقبلوهم، مرحبا بهم الناس الكل اللي طلبني. أمان عودنا حكمة اليوم، تنزيد شوية ونعود هيك ما حتى هضموها الجماعة الأخرين، نزيدوا شوية ونعود هيك منذكركم بها. نقول ألو على سلامة التليفون لو المرحبا. مرحبتين. ألو. أهلين
1: بخير، أش أحوالك؟
0: نهارك مزيان وبالخير مليان.
1: جلال قليل معك.
0: سي جلال إش نحويل خويا؟
1: والله بخير لباس، أحوالك
0: أنت؟ أمور لباس، العائلة لباس؟
1: لباس أنا بخير
0: الحمد لله. الاختيار سي جلال؟
1: اختيار صعيب، خاطر يزنو قوة، إنسان عنده شخصية قوية باش يبدل حياته من مش سهلة معناتها.
0: اسمع سي جلال، تحب ناخذو اكزامبل نخدمو عليه ولا نخليو كلامنا في العموم؟
1: في العموم ناخذو.
0: باي ناخذوه في العموم.
1: انا مع روحي معناتها انا خاطر يسمع واحد قوي عنده شخصيه قويه. توانا ولدي مش كيف كيف ولدي، نقولوا يصدم يبدل حياته. انا لا نحب نقعد
0: توكر. انت توكر معني
1: احنا عندنا مثال يخليك شد مشومك
0: لا يجيك ما اشوب
1: به. ما تحب لها شخصيه قويه، ما
0: قويه معناها تقول انت سامحوني، معناها تقول انت اللي يشد في التجربه القديمه. مثلا نقول جيك فرصه انت تخدم في خدمه معينه، اي سيدي انت تخدم في خدمه معينه وعندك سنوات، مثلا نقولوا كيما امير انا نغزله نتخيل عنده سنين كان في خدمته. قديش من عام كنت في خدمتك؟ اقدم معي جلي 19 سنه وهو موكر في خدمه معينه. جاء اقتراح ربما ما نعرفش هو مصدرها ولا وقع شكون ولا فما شكون اقترحه باش يعاود حياته المهنيه في حاجه اخرى قد تكون مختلفه عن الاولى. مختلفه ونكمل لك جلال. يا جلال بعد اذنك، وبعد 19 سنه قاعد يعاود كل شيء في جديد. كنت راوه كيفاش مركز مع زميلنا سمير المخرج، معناها ديبيتون نتاع واحد ديبيتون تو قاعد يعاود في الجديد.
1: ما قلت لك ماهيش سهله،
0: ماهيش سهله.
1: ماشي واحد 19 سنه في نقولوا مشروع ولا خدمه يتحول المشروع هي مش كيف انت اللي عطيتولي تو، هو معناتها مش حتى كان مش يخسر حوايج كبيره، فهمت؟
0: معناها تقول انت امور فلوس وشهريه ذيك خاطر الامور مضمنه.
1: يعطيك الصحه، مش كيف هيك ما نقولوا فما ناس
0: حتى نفسانيا راهو سي جلال معناها مش يعاود اصحاب جدد ومحيط جديد وافكار جديده
1: ديما مش كيف ماهيش مقياس بالضبط. هيك اموره معناتها الماديه اموره واضحه، معروف شهريه هي بيدها، اما مش الخدمه تتعود له وكو مش تحول من خدمه لخدمه.
0: باي انت سي جلال اش تخدم انت؟ انت اش تخدم في النجاره جكروا في الصنعه؟
1: انا في النجاره.
0: مثلا انت سي جلال تجيك تو فرصه باش تكون صاحب مشروع قوي وعندك راس مال وجاتك الفرصه
1: ما قلت لك مش سهله. انت تقول لا
0: نخاف من الفشل.
1: انا نقول كنت عايش في خدمتي
0: مستقر
1: 20 30 سنه ريجل لكن عاود تجربه جديده ممكن موقفك انا وتوانا ولدي مش كيفيه ولدي زعما قوه وفما اللي يبدل عليه اشتقى اموره الماديه لاباس عليه هكا يجم يدخل فيها حوايج كيما هكا
0: معناها انت التبديل ولا الاختيار ربطوا بالامور الماديه مثلا نحكيو على المهن انت تو
1: 100% الناس كل ملا تو انسان ما يكون حياته منظمه وعايش لاباس مستور يقوم يعود حياته مش سهل فشل في جرته عائله معناتها واحد فشلش مش يعمل لك العائله وكالناس اللي معاه هو عازب وحده ممكن
0: واضح وجهه نظر يا سي جلال دونك سي جلال انت مش مع تعاود في الجديد لا انت مع نشد في القديمه ما يمكن تحسن شوي واضح سي جلال وجهه نظر محترمه جدا والله حتى امير ماذا بيا يا سمير من بعد ندخلوا يعني شويه تجربه اللي هي ما زالت ما بداتش اما الفكره في حد ذاتها اذا كان هو يقبل بيان سور باهي نمشيو التليفون الثاني الو على السلامه
2: الو على السلامه يا شريفه يا زاهي
0: مرحبا على السلامه
2: تحيه ليك وتحيه للفريق اللي عامل معاك كل تحيه للملاك وبيوطه وقويه وصراحه
0: يا عيشك كثر خيرك شكون معنا؟
2: اش نفتح من الجم تحفظ يا شريف عايش تبك
0: من الجم
2: عايشة نفتح من الجم
0: عايشة من الجم مرحبا بك يا عايشة باي عيشوشة اسمعني عايش انا لاباس حبيبتي انت عايشك يا عيشوش اسمع عيشوش ايش نقولك حتى فات بالقروي قالت لي نحبك برشا محليك يا فتونة وسيدة ترودي قالت لي نحبك برشا حتى نموت عليكم برشا والله العظيم والله
2: تحبك الايام الطيبة
0: الحمد لله يا عيشوش اسمعني يا سمحة يا باهي انا عارف عندك برشا مشاعر مزيانة انا يلزمني نسيطر لك عليهم اسمعني عايشة ما بي كي يجيك الاختيار ما بين انك تعاود في جديد والا تستحفظ على القديم وتحسن اش تعمل اش تختار
2: والله والله نستحفظ على القديم
0: تشد في القديم تخاف من التجديد تخاف انك تخوض تجربة جديدة معناها
2: تخاف تكون تجربة فاشلة
0: وباهي حتى اذا كان القديم فيه الفشل تشد فيها
2: نشد فيه خاطرش نعاود ونعاود
0: وعارفه الحكايه معناها ما عندها وين
2: توصل
0: اي المهمه اللي وكرت عليه تقول انت
2: اللي وكرت عليه
0: واو وهذا علاش يرجع لشنو معناها قله شجاعه ولا تفسرها انت تقول لا انا اصلي يقول لي قاعد كيكه ولا كيفاش
2: في كل شيء ما نقول لك كاكا وتربيتي وكلكم
0: تشد في القديم ما تخاف من الجديد انت
2: الجديد يغير برشا حوايج
0: يغير تخاف يا سيدي لا يبدل علينا وجوه يا عيشوش ربي يحفظك وربي يحميك وقالوا انا سبك لي يقولك لا يبدل علينا وجوه بعد عيشوش شكون عنا قالوا عسليمة مرحبا
3: عايشك مدام شريفة
0: اهلا وسهلا مرحبا بخويا شكون معانا
3: توفيق من عبيد
0: سي توفيق مرحبا بيك شعن في الدنيا توفيق عايش.
3: والله يا مدام شريفة نخدم فلاح انا نخدم فلاح
0: وربي يشدك بصحة بدنك وربي يسترك معرس توفيق ولا عازب؟
3: لا معرس
0: معرس توفيق اذا كان يجيك الاختيار مثلا نقول في المهنه اي خليني نركز في المهنه المعرسين ما ندورش بيكم ياسر لا تقولوا تشوت لنا عن نساء وترسيكم بعد البرنامج في حل وربط ما قلت في الاذاعه المهنه مثال لو كان تجيك فرصه انك تغير مهنه الفلاحه تغيرها وتمشي لتجربه جديده تحفظ صنعه اخرى ولا حاجه والا لا تقول كان جيني فرصه نقعد في الفلاحه ولكن فما حاجات حقني نغير فيهم
3: العيش بصفة عامة التجرب البحر والإنسان هو المهنة اللي اختارها معناها كان هي مساعدات وكل شيء معناها مغروم بها معناها يمشي بها بطريقة ذات
0: اسمع توفيق إذا نسمع فيك ونقرأ في مساج من عند هند ذويب قال تسمع جديد يا رابح وتستمر الحياة الزينة من التروتيش ومن التصليح باهي هذه وجهة نظر ايوه توفيق انت ايش تقول
3: الانسان هو المهنة اللي يحبها امي ولا هو مرتاح فيها يمشي فيها معناها الحياة كلها تجارب امي ولا يكذب عليك يقول لك معناها في الخدمة هذيك وقار هذيك معناها معناها الواحد كيبدل الخدمه
0: اسمعني انا سالتك سؤال انا سالتك سؤال يعتبر واضح اللي هو اللي هو انت كان يجيك تو الخيار باش انك تغير المهنه نتاعك تغيرها ولا لا؟ تحية ليك يا عقيلة النيفر، حتينا نحبك ونحترمك.
3: نغيرها كل شيء ونجربها الخدمة الأخرى. سينوم لقيت مرتاح معي كل شيء نيش معها سينوم ما مشاتش معي الحاجة. خاطر أنا بالنسبة لي خدمت أربع خدمة توني نخدم
0: أربع خدمة اللي هما شنو؟
3: تعلمت صناعة الصبابط والخياطة وصناعة الخياطة وصناعة البحر والفلاحة.
0: بسم الله عليك ما شاء الله.
3: وعلاش رجعت للفلاحة؟
0: فلاحة البر ولا البحر؟
3: لا في البر
0: فلاحة البرية.
3: توها لي في البحر في البر.
0: توها لي تنجم تمشي البحر.
3: ايوه
0: تنجم تمشي الفلاحة البحرية.
3: فلاحة البحرية معناها كثيرش مش ديما خاطر معناها لقيت راحتي بالفلاحة معناها في البر معناها كالم رايد وحدي.
0: معنيها انت خلاصت المكالمة متاعك خويا توفيق، انت ماكش ضد التغيير، نغير ونجرب، ارتحت ما ارتحتش نرجع وين كنت.
3: يعطيك الصحة.
0: اما مايش ديما متاح الرجوع لوين ما كنت، مش متاح للناس الكل. ساعات فما خدمة، تخيل تكون مترسم في خدمة تقدم استقالتك تقول مش نجرب، من بعد لقدر الله ما مشيتش ما تنجمش ترجع بعد ما قدمت.
3: كما غنيت ميحة مع الرياح.
0: وين تميحي؟ شنو هي تميحي مع الرياح؟ وين تميحي شرقي وغربي؟ والله ليه ضيعتها يا توفيق، تذكروها ان شاء الله. يعيشك يا توفيق، يعطيك الصحة وشكرا خاصة على رأي مخالف. فهمتوا سي جلال؟ قالك ليه نشد انا ماش عندي ما نعاود وش عندي ما وين نعاود. قالك يزمها شجاعة، انا ولدي نجم وانا بصراحة لا نقعد فم. عايشة زيدة قتلك نقعد فم مبدلش. توفيق قالك نبدل ونجرب ولا بس، لكن نرجع نقول مش الناس كل متحلهم باش انهم يجربوا ومن بعد يرجعوا للمهنة متاعهم الاصلية. هذا فيما يخص المهن اذا كان ما ساعدتهمش. نمشي بعد سي التوفيق مع الشكر ليك. ايوه وحدك يا بخرجنا وحدك. قالك طارق بكور قالك اطلعش مش يخدم معي نهار الجمعة، خنقولك لي ما باهية فيه. لا انا ميح، لا مع التكنيسيان لا ميح، لا نقول سي رونتي. بعد سي التوفيق شكون عنا؟ الو عسلامة.
4: الو السلام عليكم يا حبيبتي.
0: مرحبا باختي الغاليه، شكون معانا؟
4: حبيبتي شريفه الغاليه.
0: يعيشك كثر خيرك.
4: عايش معك فاطمه.
0: فاطمه منين يا فاطمه؟
4: فاطمه ام هدى.
0: فاطمه من
4: ام هدى من هاي البحر.
0: ام هدى نغسل قتلي عويدين من عويدين. لا ام هدى مرحبا بك يا فاطوم.
4: عايش يا غاليه
0: فاطمه. يجيك الاختيار تختار تمشي في ثنية جديدة وتجرب حظك، وإلا لا تقول نشد في القديمة ما نصلح.
4: لا والله أنا نقول نشد في القديم، نشد في القديمة نصلح خرمل، نمشي للجديد ونخسر الكل في الكل.
0: وانت شكون قال لك جديد مش تخسر فيه الكل في الكل؟ عليها النظرة التشاؤمية للجديد.
4: مش كيما الجديد مش كيما القديم، القديم يقدم قديم معناتها أمر ساعة تلقى تجديد فيه ساعة ما تلقاش.
0: القديم خلنا نركح شوية هنا اللي فما الكل قديم كما يركحوا شوية الكاميرا. شنو القديم يقدم قديم؟ اي ريزون دو بلوس، فما عباد تحب تصلخ القشرة متاحة وتحب كل شيء في الجديد.
4: لا احنا منتبعوهم.
0: انت لا.
4: انا نقول مثلا في المخرجين بتاعي اللي نتعامل معاهم في الاذاعه نحبهم ديما يقعدوهم عزاز عليا وهم ديما نحبهم.
0: لا وخايتي اش معناه ما نجربوش جدد؟ لا نجربوش جدد،
4: لا نجربوا، اما ديما ماذا بينا في القدم هما نلقاو فيهم الخير.
0: بين في المستمعين معناها ما نعطيوش فرصه للمستمعين جدد نسمعوهم ويشاركوا معنا.
4: نعطيهم
0: هيا ذاك هاو ميلو خيتي يا فطيمه السمحه. الحياه مفتوحه معناها ما دامنا نقوموا الصباح نلقاو شمس جديده وهواء جديد وخطوه جديده ونحلوا الباب ونقولوا يا فتاح يا رزاق يا العمال عليك. دونك علاش لا نجموا نتعرفوا على جديد
4: يا عزيزتي شريفه؟ تو حتى اللي يسدوا جدد في برشا ادارات ما عادش يتلفوا لك وما عادش يحسبوك، معناتها حتى تقول مستعفين ما يرزقوش عليك.
0: حتى نجربوا امير وزميلنا الاخر، شو اسمه يا امير؟ يا والله امير طحت معايا اليوم يا خيم مالك، شو اسمه زميلنا الاخر؟ وانور بوجلبان. تو نجربوهم ونقول لك يصبحوا ما يصبحوش، شنو جوهم تو من بعد نقول لك. طبعاً بعد نقول لكم. ايوه. ايوه.
4: عندي بنتي تخرجت اسماء.
0: هاي مبروك، هاي نزغرتوا لها سمير وخي. بنت فطومة.
4: اي؟ بنت ولدي زادة تخرجت.
0: اي؟
4: عملت الماجستير نتاعهم وتخرجوا.
0: يا ما شاء الله. يا ما شاء الله، يا ما شاء الله، يا ما شاء الله. برشا فروحات عند مامي فاطمة. ايش تحب تقول لها سمير يا باهي يا سمح؟ تراها وعالطاير اندراش مش يقول لك ليلك. والكل حد عنده فرحة
4: وكله يا سمير الله يخليك.
0: قالت لك يا سمير الله ينور أيامك. هكا زدتك هنا، هيك هو التونسي كما نزيدش كليمة من راسي من

0: كهو مامي فاطمة كملت نمشي وبعد مامي فاطمة شكون عنا وما ننساوش عنا فيسبوكيتنا اليوم. ألو عسلامة.
1: ألو أهلا يا شريفة صباح الخير.
0: مرحبتين صديقتي شكون معانا؟
1: معك مستمعة من صفاقس.
0: شكون معانا حبيبتي؟
1: مستمعة.
0: مستمعة. تعرفي أنت الخطة متاعي شنية اللي نلعب بها مع المستمعات؟ شن نسميها مينا؟ عندهم زوزة سامي يختاروا. يا ننسي يا صالحة وين تلقى روحك أكثر؟
1: ما يصير الصالحة صلحتي.
0: بيه صالحة. مرحبا مدام صالحة شنحويلك؟
1: يعيشك.
0: سفا أي حكي لي هاي؟
1: التجارب راهي يزمك كي باش تجرب راهو يعني
0: يا صالحه اللي انا نعرفك اللي بعث لي نمروك يا صالحه
1: ايه
0: صالحه وننسي انت كل شيء انت ما شاء الله عليك مقبله على الحياه وان شاء الله ديما مقبله عليها والله
1: الحمد لله
0: والله
1: يلزمنا نكون مقبلين
0: بيان سور بيان
1: سور التجارب يا شريفه الانسان ما يزموش خاطر
0: اسمع من غادية اجمع يشطحوا على الدار على الدار هكاها وما نكملش ليه هكاها تبنينا الاسم الوين جد علينا هذه هي سمير كذب كذبة وجدت عليه تعرفها سميناها صالحة ولينا نغنيوا عليها ربي يحفظكم ويسعدكم ان شاء الله امين ايوه
1: يا شريفة هذا كان مش نعملوا الاختيار يلزمنا واحد يزمو يخمم مش خاطر مثلا يقول لك اللي يبدل لحيه بلحيه يشتقهم الاثنين خاطر انسان يزمو ياخذ قرار وقتاش واحد يوصل بشي بدل وقت يقل حاجه هذيك ما يقوس منها ما حاش فيها حتى دواء ما يقوس منها يزم انسان يدرس الحياه نتاعو مش
0: ما يستعجلش في القرار ما يستعجلش
1: في القرار خاطر راهو ما يزمش يظلم الطرف الاخر يزمو يكون يعرف اش يعمل وإذا كان يبدل على قاعدة صحيحة يختار حاجة اللي يجم يلقى حبه معها في الدنيا
0: واضح
1: الحياة دي ما تستمر ما يش مسكر البيبان نجم نعودوا حياتنا في كل
0: في أي وقت وفي أي عمر وفي أي لحظة أونيلا يعطيك صحة صالحة الباهية السمحة المزيانة بعد صالحة آخر تليفون ونعتذر من البقية خاطر باش نقرأ شوية تفاعلات وبعد فيسبوكيات مرحبا
2: سميرة قليل معك
0: مرحبا مدام سميرة
2: ايوه
0: الساج فاما
2: ايوه
0: يبتي كل عام انتم حيين بخير يا قابلتنا يا مدامات الروز كل عام انتم حيين بخير في بالي امس ولا ولامس انتم هكا
2: امس
0: لبسنا برشا روز
2: امس لبسنا روز طول عمرنا لبسوا روز
0: وديما تلبسوا روز اسمع ونحب وانتي ما بتعرف ملاحظتي عادينا
2: اي
0: ما تعرف عاد ملاحظتي هيك اللي ساج فام نتاع لوبيتال اللي في السبيطارات راهو نحبوكم روز في لسانكم وروز في العقل وروز في الطبليه وروز في النفسيه ويا قابله ويا مقبوله

0: لله. يا سيدي ألف مبروك لكل عائلة نزيد لهم بيبي، كل عائلة دارها متنورت بصغير جديد، يا رب إن شاء الله يجيهم ليلهم ولينا أحلى. أحنا زيدا كبلاد كاملة إن شاء الله بالقسم وبالخير. مدام سميرة، لو كان يرجع الوقت، ولا ما نقولش يرجع الوقت، عليه مازلنا عايشين احنا، لو كان تجيك فرصة الاختيار باش تختار، تختار نفس الاختيار ولا تبدل؟
1: شوف، اول ساعات قريتها حبيت مهنة
0: القابلة، ريتا اي
1: حبيت مهنة القابلة حبا جما، لان فعلا هذيك الروح نتاع الاسره، الروح نتاع الام، الروح نتاع المراه.
0: صحيح،
1: اون فوا انت تحب هذيك المهنه تقعد حياتك كامله تحبها، مالغري الاشكاليات اللي صاير الكل،
0: وحتى استنقاص حتى استنقاص من وجودها ومن قيمتها ساعات.
1: مش مشكل وقت اللي الناس تفهم قيمه القابله، واللي هي مهنه ازليه، مهنه نخبويه، اللي مهنه معناها
0: شمعنيها مهنة نخبوية، شمعنيها
1: نخبوية، مهنة نخبوية هذه. لو كان نرجعوا بالتاريخ نشوفوا اللي كون القابلة كانت ديما محطوطة في نفس الإطار مع طبيب والصيدلاني وطبيب الأسنان وطبيب البيطري. دونك القابلة هذيك عندها احترام كبير من طرف الناس يعني في التاريخ في الأزل، ويتمدى بها لتو إلى حد الآن. لما حاله تو في السنوات الأخيرة ثم شوية إشكاليات اللي إحنا قاعدين نسعاو باش نصلحوهم
0: إن شاء الله،
1: وبإذن الله إن شاء الله نقولوا أملنا كبير إن شاء الله في الفترة هذيك باش تتصلح الإشكاليات، خاطر من لا ماضي له لا مستقبل له.
0: صحيح،
1: إذن بما أن إحنا تو قاعدين نسعاو باش نظهروا الماضي نتاعنا. لو كان نقول لك أنا في الماضي عندنا القابلات النخبويات الأكاديميات من 1840 في عهد أحمد داي مشاو قراو في مصر. عندك من احنا توا نحكيو على القابلة الجامعية من 1932، عندنا بدرة بن مصطفى، عندنا فريدة العقربي، هذو منورات القوابل.
0: أيوه، وحتى انت منورات، وحتى الجيل الجديد فيه برشا نورات. تعرف مدام سميرة، اسمع، لا اخفيكي سري، مش نقول لك حاجة من كواليسي. انا توا انا كنت مبرمجة مش ناخذك في اليوم فقرة في الدرداركم، ومن بعد قلت لا بالك شي تتدخل مع حنان بن جماعة في الصحة، وإحنا ديما الأمور هذه الأولوية لزميلتنا حنان.
1: لا ما
0: فهمت راني والله قعدت إزيتي علاش طول، قلت لك هيا مبروك عليكم العيد، خاطر على بالي معناها متبع الأخبار. أي إذا كان ما كنتوش مع حنان والله علاش لا، نحبوها إحنا القابلة، وخلينا نشجعوا الجيل الجديد، علاش لا الأربعة الجاية ننسقوا أنا وياك نهار الثلاث نتواصلوا في الكواليس، وكان هكا تجيب حذانا وهات نعاودوا نعملوا تحية لقابلاتنا الزمانة واللي يبعث في الحياة واللي ديما يشجعوا على الحياة. حبيبتي حبيبتي، والعين العين ما تعليش على الحاجب راهي استاذتنا، وتاريخ القابلة وتاريخ الممرض والممرضة وتاريخ الدكتور راهم ماهوش متاع لحظات، ماهوش متاع لحظات. المهم انت بالنسبة للاختيار تختار نفس المهنة، هذا اللي قالته مدام سميرة، تختار نفس المهنة ما تبدلهاش. اليوم انتم في الاختيار مشيتوا للمهنة أكثر. أي واضح، محليك إن شاء الله نهارك زين، إن شاء الله ديما لابسة بالروز، وإن شاء الله ديما تفرح العائلات كقابلة. هو نعرف أحيلتي على شرف المهنة، ولكن هذا عمل إنساني ما نتخيلش تبدأ متعدية مدام سميرة وتسمع فما شكون مش تولد وكا تخيزي غجونت وما تخلطش، يمكن تمشي الكلينيك ولا لوبيتال، انت مش تسلم بيان سور، معناه مش تعاونها. بلاي تحية كبيرة، نحب نعمل تحية لبرشا مستمعين، محلاهم محلى كلامكم محلى احساسكم، يوصلني طول فلاش، راه والله يوصلني فلاش. من بينها منحب نعمل تحيه لسي عبد الرزاق بن الصادق الجمل، محلاه يقول لي نتبعك ونحبك، ويا بنتي نعمل بيك بون كيف، حتى انا زاده نكون سعيده جدا كي نسعدكم الناس الكل ونفيدكم. تحيه ليك زاده وحوالي، ربي يحفظك. هند الكشو تقول لي بربي تحيه لاختي ريم، اليوم عيد ميلادها. نعملوا ما نعرفش هكا هكا تجويلة مع المخرج، نخلي لك أنا الحرية لبعض الثواني باش نعاود مش نسجل طول الفيسبوكيات اللي نختم به لقاء حصة الدرداركم اليوم.
2: وما تقولش ما فيش فايدة على حال

فيسبوكيات الدار الحصة اليوم الدار داركم. فيسبوكيات كالعادة مجموعة من الملاحظات قد تكون خلاصة بعض التجارب الحياتية والإنسانية. اليوم العدد قديش زعم؟ والله خيرات، والله سبعة. أكو كل مرة نزيدكم حويج. أي سيدي لولا، ما قولش نصيح، نقول التجربة لولا. يقولوا الضربة اللي ما تقتلكش تقويك، صحيح، أما نجم تقويك لدرجة إنها راهي تنجم تبدلك، تتغير، تولي ماكش انتي، تولي نسخة أخرى ماكش النسخة الأصلية، تولي كاسح، ريت التلقائية اللي فيك توفى، نجم حتى تموت. لي ورينا سوا، نجم توصل تفقد الثقة في الكل وساعات حتى في روحك، على خاطر كنت باهي بارشة وما لقيتش البهوة هذيك. اثنين، فما علاقات وجعتنا وتعبتنا، صدقوني نقول لكم حاجة ما ينفعش فيها راهو هذه لا طبيب لا دواء، ينفع فيها حاجة برك، العلاج الوحيد هو الوقت، مرور الزمن هو الدواء الوحيد لنوعية العلاقات اللي توجعنا في حياتنا. ثلاثة، يقول الإمام علي رضي الله عنه: من لم يتحملك وقت الخطأ لا يستحقك وقت الصواب. افهموها كما تحب. تجربة الرابعة خلتني نقول عن العلاقات الإنسانية أتحدث، يتكون في قلوب الناس، نحكي عن الناس القراب ليك بالطبيعة، يتكون ملاك، معناها تاخذ باي كبير في الوطن في القلب، أما مش تكون لاجئ لو حالك أرحل خير. يفهموها كيما تحب. تجربة خامسة خليتني نقول، وهذه رسالة للبعض على المرأة، المرأة اللي ما عندهاش برشا صحاب وتهرب برشا للوحدة، راي ما عندهاش مشاكل، ردوا بالك، كل ما في الأمر هي امرأة انتقائية وليست انتهازية. تجربة ستة خليني نقول، الإنسان اللي يتغاضى ما يعنيش إنه نساء، الحكاية وما فيها نزل على القرص متاع التناسي، أما راهو الخايب ما يتنسى والباهي ما عمره ما يتنسى، الحكاية الكل تنجم تكون رباية وأصل وكهو. تجربة تقريبا الأخيرة، ساعات في بعض العلاقات الإنسانية تلقى روحك يا إما تقدم، وإذا كان قدمت فما وجيعة، وإلا تقعد في نفس البلاصة والموت لا محالة جاي جاي. تولي في بالي تخير تقدم بكل شجاعة. الحكمة اللي حبيتوني نعاودها، حاول ما تزرعش الشوك في أرضي على خاطر تنجم تستحقني في نهار من نهارات وتجيني حفيان. اللي تجي قدو صحة وبالهنا. أنا نتقابل معاكم نهار الجمعة في فضاء شنو رايكم من 9 للـ10، وتتواصل برامج إذاعة صفاقس. مرحبا بكم الناس الكل.

0: السلام عليكم ورحمة الله. قامت وحدات الحماية المدنية في 24 ساعة الماضية بتسجيل 566 تدخلا وفق بلاغ للمتحدث باسمها اليوم على صفحته الرسمية بالفيسبوك. قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم بعد النظر في قضية افتعال جواز ذات سفر ومنح جنسية وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية بالسجن 20 سنة بحق وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والإطار الأمني السابق فتحي البلدي، و11 سنة سجنا في حق متهمين محالين بحالة صراحة. ما بخصوص المتهمين الذين في حالة فرار وبينهم نجل رئيس حركة النهضة معاذ الغنوشي، قضت الدائرة في شأنهم بالسجن مدة 30 عاما مع النفاذ العاجل. أكد رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ رضا الزهروني أنه تحصل على وثيقة من قبل أحد الأولياء تكشف كلفة مصاريف الدروس الخصوصية لنيل شهادة البكالوريا وقد بلغت 15,000 دينار تونسية. تنظم كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت عبر قطبها الإبداعي ندوة استراتيجية بعنوان الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي، نماذج أعمال وتحول الصناعات في عصر الذكاء، وذلك يوم 9 مايو الجاري بقرية المؤسسات الناشئة بالشرقية. في العالم استشهد 6 لبنانيين وأصيب آخرون في عدوان جديد اليوم صهيوني على شرق وجنوب لبنان. أعلنت شركة سيم اي جي ام الفرنسية للشحن ومقرها مدينة مارسيليا اليوم تعرض سفينة تابعة لها لهجوم في مضيق هرمز أسفر عن إصابة بعض أفراد طاقمها، وذلك بعد تحديها تعليمات إيرانية بالتراجع. قال وزير خارجية باكستان إن بلاده تسعى لأن يؤدي وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران إلى إنهاء الحرب بشكل دائم في الخليج. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس.
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة. ديمة.
3: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
4: إشهار.
5: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.

0: المنتصف
1: المنتصف المنتصف
0: المنتصف, المنتصف.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، التحية والتقدير لكافة السادة المستمعين. الموعد يتجدد مع المنتصف، وكيف العادة نهار الأربعاء رفقنا سي عبد المجيد جمال رئيس قسم التاريخ في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. سي عبد المجيد أهلا وسهلا، شكرا على الحضور، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا مستمعي إذاعة صفاقس.
0: قبل ما نبدأ، احنا مش حكيوا على أهم الأحداث الوطنية، مش حكيوا على الأحداث في الشرق الأوسط تداعياتها اليوم، كانوا فما حتى ملامح اتفاق قاعد معناها تتبادل فيه وجهات النظر رغم التصريحات، وك علاش حتى ترامب كان فما عملية مزمع تنفيذها عسكرية حول مضيق هرمز وقع إرجاءه لمدة 48 ساعة. على كل حال قبل ما نمشي لهذا، كلية الأداب غدوة عندكم موعد جديد، ما شاء الله نشطين توا بصفة أسبوعية، كل مرة عندكم موضوع محور للنقاش معناها للأساتذة والباحثين وللطلبة وللجامعة.
1: نعم، هو غدوة عندنا نشاط في إطار مخبر المغرب العربي وكلية بصفة عامة، يعني حول يعني المصادر التاريخية، لأنه الباحث اليوم في التاريخ ولا حتى في بعض المواد الأخرى يعني في حاجة لمصادر.
0: نعم.
1: وسنتحدث أو من على أهمية المصادر التاريخية بالنسبة للباحث في الماجستير أو الدكتوراه.
0: هو اليوم من مفروض المصادر أصبحت متاحة للجميع، معناها
1: لا ليس بسهولة، هي المصادر متنوعة، لأنه اليوم نجمو نمشيو مثلا المصادر في تونس، نمشيو للأرشيف الوطني، نمشيو للحركة الوطنية، نمشيو المصادر، المصادر متنوعة، لكن أيضا هناك مصادر خارجية، هناك مصادر في فرنسا، مصادر في بريطانيا، مصادر في الخليج مثلا اليوم أصبحت متاحة، لأنه
0: الرقمنة والمكتبات
1: ثم العديد من المصادر أصبحت مفتوحة ويمكن الطالب الولوج إليها عن طريق الانترنت.
0: نعم.
1: مثلا من بين المصادر الأخرى حتى مصادر في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم أصبح البحث يعني أصبح أكثر سهولة من السابق، لكن هناك صعوبة في استعمال اللغات وكذلك الولوج لهذه المصادر، خطر اليوم الطلبة يستسهل الأمور، يعني ما ليس مسؤول المكان معنا في بعض الأحيان يجب مجهود كبير برشا، وخاصة على مستوى اللغة، التمكن من اللغة سواء الفرنسية أو الإنجليزية، وهذا ضروري حتى يمكن
0: كيف التعامل مع المصدر أيضا، معنا فما أمانة علمية زادة،
1: التعامل مع المصدر هذا جزء من منهجية البحث سواء في الماجستير أو في الدكتوراه، هذا هم يقرأوا في الماجستير والأستاذ يعودوهم
0: فما المنهجية معنا، فما مادة اسمها منهجية نذكر في الكلية.
1: نعم، إذا هناك عدة
0: التعامل مع المصادر والبحث،
1: كيف نتعامل مع المصادر، كيف نستغل المصادر، كيف نستغل المذكرات، كيف نستغل الشفوي، كل هذه جزء من آلية البحث خاصة في المجال التاريخ، وبالتالي طلبهم يعني اليوم في سواء في الماجستير أو الدكتوراه من يعني يهمهم برشا الحضور في ضمن هذا النشاط المهم بالنسبة لهم ويساعدهم على.
0: وعندكم أساتذة من دول صديقة شقيقة حاضرة؟
1: نعم، عن سي نصر الدين العربي بيجي
0: من ليبيا،
1: من ليبيا، وسيحدثنا عن مركز الجهاد الليبي، هو سابقا كان يسمى مركز الجهاد الليبي وهو حاليا مركز البحوث والدراسات، مهم برشا وموجودة فيها، أنا زرته أكثر مرة وهو مهم برشا، وفيه كمية ضخمة من حول تونس من المواد، من المصادر حول تونس، حول الجزائر، حول المغرب.
0: نعم.
1: وبكل صراحة فيه إضافة، واليوم ليبيا أصبحت يمكن الوصول إليها بسهولة، معناها ربما أسهل من الوصول إلى تونس العاصمة.
0: نعم.
1: يعني ذهاب لطرابلس ليس مصعوبا مكان، اليوم أصبحت الأمور مستقرة.
0: طيب، الدعوة مفتوحة للجميع.
1: نعم، الدعوة مفتوحة للجميع طبعا،
0: خاصة أنكم نهاية سنة جامعية أنتم. نعم. الفترة هذه
1: هذه هي السنة الجامعية، توا الطلبة باش يبداو بداية 11 و12 ماي في الدورة الأولى اللي معناها دورة ماي
0: معناها. هذه الدورة الرئيسية.
1: الدورة الرئيسية نعم.
0: إن شاء الله بالنجاح بالتوفيق للجميع. اليوم أيضا نهنيو البكالوريا، اليوم أول يوم في الأسبوع البكالوريا البيضاء.
1: نعم، إذا اليوم تبدأ البكالوريا البيضاء وهذا حدث مهم في تونس، ونتمنى النجاح للطلبة وخاصة يعني في كل الشعب سواء الرياضيات، العلوم الإنسانية، كل الشعب.
0: أنا باش نعاود نقول كلام قلناه قبل وتحدثنا عليه، وإن شاء الله السنة نهاية معنى الاحتفاء بيوم العلم يكون بانطلاق الفعلي للمجلس الأعلى للتربية، خلي يغير العديد من الاختصاصات و...
1: نعم هو المجلس الأعلى التربية بكل صراحة آل الأوان لينطلق، لكن يلزم نعرف احنا التركيبة بتاع المجلس الأعلى التربية ويجب أن يكون
0: وفما أمر في التركيبة تقريبا تقنية ولكن
1: لا يجب أن تكون تقنية، يجب أن يكون فاعلين فيها أساتذة من الجامعة، أساتذة من يعني ناس مختصين في الميدان التربوي، ويكون مشروع واضح للمصلحة التربوي، لأن المصلحة التربوي سواء الإصلاح على مستوى الجامعي أو
0: مربوط ببعض متكامل،
1: الإصلاح من الروضة إلى الجامعة ضروري جدا، لأن اليوم احنا التعليم يعيش أزمة كبيرة
0: صحيح.
1: حقيقة المعنى
0: صحيح. ما ينفي حتى حد، ورئيس الجمهورية أكد في شيء هذا، وشفنا الأولياء والمربين وحتى أحيانا العدد في حد ذاته أصبح فاقد للقيمة، معنى حتى في جيب 14 ولا 17 ما عندوش دلالة كبيرة.
1: نعم إذن دونك اليوم احنا جامعتنا الجامعة بصفة عامة ثم أجزاء فيها أصبحت تفرق في البطالة، دونك اليوم احنا في حاجة إلى حلول،
0: إلى تحيين،
1: إلى معنى حقيقة اليوم يجب أن هذه اليوم في بعض الأحيان ثم كلام شعبوي برشا بعدم ربط معناها الـ الـ يعني التشغيل الجامعة بسوق الشغل، يجب ربطها شنو
0: ربطها كونك باش تخدم، كونك باش تخدم معناها غدوة الحياة الدولة بتغرق بالانتدابات،
1: ثم العديد من الشعب اليوم السوق التونسية في حاجة ليه، السوق الخارجية في حاجة ليه، دونك لماذا نركز على بعض الشعب وبعد خرجهم بطالة حتى
0: العمل. ربي يوفق وينجح الجميع، وإن شاء الله تكون فما أذن ساغية للتسريع في معناها خاصة أنه إصلاح فيه برشا تشاركية من ناحية خبراء في تاريخ في الجانب الاجتماعي في هذايا مشروع مجتمعي، يعني إصلاح التربية
1: يهم مستقبل تونس،
0: يهم مستقبل تونس، واللي مستقبل تونس حتى من خلال دراسات والأرقام والإحصائيات ديما تتصدر الدول اللي عندها مكانة علمية وعندها بنية تحتية تستجيب للمستجدات الدولية، وخاصة
1: رقم هذا مؤخرا اليوم مثلا في فرنسا أو في ألمانيا يعني أغلب يعني يقع يعني هجرتهم في ميدان العلوم الطبية لسيونس ميديكال معها كلها مختلفة أنواعها في المرتبة الثانية تونس.
0: نعم المرتبة الأولى
1: يعني الجزائر.
0: ولكن حتى السنغال حقق قفزة نوعية كبيرة في ميدان الطب.
1: دونك لكن ثم إشكال اليوم الإشكال وين؟ اليوم مثلا على سبيل المثال السكور بتاع بعض الشعب مثلا سيونس كانس
0: ياسر. وهذا نذكر عملوا الخذوا فيه قرار على أساس ترفيع في طاقة الاستيعاب، وهو ما يعني بالضرورة التخفيض في سكور باش تصبح الإمكانية حسب طاقة الاستيعاب أيضا والإطار
1: هو ثم إصلاحات وقعت سابقا والتخفيض في يعني نسبة طلب الموجهين للشعب الأدبية والسيونس إيكونوميك سابقا في التعليم الثانوي، لكن توا مازال مرتفع واللي يمشي للسيونس والمات النسبة قليلة، علاش؟ لأنه يتطلب تكوين معين
0: ومهارات
1: معينة. اليوم أصبحوا يقرأوا والله أولياء نعرفهم يعني عاديين جدا ويضحيوا بأموال
0: يعني التعليم الخاص للأسف نعم اللي هو دور الدولة مفروض الدولة
1: الدولة يجب أن تكون مرونة، يجب أن تكون هناك أيضا خطر. اليوم أنا مثلا عملة واستغربت مثلا فتح معناها قرار هكا وقع الحديث عنه بأريحية كبيرة وكأنه إنجاز، لا معناها مش بالطريقة هذه، كأن اليوم نعمل يعني مدرسة بتاع الصحة في سيدي بوزيد نعملوها في سيدي بوزيد
0: مهمة، ما
1: لكن أيضا من سيتوجه إليه
0: من ناحية وتربصات وين باش تكون ولا ساذا كيفاش باش يجي وغادي ما يلزمك مستشفيات يلزمك كذا يلزمك فما منطقة
1: الأشكال. نجم نعمل أنا جامعة للصحة في سيدي بوزيد ولا في القصرين لكن يجوها من مناطق أخرى.
0: نعم مهم على كل حال
1: مش وجهه بالتوجيه هكاك كمان يعني الاسكور ما ينجم برشا تلامذة ما هوش غادي يقراو في السيونس اكسبيرمونتال ولا المات وبالتالي ما يمشوش برشا
0: صحيح في حاجة للمراجعة الحقيقة.
1: نعم المنظومة التربوية في حاجة لمراجعة من روضة إلى الجامعة.
0: هو مؤخرا تعرف صار جدل بين رؤساء الغرف ووزارة الطفولة، ذيك تحكي على الوقت كنت تفكر مسألة الكتاتيب وترشنو وكي تقولها لا ما فماش المصطلح هذا يترشنو وبين وضد بيان ما بين الوزارة وما بين الغرف وكذا اللي معنى المفروض ما يصير الشيء هذا. على كل حال
1: هو هذه كإشكالات أخرى معناها علاش خاطر الدولة أنا كيف نقول وقت نقول من روضة أو حتى من الكتاتيب.
0: نعم
1: الكتاتيب يجب أن تكون تحت رعاية الدولة.
0: لا مش الكتاتيب نحكي ما فما قسم في الروضة في الروضة فما اللي تبع الدولة وفما اللي تبع الروضة.
1: نعم إذن هو ثم لي لا ثم أشياء في بعض الأحيان اليوم يتسرب منها أشياء
0: إحنا خلينا نقول
1: خطيرة على الأمن الوطني حتى نعم. على مستوى التدريس أنا مش نقول لك على سبيل المثال كيف ندرس القرآن
0: نعم.
1: كيف ندرس العلوم الدينية ثم ناس مش مختص اليوم في بعض الأحيان يدرسوا في أشياء معناها بزن أطفال صغار يدرسوا فيه في أفكار خطيرة
0: هو في النهاية ما يدرس في الفترات هذيك وحتى من خلال متابعة لصغارنا وكذا يقرأ فيه في أبسط صور ما بش يحفظوا بعض الصور لا فقط
1: لا أنا والله ثم مرة أنا أقول لك حاجة بكل صراحة فوجئت بها ونقول لك سعقت ثم واحدة جاية المعلمة تحكي لي يعني ثم جماعة يدرسوا فيه ماذا منذ فترة
0: قلة قليلة
1: يخلوا لبيك أسامة
0: لا لا
1: ما على كل لا موجود هذا شوف راهو هو كل المشكله صارت نعم. في سيدي بوزيد علاش صار
0: يعني جات في سياق معين ولكن في نحتاج سياق معين نحتاج لكن الطفوله تحتاج الى القران
1: نعم
0: الطفوله لا تحتاج لا الى القران الطفوله تحتاج الى
1: احنا اليوم في تونس دوله مسلمه
0: نعم.
1: وهذا دستور ينص على ذلك لكن الاسلام النير
0: نعم واحنا تقاليدنا معنا مفروض بن عاشور
1: بن عاشور
0: والزيتونه
1: والزيتونه الجوانب النيه في الزيتونه
0: نعم.
1: نحن هذا المشروع هذا المشروع
0: نحب نخلي شوي وقت قبل ما نمشي لذن رئيس الجمهوريه في استقباله يوم الاثنين لرئيس مجلس النواب وكذلك رئيس مجلس الوطني للجهات والاقاليم فما جملة لفت الانتباه يقول أننا نقف جميعا على جبهة واحدة لمواجهة مختلف التحديات فالوطن يجمعنا حتى وأن تحددت المواقف واختلفت المقاربات
1: نعم إذن هذه على مستوى الخطاب الرئيسي النقطة مهمة ونحن نتمنى أن يقع تجسيمها لأنه توا تونس يعني اليوم ثم أشياء جديدة اليوم قاعدة اليوم وخاصة عندما يقول رئيس الدولة أن الوطن للجميع
0: للجميع نعم.
1: مهما اختلف طرائنا إذن دونك هذا ضد ثم برشا
0: اعتراف ضمني بالاختلاف
1: نعم إذن هذا اعتراف ضمني بأن تونس كما قال اليوم هي متنوعة وتونس متعددة ولأطياف عديدة وهذا جيد وإحنا نريد أن يكون ذلك ولكن نريد أن تونس أن تمر من الضغوطات الموجودة عليها اليوم لأنه ثم برشا ضغوطات سياسية وضغوطات اقتصادية وضغوطات أخرى من نوع آخر وخاصة بعد اليوم نحن اليوم نشوف أنه حتى البعض يريد أن يفرض أجندة على تونس لكن إحنا نريد أن تكون كل شيء داخلي
0: شأن داخلي
1: وتونس مهما اختلفت الآراء يمكن أن يتفق التونسيون يمكن أن يتفق التونسيون وفي أشياء لا تتناقض مع مصلحة الوطن اليوم تونس في حاجة للاستقرار والاستقرار الاجتماعي وكذلك الاستقرار السياسي تونس أيضا في حاجة للاستقرار السياسي لأن الاستقرار السياسي وخاصة كيف تنتقل السلطة كيف تنتقل السلطة هذا يعطي الطريق للاستثمار وللتوجه إلى تونس اليوم اللي أصبحت السياحة والحمد لله تحسنت والنسب مرتفعة جدا مظبين احنا كذلك المستثمر يجد معناها استقرار في تونس واليوم كل ما يجري معناها خطر في بعض الأحيان نشوف أنه بعض وسائل الإعلام أصبحت تفكر في أجندات وكأن تونس يعني في مؤتمر برلين 1878
0: شو صار فيه 1800
1: يعني هذا يتفقوا فيه إيطاليا وإنجلترا وفرنسا على كون تونس تصبح مستعمرة فرنسية معناها تقسيم يقول ساعتها بسمارك يقول أن الإجازة التونسية قد أينعت واحنا اليوم في ايطاليا البعض معناها يهيئ في رئيس دوله جديد كاننا معناها
0: مش بالبساطه هذيك معناها في النهايه
1: كل
0: يبقى القرار للشعب
1: اي القرار هو للشعب ولكن ايضا يجب ان تكون السياسه واضحه والرؤيه واضحه يجب ان تكون هناك الرؤيه واضحه عن بعد معناها وهنا حتى يعني اتوجه لرئيس الجمهوريه ان يعلن بوضوح يعني المحطات القادمه كيف ستكون يعني
0: هو مثلا أنا استمعت إلى رئيس الهيئة العليا للمستقبل الانتخابات قال راهو فما مواعيد دورية ثابتة تشريعية باش تصير في نهاية 27 وانتخابات رئاسية باش تصير في نهاية 29
1: نعم ولكن أيضا يجب تهيئة المناخ أنا
0: لا. أنا استسمحك باش نرفع الأذان ونرجع بعد الأذان نرفع الأذان ونرجع
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر.

0: أهلا وسهلا سيارة مجيد، مرحبا بكم. عودة مجيد قبل صلاة الجماعة، أول مرة نكتشفوا سيارة مجيد متابع للرياضة اللي هي أصبحت حدث وطني. باهي مهم أن يكون فما تنافس على أشد في آخر، والرياضة راهو معناها تعطي تابع آخر، تخلي الشباب يتابع في إطار القانون واللي يربح صح ليه.
1: هذه اليوم الرياضة أصبحت جزء من المشهد، وسواء
0: حتى الصناعة، حتى الصناعة راهو تساهم في اقتصاد كبير ياسر. تو مثلا إسبانيا الفرق مباراة واحدة ما بين الريال وبرشلونة اللي هي لحد جاي معناها يشهدها العالم.
1: اليوم في إسبانيا وفي إيطاليا وحتى في الدول الكبرى معناها اللي ثم أسهم في الفرق.
0: نعم
1: يعني
0: نعم،
1: وأسهم مرتفعة جدا لأنه يقع على استثمار فيه،
0: استثمار وأموال ضخمة من الخليج في سواء في ملعب الإمارات أو في بعض الفرق معناها مالكيها من الإمارات أو من السعودية، وفما بعض فرق إنجليزية مالكيها من أمريكا.
1: نعم،
0: كما تشيلسي كما كذا. واليوم هذايا هو فما جلسة نهار جمعة، جلسة استماع إلى وزير الشباب والرياضة في البرلمان للتغيير وإصلاح وتقديم مشروع جديد، لأن الحقيقة الفرق التونسية والرياضة التونسية تعاني من صعوبة كبيرة في مستوى التمويل.
1: نعم، إذا مشاكل عديدة اليوم ما احنا مثل ما عدة أزمات تعيشها تونس من بينها في الرياضة كذا، هذه حقيقة معناها اليوم. نعم، وكل معناها الحديث على غير ذلك كل صراحة يولي ما عنده حتى معنى.
0: فما الحل معناها كما برشا فرق حتى بعض الدول حتى في مصر وغيرها، فما في شركات كبرى تستثمر، وسعودية شركات معناها أسماء صندوق الاستثمار السعودي اللي هو واجهة للسعودية باش تستضيف كأس العالم، واليوم الاستثمار في رونالدو في غيره في غيره معناها راهو الرياضة.
1: أصل المملكة العربية السعودية مملكة يعني دولة قوية جدا.
0: نعم نعم، يعني ايش حبيت نقول لك، الرياضة تنجم تكون أحد مقومات الاستثمار والتسويق لوجهة رياضية وسياحية وغيرها وغيرها معناها.
1: هذا مؤكد، هذا مؤكد، لأنه الرياضة عندها علاقة بالسياحة إلى آخره. فما بعض الدول مثل المغرب عندما استضافت معناها يعني
0: كأس أفريقيا للأمم أصبحت وجهة صحيح
1: سياحية كبيرة. نعم، أفريقيا والعالمية.
0: نعم، على كل حال ربي يحفظ بلادنا. احنا في النهاية مناش بمنأى عما يحدث في الأحداث معناها على مستوى الشرق الأوسط، على مستوى حتى بعض المواقف. أنت في وقت من الأوقات تقولي حتى بعض المواقف تتخذها الدولة التونسية يوما ما ينجموا تدفع ثمن.
1: بالفعل هو اليوم احنا اليوم كل شيء اليوم أصبح معاولة. اليوم مثلا نشوفوا وسائل التواصل، التواصل أصبحت معاولة. يعني اليوم هذاك علاش احنا في وقت من الأوقات وأنا مثلا من هالمنبر هذا قلت أنه ثم إصلاحات يجب أن تقوم في تونس من بينها إلغاء المرسوم 54.
0: نعم،
1: علاش؟ لأنه اليوم حتى بالمرسوم هذا يعني اليوم يجب تونس يجب أن نتصور أنه عند مناسبات قادمة ربما رئيس الجمهورية يعلن عن قرارات مهمة باش تصير نوع من
0: الانفتاح السياسي، مصالحة
1: ويصبح الجميع مهتم بالأوضاع اليوم الضغط علينا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
0: نعم،
1: وأتمنى أن يقع ذلك في المناسبات القادمة القريبة.
0: نعم، نتمنى ذلك. في النهاية معناها البلاد في حاجة لكل الكفاءات، في حاجة الناس تخدم، في حاجة الناس تتعاون، والجبهة الداخلية هي صمامة أمان أمام كل الأخطار الخارجية. ربي يحفظ بلادنا. على كل حال عندك تعليق على شلايد؟ طبعا مش نرجع مع ضيفنا إن شاء الله سي محمد بن عمر شليق وعلى الأسعار. أما معناها شوف السوم 2650 معناها يصور لك في علوش 2650.
1: والله هو اليوم معناها الأسعار مرتفعة جدا، لكن الدولة عندها مسؤولية. علاش الدولة مسؤولية؟ الدولة اليوم أما نشجع الانتاج الداخلي ونعطيه مرونة على مستوى البيع إلى آخره ونعمل أسواق مباشرة المنتج المستهلك، وهذه طريق.
0: نعم، ولكن
1: خديش حتى نضرب محتكرين. ما الدولة تنجم تعمل تورد
0: وخر برشا على الأقل، على الأقل أنقذ السنوات القادمة.
1: لا، هو الدولة سناء حسب ما يبدو قررت التوريد ولي
0: وقتاش العيد غدوة الحيش مازال
1: إيه التوريد. انا نصور معناها
0: فما شحنة جاية من روماني ما عطاوناش تفاصيل المحل.
1: على كل اليوم ثم نقطة أخرى، هو اليوم كيف يمكن نتحكم في المضاربات المضاربين اليوم العلوش بتاع 700 دينار يبيعوه مليون ومليون 200.
0: باش نعطيك حاجة بسيطة، تو مثلا في الدول الخليجية يستحيل أنك أنت تحل نقطة للبيع وما تكونش عندك ترخيص، وما تكونش أنت عندك معناها أداء أداءات للدولة وغيرها. توا في تونس صفحات تواصل اجتماعي ناس كل تبيع، حتى العلوش ولا يبيع أونلاين.
1: أي صحيح.
0: في يعمل سيارة ولا يعمل رحبة ويبيع على روحه وكذا، أنت تدفع في أداءاته؟ أنت مش عندك، بما أنك تمارس في نشاط تجاري شنو تقدم للدولة؟ الدنيا تحسها مفهماش معناها، مفهماش
1: اليوم. اليوم معناها سمى عدة خدمات أصبحت تباع عن بعد
0: غير عادي. في الدول الخليجية والأوروبية هذا غير ممكن تماما، هذا غير ممكن.
1: نعم، إذا هو في اليوم مثلا ذاك علاش الإصلاح اليوم، ثم إصلاحات عديدة كان يمكن تجسيفها، لكن لحد الآن ثم عدة إصلاحات متعطل.
0: وهذا يتنجم دخل موارد كبيرة للدولة ولتعديل ميزانية الدولة، ومن شأنه أنه أيضا يكون أمور اقتصاد نظام.
1: اليوم حقيقة اليوم ثم اليوم الموظف من الأستاذ للمعلم للقيم للإنسان للإداري اليوم مش قادر أنه يوفر الكمية باش يعلو شعيد.
0: على كل حال غلاء فاحش الحقيقة،
1: غلاء مرتفع جدا. ويعني حتى الزيادات اللي وقعت معناها مؤخرا هي معناها كانت في وقتها، لكنها أظن أنها غير كافية.
0: نعم، ما اللي هي في النهاية زيادات بدون تحكم في الأسعار تبقى غير كافية.
1: الدولة يجب أن تتحكم بقوة في الأسعار.
0: نمشي إلى موضوع الساعة والشرق الأوسط والأحداث في الشرق الأوسط. إيران في النهاية يقول القائل معناها أمريكا لو عندها إرادة حقيقية بإسقاط النظام وإسقاط إيران من حيث العتاد من حيث الأسلحة قادرة على ذلك.
1: نعم، الولايات المتحدة اليوم ما يجري في توا حاليا أصبحت معناها هي مرحلة جديدة من الحرب. لكن الولايات المتحدة الأمريكية ثم ضغوطات داخلية ثم ضغوطات أيضا خارجية.
0: نعم،
1: هذه نقطة أولى. النقطة الثانية اليوم مثلا هذا المشروع بتاع الحرية، شفنا احنا اليوم كلاهما يريد التفاوض.
0: نعم،
1: يعني كلاهما يريد يعني تحسين شروط التفاوض، وهذا سواء من الجانب الإيراني. والدليل على ذلك انه يعني السفن التي مرت البارحة وثم جدل، ثم روايتان، ثم رواية أمريكية وثم رواية إيرانية كيفاش تعامل المشهد، لكن كلا لكن ناخذ حتى الرواية الأمريكية ثم ما يؤكد انه ثم سفينتان مرتا وتحمل العلم الأمريكي.
0: نعم،
1: تمت مصاحبتها بفرقاتها نتاع يعني تحمل.
0: نعم،
1: على كل اليوم كلاهما يضغط من أجل تحسين شروط التفاوض، لكن حسب ما يبدو إيران تملك بعض الأوراق. إيران وضعها العسكري ليس على مرام، لأنه اليوم السلاح الجوي تم تدميره، ثم جزئيات من المنظومة متاعها الدفاعية أيضا.
0: نعم،
1: لكن رغم ذلك تملك أوراق حتى وتريد أن تشترط معناها مفاوضات.
0: نعم،
1: لإنهاء هذه الحرب، ولكن أيضا لإنهاء الحصار المضروب عليه منذ سنوات، والحصار اليوم مضروب ما زال مضروبا عليه.
0: نعم،
1: وحتى معناها اليوم يعني المشروع الأمريكي الذي تم طرحه وتحت مشروع الحرية، هو المقصود به مشروع حرية التنقل،
0: حرية البحرية في مضيق هرمز.
1: في مضيق هرمز يعني هالمشروع هذا اليوم تم تعليقه لأنه ثم إمكانية بتاع مفاوضات، لكن هو اليوم السياسة الأمريكية تجد مشاكل، خاصة أنه العديد من القوى اليوم نجم نقوله أصبحت تختلف، سواء الاتحاد الأوروبي، وشفنا احنا الولايات المتحدة الأمريكية على ضوء الأحداث السارية، الولايات المتحدة الأمريكية سحبت هناك من يقول أنه سحب روتيني مبرمج لسنة 2025 من ألمانيا أكثر من 5000 جندي.
0: لا،
1: ومع العلم أن الولايات المتحدة الأمريكية و كل المنظومة الدفاعية بأوروبا والاتحاد الأوروبي كلها من مخلفات الحرب العالمية الثانية، والعلاقات الدولية نشوفه احنا اليوم تمر ببداية تحول، ليس تحول لكن بداية تحول، لأنه الحرب العالمية الثانية أرست نظام علاقات دولية جديد، ولكن أيضا حاليا هناك بوادر ل ظهور علاقة دولية جديدة
0: تصدع في النظام هذا، ولعل العقوبات ربما المنتظرة على إسبانيا فيما يتعلق بإمكانية سحبها من دول الحلف الأطلسي كردة فعل على عدم تعاونها مع أمريكا في الحرب ضد إيران. يلتحق بنا مشكور الأستاذ والدكتور سيد عبد الواحد المكني. سي عبد الواحد أهلا وسهلا مرحبا بك عبر موجات إذاعة صفاقس.
2: تحية طيبة ليك وضيفك سي عبد المجيد جمل.
1: مرحبا بك سي عبد
2: الواحد على الدعوة وتحية لكافة المستمعين.
0: شكرا على حضورك. حبينا ناخذ قراءتك رؤيتك لما يجري في الشرق الأوسط والصراع الإيراني الأمريكي الإسرائيلي اليوم. سؤال معناها قل قائل هل أن أمريكا فعلا اليوم عاجزة على إطاحة بإيران بصفة كلية وإلا اليوم فما تمطيط فما مناورة؟ كيفاش ترى الأحداث الجارية؟ معناها ما قراءتك لما يجري على الميدان؟
2: قراءتي لما يجري على الميدان هو أنه أمريكا كانت لها حسابات خاطئة سقطت الماء، كانت تعتقد أنه مسألة مضيق هرمز هو سلاح استراتيجي عند الفرس منذ زمان وعند إيران حتى خلال الحرب مع العراق كان سلاح استراتيجي مضيق هرمز، كانت تعتقد أنه غلق مضيق هرمز والمناورة فيه من قبل الإيرانيين سيدفع بالأوروبيين إلى دخول الحرب مع إسرائيل وأمريكا. هذا لم يقع لأن الأوروبيين دفعوا الفاتورة الباهظة في مسألة أوكرانيا، وكانت معناها في بالك اللي المسخنات يعني الشوفاج في أوروبا يبطوش 20 درجة في الشتاء نظرا لأنه كلفة الغاز الطبيعي كانت باهظة جدا خاصة مع الحظر الذي ضرب على روسيا. فبقيت أمريكا واحدة فريدة وشريدة مثل مارك هرمز، ولم تكن الحرب من أجل مارك هرمز، الحرب كلها هي حماية أمن الأبن المدلل إسرائيل، وذلك عبر وضع اليد على الإيرانيوم قبل الانتهاء من تخصيبه، لأنه إذا إيران خصبت الإيرانيوم هذا يعني دولة نووية جديدة، ومعروف أن إيران ليست في حالة تطبيع مع إسرائيل. ولذلك أنا لخصت الحرب هذه كتبتها مرة على جداري إيرانيوم بالإي، إيرانيوم يعني معركة إيران هي معركة إيرانيوم وليست معركة مالك هرمز. الذي غير الأوراق أيضا هو معنى الواجهة اللبنانية التي كان يعتقد الأمريكان والإسرائيليون أنها واجهة انتهت، وأنه القوات الداخلية اللبنانية تميل أكثر نحو السلام والابتعاد حول، ولكن تحريك ذراع حزب الله في لبنان وربما كان من المنتظر تحريك الحوثيين في اليمن إذا اشتدت الحرب هو اللي خلى كل الموازنات تتغير. الآن ما بقي هو مجرد مفاهمات دبلوماسية حول مصير الإيرانيوم فقط. عدا ذلك صحيح الكلفة في مقال سعد المجيد تاع إيران كانت بعض، لكن التردد السياسي الذي انتبه رئيس أمريكا ترامب وتراجع شعبيته وظهور لوبيات من داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولوبيات انتخابية ضده وكذلك بلدان عادة كانت في مراتب التابع لأمريكا وعلى الأقل معناها تساندها حتى على مضض مثل إسبانيا وغيرها، اليوم تغيرت المعادلة ظهرت أنها حرب غير شعبية. الدفاعات أيضا الأسلحة الروسية والصينية خاصة الصينية يبدو أنها أعطت نتيجة كبيرة خاصة على المستوى الصواريخ التي أرسلت نحو الكيان الصهيوني قلقت إسرائيل، معناها أول مرة إسرائيل تمطر في صواريخ. وصلنا في 3 أو 4 أيام رئيس وزراء إسرائيل ما يخرج إشاعات حول خروج وإشاعات حول وفاته في حد ذاته يدل على وجود خطر كان يتردد معها ويهدد كيان الأبن المدلل كما قلت في الولايات المتحدة الأمريكية واللي هي العادة من الكارثة الوحيدة التي تلعب في الانتخابات. هذه المرة الانتخابات ستلعب بأوراق أخرى، أولا الموقف الأوروبي، ثانيا ارتفاع أسعار البترول، وثالثا وهو الأهم هو انقلاب الرأي العام العادي اللي يجب يتغير في كل لحظة على كلينتون والسانداج يبينوا هذا. فأنا نراه
0: ترامب
2: أنه رغم الخسائر أنه إيران تمد أنه المفاوضات حسب رأيه في محل حلها الأخيرة وكل ما استعصى هو فقط حول مصير الإيرانيوم ويريد الأمريكان الإطمئنان على أمن إسرائيل فقط.
0: تأكيد لكلامك الجانب الباكستاني يقول رانا حريصين على أن يؤدي وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران إنهاء الحرب بشكل دائم ونقاط المطروحة للتفاوض اليوم في الاتفاق أن الولايات المتحدة من ناحية تلتزم برفع الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، وفي المقابل اتفاق يشمل التزام إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم وموافقة أمريكا على رفع عقوباتها.
1: بالإضافة لذلك
2: هذه عقد المفاوضات، لأن كما قلت لا أمريكا ولا أي شيء، ولا المعارضة الإيرانية اللي كانت تلعب عليه الولايات المتحدة الأمريكية قادرة باش ترفع سلاح ما نجمش، هذي كانوا يستناو في الورقة هذه اللي وقعت في عدة دول سابق كما إيران وكما العراق وكما سوريا إلى آخره. هذا ما وقعش بالنسبة للنظام الإيراني رغم أنه شيء داخلي. يعرف الأمريكان أيضا أن الطبيعة والطبوغرافيا والتضاريس في إيران غير قابلة أن تكون حرب برية مفتوحة مثل ما وقع مثلا في العراق أو غيرها. هذا كله يعرفوه. ربما الفائز الأكبر في هذه الحرب هو الصين، اللي أول أمس معناها تقوم بأنكود متر اللي هو معناها كل دول أفريقيا باستثناء بوتسوانا أعتقد اللي هي معترف بهونغ كونغ 0% ضرائب على الصادرات نحو الصين. هذا معناها ستنكوده بالخسارة كبرى لأمريكا، لأنها مزيد تخفض هي وفرنسا السوق الأفريقية، هذه خسارة كبرى. ونعرف التكتيك الصيني معروف، هو صفر خرطوشة. الصين البلد الوحيد الذي لا يحارب، البلد الوحيد الذي لا يرسل جنوده خارج بلاده، وعنده فقط قاعدة صغيرة في قرب الصومال لحماية البواخر فقط. هو أكبر منتصر في هذه الحرب، خصوصا أن الأسلحة الصينية بينت نجعتها أكثر من الأسلحة الروسية. كل هذا أكيد الخبراء الأمريكيين والإسرائيليين يحسبوا له ألف حساب، الأوروبيين يحسبوا له ألف حساب، وهذا نجم نقول ورقة أخرى يخسرها كلينتون في هذه الحرب المتعجلة.
0: ترامب
2: ديما نقول ترامب ما بعد هذا على هذاك. ورغم أنه كلينتون نفسه معناها والديمقراطيين الجمهوريين ما حدا يختلفوا عن الاختلافات، ولكن في الاستراتيجية مع إسرائيل ما يختلفوش برشا برشا، ولكن دائما بين التجارب على أن الموندا متاع الديمقراطيين أفضل من الجمهوريين، والجمهوريين الكل أفضل من أداء ترامب اللي معناه أداءه معناها أرعن كان سياسيا وأضر بالأمريكان أولا أنفسهم، وأضر أيضا بالتوازن الدولي و تشنج عالمي موجود وتردد أيضا وتغيير في المواقف. ثم هناك ثرثرة في التصريحات معناها لا تليق
0: بأسهل
2: أسهل نعم عنده جريء كل ربع ساعة يتكلم، وهذا حسب رأيه يسيء لبلد معناها هو أفتقد أن ديما أمريكا بالنسبة لي تمثال الحرية. أمريكا هي اللي صارت فيها توحيد الشمال والجنوب. ما لازمناش ننظر دائما أمريكا كان الوجه الإمبريالي فيها قوة تقدمية، ولا واحد ماي اللي شفناه الأسبوع عرفات راه تعمل في شيكاغو، ما تعملش في بقعة أخرى، أنا تعملش في طهران. كانت فيها حركة نقابية كبيرة، كانت فيها حركة تقدمية كبيرة، فيها حركة إنسانية كبيرة، لا يجب أن نخلط هذا بذلك.
1: وسي عبد الواحد وساندت كذلك حركة تحرر يعني بعد الحرب العالمية الثانية حتى في مصر معناها وقت اللي
2: كل قوم مساندة من الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في زمان روزفلت معناها كان مساندة كبيرة في الحركة الوطنية التونسية
1: بالفعل.
2: هذا يلزم نقولوه ذكروه، خاطر احنا ربما هو منعطف حرب الفيتنام وفيما بعد ما وقع على لبنان وما وقع الانحلال ضد مصر وضد البلدان العربية والعراق وغيرها، هو اللي خلى أغلب الناس لها نقمة على السياسة الأمريكية ولكن ليس على الشعب الأمريكي أو على دولة أمريكا. لأنه في الأخير أنا ديما أنا ضد معاداة الدول والشعوب، ولكن خيارات الأنظمة تزول وتذهب، وأعتقد أنه هذه الحرب هي خسارة فادحة لترامب ولأمريكا، بدليل معناها سيل الاستقالات اللي سمعنا البعض منها والبعض الآخر ما سمعناش، استقالات من حجم كبير في الاستبلشمنت متاع العسكر الدفاع، في الاستبلشمنت حتى متاع المخابرات الأمريكية استقالات كبرى تدل على أنه الجميع يعترف أنه هذه الحرب كانت متعجلة وأنها لم تكن في مصلحة أمريكا، وأمريكا معناها خسرت دبلوماسيين وخسرت سياسيين وعسكريين.
1: هو تأكيد الكلام سي عبد الواحد، يعني ثم رئيس أمريكي سابقا صرح قال بكوني يعني أحد رؤساء إسرائيل سابقا يعني قال كاد أراد أن يدفعني لحرب ضد إيران لكني رفضت. دونك اليوم العلاقة الدولية والولايات المتحدة الأمريكية كما ذكرتم بالفعل هي اليوم مهدة، وخاصة حتى الوضع الأمريكي اليوم أصبح السياسات الأمريكية اليوم في عهد ترامب أصبح ثقل حتى على الأمريكيين أنفسهم، واليوم المعارضة الأمريكية المعارضة في الداخل الأمريكي تزداد لسياسات ترامب. معناها ربما ورط الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب اللي تخلى عنها يعني الأوروبيون،
0: حتى رفضوا الإقالات في الصف الأمريكي ومن الحجم الثقيل اللي كان يحكي عليها سعد الواحد، هي نتيجة لرفضهم للحرب ومبرر الحرب.
1: خاطر اليوم داخل الولايات المتحدة الأمريكية زي ما الناس يقولوا اليوم هذه الحرب ليست من صالح الولايات المتحدة الأمريكية، بل هدفها
2: الإقالات شيء والاستقالات ثاني. دائما صاحب السلطة يقيل، لكن الاستقالات أخطر من الإقالات لأنها تدل على معناها انقسام الصفوف من الداخل. شيء آخر حبيت نربط به قبل أن أنهي هو أنه ما وقع في إيران اليوم يذكرنا من باب المقارنة أنه ما وقع في فنزويلا كان أنكود تياتر، لعبة مسرحية باتفاق الطرفين، وأنه لو لم يعني يقع تخاذ الداخلي في فنزويلا أو خيار لهذا الحل فانه ما يسقطش حتى النظام في فنزويلا. وتم يعتقد انهم كانوا ينتظروا في سيناريو مشابه في ايران، ربما نقول ان ربما هناك جزء من السلطه في ايران ربما تكون تفاوضت بصفه سريه مع الامريكان، وكانوا ينتظروا في هذا الانشقاق او هذا الانقلاب، هذا لم يقع. وخلينا نعاود نرجع للتفكير في ماذا وقع في فنزويلا. اعتقد انه فنزويلا لم تكن هناك قوه امريكيه اخترقت فنزويلا بخطر ما هو
0: اختراق داخلي
2: شرخ داخلي داخل فنزويلا، وربما خيار اخر انه يقول لك نجنب البلاد الحرب، وكان فما مفاهم على كل حال هي النفط مقابل استمرار النظام في ايران. هذا لم يقع، حشم بالايرانيوم مقابل استمرار النظام. سنرى الى اين ستؤدي المفاوضات. في كل الحالات المضحك انه التفكير في اعطاء الإيرانيوم إلى روسيا هذا أمر مضحك جدا، معناها لأنه ما عنده حتى مبرر.
0: شو الفرق بين روسيا وبين إيران بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟
2: في كل الحالات
0: يمكن روسيا أخطر من إيران.
1: لا ليس
2: كما يقول المثل، نحن ننتظر مآل المفاوضات النهائية. هو يقولوا باش تخرج في صفحه، اذا خرجت في صفحه معمره مفاوضات واتفاقات اكيد باش تكون فما اتفاقات سريه ممنوعه النشر. نستناو ننتبهوا شويه لما يقع، ما نسقطش الاحداث. الى حد الان على كل حال نعرف الراي العام التونسي عنده تعاطف كبير مع ايران لانه واضحه انها قوه مصرحة.
0: هو تعاطف مع المقاومه يعني.
2: نعم خاصه انه معناها ايران من الدول التي لم تتردد في الفتره الاخيره في مناصرة القضية الفلسطينية، في مناصرة لبنان، في مناصرة إلى آخره. طبعا الموازنة مع الخليج هذه موازنة معقدة والواحد يجب يكون فيها حذر شوية، لأنه نشوف أنا في الفيسبوك في واحد ساعات بخوة تواسة فما شوية كان دفاع في التحليل، يلزم نفهم ماذا يقع. الخليج أنها منطقة معقدة، الشرق الأوسط منطقة معقدة جدا فيها عديد التوازنات.
1: هو سي عبد الواحد أنا نحب ندخل في المسألة هذه، في المسألة هذه هو ثم فرق بين أن نساند يعني الدعم إيران لفلسطين ولكن لا نساند نظام يعني ولاية الفقيه. خاطر اليوم زاد النظام ولاية الفقيه أحدث مشاكل اليوم في لبنان، اليوم الدولة أصبحت لا توجد دولة في لبنان، وكذلك في دول الخليج اليوم تخشى أنه تصبح جزء منها موالي لإيران وبالتالي تفكك دولها. دونك هذه إشكالات كبيرة برشا في المنطقة الخليجية، وما يلزمش المسائل هذه تعالج بالعاطفة فقط. احنا اليوم ضد الاعتداء على إيران، ضد معناها يعني طبعا
0: ضد التدخل الداخلي في شأن الدول وفما تفاصيل وتتوسعات وكذا.
1: لكن احنا زادك أنا ما رأيي أنه اليوم إيران زاد يلزمها تغير سياساتها تجاه الدول العربية، وخاصة معناها اليوم أنها في كل دولة مش تعمل معناها قسم موليها، قسم شيعة وقسم يعني، وخاصة سياسة تصدير المذهب الشيعي إلى الدول. دونك هذه فيها خطورة على استقرار العديد من الدول، وربما إذان بتفكيك. احنا نشوف البحرين اليوم وكذلك معناها عمان يعني خافوا أنه دولهم تتفكك. دونك ثم إشكالية كبيرة، لكن هذا لا يعني أننا اليوم نقف مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد معناها في عدوانها على إيران. دونك الموقف واضح، هو اليوم مسألة السيادة الوطنية الإيرانية مسألة خاصة، مسألة لا يمكن أن يجادل فيها بل هي من حقها، لكن أيضا ليس من حقها أن تصدر يعني مذهبها وأفكارها ونظامها إلى دول أخرى.
0: نعم.
1: شكرا
0: سعد الواحد.
2: شكرا. فقط أنا حبيت أقول مش ندخل في مسألة الخيارات نتاع النظام الإيراني، لأنه معروف النظام الإيراني والنظام قائم على الطائفة وعلى ولاية الفقيه وعلى آيات الله هذه. هذا خيارهم هما، ما نسمعش لنفسي انا، تعرفوني بحكم تكويني وتفكيري ضد النمط هذا، وانا مع المساله الديمقراطيه في البلدان الكل، وانه بالنسبه لي الدين الاسلامي ما فيهوش اكليروس، ما فيهوش كليرجي، لا ما يحكم فينا، وهذا فرضناه في كل في تونس ورفضناه في القطاع الكل، وانا مع الدوله المدنيه الديمقراطيه، لكن اليوم احنا نحلوا في حرب حرب بين دولتين، ليس لنا الحق التدخل في شؤون الدول الاخرى. هذاك علاش انا قلت كيما ما نحكيش على ايران داخل تقومت وقته، انت تحدثت على دول الخليج، لانه شفت برشا اخوه توانسه يعني يقدمون هذه الدول، ولا الحق هذا انا لا انظر الامور بهذا المنظار، فما توازنات استراتيجيه، فما راهو ايران والهند كانوا هما اللي سيطروا على الخليج الفارسي قبل، وهي قبل البترول وقبل اكتشاف البترول كانت مجرد دول معناها عاديه جدا، دول صحراويه لا فيها ثروات ولا فيها حتى شيء. صحيح اليوم اصبحت دول هامه وعندها استثمارات وعندها الموارد، ولكن لازمنا نحترموا خصوصياتها، من من من ما نبخسوش من حق الشعوب في خياراتهم. نرجع لل
3: اليوم يمكن نحكيه على مرحلة ما قبل الحرب وما بعد الحرب في إيران بالنسبة لحضور الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط.
2: شوف معناها النقطة اللي حبيت نقولها يعطيك الصحة عليك عاونتي، هو أنه أنا اللي قلقني برشا هو الاختراقات الأمنية الكبرى في صفوف القيادات الاستراتيجية الإيرانية. هذا بدأ صعب الذراع الأول حزب الله لما تم تفجيره عن بعد بمعناها الإلكترونيك توسكي معناها آلات اتصال وأجهزة هاتف جوالة وإلى آخره، هذا الكل معناها كان حزب الله معناها تم التمهيد فيه للاغتيال إذن
3: السيد نصر وكل القيادة
2: حسن نصر الله والقيادة في الوسطى والعليا، ونفس الشيء شوفوا في أول أيام الحرب معناها معناها ما قتلوا جنود عاديين او ضباط عاديين، معناها قتلوا معناها مش بنقولوا ليليت يعني معناها من خيارات واعلى رتب سواء في العسكر الايراني او في معناها الشورى الايرانيه والنجم بنقولوا مقر الحكم التيولوجي الكليروس تاع
1: مش الاعلى
2: مرشد الاعلى معناها اعلى سلطه دينيه
1: سلطة.
2: معناها هذا زاد دليل على انه اليوم المعركة التكنولوجية صحيح أما ديمقراطية أكثر في اكتساب التكنولوجيا، ولكن يجب الانتباه إلى أنه من يصنع هذه التكنولوجيا ومن يبيعها هو الذي يسيطر عليها، وذلك علاش إذا من الناس هذا الدرس أيضا مش كان الإيران درس لعديد الشعوب. اليوم احنا بدينا هالآلات اللي نتكلموا بها ما ينجموا نهار من نهارات يتوزوا الفجر بس معناهم مش أحد أبروندر معناها أنا بالنسبة لي، وأنه كما قلت ديمقراطية الإلكترونيك هذا لا يعني الأثمانان له تماما. صحيح قاعد يقمص في الفجوة ما بين هذه القوى ويقول لك فلوس كتنجم تقول تولي عندك سلاح، ولكن لاحظنا مدام في دول الخليج أنا بعض الأحيان لم تستطع أن تستعمل الأسلحة التي اشترتها من دول مثل أمريكا، لأنه ال ال ال ال الزر النافذ والنهائي ينجم يعطل، وهذا شفته لأنه كان هناك خوف على أمن إسرائيل قبل أمنهم.
3: يعني هذه دعوة معناها الجبهة الداخلية أنك أنت تصنع، فما مسائل بيدك أنت، أنت اللي تصنعها تملكها، ما تنتظرش تجيك من وراء البحار
2: والمصالحة الاجتماعية ومعناها المؤسسات ومعناها دستورية المؤسسات وديمقراطية التسيير، هذاك هو الحامي أكثر واحد
1: بالفعل.
3: نعم كل الشكر وتقدير ليك سي عبد الواحد على حضورك وإطلالتك معنا في هذا الفضاء المباشر، إن شاء الله بعد انتهاء الحرب وتظهر أكثر تفاصيل على الساحة نرجع بالتحليل والتعليق معك.
2: شكرا إلى اللقاء.
3: شكرا ليك.
1: شكرا للأستاذ عبد الواحد، وبالفعل اليوم كما ذكر سي عبد الواحد ثم نقطتين أساسيتين هما، وهذا قلناه سابقا، قلنا بكون الحرب هدفها الأساسي هو حماية مصالح يعني إسرائيل، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اليوم ثم حرب خفية معناها اليوم في الخليج العربي، هي بين الصين وروسيا من جهة وكذلك الولايات المتحدة من جهة الثانية، لأنه هذا يجب التذكير به أنه ثم اتفاقية استراتيجية بين إيران والصين وكذلك بين مع روسيا، اتفاقية مع
3: ثلاثي الشر، هذه أمريكا تسميهم.
1: نعم هما يعني الحرب الخفية هي مش تفرض المعادلة. علاش أقول لك هذا؟ لأنه روسيا اتفقت سنة 2025 اتفاقية مع استراتيجية، وكذلك اتفاقية مع سنة 2021 بين إيران و
3: روسيا.
1: نعم. عفوا بين إيران و
3: الصين
1: والصين.
3: الصين.
1: بين إيران والصين، والاتفاقات هذه فيها جوانب أمني. وبالتالي يعني اليوم
3: تعاون أمني.
1: اليوم حتى الخطاب الأمريكي ثم أشياء غير معلنة. اليوم البارح معناها يعني السفير الإيراني ذهب إلى الصين، وبالتالي هناك توافق
3: حتى المشاورات.
1: نعم. الاتفاقية حتى المشاورات، ومع العلم أن الصين وروسيا كلاهما يتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية في كون إيران لا يجب أن تملك السلاح النووي، وهذه النصائح التي قدمتها الصين وكذلك روسيا لإيران. دونك وهذا إيران ذكرته سابقة وقالت احنا ما نحبوش نملك السلاح النووي إلا لأغراض مدني
3: مدني,
1: مدني. دونك هنا يعني كيف نشوفه احنا الوقع يعني مدة يوم تقريبا، يعني وزير خارجية عراقجي مشى للصين، والصين بعد ذلك تصرح، والصين موقفها واضح مسألة هذه، تقول بكون معناها هي محل لمسألة النووي الإيراني، وخاصة اليورانيوم المخصب حل. وربما أنا أتوقع أنه

0: وربط معناها المسار الإيراني بالمسار اللبناني وبمسار الحوثيين. دونك هذه إشكالية أخرى ربما، لأن هما قد يقع اتفاق اليوم أو غدا، وربما أنه يوقف الحرب لمدة شهر وفتح الباب للمفاوضات. واليوم قد تكون اليوم حسب تصريحات معناها الباكستانية أن الدبلوماسية الباكستانية ناشطة في المجال هذايا، والدبلوماسية الباكستانية معروفة بعلاقاتها الوطيدة بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن أيضا بإسرائيل وكذلك بإيران.
1: نعم. وهذا حتى بالسعودية هي عاملة اتفاق مع السعودية.
0: نعم. وعندها اتفاقية كبيرة مع السعودية. نعم. بالتالي اليوم المنطقة كلها بما في ذلك دول الخليج تريد اتفاق أمني.
1: في المقابل تركيا تكشف عن صاروخ عابر للقارات يصل مداه إلى 6000 كيلومتر.
0: نعم، هو في الواقع تركيا صحيح يعني هذا الـ الـ الـ لكن
1: الحوار الصمت هذا معناه.
0: نعم، هو
1: استعراض
0: وزنة أخرى. اليوم ثم حرب يعني نجم يقولوا شبه باردة مع تركيا ومع مصر كذلك. لكن هذه الدول كلاهما له علاقات معناها استراتيجية مع إسرائيل،
1: اتفاقيات
0: وسلام. وبالتالي وتركيا النقطة أخرى أنها اليوم هي جزء من الحلم الأطلسي، وبالتالي أملها ودفاعها كله مربوط بالحلف الأطلسي. وبالتالي أنا
1: الحليف الاستراتيجي الأول طالما تباهى ترامب برئيس تركيا أردوغان.
0: نعم، إذا هم كل الرؤساء، هو في الواقع أول دولة يعني تعمل علاقات دبلوماسية مع إسرائيل كانت تركيا.
1: نعم،
0: منذ يعني الأربعينات تاع القرن العشرين.
1: هي تناقضات تركيا ما تفهمهاش الحقيقة، من ناحية تنصر القضية الفلسطينية، من ناحية صديقة لإسرائيل، من ناحية صديقة لأمريكا، يعني ما تفهمش.
0: هو
1: في النهاية مصلحة تركيا.
0: تركيا منذ أن تأسست الجمهورية التركية إلى اليوم، تركيا بالنسبة لها الحل يكمن في حل الدولتين، ونفس الشيء بالنسبة للصين وروسيا. لكن اليوم وهذا خلاف نقطة خلاف أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي كذلك اليوم يعتبر أن الاستقرار في الشرق الأوسط بدون حل الدولة الفلسطينية. لكن ترامب هو هذايا إشكال كبير، وعلى الدول العربية أن تكون واضحة المسألة هذه. ترامب هو اليوم كأنه يريد أن يقفز على حتى يعني القانون الدولي اللي يعطي الفلسطيني في حقه في دولة.
1: هو ضرب إيران، قفز على القانون الدولي وعلى القانون الأمريكي الداخلي.
0: لا، هي الولايات المتحدة الأمريكية في فترات عديدة ضربت العراق من أجل مصوغات ثبت أنها كلها خاطئة.
1: نعم.
0: ضربت ليبيا كيف
1: نعم.
0: وتضرب إيران.
1: نعم.
0: دونك هي لا تحترم القانون الدولي تماما.
1: نعم.
0: وهذا اختر على العلاقة الدولية.
1: ولكن في المقابل حتى البديل اللي اقترحه اللي هو مجلس السلام في غزة فشلا ذريعا، على أساس كان الهدف أن يكون بديل للمنظمات الأممية والدولية. على كل حال إن شاء الله الجمعة الجاية نجي ونقشوا الاتفاق وبنود الاتفاق سي عبد المجيد.
0: إن شاء الله بعدها. إحنا ثم بوادر كبيرة بتاع اتفاق، وإحنا نتمنى طبعا
1: الاقتصاد العالم الكل تضر، وخلي فما انخفاض كبير اليوم في أسعار النفط، إن شاء الله تزيد تنخفض أكثر، خلي الأمور معناها تتفرج شوية.
0: مع العلم أنه يعني اليوم خبر مهم بالنسبة لتونس، أنه روسيا الصين أنه لمدة سنتين البضائع التونسية تذهب إلى السوق الصينية بدون ضرائب.
1: هي الاقتصاد الإفريقي فتحت أمام.
0: نعم، لكن بينها تونس.
1: نعم.
0: دونك وهو خبر
1: أنا كنت باش نحكي لك كما الوقت دهمنا، حتى الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم فرض 25% ضريبة على السيارات الأوروبية، في المقابل السيارات الصينية تغزو العالم، ويعني فما صراع اقتصادي.
0: وهذه خاصية من خاصيات
1: غدوة الحي نحكيو عليه إن شاء الله مع الخبراء الاقتصادي،
0: والتوسع الناعم.
1: نعم.
0: في أفريقيا.
1: نعم. كل شكر وتقدير لك سي عبد المجيد الجمال. شكرا للسيد عبد الواحد المكني، تواصل مشوار جولة الظاهرة وآخر الأخبار والمستجدات الصحة الوطنية والمحلية والدولية. الرياضة لنا عودة في الواحدة ونصف. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: مرحبا بكم. انطلاق اختبارات البكالوريا البيضاء والمكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس يشرع بداية من 18 من الشهر الجاري في تأمين مراجعة يومية مجانية لتلاميذ البكالوريا. الشروع في حملة مقاومة الحشرات بعديد الطرقات والأنهج بصفاقس. تفشي السرقات في عدد من المناطق ودعوة إلى تكثيف الدوريات الأمنية. أحكام سجنية ابتدائية تتراوح بين 11 سنة و 30 سنة في قضية جوازات السفر والجنسيات المفتعلة. اقتراب الولايات المتحدة وإيران من اتفاق لإنهاء الحرب، وترامب يعلن أنه إذا لم توافق إيران فإن قصفها سيعود بمستوى أعلى بكثير. اقتربت مواعيد الامتحانات الرئيسية والوطنية والاستعدادات على أشدها داخل الأسر والمؤسسات التربوية، واليوم بدأت بمختلف المعاهد الثانوية اختبارات البكالوريا البيضاء التي تحاكي ظروف الامتحانات الرسمية في كافة المواد الأساسية والاختيارية، وذلك بهدف تحضير التلاميذ لاختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا المبرمجة أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان القادم. وتحضيرا للدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا يشرع المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس بداية من 18 من الشهر الجاري في تأمين مراجعة يومية مجانية لتلاميذ البكالوريا في كافة المواد والشعب، إضافة إلى حصص إعداد نفسي وذهني وصحي. أساتذة متطوعون سيؤمنون المراجعة اليومية بمقر المكتب من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 6 مساء، ويمكن المشاركة في هذه الدروس عبر الاتصال بالرقمين 70 253 763 أو 74 233 984 أو من خلال التواصل عبر الصفحة الرسمية للمنظمة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. كل النجاح والتوفيق لأبنائنا التلاميذ. مع اقتراب فصل الصيف وانتشار الحشرات، قامت مصلحة الوقاية الصحية ببلدية صفاقس مساء أمس بتنفيذ عملية تبخير شاملة بمنطقة سيدي منصور، شملت الأحياء والأنهج وعددا من النقاط الحساسة، إضافة إلى ضفاف الأودية والمجاري المائية والقنال الحزامية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج مقاومة الحشرات على أن تتواصل هذه التدخلات بصفة دورية لتشمل بقية المناطق، حسب رئيس مصلحة الوقاية الصحية بوبكر الدبابي.
3: تواصل مصلحة الوقاية الصحية تنفيذ برنامجها الدوري لمكافحة الحشرات الطائرة والقوارض، خاصة بالأحياء الشعبية وزفاف الأودية والمجاري والقنال الحزامية، وذلك عبر التبخير الليلي. وتم عملية المعالجة هذه خاصة في الأماكن تولد الحشرات وبالنقاط السوداء. نوجه الدعوة السادة المواطنين للمساهمة في هذه الجهود من خلال تجنب المياه الراكدة والمحافظة على نظافة المحيط والتبليغ عن بؤر الانتشار. وطبعا بما أن في موسم الحشرات نحب نوضح حاجة، أن الحشرات اللي تم تسجيلها في خلال هذه الفترة هي من حشرات موسمية طبيعية مرتبطة أساسا بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وهي قصيرة العمر وأكيد باش تختفي تدريجيا وما تستوجبش القلق ولا نقل الأمراض.
2: نبقى في صفاقس. وفي شأن أمني، تفشت مؤخرا السرقات التي طالت الخرفان والسيارات والدراجات النارية وقوارير الغاز وسط دعوات إلى ضرورة تكثيف الدوريات الأمنية والحزم في تطبيق القانون مع فرض الردع والرقابة.
0: قصه السرقه برشا
4: فما كان السرقه في الباب في القصر
5: موجوده السرقه موجوده
6: راهو اللي حط الموتو نتاع قدام جامع يخرج ما يلقاهاش قدام مغازة يخرج ما يلقاهاش تتطلب وتلمذا يفكوهم لهم يعملوا بركاج مجموعه ويفكوا لهم الموتو نتاعهم ظهر كثرت
7: نحن مثلا كغابه سرقه نتاع موتيرات نتاع الماء نتاع سبابل دبابس غاز فورزات ساعه حتى الحبال نتاع دبش منشوره يسرقوها وصلوا سرقوا حتى سيمان مش شونتي ساعه نعديو الخيط في الديار يسرقوها بيوان حوس الكتيرات بتاع بلومبري في الديار هذا الكل من جراها الصغار اللي تتعاطى بالنسبة للحملات موجودة نهار كل داخل خارج الشرطة نرى
8: أما هم ما يستنولكش حتى وقت اللي تدخل الشرطة هم وقت اللي يلقوا الغفلة نبو
7: صاحبي جاء قال لي والله زوز بيبس قاس حلوا الباب وهزوه بالنسبة للسرقات هذه الكل ماذا بهم يتشددوا فيهم بالباهي
0: شيء مهول في السرقة راهو بالعمل واحد ولا على عصاب لازم يكثروا في الأمن خلي على الأقل واحد يعيش في بلاده ويعيش مرتاح
9: وليت عصابات يسرقوا في الموتورات بيبس الغاز ولاو يسرقوا فيهم صدقني هوني جيريني قدم من واحد سرقوا له البيبس الغاز نتاعه لازم حملات اكثر معناتها من هكا يسر سرقه والله ولينا نعيشوا في رعب والله ربي يحفظنا ويحفظ الجميع وربي يبقى علينا الستر.
2: في شأن صحي شرعت الصيدليات اليوم في توزيع دواء خاص بمرض السكري يقدم مرة في الأسبوع ووفق الدكتورة المختصة في القلب ليلى عبيد فإن هذا الدواء يساهم أيضا في علاج عديد الأودي في عديد الأمراض وكذلك يساهم في تخفيض الأوزان.
10: منه دواء جديد بالنسبة للمرضى اللي عندهم السكري والسمنة إن شاء الله المشروع اللي موجود في تونس من يوم 6 ماي للعموم المرضى اللي عندهم السكري ومش معدل الدواء هذا يعاونهم باش يعدل لهم السكر زادة كيف احنا نعرفوا اللي 80% تقريبا دراسات أفضل المرضى اللي عندهم السكري هما عندهم زاد الوزن الزايد والسمنة والدواء هذا اللي يظهر اللي هو يعاون باش الإنسان يضعف هو دواء زادة يحمينا من الجلطات القلبية ومن القصور القلوي احنا نعرفوا للمريض المصاب بالسكري عنده ريسك مرتين ولا أربع باش يصاب جلطة قلبية جلطة دماغية هو السؤال اللي يطرح نفسه إذا يعوض الأنسولين هو راهو ما يعوضش لكن يجي مأخر لجوء الأنسولين هذاك علاش أنا إحنا ديما نقوله اللي الدواء هذا ما لازمناش ناخذوه حدنا لازمنا ديما نرجع للطبيب المباشر متاعنا.
2: نبقى مع الشأن الصحي أيضا حيث أعلن مخبر علم الجينوم البشري بمعهد باستار تونس عن نجاح أول تجربة تشغيل كبرى لمنصة التسلسل الجيني عالية التدفق وهو إنجاز وطني مهم يعكس مدى تطور القدرات الوطنية في التشخيص المبكر للأمراض النادرة والوراثية والطب الدقيق في مجال الأورام وتعميق دراسة الخصائص الجينية للسكان حسب رئيسة قسم مخبر علم الجينوم البشري بمعهد باستور الدكتورة نيلة بالغيث محفوظ.
11: 96 إكزوم إكزوم هي معناتها التسلسل الجيني بالنسبة للمقاطع اللي هي تكون مشفرة معناتها خذينا التسلسل متاع الحمض النووي من تي تو تي احنا نقوله عملنا له التسلسل متاعه بالنسبة ل 48 عينة الخدمة هذه تمت على مدى أسبوع كامل والحمد لله النتيجة معناتها كانت طيبة جدا فما أمراض نادرة زادة ينجموا يكون فما دواء موجه ليهم كيف احنا نعملوا التشخيص الصحيح متاع المرض بالنسبة للأورام معناتها نجموا نعملوا تحاليل على العينات ووقتها نجموا نعطيه دواء في نطاق الطب الدقيق معناتها كي نعرفوا الخلل الجيني نعطيه دواء موجه ليه هو ونجمو نعرفوا زادا إذا كان نعملوا تحاليل في الدم إذا كان فما أرضية وراثية بالنسبة للأمراض السرطانية نجمو وقتها نعطيه النصح الوراثي ونعملوا المتابعة.
2: في موضوع آخر تنطلق غدا من مطار تونس قرطاج الدولي أول رحلة لحجيجنا الميامين باتجاه البقاع المقدسة وبالتزامن مع ذلك أطلقت الخطوط التونسية خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة ستمكن ضيوف الرحمن من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار وذلك بهدف توفير أقصى درجات الراحة والرفاهة وفق المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي.
5: مبادرة قامت بها وزارة الحج والعمرة السعودية، هي مبادرة بالتعاون مع جميع شركات الطيران التونسية والحدود السعودية. شنو تمثل المبادرة دي؟ المبادرة دي تمثل في حاج بلا حقيبة، الحاج يخرج من تونس إن شاء الله يوصل المطار، عنده الحق في دوز حقائب 23 كيلو، معناتها التوتال 46 كيلو، وحقيبة يد 8 كيلو. الحقيبة اللي بشي بقجهم هما في الطيارة هذوكم يوصل يلقاهم في النزل متاعه. هذا بالنسبة لمرحلة الذهاب. بالنسبة لمرحلة الإياب بيش يجو هو البيت متاعه، بيشوزوا الحقائب متاعه، ومن بعد يلقاهم في تونس، كي ياخذ من الطيارة يلقاهم في تونس، معناه هو بيش يمشي بلا حقائب، بيش يروح بلا حقائب.
2: أعلنت شركة فيستيون الأمريكية المختصة في صناعة مكونات السيارات عزمها توسيع استثماراتها في تونس خلال الفترة القادمة مع أحداث مواطن شغل جديدة، وذلك عقب لقاء جمع أمس وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الشؤون الصناعية والمناجم والطاقة بالنيابة صلاح الدين الزواري ونائب الرئيس التنفيذي للمجمع. قضائيا الآن، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن كل من نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي لمدة 20 عاما ومعاذ الخريجي نجل الرئيس حركة النهضة وثلاثة متهمين آخرين بحالة فرار لمدة 30 عاما مع النفاذ العاجل، في حين قضت المحكمة بسجن متهمين اثنين آخرين بأحد عشر عاما مع إخضاع جميع المتهمين للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بقضية جوازات السفر والجنسيات المفتعلة. بقدر التصريحات المتتالية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الحرب وتطوراتها، تبدو إيران أكثر رصانة. وحسب آخر الأخبار، فإن اتفاقا سيعلن قريبا ينهي الحرب مع تواصل التفاوض لمدة 30 يوما. ونقلا عن وزير خارجية باكستان، فإن بلاده تسعى جاهدة لأن يؤدي وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران إلى إنهاء الحرب بشكل دائم. موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين من أن البيت الأبيض يقترب من التوصل لاتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلا حول البرنامج النووي. وقال الموقع إن الاتفاق سيتضمن التزام إيران بوقف مؤقت لتخصيب اليورانيوم وموافقة الولايات المتحدة على رفع العقوبات ورفع التجميد على أموال إيرانية تقدر بمليارات الدولارات، إضافة إلى رفع الجانبين للقيود المفروضة على المرور عبر مضيق هرمز. الموقع توقع أيضا ردا من طهران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة، وفي غياب أي موقف إيراني من هذه التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا لم توافق إيران فإن قصفها سيعود بمستوى أعلى بكثير، كما أكد أنه إذا وافقت فإن عملية الغضب الملحمي انتهت. إيهاب عباس الباحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية أكد أن الحرب الأمريكية على إيران لم تحقق أهدافها، وأن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال الاتفاق الجديد لحفظ ماء الوجه.
12: ما يتم الحديث عنه اليوم من تفاهمات وتوافقات كان من الممكن الوصول إليه دون الحاجة إلى العمليات العسكرية. تبدو الأمور قريبة كما يتحدث كثيرون، لكن قبل ذلك كنا قريبين أيضا من توقيع تفاهمات ولم يحدث شيء. هل إيران وافقت على فترة 12 سنة التي لا تخصب فيها اليورانيوم على الإطلاق، وكانت تتحدث قبل أيام قليلة جدا يعني عن حقها الكامل في حرية التخصيب؟ يعني هل هذا هو سيكون حقيقة الأمر؟ لأن العمليات العسكرية كان الغرض منها تحقيق عدة أهداف، اليوم يعني بالكاد نتحدث بالكاد نتحدث عن البرنامج النووي. وهذه الصواريخ الباليستية لم تطلق على إسرائيل فقط، ولكن أطلقت على جيران إيران والذين تستخدم أراضيهم للهجوم عليها. وأيضا نذكر بأن هناك ملف تدخل إيران في شؤون دول الجوار مثل العراق ولبنان وعلاقتها بأذرعها طبعا وفي اليمن. فهذه الملفات أيضا لم يؤتى على ذكرها على الإطلاق. ترامب كان بيحدثنا في أول أسبوعين من الحرب أنه لديه قائمة بأسماء من سيحكم إيران، وأنه قادة إيران الجدد هم على تواصل معه، وكان يتحدث عن تحقيق كل الشروط. اليوم ما الذي يتحدث عنه دونالد ترامب؟ أنا أعتقد هو مجرد تأجيل لمشروع القنبلة النووية. هذا الاتفاق تأجيل، بعد أقل من 3 سنوات يعود النظام الإيراني للتخصيب بنسب أعلى، ولن يأتي رئيس في الولايات المتحدة بقدرات دونالد ترامب وجرأته على أن يذهب إلى حرب مع إيران مرة أخرى للقضاء على البرنامج النووي الإيراني.
2: وفي انتظار الرد الإيراني الرسمي بشأن الاتفاق الجديد، أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن المرور عبر مضيق هرمز سيحدث مع انتهاء التهديدات الأمريكية وتطبيق إجراءات جديدة. إلى لبنان، حيث استشهد 6 لبنانيين إثر غارة إسرائيلية على بلدة زلايا في البقاع الغربي، فيما أعلنت المقاومة الإسلامية تنفيذ عدد من العمليات العسكرية ضد تجمعات للعدو جنوبي لبنان. إلى قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة ارتفاع أعداد الشهداء منذ ما يسمى باتفاق وقف إطلاق النار إلى 837، بينهم 4 وصلوا الساعات الأخيرة إلى المستشفيات. وفي الضفة الغربية، أنذر جيش العدو حوالي 50 محلا تجاريا ومنشأة شرق القدس المحتلة بهدمها ذاتيا في مهلة حددها بيوم الأحد المقبل. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. انطلاق اختبارات البكالوريا، والمكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس يشرع بداية من 18 من الشهر الجاري في تأمين مراجعة يومية مجانية لتلاميذ البكالوريا. الشروع في حملة مقاومة الحشرات بعدد من المناطق في صفاقس. تفشي ظاهرة السرقات ودعوة إلى تكثيف الدورية الأمنية كان موضوع الروبورتاج لهذه النشرة. أحكام سجنية ابتدائية تتراوح بين 11 عاما و30 عاما في قضية جوازات السفر والجنسيات المفتعلة. اقتراب الولايات المتحدة وإيران من اتفاق لإنهاء الحرب، وترامب يعلن أنه إذا لم توافق إيران فإن قصفها سيعود بمستوى أعلى بكثير.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: في الختام، أجمل تحية في دوا الجربي، منجع كاشا وسهم شعور. نلتقي إن شاء الله في تمام الثانية. أترككم الآن مع مهدي قاسم وأخبار الرياضة. النصر للمقاومة.
13: إذاعة صفاقس،
14: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
13: عشرة ديمة.
1: سبور نيوز.

0: 19 دقيقة بعد الوحدة بعد الزوايا الحبيرية في كل مكان. أهلا وسهلا بكم جميعا. الحدث اليوم مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم اللي ينظر اليوم مع 5:30 متاع العشية يزدل الستار عن الكلام الكبير اللي قاعد يتقال لمتدي على اعتراض الملعب الجيم سامي مستقبل قاصرين. أيضا اعتراض من هيئة تقدم سقيد الدير على الملعب الجيمسي على خلفية الاعتداء على الكوتش يسري بن كحلة مباشرة من أمام مقر الرابطة الوطنية لكرة قدم. باعتبار 11 الرابطة الوطنية لكرة قدم استقبلت وفد الملعب الجيمسي 3:30 متاع العشية استقبال تقدم سقيد الدير. سيموني ملك رئيس تقدم سقيد الدير معايا مباشرة على الخط الهاتفي. سيمونير أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك. مرحبا أخويا مهدي بكم بمستمعي ومشاهدي ذات شخص.
0: طبعا الشارع الرياضي بيصفاقس عشاق التقدم الكل اليوم في انتظار لحظة الحسم لأنه صراحة بطولة هذا الموسم ولينا نتفرجوا على المقابلة على أرضية الميدان ونستناو الإكسترا ما بعد اللقاء وما قبل اللقاء في كواليس الرابطة الوطنية لكرة القدم. ماذا ننتظر اليوم 3:30 متاع العشية في اجتماعكم بالرابطة الوطنية لكرة القدم؟
1: صحيح خويا مهدي هاكم تشوفوا نلعبوا على الترهان نربحوا نلقاو روحنا ولينا من بعد احتراضنا روحنا الثانيين. انا قاعدين معلقين توا نفرح وما نفرحوش مرتبه الاولى مش مرتبه الاولى. على كل احنا ندافعوا على حق الجمعيه. انا ان شاء الله بقدره ربي عملنا ملف كامل ومتكامل ان شاء الله بجميع الادله بجمع كل اللي هما معناها بدون تاثير وبدون كل شيء حقنا مشروع ان شاء الله يعطيونا حقنا ان شاء الله يا ربي الرابطه على خاطر هذاك حق خاطر كما صار في برشا معناتها ملاعب شفتوا انتم ضربه الكوتش بتصاور شفتوا الحاله اللي فيها الملعب صدقوني معناها الشيء اللي شفته انا قلت لكم والله عمري شفته في حياتي مع كامل احتراماتي لهي المدير والسي عصمه تجمع كل اما الامبيونس والجو اللي شفناه في جابس معناتها ماهوش بتاع جو بتاع مقابله كره القدم. هاكم شفتوا التصاور شفتوا القنوات شعدات شفتوا كل والحكم ان شاء الله احنا حقنا نتمسكوا به الاخر معناتها رمق ندافعوا على حقنا كما الجمعيات الكل وان شاء الله ربي يظهر الحق وان شاء الله القانون يطبق ما يطبقش على الجماعه ويخليه جماعه ان شاء الله كما عطاو حق برشا فرق يعطيونا حقنا زاد كيف كيف
0: يعني اليوم نحكيو على احتراز اول اكيد نظرت فيه قبل شويه رابطه الوطن لكره قدم اللي اعلن عن تيشتو تكون مع 5:30 تاع العشيه حسب اخر الكواليس الاحتراز ملعب الجيمسي من مستقبل قاصرين وانتم زيادة بالنسبة لتقدم سقيد دير احتراز من تقدم سقيد دير على خلفية ما صار في لقاء الملعب الجيمسي هكا ولا
1: اكيد اكيد كما قلت لك هذيك الطوام قلت انت الملعب الجيمسي مشى جمعية القاصرين كيف كيف اليوم زاد عندها موعد ماي طلعت على المؤيدات نتاع الملف وعندها اليوم قاعدة زاد مع الرابطة كيف كيف وان شاء الله يتخذوا القرار الصحيح والقرار اللي فيه معناتها عدل على قدم المساواة لجمعية الكل إن شاء الله يا رب.
0: سيمونير مش نسألك سؤال الكرة لحظة ولات برشا ستريس إنك بقطع النظر على النتيجة على أرضية الميدان تقعد تستنى في الإكسترا اللي مش يجي على ضوء وتفرح ولا متفرحش؟
1: صدقوني والله العظيم أنا تو عمري 62 سنة أقول أنا معنا ستريس ما عشتوش في الشغل ما عشتوش في الخدمة ما عشتوش في خدمتي الجمعتين ولا ثلاثة ولا هذا ما الاستريس اللي عايشه توا ما عشتوش في حياتي كله معنا فهمت الضغط ولا علينا برشا الضغط من الجماهير الضغط من التليفونات الضغط من كل يا أخويا احنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يساعدنا باش نواجه هالستريس هذا وهالضغط هذا وان شاء الله كما قلت لك ان شاء الله يا ربي ناخذ حقنا
0: ان شاء الله
1: نراه مشروع معنا حسب اللي حسب القوانين وحسب الفصول نتاع القانون حقنا مشروع احنا حتى الفيفا لو كانت تشوف هما يقولوا لوائح فيفا لوائح فيفا لوائح فيفا لو كانت تشوف الشيء هذا اللي صار مش تسكر الملعب ومش تعطينا حقنا معناتها طول وان شاء الله يقولوا لوائح فيفا ان شاء الله يطبقوها لوائح فيفا في الاحترازات وفي المشاهد هذه لوائح فيفا احنا في بعض الملاعب الاوروبيه نثبت مره في ماتش ظهر لي جيش طيشوا عليه اورو بياس نتاع اورو وقفوا بها الماتش ان بياس نتاع اورو
0: الاجواء الاجواء تختلف اليوم
1: ما نقارنوش احنا بطولتنا
0: أكيد. بطوله اكيد نستناو من الستة نتاع العشيه ان شاء الله سيمونير اليوم مش نعرفوا النتيجه عندك الساعه سيمونير ملك الرئيس تقدم سقية الدير، وبطبيعة الحال ننتظر القرار الفصل اللي مش يكون بطبيعة الحال يا للتقدم سقية الدير يا للملعب الجيبسي، وإن شاء الله إن شاء الله التبعات تكون خير وبركة على البلاد، لأني يعني وليت نشوف صفحات التواصل الاجتماعي تأجيج الوضعية بشكل كبير. هذا حتى على نحكي على دربي العاصمة، يبارك لكم، راهو مصلحة البلاد فوق كل اعتبار. نذكركم الرابطة الثانية برنامج الجولة الأخيرة مش كنا نحو التالي نهار اثنين 11 ماي سبورتينغ بن عروس، ملعب الفريقي منزل بورقيبة، نادي حمام الأنفة، مرحبا مسوسة، اتحاد بوصيرم، جماعة مقرين، هلال المساكن، هلال الشابة، مكان المهدية، نادي محيط قرقنة، بعد بوحجة، اتحاد تطاوين، الرلوي، كوكب عقارب نهار 13 ماي 4 تاع العشية، القلعة الرياضية، جندوبة الرياضية، سبورتينغ المكنين، جماعية ريانا، نصر الجلمة، ملعب الجيبسي، مستقبل قاسين، اتحاد قصور السيف، تقدم سقي الدير، هلال الرديف، أمل بوشمة، النادي القربي، قوف القفصة، أولمبيك سيدي بوزيد، برشا إكسترا سبور نحكي لكم عليه، بيوع وشراء صاروا في الجولات الأخيرة، ثم أدلة في عديد الملفات. مكتب الرابطة شو باش نقول لكم، يلزم برشا خدمة وبرشا قراءة في عديد المواضيع. الدربي ما تعجبش الأمور متاعو على مستوى التبعات، كومينيكي من النادي الفريقي حول محاولة حرق البارك متاع النادي الفريقي، هل يعقل معناها بارك مش نحرقوه؟ البارح وليد ترينا من النادي الفريقي هو خارج تم طعنه بآلة حادة سكين، معناها وين واصلة؟ وين ماشي كرة القدم التونسية؟ قلت لكم من هذاك العام البول دونيج عملت كبار، هي قاعدة يشعل الضوء الأحمر بمحبة بمعزة نقولها، الغلطة راهي متاع جامعة ومتاع رابطة ومتاع هيك الرياضية. انتوما سياسة بوس عمك وبوس خوك وبوس خالتك وبوس كذا وبوس كذا، أي وين وصلتنا؟ شفتوا السياسة كان معناها مادام ما فماش ردع، تتفرجوا على فرنسا، شوفوا أولمبيك مارسي ما يكبر في عينهم حد معناها في الأوروب وفي فرنسا، أولمبيك مارسي الأولام غلطت هبطوها هكا ولا القسم الثاني. احنا ديما سياسة المحابات واللمسوا منا والملسوا منا، انا وين وصلنا؟ هذه تبعات على كل، ان شاء الله الدربي يتعدى لباس، ان شاء الله الاجواء المشحونة هذية تتفسخ، وبالليل بعض المسؤولين ان اليوم اصبح عدي ديكلاراسيون لعبد السلام بوحوش بمحبة نرتقيه شوية، بمحبة شنو هذية؟ معناها نكلم في ملاعبية باش نحركهم في فيستير وميساج يوصل للعبيد الكل، سامحوني بين قوسين ما نجمش نعودها، نقول لهم نحبكم كيما ثلاثة نقاط عربي، وين ماشيين؟ معناها تشبه معناها ملاعبي بالحيوان وبكذا، راك مسؤول، راك مدير رياضي، يبارك لكم، اكبروا في تصريحاتكم، اكبروا يا مسؤولين، راكم انتوما الرفلي، انتوما الظل، واذا الظل يبدا معوج راه هو معناها الاداه تبدا معوج راه الظل مش يكون عطى اصوات عس، واذا رايت رب البيت بالطبل ضاربه فلا تلومن الصبية على رقصي. على كل بالنسبة للسي اس اس حصاد الذهبية تبدا اليوم 3 متاع العشية، 3 ملاعبين مش يكونوا غايبين، في راس كوحي عمر بن علي، هشام بكار، ترازيم افيرتيسمون، والترابا محمد رابلسي يعود للميادين، مع التمنية بالشفاء العاجل محمد امين العايدي، رسميا اصابة على مستوى الاربطة المتقطعة، وان شاء الله عمليه جراحيه مش كل الاسبوع القادم، فتحي العبيدي يغادر الاتحاد المنسيري البديل، سامي الحاج يوسف ومعاني زار بقرعه، الماتشويت نهايه الاسبوع نهار الجمعه، الملعب التونسي اتحاد بن قردين، مستقبل سليمان، مستقبل جابس، الاولمبي البيجي، شبيبه العمران، شبيبه القيروان، 4000 تيكي مجانا باش الاحباء يدخلوا امام الاتحاد المنسيري، نهار السبت مستقبل مرسى، نادي صفاقسي سكوب في تكريم علي المعلول، برافو للمرسى، قالولو يا علي معلول حشنا بيك باش تطل على صغيرات المرضى وعلى المسنين، وانت ريفيرونس كبير في الرياضه التونسيه، ورانا داشين كيفاش انت مش في ليكيب ناسيونال، مع تكريم كريم النفطي وجلال الهوش النجم الساحلي نادي البنزرت، الترجي رجيس نجم تلوي، والدربي الترجي والافريقي انهارت لحد الجاي. بالنسبه للفولي اليوم نهائي كاس الجامعه الاولمبي الاقليبي سيدي بوسعيد في قاعه اقليبيا، نهار الجمعه نصف نهائي كاس تونس اكابر النجم ومولديه بوسالم ومجموعه تفيد النزول، نهار الجمعه جمعيه اتصال صفاقس نادي حمام الانف، على غالب كل مره يحرق ملاعبي من ملاعبيتنا، مختار توكيبي رئيس الجامعه التونسيه لكره الطاوله قال لك مشينا نعملوا في ستاج في الانجلتير ما قيناش ملاعبي اسمه ابو بكر بوراس حرق في الانجلتير، شفتوا وينكم انتم كمسؤولين؟ حرق هكا خرج من اللوتين، فماش رقابه، مش عينيكم على الملاعبيه، قلت لكم الماء يجري على البطيخ في كره القدم، في الرياضه الجماعيه وفي الرياضات الفرديه، وما دام نحكي على الباسكيت اللي نهار السبت ان شاء الله الافريقي واتحاد منستيري طاقم تحكيم اوروبي. بعد هذا الكل اللي حكيت عليه الليله تبعوا ماتش دومي فينال لقاء العوده بالبيجي بايرن ميونخ، تو تشوفوا كد بابس اللي طاحوا، تو تشوفوا الشماريخ، وتو تشوفوا الجمهور نتاعهم، تو تشوفوا الغازون، بلي شوفوا الغازون الشايح والمبلول، وتو تشوفوا تو تشوفوا. مازلنا نحكيوا على الكوره، هما عندهم كوره واحنا مالو رزما عندنا الغورة في عالم الكرة. مع تحية مهدي قاسم، إلى اللقاء.
2: سبور نيوز.

0: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
0: المنتصف.
3: أهلا وسهلا مرحبا بكم. المنتصف مازال مواصلين المشوار معكم ونبض الشارع، نبض الناس توا الاهتمامات. صحيح امتحانات، وبالتوازي الامتحانات نهاية السنة، الامتحانات الوطنية، وربي نجح الجميع. اهتمام أيضا بشعيرة دينية وعيد الأضحى على الأبواب. الأسعار، فماشي تغيير في الأسعار اليوم، معناها الناس كلها تحكي على ارتفاع الغلاء، والعرض صحيح موجود عكس زادة ما يقال. العرض موجود، الكميات كبيرة موجودة، ولكن بأسعار غير، معناها ما هيش متأقلمة ومتناسبة مع طبيعة العرض من ناحية، ومع المقدرة الشرائية للمواطن من ناحية أخرى. حابين نفهموا الأمور وين ماشية. سعيد باستضافة السيد محمد عمر شليقو، رئيس فرع اتحاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاق. السي محمد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: مرحبا بك، شكرا إذاعة بصفاق على الاستضافة، وتحية طيبة للمستمعين إذاعة بصفاق.
3: على مستوى العرض، على مستوى العرض ما فماش إشكال، الكميات موجودة سي محمد.
4: لا سي فيصل، نحطوا كل حاجة في إطارها، يقولوا الكميات موجودة ما تكفيش بالحاجة، ما تكفيش بالحاجة. احنا ولاية صاقس نعدوا 1,200,000 ساكن، كيف نقسموها على أربعة قديش يلزمنا ضحية؟
3: 300
4: يا رحم بوك عليك نور. احنا ولاية صاقس الانتاج متاعنا ما عندناش 300,000 رأس أضحية اللي معدين الأضحية، طنق عنا ناقص.
3: ايه ما هو في الأسواق الأسبوعية اليوم سوق عقارب يجيك حتى من بوزيد، يجيك من برشا من القروان، يجيك من برشا مناطق، ما مش شيء.
4: باهي انا اش قلت هذا، احنا كولاية صاقس وانا عندي تيران تاعي هو ولاية صاقس، نتكلم على ولاية صاقس. باهي العلوش في سوق اليوم انا عندي مكتب تنفيذي موسع، عملته مع رؤساء الاتحادات المحلية، واليوم سوق عقارب فما عزوف تام، مش كان في سوق عقارب بير علي جميع المعتمديات، فما عزوف على شراء العلوش. ما فماش عباد اللي جاية تشري العلوش، العلوش موجود في الأسواق الأسبوعية وما فماش عباد يستعبد باش هوني يطرح نفس السؤال. ممكن العباد مخدش الشاري، ممكن من الارتفاع، ممكن عنده برجة عالية، وممكن يستناو في تحديد الأسعار نتاع وزير
3: التجارة.
4: ما زلنا ما عندنا حتى حاجة.
3: فما بهتة تقول أنت في السوق اليوم؟
4: ممكن اليوم يعني، وهذاك هو طول اليوم الشاري حاسين يستنى يعني في تحديد الأسعار، يستنى حتى ياخذ شهريته، ما زال السؤال مطروح.
3: باهي، هل أنه ما الدنيا عرض وطلب ولا هل أنه ضعف الطلب أمام كثرة العرض ينعكس على الأسعار ولا؟
4: احنا الطلب قلنا رحنا ناقصي اللي يربي العرض ناقصي، أو الطلب مش يكون أزيد من العرض. هذا سؤال يعني، هذا كهو اللوجيك، تحليل تشخيص الوضع. رحنا كولاية صفاقس عنا نقص العلوش الأضحية، ولا هذا قلناه يعني حتى في جلساتي اليوم، عنا من الولاية المجاورة وعنا من البعض من الفلاحة، وأغلبية العلوش راهو نقول هلكم مش موجود عند الفلاح، راهو موجود عند القشر.
3: عادي هذا الأمر سي محمد؟
4: شو العادي؟ شو العادي يا سي فيصل اخي؟ هذه جات جديده، هذا كما تداول في جميع القطاعات، كانوا زي كانوا زيت، كانوا صيد بحري، كانوا في اي قطاع راهو موجود عند ناس وسطاء، من خضر، من غلال، من صيد بحري، من اي حاجه اللي تتصورها انت موجود وسطاء. اليوم تقولوا علاش الوسيط تخلق؟ علاش؟ سؤال يطرح نفسه،
3: علاش
4: فما تموين من البنوك في المواسم الفلاح لاباس عليه سي فيصل، يلزم تسخيط في الوضع يا لندرة. الفلاح اذا ما يبيعش هو الجزار يتمون من المؤسسات البنكيه، الفلاح راقد عليهم تحت المخده عنده فلوس.
3: اليوم به فلاح يعاني وعنده صعوبات وعنده مشاكل، هل انه لو يقع فتح خطوط تمويل نجموا ننقذوا المواسم القادمه؟
4: فيصل هذا مش يعني انا نقول راه يلزمنا جلسه، يلزمنا رؤيه استراتيجيه باش نخرجوا من الازمه اللي عايشينها احنا توا في القطاع تربيه الماشيه والحليب اتترا. يلزمنا راهو نقعد ونتجند ونشمر على ايدينا ونعمل حلول جذريه في هالقطاع.
3: كي باش نعمل حلول مش فقط انقاذ علوش العيد، حتى الاسعار اللي مرتفعه توا في مستوى كيلو الحم معناها ماهوش مقبول.
4: سي فيصل ريت انا نعرفك ابن فلاح، والاغلبيه هي الحاجه الباهيه، الاغلبيه حتى الموظف تلقى ابوه فلاح ولا تلقى اخوه فلاح، ايش يعاني الفلاح؟ انت وتشوف انت سيرتو رجل اعلام وتشوف الطريقات، وراهو الفلاح اللي هو متجند هو مرته وصغار ويعز على المشي نتاعه، واش يعاني انت باش يوصل علوش؟ انا ماني مواطن مستهلك، انا كي كي كي المواطن ماني، انا بدوري باش نقول كلمه حق قدام ربي. راهو يعاني في الامري من الاعلاف، من جره الاعلاف ومن السرقات ومن جميع المشاكل. احنا اليوم كيف نجي راهو؟ انا مش مع الغلاء هذا، غلاء داكورد ومشط الله يبارك، ما نقولش لا، اما راهو يلزم دعم للفلاح، يلزم الوقوف مع الفلاح باش المنظومه هذه ما نفقدوهاش، باش تواصل مسيرتها. اليوم الفلاح كيف يربح راهو مش يواصل، وكيف يخسر مازال يواصل في فيصل.
3: لا
4: يرحم، يلزمنا نحافظوا على المنظومات خير من اللي جرانا كما الحليب اللي كنا يعني للحليب ما نلقاوش وين نبيعوه، واليوم ولين وين ولا
3: وين، ومن بعد نجيبوه ندعموا به فلاح الاجنب.
4: هذا الواقع، هكا هو الواقع،
3: هو الحقيقه. معناها السؤال لو كان الاسعار المرتفعه هذه تمشي في جيب الفلاح صح وفرح.
4: بالطبيعه راهي انا قلت لك، انا راه الاغلبيه وانا نتحمل مسؤوليتي 92% راه موجوده عند الوسيط.
3: يا اخي مش مفروض تكون عندهم ترخيص ويكون عندهم اداءات ويكون عندهم
4: في فيصل؟ انا معايا البوكان ما توا ونعطيك انا برا، امشي تبارك الله عليك انت يمشي للاسواق واسهل، قول له انت فلاح ولا وسيط.
3: لا لا منشوفوا فيهم معناها كلها وسطاء
4: باش ما غلطكش انا ولا غلط الراي العام. راهو ما هيش 100% موجودة فلاح، يجيب لك 4 علالش وزوز علالش وثلاث علالش ماشي بيحهم باش يصرف على صغيرته وباش زادة يقتني شوية علاف باش يوصل. هو الفلاح لين راه واكل علوش هذاك باش ينفق عليه للأمهات وباش ورحنا في فيصل الحاجة اللي يزمنا نتبهونا طوى العيد الكبير عيد الأضحى قاعد يقدم والعلوش يتولد أكتوبر، راهو السنوات القادمة إن شاء الله ربي يحيينا بخير راهو مش نلقى وصعوبات أكثر مثلنا، لأنه العلوش اللي مش نزاد في أكتوبر ما يحررش الأضحية، خاطر تعرف
3: يلزم 6 شهور،
4: يلزمها 6 شهور يلزم هون إنقاذ الموقف، يلزمنا عام نخلو العلوش متاعنا ستوك ونراه كيفاش بحولهون. مميش أنا مش يعني اتخاذ قرار صارم باش منعوا القطاع هذا
3: الحقيقة هذي
4: بربي. المحافظة ثم المحافظة على الفطيمة موجودة وارخص من العلوش، ردوا بهنا باش نمشيش زادة نقضيه على الفطيمة ونولوا
3: ولكن معروضة للبيع حتى الفطيمة تو معناها
4: ولا انا نقوله لك راهي هي ارخص من العلم
3: ارخص
4: وارخص أرخص من علش وموجودة على خاطر القانون خدي مجرى منع ذبح العنيتي راهو خدي مجرى موش بالمية بالمية موجود في بعض.
3: يا أخي أنت كي تعرضها للسوق مش ماشي للذبح معناه وعلوش وفي فترة عيد توا
4: كيفاش
3: معناه أنت كي تجيب الفطيمة تعرضها في السوق ماهيش ماشي للذبيحة معناها
4: ماشي للذبيحة
3: في الاخر راهو ما نعرفش انا ربما لو قاع تسعير اللحوم على بكري شويه ينجم يخفض من الاسعار
4: والله
3: خاطر نشوفوا في ارقام فما اللي يقول لك 25 فما اللي يقول 22 فما كل واحد وكيفاش معناها
4: هو تسعير اللحوم يلزم اللحوم اللي جايتنا من استوردناها هذاك هي اللي مش طايح
3: معناه المواطن يسمع فينا والموظف يسمع فينا توا أيوما أفضل يشري العلوش توا ولا يزيد يستنى من هنا لليمة الأخيرة
4: أنت أدرى مني رجل أعلام وأنت أدرى مني أنا عمري باش نعمل تصريح نقعد لا أنت أدرى مني أنا منقول لا خود لا توا لا
3: احنا نحكيه على بورصة الأسعار
4: أنا أعطيتك الواقع أخذتك الواقع أما بالأمور يا اخويا انا ما نتحملش انا مسؤوليه وتصريح كما
3: كخبير في القطاع
4: ولما تقول
3: لا لا اي باه
4: انا قلت تخطى الوضع نتاع ولايه صفاقس لاني انا الترام تاعي ولايه صفاقس قلت اش عنا علوش واحنا قديش يلزمنا علوش وقلت حتى هذا راهو يلزمنا جبان العلوش
3: واضح هو في الاخر ان شاء الله الناس كلها تعيد معنا في افضل الظروف حسب الامكانيات متاعها من غير ما تدخل في مضايقات وكذا وكذا والاهم انه تكون فما رؤية وهذا اللي اكدت عليه انت مستقبلية لدعم منظومة تربية الماشية بتسهيل قروض توفير الاعلاف اللي من شأنه ان يخفف العبء في السنوات القادمة
4: دعم الفلاح خلي المنظومة هذه خير ما لا تنتظر ونفقدوها يلزم دعم الفلاح ونقف مع الفلاح
3: واضح كل الشكر والتقدير ليك وإن شاء الله كل عام وانت بخير سي محمد يعيشك أنت هذه إذا فكرة على قطاع الماشية على الأسواق على الارتفاع ولكن يبقى ديما الإنسان يتصرف حسب ميزانيته حسب مقدرته وحسب حاجيته معناها هي العيد فرحة فبالتالي أحيانا كي تسمع أرقام معينة معناها مبالغ فيها العلوش إذا ما نعرفش أنا بزوز ملايين فما فوق معناها اللي يقدر صحة ليه وكهو مش تاخذ علوش بزوز ملايين وبعد الناس تمشي أيضا تتحدث عن الغلاء وعن كذا وعن كذا لابد أنه فما شوي من الانسجام كل شكر وتقدير لوفاء بن عياد سمير تقطق تحياتي أنا فيصل جيبس قبل غدوة إن شاء الله في موعد جديد في المنتصف من نص النهار للساعتين إلى اللقاء

نصالحهم ولا لا؟ ايوه لا لا لا لا نصالحهم ولا لا؟ قولوا ايوه ولا لا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. تواصل مصلحة الوقاية الصحية ببلدية صفاقس تنفيذ برنامج مقاومة للحشرات بتنفيذ عملية تبخير شاملة للأحياء الشعبية، إضافة إلى الأحياء والأنهج الرئيسية وعدد من النقاط الحساسة، فضلا عن ضفاف الأودية والمجاري المائية والقناة الحزامية. نفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم ما جاء في بلاغ تم تداوله في الصفحات الاجتماعية يدعي تعهد الخط الأخضر 1809 بتقديم خدمات ذات صبغة مالية، في حين أن الخط مخصص فقط وحصريا

0: الإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه للأطفال والأسر وتلقي إشعارات بحالات عنف مسلط على الأطفال. قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد النظر في قضية افتعال جوازات سفر ومنح جنسية وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية بالسجن 20 سنة في حق وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والإطار الأمني السابق فتح البلدي 11 سنة في حق متهمين محالين بحالة سراح. أكد رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ رضا الزهروني أنه تحصل على وثيقة من قبل أحد الأولياء تكشف كلفة مصاريف البكالوريا في الدروس الخصوصية والتي بلغت 15,000 دينار. استشهد 6 لبنانيين وأصيب آخرون اليوم في قصف جوي إسرائيلي على شرق وجنوب لبنان، فيما نشر حزب الله صورا عبر الفيديو تبين قصفه لتجمعا لعدد من جنود الاحتلال الصهيوني في بلدة البياضة في جنوب لبنان. إثر تعرض سفينة شحن فرنسية اليوم لهجوم في مضيق هرمز أسفر عن إصابة بعض أفراد طاقمها، تحركت مجموعة حاملات طائرة فرنسية إلى البحر الأحمر استعدادا لمهمة فرنسية بريطانية مستقبلية في منطقة الخليج. قالت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم أن طهران تدرس حاليا المقترح الأمريكي لوقف الحرب وستبلغ باكستان الوسيط بردها. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة
3: إشهار
4: إشهار اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، أما اللي عينينا أحنا عليه هي أنتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وأنتوما في عينينا. فوكس وي فوكس أون يو.
1: جولة تونسي.

0: مساء الخيرات، يا مساء الأنوار على كل مستمعينا ومستمعاتنا. مرحبا بكم في حدث جديد من المجلة الصحية. المجلة الصحية تنطلق معكم توا، تتواصل بإذن الله حتى حدود الساعة الرابعة مساء كالعادة، في إطار المواكبات للمؤتمرات الملتقيات والأيام العالمية الطبية من هنا وهناك وإخر المستجدات. هذا هي حيثيات المجلة الصحية كما عودناكم. أكيد مجموعة من الفقرات والمواكبات، مش نحكيه على دواء جديد لمريض السكري، شنو الفايدة اللي جايبها معاه، لأنه اليوم يتم طرحه في الأسواق. هذا الدواء اللي يقال عنه أنه السوم متاعه ب 300 ويش دينار، حوالي 359 دينار. زعم صحيح هذا ولا مش صحيح؟ من الأهم من ذلك شنو تجم تقدم ويقدم هالدواء الجديد هذا من منافع لصحة الإنسان، يجمو يستعملوها الناس الكل، شكون مرضى السكري اللي يجمو ياخذوه. هذا الكل نحب نحكيه عليه الموضوع هذا، وخاصة أنه زاد اليوم واليوم العالمي لله حمية. للي حمية مش معناتها خليوا روحنا للسمنة، وإنما العيش السليم وجودة الحياة هو الأساس. هذا هو اللي مش توضحونا إن شاء الله في حصتنا. دكتورة منى، دكتورة منى بعد شوية تكون معنا، الأستاذة الأكاديمية الجامعية دكتورة منى المنيف هي اللي مش توضح لنا النقاط هذه. خليكم معنا وما تبعدوش لبعيد. زاد اليوم في حصتنا ان شاء الله بعد شويه مش نحكيو على اليوم العالمي للقابله. احنا نعرفوا اليوم العالمي للقابله واهميه القابله في المنظومه العموميه الصحيه، في المنظومه الخاصه. هذيك لافيون روز، هذيك علاش انا لابسه اليوم بالوردي، لانه نحبوا نشوفوا بالفعل الحياه ورديه مع القابله وما ادراك ما القابله. ان شاء الله بعد شويه سيده حوري عميش، سيده سميره قليل يكونوا بحضنا ونحكيو على هالمهنه هذه اللي منذ القدم وهي موجودة. هالمهنة هذه لك اليوم، اليوم وين احنا في مهنة القابلة؟ إذا كنت تحث عليه بعد شوية انطلاقا بعد ثلاثة بتاع العشية. أما الاستضافة الأولينية مش تكون تسليط الضوء على اليوم العالمي للربو، لأنه عشنا مع سائر بلدان العالمي على إيقاع اليوم العالمي للربو، فنقول له ربي يحمي كل مرضى الربو. وهذاك علاش سعيد جدا تكون معنا دكتورة ليليا المصمودي اللي هي عضوة بالجمعية التونسية لأمراض الحساسية وأمراض الصدرية. دكتورة ليليا أهلا وسهلا ومرحبا بيك ونورتنا، ومرحبا بطلتك معنا في المجلة الصحية.
1: مرحبا بيك حنان ويعطيك صحة الاستضافة.
0: يعيشك إن شاء الله، كل عام وانتم حيين بخير.
1: يعيشك وإن شاء الله مرحبا بكل المتابعين اللي معنا.
0: الله يحفظك.
1: يعيشك. اليوم بالحق باش نحكيو على اليوم العالمي لمرض الربو. اليوم هو دي كان أمس يوم 5 مايو من كل عام. وحبينا بهال اليوم نعرفوا السادة المستمعين على المرض هذية، باش نعرفوا نتصرفوا في صورة تم المرض وإلا ما تمش.
0: بهي الدكتورة احنا ديما الناس يقول لك الربو زعما هو الحساسية ولا ما هوش الحساسية؟ عطينا اش معناتها ربو. ديما الناس عندهم الربو هو الفدة اللي نحكيه عليها، ولا نقول مرض الفدة بيناتنا، شنو بالضبط مرض الربو؟
1: مرض الربو أول حاجة اللي نكون الناس تعرف مرض الربو هو مرض مزمن. مرض مزمن للقصبات الهوائية. وهو ناتج على التهابات مزمنة في القصبات الهوائية من اللي تسبب في تضيق نتاعهم. التضيق هذا هو اللي يقول الالتهابات هذو ما هي اللي تكون متسببة واللي تعطي هي الأعراض اللي هي مثلا الكحة، صفير في الصدر وضيق التنفس. ومعناها معناتها عند بذل المجهود، اللهجة نقوله ضيق النفس عند المجهود زادة.
0: بهي دكتورة هذه تظهر فجأة ولا ديما تجي بعد حالة برونشيت باش تظهر؟
1: صحيح.
0: ولا نحب نفهم
1: هذه باش نخليها لك من بعد نعطيك الشيفر معناها ارقام.
0: اكيد نحب نعرف ارقام العالم اي اكيد.
1: وفي تونس باهي في العالم عندنا 300 مليون حامل مرض الربو في العالم راهو موجود، واكثر مرض متواجد عند الطفل في العالم وفي تونس. باهي عندنا طفل واحد على سبعة عنده مرض الربو،
0: واحد على سبعة،
1: واحد على سبعة عنده مرض الربو، وواحد على وكهل واحد على 20 عنده مرض الربو. راهو مرض الربو نسبة متاعه في تونس 3.6%.
0: 3.6
1: ايواش
0: به مهم
1: مهم موجود. معناتها هو معناها احنا قاعدين نعمل في مجهودات باش نكتشفوه المرض ونديروه بصفة كاملة وصحيحة.
0: اكيد هي. اكيد
1: ولا به شنو ما اسباب مرض الربو ومعناتها شو ما الحاجات اللي لازمتنا الانسان يجينا في مثلا في العياده الطبيه ونكتشفوا عنده مرض الربو، نحاولوا نعرفوا علاش صار له مرض الربو هذا. الاسباب متعدة الأسباب. السبب الوراثي راه موجود.
0: فما جانب وراثي.
1: فما جانب وراثي. فما جانب
0: الأرضية. الأرضية متاع الحساسية متاع التحسس.
1: الوراثة حاجة والتحسس حاجة.
0: حاجة أخرى.
1: حاجة أخرى. واضح. التحسس اسمعني معناها إنسان. وقت اللي يشم حاجة عنده عليها حساسية. الأعراض متاع هذيك الكونتاكت بين هذي الليرجين اللي نقوله. الغبرة ولا نوار الزيتون نوار طلع هذوكم يتسببوا له في ربو تنقص قصير كحة. ثم الناس تجيهم في مثلا في فترة الربيع عندهم حسي على نوار الزيتون يعمل ضيق تنفس ناتج على استنشاق الغبار طلع متاع الزيتون.
0: هذه ليمات الفارطة كانوا برشا ناس مقلقين منها الحكاية هذه.
1: لا عندك الحق
0: مع نوار الزيتون.
1: حتى العوامل التلوث العوامل المحيطة التلوث راهو أنواع وفي بلايص متعددة. ثم التلوث الداخلي إيش معناها الداخلي؟ بوليسيون دوميستيك معناتها توز دارك. راه ثم ناس تستعمل برشا للزير فريش معناها هذيك المنظفات
0: المعطرات المعطرات نتاع الأجواء هنا.
1: أي معطرات الأجواء وهذاك البخور مثلا.
0: البخور مش نقول لك دكتورة البخور هل ترى يقلق ولا ما يقلقش؟
1: يقلق جدا.
0: اللي عنده حساسيه بعد عليهم الحكايه
1: يبعد عليه جمله.
0: لا معطر للمنزل هو في لا. بعض هو راهو مريض الحساسيه يبدا في بعض الاحيان فما روائح اصلا تحير له الحساسيه معناتها تكون مستفزه باش انه يرجع له ترجع له الحاله. فهنا الرد بين
1: ريحه ثمانيه تحرق ولا حاجه ساعات هيك الاوراق الفاضله وكل وتكون حتى انت في دارك ومسكر الشباك بتاعك يدخل لك الريحه هيك تقلق
0: يقول لك نتخنق انا كي شميتها. واضح
1: بس نزيد ناكد على الدخان سواء التباجيزم اكتيف وباسيف اللي يدخن واللي يشم الدخان
0: واللي قاعد بحذا المدخن
1: كلهم هذو من عوامل تنجم تتسبب في حصول مرض الربو. النزلات الموسميه زاد النزلات الموسميه من بين النزلات ثم النزلات تنجم في جرتها سبب المرض هذايا ونجم راهو يبدا معناتها النزله هيك تكون هي العامل الاول اللي يظهر به المرض
0: عامل محفز معناتها او عامل انطلاق المرض ديكلونشور.
1: ديكلونشور من بين لي ديكلونشور زاد بربي ناكد على الضغط النفسي داكوغ ومعناها الضغط
0: شنو دكتوره الضغط النفسي هي
1: الستريس صحيح.
0: يمكن يكون سبب باش انه تظهر حاله الربو.
1: اي معروف
0: عامل محفز يا جماعه ريتو الضغط والله كل مره نكتشفوا اللي الضغط النفسي يتداخل ويتشابك في كل الامراض اللي تمس الجهاز النفسي. واحنا التونسي كي تقولوا نحي شويه غش يقولك بليك في مش نحي شويه غش هاو الصغار هاو الدار هاو كذا. لكن شوفوا انتم الضغط النفسي في كل تفاصيل حياتنا اليوميه يتدخل. فاذا نحبوا صحتنا نقولوا احنا نبدلوا ساعه بساعه اخرى شكا دكتوره.
1: اي على الكل بهي العوامل اللي هما كيما المحافظه نقول لي ديكلونشور وبانيك تونتي نقول كيفاش زيد من بعد كيفاش نحاول نستحفظ على رواحنا من من من معناتها طريقه العيش تكون احسن باش الواحد يبتعد قد اللي يقدر على الامراض هذه على مرض الربو. الدواء نتاعو مثلا مرض الربو مثلا شوف فيه احنا كي نداويو احنا نعطيو موسعات القصبات الهوائيه ونعطيو مضاد التهابات ينحي الالتهاب. وهنا وقت اللي الانسان يمشي ويكتشف عنده مرض الربو والدكتور يعطيه الدواء كيف يقول له راهو دواء متواصل لازم يكون متواصل مش كيف يبرا يوقفه. هذه احنا عندنا مشكله كبيره اني امراض الربو ما يستحضروش وما يتبعوش بالباهي في ساعه ما يتحسوا ينحيوا الدواء نتاعهم.
0: ما هو دكتوره تعرفي انا علاش انا حبيت نسلط عليه الضوء اليوم الموضوع لانه برشا ناس تجيهم نزله موسميه جي مغريب ولا برونشيت يمشيوا يعديوا في بعض الاحيان يعطيهم الفشفاشه ولا يقول لهم ويعملوا التال يعملوا نقولوا احنا التيست نتاع الحساسيه ويلقاو عندهم الحساسيه لكن بعض المرضى يولي لاباس عليهم يقول لك زعما انا توا انا مريض عندي حساسيه عندي الربو ولا انا لاباس عليا ورجعت لاباس. هذه هي نقطه الاستفهام اللي ديما تبقى في ذهن الانسان يقول لك زعما نرجع للطبيب ما نرجعلوش لازمني نزيد نتبع ما نتبعش رغم انه في بعض الاحيان تلقى معناتها خرجت له اللي عنده حساسية على شيء معين لكن رغم ذلك ما يرجعش وما يثبتش.
1: لازم تعرف اللي راهو في الحساسية ثم معناتها مراحل ثم نعطي اللاسم ليجي والمديغي والسباق معناها راهو أنواع. ثم إنسان عنده النوع نتاع ربو ليجي معناها خفيف.
0: مش كل حساسيه هي ربو معناها؟
1: لا مش كل حساسيه هي ربو. احنا راهو من بين شو اسمه قلنا لي فاكتور معناتها الحاسه اللي تعطي تعطي ربو هي الحساسيه.
0: من بين الاشياء
1: أما من بين الاشياء
0: اما مش هي الربو راه
1: مش كيف لما هيش ربو الحساسيه وحدها بس ثم انسان عنده حساسيه كيف في انفه ثم عنده انسان عنده حساسيه في الجلد نتاعو ثم انسان الحساسيه نتاعو تعطيه ربو.
0: صح
1: واضح دقيقة. وراه وقت اللي الإنسان يتلهى به مرض الحساسية هذية مرض الربو كسوة نتج على الحساسية ولا غيره بهي راه النتيج معناها مضمونة والدواء موجود في تونس والصندوق القومي للضمان الاجتماعي يتكلف يتكفل بهذه الدواء والنتيج لا علاقة إنسان يستعمل في دواء بانتظام مع إنسان يقص على الدواء.
0: معناتها الانتظام هو الأساس.
1: أي الانتظام والانضباط راه فرق هذاك هو اللي يحسن نتيجة الدواء.
0: وكل ما نتفطنوا أبكر كل ما تكون النتيجة خير دكتورة.
1: بطبيعة أي
0: إحنا في أغلب الأمراض قاعد...
1: أي إحنا صغيرات اللي قاعدين نكتشفوا عندهم في ربو ولاد على حساسية ندوي لهم الربو ونزيدوا ندوي الحساسية تلقيح ضد الحاجة اللي عنده عليها تحسس مثلا من بين الحوايج اللي تنجم تعين.
0: باهي دكتورة هذه ديما يتسأل الوالدين يقول لك الصغير اللي عنده الربو ولا عنده الحساسية بعد البلوغ زعما تنجم يتنحى المرض هذي ولا يبقى معاه؟
1: شوف اللي عنده مرض الربو خلينا من الحساسية قلنا احنا مرض الربو مرض مزمن
0: باهي
1: ولكن حياة الإنسان اللي عنده مرض ربو ماخذ دواء بصفة منتظمة وكيف ما قال له الطبيب نتاعو قداش من عام وياخذ سكون ابيل في التريتمون دو فون راهو بعد يعيش كما الانسان العادي وبعد ذيك احنا نعطيوه طرق باش يستحفظ على روحه وما يرجعش يحير لازم على الربو نتاعو هذاك لازم يتبع هذا النصايح معناها من الاخر فيه مرض مزمن داكوردو ولكن دواء موجود معناتها التحكم في المرض ممكن تحكم فيه معناها انت تغلبوا المرض يصير فهمت وبرشا ناس ذو تريتمون دو فون معناها الدواء بصفة منتظمة وبعد عام عم ينحوا الدواء نتاعهم ولبس عليهم مستقرين ويبعدوا عن كل ما هو امور تعمل لهم مشاكل في النفسية ولبس
0: عايشين واضح معناتها الضيق اللي يصير في القصبات الهوائية من جراء مرض الربو يجم يتحسن اذا خذينا الدواء القاعدي لفترة معينة يضبطها الطبيب حسب حالة المريض اذا اخذينا لمدة سنوات بعدها راهو نوصلوا النتائج ممتازة جدا يجم اصلا يولي لبس عليه كيما الناس العاديين فقط يرد باله من انه يعود يتعرض للمحفزات او للاشياء اللي ممكن بالضبط المحفزات للمرض هذية هذا اش تحب تقول لنا
1: هذاك هو راهو المتابعة الطبية في مرض الربو تعطي نتائج هيلة ومعناها مضمونة
0: واضح الربو هو الفد اللي نقولوها في
1: كلامنا احنا
0: في كلامنا العادي
1: اي كلمة الفدة مع كل واحد عنده ذيق نفس نسميه فدة ما راهو اسمى انواع وانا حبيت في هالفرصة هذية نوضح للسادة المستمعين اللي راهو الفدة ما عندها برشا اسباب من بينها الحساسية
0: واضح الربو هذية عنده برشا او طلعت النزلة الموسمية والضغط النفسي والحساسية والتدخين من العوامل المحفزة وال اللي تجمت ظهره
1: نحب جدا نأكد على حاجة وقت اللي إنسان يقول أنا باهي لباس عليا ونحب المرض هذا كيفاش نتلافاه نعرف أنا لباس باهي وثم معناتها ثم في معناها حسب الدراسات ثم حوايج كي نعملوهم تزيد تعين وتخلينا نبعدوا على المرض هذايا
0: هذا هو اللي نحبوه للناس الكل
1: للصغيرات والكبار الرضاعة الطبيعية للات ماما ترنا يعين بالباهي وقت اللي إنسان يمرض بنزلة موسمية ويداويها وما يخليهاش الترين معناها هاو أسبوع هاو سنين هاي في العقل هاندر شنو انت وقت اللي تكون عنده نزلة يداويها ما يستناش بها بطبيعة تلقيح عند الأطفال الكالندري فاكسينال نتاعنا
0: احترام رسنمة التلقيح
1: الديار ماذا بينا من نبعدوا على كل ما هو هالمعطرات وهال مثلا رائحة الجبال فهمت كل ما هو يلوث
0: الرائحة القوية برشا نبعدوا عليه
1: في وسط الدار اي خطر الصغيرات راهم ما يحسوش وما يتكلموش هي الام اللي تهيئ الدار، لذا بيها ديما دارها مهويه والروائح اللي فيها طبيعيه، فهمتني؟ نقصوا استعمال المواد الكيميائيه اللي تخرج ريحه، ناكلوا بصفه عاديه معناها طبيعيه وبصفه صحيه، ونتحركوا زاد ريغوليرمون ديما.
0: الحركه ديما بركه دكتوره،
1: صحيح
0: في كل الامراض هذه ديما. ايش يقول لك؟ بقد ما نقاو في كل الامراض، الضغط النفسي والتدخين عنده مدخل وعنده من العوامل المحفزه، نقاو الحركه والنظام الغذائي هو الصمام الامان نحو الوقايه من برشا امراض.
1: صحيح
0: ريتو قديش هو. اي معناتها ريتو راهو معناتها كي نحكيو ديما نلقاو هذوما عوامل لجوده الحياه، هيك علاش نقولوا هذوما عوامل جوده الحياه باش نعيشوا بسلام ولباس علينا، لازمنا نحافظوا على المسائل هذه. دكتوره
1: لا للتدخين زاده، لا للتدخين
0: خاصه،
1: وكي تدخل انت في مكان الله غالب حتى انت لاباس عليك ودخلت في مكان كله غبره ولا كله دخان، اعمل بابات وحاول ما تتنفسش في هيك المكان، اخرج منه حتى انت لاباس عليك.
0: واضح.
1: وبالنسبه للناس اللي عندهم مرض الربو ياخذوا في الدواء، راهو استعمال الدواء بصفه منتظمه وتبع نصائح الطبيب نتاعك هو اللي باش يعطيك النتائج باهيه معناتها الايجابيه، وقدره الاله معناها الحياه معناها حتى طريقه العيش نتاعو الانسان هذايا يكون عاديه، وكيف ما اي انسان عادي يعمل الاكتيفيتي سبورتيف معناها يلعب الرياضه ياكل عادي، ثم حتى فرق بينه وبين انسان ما عندوش مرض الربو.
0: واضح معناتها حياته عاديه كيف الناس الكل، فقط يعرف كيفاش ياخذ المرض هذية ويعرف كيفاش. بيه دكتوره انا مش نسالك هكا شويه اسئله صغيره نختموا بها لقانا. مريض الربو يقول لك انا نحب النوار اما عندي حساسيه، نجم نخلي النوار داخل في المزهريه داخل البيت والا لا ممنوع عليا؟
1: شوف هي حساسية النوار هذه حكاية، هي رأي مش حساسية النوار هي هي كل ما هي حاجة في يعني في الربيع تنور كثير، انه هيك الغبار طلع هيك من بلايص متعذرة وحتى 10 كيلومتر بعد عليك لو فينا هيك الهواء والهواء يجينا
0: هيك علاش نهرت تبدا فما ريح وعجيجة تقولوا البسوا الكمامة لمرضى الرب ومرضى حساسية،
1: خاطر هو الهواء يتلوث بهيك
0: الريح يهز معناتها يهز مع حبوب اللقاح هذيك.
1: اي حبوب اللقاح نتاع الزيتون مش فرد وقت هما بالمحلة بيناتهم مش عارف، اما هذاك هو يقول لك لا انا ما عندي زيتونة بحذايا نفهم، اما الريح راهو يجيب لك الهواء يجيب لك.
0: صح صح.
1: شوف في عندك حاجة تقلقك ابعد عليها، احسن حل صحتك قبل نوارة باش تخليها في الفاز، ولكن تعرف هيك الحاجة تقلقك نحيها هي واضح. ولا غيرها زين.
0: واضح دكتور. احنا توا في الايام القادمه بدات الدنيا تسخن، بدات الناس تحضر روحها توا بعد فتره وجيزه جدا يبداوا المكيفات، واحنا نعرفوا زاد حتى المكيفات اذا ما يتمش تنظيفهم يجمو يعطيو نوع من
1: نوع من حساسيه الندوه للتيرناريا. للتيرناريا هيك الخز يقعد هذيك هيك اصعب من اصعب انواع الحساسيات، هو هذيك الموزيشور اللي تتلمت في وسط لي زيميديفيكاتور لي فيلتر تاع كليماتيزور، تلقاها في برشا بلايص راهو مثلا عندنا بسلدبام ولا حاجه في صنتيحم تلقاها مندي في هيك الاخضر، هيك الاخضر هيك كي في شيح وتصير في الهواء هيك يعمل حساسيه كبيره جدا وصعيبه.
0: ردوا بينا من النقطه هذيا،
1: معناها اي انسان عنده بلاصه في داره منديه وكل راهو المهم ينظفها
0: ينظفها ويصلحها ما يخليهاش
1: ما يخليهاش،
0: راهي هيك تجم تكون بوابه لمرض العائلة ربو. بالحساسية ولا بالربو؟
1: ربو صعيب زادة مش أي ربو.
0: مش أي ربو.
1: أي.
0: واضح واضح، هنا نردوا بينا من النقطة هذية، خاطر راهو الربو صحيح احنا قلنا راهو تنجم تتعايش معها بسلام وكذا، لكن زادة في نفس الوقت الربو يوصل أنه معناتها ياخو سنويا سبب في موت بعض الناس.
1: بلا بالطبيعة، لكن بعد ثم بقول ما قلت لك بعض الحالات ثم عندنا اللي جاي معناها الخفيف المتوسط وعنا السيفيرة. السيفيرة وزيدها مشكلة معناها فيه معناها صعيب باش تتحكم فيه، وديما معد معناها لأنه يصير له الكريز داسم سيفيرة اللي في جرتها يرقد في المصحة ولا في المستشفى وأكسجين وأيروسول وكذا.
0: واضح. ردوا بينا باش ما نوصلوش الحالة هذه. حنا ديما نقولوا ربي يحمي الجميع ان شاء الله يا ربي. ريت على قد ما نكتشفوا المرض بكري على قد ما ناخذوا العلاج اللازم ونلتزموا بالعلاج، مش ناخذوا نهيرين ثلاثة جمعة نص شهر شهر برينا مقاش ناخذوها، لا راهو فما امراض اللي لازمك تاخذها وتبقى تاخذ دواء لفترة معينة حتى يحصل الشفاء. محليك دكتورة ليليا نورتنا، وخاصة كما قلت التغذية الحركة اللي هي بركة، ليلة التدخين الرضاعة الطبيعية، هذوما راهم من الأشياء الهمة والهمة والحاجة اللي تحسها ممكن تحير لك حساسية، اللي هي الحساسية راهو مش الربو هو الحساسية، وإنما يجم المتسبب في الربو هي الحساسية. من بين الأسباب المتسبة في الربو هي الحساسية، لكن هنا ردوا بينا من المحافظات هذوما حتى نحافظوا على صحتنا، نبعدوا على برشا على انه في الدار البخور المعطرات هذوكم راهو يجموا يقلقونا ويحيرونا الحالات هذه، مش هكا دكتورة؟
1: ايوه
0: يا عيني عليك يا عيني عليك يا دكتورة، نورتنا برشا. دكتورة ليليا المصمودي عضو بالجمعية التونسية لأمراض الحساسية والأمراض الصدرية، نورتنا برشا بإطلالتك معنا، يعطيك ألف صحة وألف عافية، بقيت يوم سعيد لك دكتورة، إن شاء الله ديما نلقيوك في أوقات سعيدة
1: إن شاء الله. شكرا.
0: إن شاء الله. ومن خلالك تحية لكل أطباء الحساسية والأمراض الصدرية مرة أخرى ومرضى الربو، ونقول لهم إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، ردوا بالكم دواكم وعلاجكم، الانتظام في علاجكم هو الأساس لحمايتكم ولصحتكم، صحة أفضل في الحياة. نمر للنغم نرجع لكم إن شاء الله بعد

السلام عليكم ورحمة الله. تواصل مصلحة الوقاية الصحية ببلد صفاقس تنفيذ برنامج مقاومة الحشرات لتنفيذ عملية تبخير شاملة للأحياء الشعبية، إضافة إلى الأنهج الرئيسية وعدة نقاط حساسة وظيفة في الأودية والمجاري المائية والقنال الحزامية. تتيح وزارة التربية للتلاميذ الذين ينهون التاسع أساسي تقني بنجاح نهاية هذه السنة الدراسية إمكانية الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والمعاهد الخاصة في مفتتح السنة الدراسية المقبلة لفتح أفاق دراسية جديدة.

0: أمامهم حسب ما جاء أمس في المنشور عدد 14 على الموقع الإلكتروني للوزارة. نفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم ما جاء في بلاغ تم تداوله على الصفحات الاجتماعية يدعي تعهد الخط الأخضر 1809 بتقديم خدمات ذات صبغة مالية، واعتبرت أن مهام الخط تنحصر في الأنصات والإحاطة النفسية والتوجيه للأطفال والأسر وتلقي إشعارات حالات العنف المسلط على الأطفال. قالت المقاومة اللبنانية أنها قصفت بالمسيرات ظهر اليوم تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البياضة جنوبي لبنان إثر تعرض سفينة شحن فرنسية اليوم لهجوم في مضيق هرمز أسفر عن إصابة بعض أفراد طاقمها. تحركت مجموعة حاملات طائرة فرنسية إلى البحر الأحمر استعدادا لمهمة فرنسية بريطانية مستقبلية في منطقة الخليج. قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن طهران تدرس حاليا المقترح الأمريكي لوقف الحرب عليها وستبلغ الشركة الباكستانية المفاوض بردها. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه صبعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. المجلة الصحية. المجلة

0: بكم الناس الكل اللي اخترتوا الاستماع لمواجهة ذات فاقس. هذا لقنا مازال متواصل معاكم حتى حدود الرابعة مساء، أكيد مع ضيوفنا اللي منورين في حصتنا. كما قلت لكم اليوم على إيقاع الأيام العالمي حصتنا، نتنقلوا من يوم عالمي ليوم عالمي، كما احتفلنا باليوم العالمي للربو زيدا نحتفلوا باليوم العالمي للقابلة. وما أدرك ما القابلة، إن شاء الله كل عام وكل القابلات بألف خير وين ما هم موجودين. وهاو بحضية في الأستوديو منوريني زوز قابلات محليهم، ربي فضلهم ويخليهم ويشدهم بالصحة والعافية. وأي قابلات بارك الله ما شاء الله، معناتها مسيرة ناجحة على مستوى معناتها مسير مهني موش بالسهل، لكن مهنة من أنبل المهن، مهنة موجودة من منذ الأزل منذ بداية الإنسان. القابلة مهنة تعرفت في حضارات قديمة وقديمة جدا، لكن تطورت مع الزمن حتى وصلت إنها ولات تكوين جامعي. وتبارك الله ما شاء الله احنا في تونس عندنا توا عقود من الزمن اللي القابلة بالتكوين الجامعي ككل الاختصاصات الأخرى من اللي مهنية الصحة، المبنج، العلاج الطبيعي وغيرها من الاختصاصات. لكن القابلة لها مكانة خاصة، لها مكانة خاصة وليها خصوصية خاصة وليها نظام حياة خاص وليها أسلوب، وعندها زيادة علاقة بالمرأة التونسية وبالعائلة التونسية بصفة كبيرة برشا. وإن نذكر ديما سي يوسف الشارفي قبل يقول له أمنا أمي فاطمة أمي كذا على قابلة الحومة، لأنه من في إطار تقدير هيك المرأة وكأنها أم الناس الكل، لأنه هي القابلة الموجودة في الحي هذيك ولا في الزقاق هذيك ولا في المدينة هذيك. سعيدة جدا تكون بحضية سيدة سميرة قليل، أهلا وسهلا ومرحبا بك ونورتنا يا لله.
1: يحفظك يعيشك،
0: يا كل عام أنت حية بخير.
1: يعيشك يعطيك الصحة.
0: يعيشك بحضيك الأحوري عميش، منورتنا كذلك القابلة يا مرحبا.
1: وبيك أكثر عايشك.
0: قبل كانوا يجوني قابلات ممثلات عن الإدارة الجهوية للصحة توا وحلتوا على شرف المهنة ما سلمتوش، أما ديما نشطين تبارك الله ما شاء الله.
1: لا ونشطين في مجال
0: في مجال مجالنا في المجال قعدتوا في ديما في نفس المجال
1: كلها في القبيلة قالوا لي مجتمع
0: لا انت
1: بقيت فيهم كان
0: انت حكايتك حكايه انت حكايتك حكايه انت والعلم الاجتماع بعد القبلة علم الاجتماع اكيد هذه مش نحكيه عليه اكثر برشا تفاصيل. سي طارق مقور قال لكم قربوا للميكروفون باش نبداو هكا يبدا الصوت واضح وجميل. سيده سميره خلينا نبداو معاك انت، وانا من خلالكم نقول كل القابلات ان شاء الله كل عام وهما حيين بالف خير. لكن ديما يقول لك برشا ناس القابلة في تونس، نحبوا نعرفوا تاريخية القابلة العمل الجميل هذي، خاطر اليوم توا عندنا شباب تبارك الله ما شاء الله قاعد متألق قاعد ناجح، ويمكن حتى برشا ناس ربطوا في فترة ما التدوينة لطبيب مختص في أمراض النساء والتوليد اللي قال راهو كثرة العمليات القيصرية نهار اللي بدينا نهمشوا في دور القابلة وما أدراك ما القابلة. فخلينا نرجع تاريخيا القابلة، هل مهنة هذه يا سيدة سميرة؟
2: هو تاريخيا منين تحب نبدأ لك؟
0: نبتدي منين الحكاية؟
2: نجم نبدأ لك من آلاف السنوات قبل.
0: صح نختصر
2: من آلاف السنوات قبل كانت القابلة هي موجودة في البلاط الملكي، وكانت عندها شنة ورنة وكانت عندها المعلومات الكافية والشافية اللي تبشت لها بالعائلة وبالأسرة بالمرأة بصفة عامة. نزيدوا شوية القدام في فترة ابن خلدون زيدا كيف عطا الهيستوريك دو لا ساج فام وعطا لي زابي سي متاع مهنة القابلة. نزيدوا نمشيوا القدام شوية عن ثم العديد والعديد من القراءات اللي تقول القابلة مهنة نخبوية. معناها نخبوية وقت نربطوا القابلة وجود القابلة بوجود الطبيب وبوجود الصيدلاني وبوجود الطبيب الأسنان وطبيب البيطري، هون تظهر جليا معناها قيمة القابلة واحترام الناس لكل القابلة اللي هي كانت الحكيمة.
0: هي
2: ولا حد الآن
0: ساج فام هي المرأة الحكيمة.
2: المرأة الحكيمة هي. وهذا هو شقول هي الحكيمة في معلومة عن النساء، مش هي حكيمة في نفسها، هي الحكيمة في معرفتها بالنساء.
0: هي ما كانتش كان حكيمه في معرفه امور خاصه الامور النساء، لكن حتى الطفل
2: هذا مؤكد كان قبل. هو يقول لك فيما يخص الصحه الانجابيه المراه وما يتبع المراه من حمل وولاده بيان سور، الصغير هذاك يعني تابع للام واكيد عندها معلومات شافيه وكافيه بالنسبه للصغير.
0: صح،
2: نجيو نتقدموا شويه
1: نتعداو انثروبولوجيكمون نحكيوا اللي على خاطرش قبل كانت المراه للمراه دونك يلزم وقت يستحقوا اي حاجه يتجهوا لان فام ان فام كانت تقبل الماترون كما حكيت، وبعد ولات بل هذيك القابله وبعد مشاو للساج فام اللي هي عباره على طبيبه في كل شيء، مش كان في الصحه الانجابيه اول ما يستشيروا
0: اول ما تستشير هو هذه هي
1: كانت ما يدخلوش الرجال على النساء،
0: واضح
1: عقليه اجتماعيه انثروبولوجيه،
0: وهذه راهي حتى في المجتمع الغربي كانت المجتمع الغربي كانت كما قلت هي تكون في البلاط الملكي فيما في عهد في عهود الملوك، وبعد وليت القابله هذه موجوده في كل، واحنا هذه نعرفوها القابله في المستوصف هي اللي المرأة كان عندها أي مشكلة تمشي للقابلة تحكي لها، كانت حمل ولا حتى مسألة أخرى والقابلة هي اللي تنصح تقول لها إيجا أنا نقوم باللازم معاك وإلا لازمك تمشي للطبيب الفلاني ولا طبيب. معناتها كانت الصحة الإنجابية عند المرأة
2: هو الصحة الإنجابية تمشي معها كل ما هو سليم وكل ما هو عادي
0: عادي.
2: وصلنا
0: بالضبط.
2: يعني على
0: الحالة المرضية
2: وصلنا للحالة المرضية يلزمها تاخذ موقف في اقرب الاوقات وباش معناها بور بروند لا ديسيزيون افيكاس في الوقت هذاك، هذاك هو المهم
0: تاعها، هي مهمتها،
2: هي مهمتها،
0: هي لازم تاخذ القرار الصائب.
2: لا هذه حاليا
0: هذه مهنتها طيلة السنوات، هذه في حياتها كل ما لذات القابلة لازم تاخذ القرار السليم في الوقت السليم، لا توخر لا تقدم دقيقة بحسابها، خاطر مسؤولة على زوز أشخاص على أم وعلى الصغير متاحها، ومن هنا تكمن النوبليس
2: نتاعنا. نمشيو تو شويه نقدموا شويه بالتاريخ في فتره احمد باي، في فتره الاصلاحات في 1840 الى 1846 شعمل هو خذاء البنات اللي ناشطين شويه وهكا ذوات مستوى والعائلاتهم يسمحوا لهم باش يسافروا، مشاو لمصر، والمعلومه اللي كون في مصر كانت الدراسه عن طريق على الصحه الانجابيه كانت دراسه عندها مستوى راقي وراقي جدا. مشيت وتعرف شكون مشيت للا فاطمة التونسية وللا عيشة المستيرية، مشيوا عملوا فورماسيون بتاع 6 سنوات وجاو، ما جاوش قعدوا هكا برا، جاوا خذوا نخبة من النساء من البنيات من 15-16 سنة عملوا لهم تكوين وعملوا دار القابلات استئناسا بدار القابلات في مصر. هذوما دار القابلات عملوا لهم الفورماسيون تاعهم. وقت احمد باي كان يزيد شويه ويبعث يعمل بعثه، هو توفى الله يرحمه 1850 وتا ظروف ماديه وظروف وقتها دخول الاستعمار البرنامج الاصلاحي تفرعس شويه، ولكن جاب ربي وخذوه بعين الاعتبار المدرسة المستشفى الصادقي اللي هو مبني بحث المدرسة الصادقية اللي هو 1880. في 1880 بدأوا يعملوا في فورماسيون للقابلات وصارت قسم التوليد في هيك الفترة في 1892
0: وقتها باش بدأ قسم التوليد.
2: في 1892 صار قسم التوليد وهذاك القابلات اللي عملوا دراسة أكاديمية كانوا ياخذوهم ويستقطبوهم ويبداو يخدموا غاديكا. اونترطون للمعلومة زادة كانوا عندنا القابلات الأجنبيات كانت عندنا القابلات اليهوديات وكانت عندنا القابلات لزانديجان، معنى القابلات سكان البلاد كيف كانوا مفرقين ومهماش ملمدين مع بعضهم، شو عملوا لهم؟ لمدوهم مع بعضهم القابلات الاستشفائيات. هذوك القابلات الاستشفائيات سي ولات عندنا عدد به من القابلات، وانا ديجا راهو عندي العدد نتاع القابلات عندي اوزالونتور دو 45 حاجه كما هكا، سامحني ما نجيش
0: نعطيك شي حسب التقريب،
2: اما عندي المعلومه.
0: عندك المعلومه؟
2: عندي المعلومه. دونك القابلات الاستشفائيات هذوما عملوا لهم خط السير، معناها كما نقولوا البروفيل دو بوست. البروفيل دو بوست تعرف وقت صار في 9 سبتمبر 1934 في 1934 احنا فتنا بالحديث بدرة بن مصطفى وفريدة العنقربي اللي هما من النخبة اللي مشاو خذوا الباك ومشاو قراوا في الجزائر 3 سنوات وجاو باشلير. دونك هوني نحتفلوا بعيد القابلة ونعتبلوا نحتفلوا بالتسعينية متاع القابلة الجامعية.
0: إلا بدرة هي أول قابلة،
2: بدرة بن مصطفى ومعاها ومعاها ومعها فريدة العقربي. بدرة بن مصطفى اللي تعرفت أكثر لأنها خدمت في نفس الإطار هي وبشيرة بن مرات وعملوا الجمعية النسائية.
0: وأم بشيرة بن مرات هي أول طبيبة،
2: هي أول طبيبة وأم بلوس
0: وبدرة أول قابلة،
2: وبدرة أول قابلة هذوما اللي بريمير فورماسيون
0: أول قابلة متكونة جامعية.
2: أول فورماسيون اللي صارت كما قلت لك في الجزائر هما تخرجوا 1932 بما انه القرارات بتاع 32 صارت في الجزائر دونك ما خذاو بصفه عامه التاشيره الصحيحه هي اون 1936 هذاك علاش قلنا احنا تو في التسعينات تاع القابله
0: من 92 حتى 1936
2: اي
0: شوف قداش من نضال باش نجموا اما هو في الوقت هذاك
2: في 34 خرج هذاك تجم تقول لي بوش نتاع مثلا البروفيل دو بوست
0: واضح.
2: وبعدين
0: بدات تتشكل المهنة كمان
2: وقت اللي سايه ولو عندنا قابلات جامعيات وبدرة بن مصطفى خذت عملت مستوصف مع الأطباء اللي معاها وديجا خذت البقعة متاعها والناس الكل اعترفوا بخدمتها اي سورتو في النضال ضد الاستعمار كانت عندها شنة ورنة. كانت فريد العقربي كانت لاهية بالفورماسيون متاع القابلات الصغيرات وفي ذلك الوقت صار إفراد القابلات بسلك في عهد البيات في 1946 أي هذا التاريخ
1: أردوغير
2: التاريخ الأول هذا التاريخ الأول
1: دقيقة وقتش مش صحنا حتى لين احنا وقتنا
0: أي أكيد هذية معناتها ريت قديش محليم رم تفاصيل أما هيمة وهيمة برشا أكيد هيمة وهيمة برشا. وبعد شيئا فشيئا تطورت المهنة هذه
2: بعد تطورت المهنة وقتها في فترة خروج الاستعمار ودخول التنظيم العائلي معناها جاء احداث التنظيم العائلي
0: مع احداث الدولة التونسية معناتها
2: احداث الدولة التونسية صار وعملوا فورماسيون متاع الممرضات القابلات في الستينات ولكن عملوا ستاتو متاع الممرضات القابلات على قياس القابلات اللي كان موجود في 1946 دونك القانون قعد هذاك هو بيدو
0: ويمشي على الكل
2: سلك القابلات قعد ماشي بيدو وقتاش تفرست شويه الامور تفرست الامور وقت اللي عملوا فورماسيون نتاع تكنيسيان سوبيريور في 1976 في تونس 78 في صفاقس و 77 جو بونس في سوسه هذه كيتسمى النقطه الفارقه النقطة الفارقة لأنها كانت عندها مسمى قابلة لأنها كانت قابلة مستقلة بذاتها وقت تقول قابلة بقتش اسمها قابلة ولا التكنيسيان سوبيريور
0: تقني سامي
2: في الصحة تقني سامي راهي ما بقاتش مستقلة بذاتها ولا تؤتمر بأمر
1: يعطيك الصحة أنا
2: تؤتمر واضح. بأمر الطبيب المباشر
0: لها
2: وهذيك هي النقطة المفصلية اللي فرعستنا زيادة على ذلك في 2007 نفس الشيء هو ديجا صارت انتجراسيون للناس الكل
0: بالضبط في من تقني سامي وليت
2: اللي خذ الباك ولا ما خذش الباك وطول تكنيسيان سوبيريور كلهم في نفس السلة في 1983 وفي 2007 صارت لا بخلاف تكنيسيان صارت
0: ما قشت اسمها تقني سامي في الصحة
2: هي صارت تغييرات شوية
0: طفيفة
2: صارت تغييرات شوية ولكن التغيير السمح اللي تو ولا هو 2022
0: واضح
2: 2022 معناه يقول لك
1: سبيسياليست
2: اون مايتيك سلاش ساشفا احنا تو طلبات نتاعنا شنو
0: هي هذه معناتها تقول انت تو بديتوا توصلوا لل
1: شوف
0: جزئيا اكيد حوريه
1: انا مش نتدخل
0: سمحني كالبورتوني
1: حوريه ايوه اللي قالته سميره الكل احنا ان طونك انا بيرسونيلمون ان طونك ساج فام خبرت يعني 36 سنه اللي هذا الكل احنا شفناه وعشناه في السوبرفيزيون في الاشراف وشفنا كيفاش كاليتي دو سيرفيس عمايل توخر والاوتونومي ما ثماش وكما قالت وليت
2: جوست حولي كلمه برك ابروبو نعم وابروبو
1: الريكومونداسيون
2: هذوك هو من اللحظات المفصليه اللي طيحت المستوى نتاع القابله
1: الانتداب شوف شوف انا هنا كباحثه راني مش نحكي من الجانب السوسيولوجي عملت اون ايتيد اللي شفته الكل دفعني باش نعمل ايتيد على البوليتيك هذا اللي عايشته القابله واللي نشوفه فيه ثم تهميش للمهنه كيفاش اثر على الكاليتي دو سيرفيس كيفاش ادى دونك هالتهميش هذا خلى الطب اللي تقوم به كما حكيت انت الطب دفاعي وليت تقوم بدورها وتعرق وتبعد علاش خاطر ما عندهاش قانون يحميها ما عندهاش مجلة الشغل اللي هي بتحميها ما عندهاش ستاتي وان بليس دو سا كانت سيبوردوني كما قالت تحت يعني تكنيسيان سوبيريور يعني عطاوها الجانب التقني فقط هيك السيادة متاحة والاوتونومي كما نقول بليز وموا عايشة في اغتراب قانوني انستيتيسيونيل هيك الاغتراب المؤسساتي خليها بشوية بشوية بشوية ليدونتيتي متاحة في العمل تنصهر وتولي سيبني
0: تفقد هذيك
1: فقدت هيك القوة متاع قبل انت الساعة حكيت عليه فاشوا مقدم
0: قدم
1: وعلى مدام راشحي وعلى الاخرى وياكم الاجيال القديمة
0: تبارك الله ما شاء الله
1: هيك وقت عملت دراسة بار اني في ميروار يأثر على الدماغ وعلى الليدونتيتي وعلى السلوك
0: تستبطن في اللاوعي
1: أكيد على سلوك القابلة وبالتالي تولي غير قيادية وتولي سلبية وتنتظر في الأوامر فقط علاش على خاطرش ما عادش عندك البلاصة اللي هي تخليها
0: الحظوة والمكينة اللي تاخذ القرار وهي مطمئنة
1: ولا هيك الاوتونومي والقوة والكل هي اللي تدفعها هي اللي تدفعها
2: حاجة تمشي يشكيو
1: هذه حاجة أخرى لكن البوان ولا البوان اللي حبيت نضيفه هنا أنه وقت عملت ايتود عملنا ايتود الكونفدرالية وياسر أطراف من القوابل لقوا ثم ثغرات في القانون كما قالت راهو دوبوي لونتا أنا أن ستاتي ستاتي كان يخلي يصنف القابلة في آر دو جيرير لار دو جيرير هذه يعني ميديكال عملنا لها تحليل باش احنا ما نطولوش يعني
0: فن العلاج
1: فن العلاج يعني كانت هي تتفنن في الرعاية الصحية الأساسية والإنجابية
0: صح
1: قبل لحكي حتى توا يعني دكتور يعني مع تسوقي دكتور شعبين أي طبيب
0: والله حبيت نوجه تحية لدكتور شعبين بعث لكم تحية أثلجت صدري صدقا معناتها
1: صحيت
0: كل دكتور لمين يعني نوجه له تحية ربي يفضلهم ويخليهم راو لأنه الحقيقة اللي خدم مع قابلة تعرف المهنة متاحة وتشتغل كما يجب حسب معناتها طريقة التدريس متاحة لأن التدريس متاحة مرهق جدا راهو ماهيش سهلة التدريس القابلة صحيح في 3 سنين تاخو الشهادة متاحة لكن راهو لازم تكون متميزة لازم يكون عندها معناتها بداية عندها شخصية قوية
1: عندها
0: بالضبط
1: أنا وقت
0: حكيمة لازم كي تغزر لها تعطيك الإحساس بالضبط وتكون ذكية تجم تتصرف
1: اللي شاركوا في الايتيد 42.5% en état de travail pathogène يعني الكاليتي دو في اون ترافاي منكسرة إذا كان أنت ما عندكش الجودة في حياتك المهنية قانونيا واجتماعيا حتى نظرة المرأة تتغير للقابلة علاش خاطر هي ما عندهاش هيك القرار قدامها وما عندهاش هيك الهيبة هما اون ايتا باتوجين سيكريست هذايا عالم نفس اجتماعي يقول اللي راهو الليتا متاحم دابري هالانكيت هذه راهم في حالة باتوجين 42.5% وعندنا أغلبيتهم اللي شاركوا سنتي تكنيسيان سوبرير يقولوا وقت عملت فوكس جروب ولا عملت لونكيت فهمهم يقولوا احنا رانا اخترنا المهنة بحب وبإنسانية ونحبوا إيمانيتي ونحبوا دعوة الخير، لكن البوليتيك بشوية بشوية بشوية والقوانين والتشريعات نحالها ميك الرغبة،
0: ضغطت برشا
1: نحالها ميك الرغبة وخليهم عليش خطر عايشين في ظروف غير صحية، ما هماش عايشين جودة الحياة في العمل بارني في ميروار افيك اون اناليز بسيكولوجيك وبسيكاناليز يبين اللي هذا يأثر على الكاليتي دو سيرفيس. هذا هو اللي فينالمون ولينا الكاليتي دو سيرفيس
2: حصل
1: يا فوالا صحيت
0: معناتها هنا
1: ليفيكتيف. هذا هو
0: العدد هي في كل الاحوال معناتها
1: فما بالنسبه فما
0: فما ديما تعرف اللي هي مش هي اللي تاخذ القرار، فما شكون مش ياخذ القرار معاها
2: في البريفي، عدم اخذ القرار اسونسيالمون في البريفي،
0: اما في العمومي راهي
2: في العمومي تاخذ القرار نتاعها خاصه اذا كانت تخدم في مراكز في املاك راهو حتى
1: هو
2: في العمومي
1: بريفي حاجه اخرى سميرة.
2: بعض المراكز الاستشفائيه ما نقولش حتى في صفاقس موجوده في بقايا اخرين راهو نقصوا لهم الحده نتاع النشاط
1: نتاعها. هو ايش نقول لك، احنا نحكيو على قابله الإيدنتيتي متاعها تبدلت ولات ما عندهاش القوة والإرادة أنها تتحمل مسؤولية وتاخذ القرار الصعب، وبعد تخليها في بيريفيري تقلها برا خرج فيها في بيريفيري، ما عندهاش لا بلوك ولا عندها أنجينيكولوج ولا عندها حد شيء
0: ولا عندها زيادة في التشريع جانب اللي يحميها باستاتيو خاصة بها اللي هي قابلة اللي هي مرأة حكيمة، وإنما هي كما أي تقني سامي لازم يكون عندها سوبيريور وبالتالي ترجع للسوبيريور، ولذلك
1: ماذا يرجع
0: معناتها ما نجموش نلوموا على القابله كي كنت تبعث تقول لك تبعث للمستشفى الجامعي وتبعث لان هي غير محميه وبالتالي يولي ضغط كذلك على المستشفيات الجامعيه من ناحيه معناتها وليت اختلت المنظومه الصحيه فقط من تغيير لستاتيو نتاع مهنه من
1: المهنه. حاجه هامه جدا طريقة التدريس توا في العالم راهم سناب داو سيزون دكتور او مايوتيك عاملين انجينيوري فيزيولوجيك عاملين ما تباتيمون كاملة خاصة بالفيزيولوجي اكوشمون فيزيولوجيك لا ساج فام هي الليدر
0: بالضبط
1: هي الليدر وتقرا سيزون
0: وهذا هذا المفروض
2: ماشي الانسانه
1: هذا علاش احنا
2: في كل شيء
1: فوالا هذا هو
2: اللي هيومانيتير معناها ما ندخلوش فيه في
1: احنا هيك علاش انا بيرسونيلمون باسمي وباسم نساء كل امراه وكل قابله نقول اللي هي تونس تتجدد. مش معناتها تونس تتجدد، تونس تتجدد ما نحكيش كان على مؤسساتها الدوله، لا نحكي على الام التي تلد وقت اللي الأم تلت وقت اللي نتلهاو بالجانب البيولوجي والنفسي والرعاية و humanisation de l'accouchement. شو معناتها humanisation de l'accouchement؟ تي شو اسمه سي محمود
0: العودة إلى الطبيعة.
1: تي كيفاش الحيوانات ما تيولدوا يولدوا وحدهم شكون قاعد يقلل لهم ميجا صحيح فما
0: توا يقول لك الجدات قبل كيفاش كانوا يولدوا
1: والانسان فيزيولوجيكمون بارلون
0: لازم تكون قابله معاها اما تجم تولد وفي بعض الاحيان تولد
1: شنو دورها
0: مرافقة.
1: اول حاجه المرافقه النفسيه الاجتماعيه هامه جدا والتقنية اللي قاعدين يقوموا بها انهم يفهموها اش قاعد يصير وش ماشي يصير وشو وسوسيولوجيكمون ليسبري نتاعها خاطر ثم معتقدات اللي هما يعتبروا الولادة مش تموت مش نموت هيك القبرة وكمحلول أو كذا يبدأوا جايين خايفين وبسيكول ونورولوجيكمون كيف تفسرها هيك التفكير هيك يطلع الكورتيزول يطلع الكورتيزول ويزيد في اللوجيع ويعطل الترافاي ونوصل للسيزارين راه مش معناتها السيزاريين طالع راه معناتها الطبيب يحب مثلا بليزوما باش ما نحكيش
0: هي جات في فتره تما
1: انا هما
0: ريت محليه القطاع هذيا راهو مش مشكلتهم في شكون
1: لا
0: شكون
1: لا احنا اكيب احنا
0: فريق
1: احنا فريق
0: نقول لك برشا ناس جات في فتره تما يتهموا يقولوا لا الطب يجراوا للعمليه مش صحيح المراه خاطر عندها في مخها اللي الولاده صعيبه واللي الولاده كذا واللي الولاده عندها موروث وعندنا في فتره تما معناتها المسألة هذه كما توصل كما صار في الرضاعة الطبيعية اللي هي الرضاعة الطبيعية حاجة طبيعية كل الثدييات ترضع المولود متاحة بما فيهم الإنسان اللي هي حاجة طبيعية واللي كنت قبل القابلة هذه من الأشياء الهامة زادة اللي تزيد تركز عليها بعد الولادة للأسف شديد ولينا نلقى عندنا 16% فقط من النساء التونسيات تقوم بالرضاعة الطبيعية لحدود 6 شهور
1: أي.
0: أي. مهزلة.
1: احنا هيك علاش هنا ما نعرفش قديش ما زلت لنا احنا وقت.
0: أي
1: هيك علاش هيك علاش هنا ان شاء الله في الدكتوراه وحتى في الجودة ثم اني دي مشروع مقترح معناتها مقترح معناتها مشروع على كيفاش نحققوا الجودة في الصحة الإنجابية. كيفاش هذا اللي حكينا عليه الكل. النظر في القوانين التشريعية مجلة الشغل للقبالة ستاتي تولي القابلة ايدونتيتيرمون اكيليبري ليدونتيتي
0: عارفة روحها
1: تتنحى التهميش واضح. يتنحى المارجيناليزاسيون والاختراب والالييناسيون هذا اللي قاعده تصير فيها من داخل المغرب ولات ايتا دو سيرفي كل حد تعطيني ننقذ
0: فقط روحي. اللازم نعمل كان اللازم
1: دونك اون فوا صار هو سيركل فيسيو هي شوف كان هنا تصورها شوفها هي سيركل فيسيو
0: واضح.
1: هنا عندك اول حاجه الباتيمون الباتيمون هي سال داكوشمون والماتيريال وليزيكيبمون كل نسحقوهم هكا هيك معناتها نخدموا عليهم. الحاجه الثانيه والهمه هي البسيكولوجيك بسيكولوجيك نخدموا على ليدونتيتي دو لا ساج فام بوركوا با
0: حاجه هامه برشا باش تخدم بالريح هي
1: بالبيانيل بيسر حوايج نطلعوا لها الثقه في النفس كل
0: أكيد. أكيد.
1: والحاجه الاخرى اخلاقيه اخلاقيه سبحان الله هذه مراه جايه تولد لازمنا فريمون هيك لاكوشمون لازمها تكون اون اوبورتونيتي فرحه فرحه
0: فرحه
1: ما يلزمهاش تجي معاها حتى حاجه اللي تنكس عليها
0: بالضبط.
1: دونك هذا كيفاش يصير يصير ان نفهموها بسيكولوجيكمون نورولوجيكمون
0: وهذا كان يصير
1: فوالا
0: راه كان يصير كانت القابله طيله العيادات نتاع وقت الحمل راهي تطمين على المراه صحيح صحيا بالتحاليل وكغيره
1: هذه لازمها
0: تشوف صغيرها وتشوف اللي الحمل ماشي
2: يا حنين
0: رغم انه كانت سمحني يا سيده سميره رغم انه كانت ظروف وكما نقولوا ادوات مش شبه بدائيه لانه هذوكم ادوات هامه ويعطيو مدلولات ويعطيو معطيات هامه على الصغير رغم انه نقص الالات لكن كانت تعطينا مدلول تعطينا نتائج ممتازه جدا على صحه الطفل ويمشي الولاده ويكون فما تحضير نفسانيا لبس بحول الله كل شيء ماشي مريقل صغيرك مريقل حتى المرأة تاخذ كل
2: قلت هذه في وقت التسعينات خاصة مع بداية برامج الصحة الإنجابية
0: الصحة الإنجابية بتحية لكل القابلات والله
2: دكتور مصطفى الخوفي
0: مصطفى الله يرحمه وينعم والله يرحمه وينعم
2: مصطفى في هذيك الفترة في ديجا صفاقس كانت هي السباقة وبعدين خذوا البرامج عن طريق صفاقس مشاو لتونس برامج الصحة الإنجابية كانت في اللابوجي متاعها في أول الازدهار متاعها اولا صارت انتجراسيون معناها مراكز الصحه الاساسيه كانوا القوابل يمشيوا لهم بهكا معناها من التنظيم العائلي يمشيوا لهم الغادي يمشيوا لهم مثلا الصخيره بير عليا ستيرا بار كونتر ولاو الدوائر الصحيه قربوا لهم الخدمات
0: وليت قابله ديما موجوده
2: وليت قابله موجوده تقريب الخدمات نسبه القوابل كانت عدد كافي وكافي جدا قيمة القابلة في هيك الفترة للتكوين المستمر للقابلة كان تكوين خارق العادة نزيدوا على ذلك كانت القابلة وقت تعدي للمرأة باش تعطيها التحاليل تعطيها أمها بلاش لي بيلون الكل يتعملوا بلاش وكانت التنسيق ما بين البروميير ليني والدوزيام ليني والتروازيام ليني كان في الاوج نتاعو كانت المراه اذا كانت تستحق باش تعمل ايكوغرافي نبعثوها للمركز اللي قريب
0: معناتها المستشفى الجهوي ولا الجامعي باش تعمل
1: باش تعمل
2: ايكوغرافي عن طريق موعد معين وكل شيء توا
1: لا دوماج كو هيك على المسالش نجمو نرجعو ما نقولوش دوماج شوف احنا هيل نعطيو كلمة
2: نظرا
1: امل
2: لكونو لو بريفي استأثر بعدد كبير مقارنة بالعمومي
0: وان
2: شاء الله نرجعو
0: وهو ان شاء الله يا ربي هما راهو يتكاملوا من أكيد. المفروض هذا هو اللي هذا هو اللي من المفروض
1: هو حتى
0: مش نخدمو بحاجة ايجابية معاك يا
1: بحاجة ايجابية احنا توا نحبو نسعاو بكلنا الام والعائلة والمجتمع والقابلة هي جسر اللي معناتها يجمع ما بين الأمة الدولة والأم القابلة هذه نتلهو بيها شوية كدولة كتشريع كحقوق نطلعوا لها ليدونتيتي نتاعها نعطيوها هيك القوة باش تاخذ القرار تولي ليدرشيب تولي ليدر
0: صح.
1: وتفرجوا على كيفاش لاكوشمون فيزيولوجيك وليمانيزاسيون دو لاكوشمون كيفاش ترجع بشكل كبير ياسر وما ننساوش التعليم لازمو يرجع كيما اليشيل انترناسيونال 5 ولا 6 ans كيما توه ماشين افيك ان ستاتي اي افيك ان ديبلوم دكتور اون مايتيك كيف تعطيها القيمه لشهادتها بطريقه افي ميروار راهي مش تكون كاشي كومبيتونت مش برافو. تكون كاشي ليدر
0: برافو.
1: مش تكون كاشي
0: وهذا اللي تعودنا عليه
1: واحنا نحبو نحب
0: وهذه القابله هذه اللي قادت في راهي في ذهن الناس القابله التونسيه راهي امراه متميزه امراه حكيمه تعرف تاخذ ومطمئن على يقول لك مطمئن على مرتي مادام مع
1: وهذا كله ايكو سيستيم كامل بالضبط. فيه اربعه كما قلت لك فيزيك وبسيكولوجيك وايتيك وليغال وسميته انا هذا راهو هالمشروع دوبوي 2017 اللي هو سميته سوفي ساش فام سوف مير اي انفان
0: بالضبط بالضبط
1: يا ولدي
0: اعتزل الكلمه هذه
1: سوفي ساش فام سوف مير
0: اذا قبل اعطينيها وضعيتها القانونيه واعطينيها كل الجانب اللي يخليها تخدم باريحيه راهي ما تنجم كان قبل اذا كتعطينا ام صغير
2: هي مهنة نسويه يلزمها تكون ديما نسويه نخبويه جامعيه
1: سبيسيفيك
2: مستقله
0: مستقل. لو تبارك الله ما شاء الله راهو في البكالوريا حتى توصل ب 17 معدل شحال اكثر يا صغيره
1: دونيلا سينجولاريتي
0: اليوم ثاني نهار في معناتها البكالوريا بيضاء اليوم بداو ربي ينجحهم وربي يوفقهم اما الساجوا معناتها بصح حتى ب 17 معدل معناتها ما يمشيش ميدسين يمشي ساجفام ولا انستيزي
1: اذا هو اللي دخلنا طول نحكي
0: تبارك الله ما شاء الله
1: من هنا نحب نقدم تهنئة لكل قابلة في العالم وفي تونس ولكل زميلاتي ولكل أم وأسرة وكل المجتمع بالقابلة نحيا ونرقى
0: أكيد أكيد محلي الكلام نتاعك ظهر لي أحسن ما نختمو به أنا بدوري نقول لكم إن شاء الله كل عام وأنتم حي بخير وراه جاو في التفاعلات قد كي هذا محليهم هذا بالقابلات
1: وهذا ديجا هذا ديجا
0: عطريت تقول فيها الكل المستمع
1: هذا ديجا قدمته كبروجي في القطب صفاقس للاستثمار الاستراتيجي
0: ممتاز
1: لتحقيق الجودة وصل إلى أعلى مستويات
0: إن شاء الله يا ربي نشوفوه على الميدان خاطر هذا هو اللي نحبوه
2: عندنا أمل كبير
1: أكيد إن شاء الله ربي يسهل
0: إن شاء الله خير إن شاء الله يا ربي
1: مصلحة المرأة راهو
0: مصلحة العائلة التونسية
1: مصلحة العائلة مصلحة المجتمع
0: خاطر إذا صغيرنا لاباس
1: احنا شي خلينا بلي انا وياه احنا رتريتي شي خلينا هالحماس الكل وين نقرا ونعمل في الريشيرش والاخرى الواش هذا الكل على خاطر القابلة بطبيعتها
0: المهنة محبة
1: القابلة بطبيعتها
0: قاتلكم نبي نبي نبيها نبيها نبيها عمار بوجلبان اهلا بالمناضلات قالت لكم اهلا بالمناضلات
1: قابله بطبيعتها راهي تختار مهنه قابله بحب وبانسانيه هيك علاش ما تسلمش
0: اكيد
1: ما
0: تسلمش دمتن سيدات حكيمات ان شاء الله يا رب وقابلت اكيد اكيد
1: اكيد
0: اكيد اكيد نورتوني برشا يعطيكم الف صحه والف عافيه بعد شويه مش نحكيو على الدواء الجديد للسكري مش نحكيو زيدا على اليوم اليوم العالمي للحميه شنو نقعدوا سمينة شنو الحكاية بالضبط اي سيدي بعد شوية اذا تحبوا تعرفوا اكثر معليكم كنت تبقوا معنا مرحبا بكم الناس الكل موصلين معكم المشوار حتى حدود الرابعة مساء
1: ونعمل تصوير عمل تصوير

0: مرحبا بكم الناس الكل، مواصلين معكم المشوار حتى حدود الرابعة مساء. سعيدة جدا تكون معنا الأستاذة الاستشفائية الجامعية بروفيسور منى المنيف المختصة في أمراض الغدد والسكري. نختموا معها اللقاء، أما اللقاء مش يكون جميل وحنا نحكيه على علاج جديد لمرضى السكري. برشا ناس تتسائل تستفسر تقول لك زعما الدواء هذية ما عندوش مضاعفات، لشكون هذية؟ زعما للمرضى السكري اللي ياخذوا في الانسولين، مرضى السكري اللي ياخذوا في الطويبع، شكون هما هي الفئه اللي لازمها تاخذ الدواء هذية؟ احنا باش نعرفوا الحيثيه هذية خلينا نستقبلوا مع بعضنا بروفيسور منى المنيف. اهلا وسهلا ومرحبا بك بروفيسور ونورتنا.
1: مرحبا بك حنان،
0: ربي يفضلك.
1: بداية الشفاقه، مرحبا مستمعينا الكرام،
0: يعيشك.
1: دونك يشرفني نكون معاكم
0: واحنا يسعدنا انك تكون معنا
1: اليوم الاول، معناتها اللي يكون فيها هذا الدواء الجديد، يعني ومن احسن الادويه اللي توضعت على المغشية دونك عام 2026 في تونس. لكن هذا كما تعرف الدواء هذا اكتشفناه في أواخر القرن العشرين، يعني استعملوه في الولايات المتحدة منذ 2017 بموافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في أوروبا من 2018، في تونس الحمد لله في 2026 المواكب اليوم هو يوم الأربعاء، يعني 6 مايو 2026، تحصلنا على ترخيص تسويق هذا الدواء في تونس لمريض السكري من نوع 2. دونك نأكد عليه، النوع 2
0: مش الواحد،
1: أكثر من 18 سنة. النوع 2،
0: النوع 2 اللي ما قلش عمره من
1: 18 سنة، يعني بيريزين مع نفس العمر. وهذا تم عليه الإعلان من طرف الصيدلية المركزية باش يكون توجد اليوم إن شاء الله. هو المتزامن مع اليوم العالمي للحمية، يعني ما نتبرم
0: بالفعل.
1: تو شوفوا هذا الدواء، يعني هو لوزامبيك كما تعرفوا، كما يعرفوه سادة المستمعين، يحتوي على مادة سيماغليتيد. وشنو في به هو يا حنان؟ واللي هو يحد من إفراز الجليكاغون ويحفز محفز لإفراز الأنسولين. وهذه المادة يعني طويلة المدى، معناتها في حقنة متبتلة في حقنة أسبوعية.
0: مرة برك في الجمعة. وهذه بالنسبة لمرضى السكري نوع 2 اللي ياخذوا في الحبوب ولا اللي ياخذوا في الانسولين؟
1: يجب يكون هو أول،
0: يجب يكونوا الاثنين
1: باش نبداو معناتها واضحين. عمره ما كان يعوض الانسولين، يعني اذا هو يكون يجب نعملوه نستعملوه وحده، ونجم نستعملوه معناتها بالشراكة مع الأدوية الأخرى الانسولين.
0: معناتها مش بالضرورة انه يتحاول دويات الأخرين، كل حالة على حدة.
1: وهيك علاش احنا علاش معناتها نطالبوا بتكون وصفة طبية، يعني نأكدوا عليها الوصفة الطبية، نأكدوا على السيدة اللي مش معطيش الدواء هذي كل شيء بوصفة طبية. الوصفة الطبية من طرف طبيب مختص،
0: هو الحد الان كان طبيب مختص راهو محصوره المساله، ما زالت محصوره. وذي حتى خليت بعض الاطباء يدمروا من مساله انه كان فقط طب الاختصاص، اما راهو الدواء هذيا كان طب الاختصاص، المختصين في امراض الغدد والسكري فقط هما اللي يوصفوه. ثم اختصاصات اخرى؟
1: اي ثم اختصاصات اخرى تقول من طرف طبيب القلب، طبيب الكلى، طبيب التغذيه، وطبيب الباطنيه.
0: دونك علاش هما فرحانين معاكم بالدواء هذيا؟
1: معناتها فرحانين، لا خاطر هو فرحانين. علاش؟ خاطر هو الدواء هذيا عنده برشا معناتها ديزيفي بينيفيك، يعني برشا
0: ايجابيات.
1: نو سولمون باش يخفض مثلا التو نتاع الجلوكوز السكر في الدم، لكن يخفف الوزن، هذه حاجه معناتها اكتشفناها باستعمال الدواء، يخفف الوزن 5-10% من الوزن. دونك احنا تو كي يبدا معناتها مريض السكري نوع 2 عنده سمنه ولا زياده في الوزن، يعينه على الـ على الـ على تخفيف من الوزن،
0: يحسن لنا الحاله بسرعه. معناتها تقول انت نجموا نوصلوا لتوازن مريض السكري في فترة وجيزة بالدواء هذية،
1: لكن مش معناتها يوقف على الرجيم نتاعو. الرجيم لازم منه، لازم رجيم
0: واضح،
1: يعني مخفف من الدهون محمية متكاملة المتوسطية نتاعنا اللي نقولوا بها تو نرجعوا لها بعد كي نحب مع الحمية معناتها اللي هي تشكل أساس أيضا مع الدواء هدية مع الأدوية اللي ياخذ فيها المريض نوع ثاني. علاش نرجعوا للطبيب؟ لازم نتشاوروا مع الطبيب خاطر لازم يعدل فما دويات لازم تعدل كمية نتاعها مثلا الأنسولين ولا الأدوية المفرزة للأنسولين كيما الأسيلفاميد لازم نقص شوية في الـ ونعدلوا الدوزات هذية. علاش؟ باش نخففوا وننقصوا من هبوط كمية السكر في الدم. معناتها لازم ديما نرجع طبيبنا ولا ما لازمش تعملوا حدنا.
0: ممتاز ممتاز. معناتها راهي هنا تو كان نلخصوا دكتورة بالنسبة للدواء هذية جديد. الدواء عنده أكثر من 9 سنوات و8 سنوات موجود في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا يستعملوا فيه. الدواء هذية مش بالضرورة رانا مش نتخلصوا من الدواء متاعنا وإنما مش يساعدنا. الدواء هذية يوصفوه الأطباء المختصين في أمراض مختصة كما خاصة في مرحلة أولى طب الغدد والسكري والتغذية وكذلك الأطباء المختصين في الباطنية في الكلى وفي القلب والقلب. كذلك الدواء هذية ممتاز جدا لتخفيض من وزن مريض السكري حتى يوصل لوزن مثالي يجم يحسننا من نوعية السكري، لكن هذا ما يخليهش يبطل من دويه ولا يبطل من الحمية متاعه، لازم يحافظ عليهم الاثنين. ما هذا باش نحلوا بعض الحالات اللي تبدأ عندها كما نقولوا احنا ما فماش تحسن في الحالة ولا توقفت ولا معناتها كل حالة على حدة
1: تعرف مرض السكري خاطر هو حالة معناتها يتقدم مع العمر.
0: بالضبط
1: ديما نعدلوا الدواء لازم هيك عليه ديما نزل للطبيب وأشك فوا يمشي للمريض للطبيب لازم نعدلوا الدواء. نفس الحكاية معناتها هو دواء جديد باش يعين على فريمون التوازن مع التوازن في مستوى السكر في الدم. لكن عنده معناتها ايجابيات اخرى. علاش احنا دخلنا طب القلب والكلى؟ خاطر اكتشفنا انه هذا الدواء يزيد من حساسيه الانسولين على مستوى الكبد ودونك يحسن حتى من مقاومه الانسولين على مستوى الكبد والعضلات. دونك يحسن يزيد يحسن في مستوى السكر ولكن ايضا في الدهنيات. هذا الدواء ينقص الشهيه وبالاساس هيك علاش معناتها يؤدي الى فقدان الوزن ويؤثر على الدماغ ايضا على مركز الشبع والجوع. دونك هيك علاش ينقص الشهيه شويه يبطئ افراغ المعده يسرع مع تخطي يخلينا نحسوا في صعب الشبع دونك يوخر عمليه الجوع وهذا مهم برشا.
0: واضح. دكتورة هالحالة أنت تحكي على الحالة هذه وأنا نقول هذه حالة زيادة ما قبل السكري وأنه في حالة ما قبل السكري ظهر لي ممتاز هالعلاج هذه يمكن خاطر هذه من بين المشاكل اللي
1: أحلى ترخيص هو معناتها متمثل كان في
0: مرضى السكري نوع 2
1: نوع 2 إن شاء الله في الفيتور في المستقبل إن شاء الله تكون نجمو أن إكستوم عن أن يطون للإنديكاسيون تاعه ونزيدو نمططو كما نقول
0: الإنديكاسيون. أكيد دكتورة أنا نحب نقول لك كلمة دكتورة الدواء هذية فيه تغطية من الكنام ولا؟
1: لا ما فيهش
0: ما فيهش باش نكون واضحين.
1: المريض على حسابه تقريبا 355 دينار
0: في الشهر
1: هما معناتها سو فورم دو ستيلو دونك ستيلويت فيه 3 ألوان خاطر 3 دوزات باش يدخلوا 0.25 0.50 غرام وتكون عمليه التدرج معناتها واجبه. علاش؟ الخاطر باش نحدوا تو نشوفوا من الاعراض الجانبيه نتاع الدواء هذيا.
0: واضح.
1: دونك
0: ثم ناس ما يشموش يعملوا الدواء هذيا دكتوره؟
1: معناتها شوف افضل النوع الثاني تو بالنسبه للموجود في تونس. النوع الثاني اللي هو دواء غير كافي باش يوصلوا للمستوى السكري نحبوا عليه احنا اللي قرروا طبيب بيان سور مع مريضه وقتها نجم نستعملوا الدواء هذايا. معناتها شكون اللي ما نجموش نعملوا النوع الاول تو ما عندناش دونك الاي ام ام باش نستعملوا في النوع الاول ولا العباد اللي ما يجموش يشريوها ايفيدامون فهمت كيفاش ولا بون فما بعض
0: حالات الخاصة هيك الأطباء يعرفوها
1: جداً، خاصة جدا اللي لازم يناقشوها مع الطبيب المختص.
0: هو دكتورة الوقت مع طبيب الغدد والسكري راهو يجري بسرعة، احنا مازلتنا دقيقة في عمر البرنامج.
1: أكهو
0: فقط لا أكثر ولا أقل. إذا نقولوا من عش، إذا عندك حاجة إضافة تحب تزيد على العلاج هذية، ولا نمشي لليوم العالمي للحمية.
1: إيه نجست نحب نقول اللي هو الدواء هذية معناتها يجني أثر بصفة إيجابية جدا على الأحداث القلبية الكبرى، ينقص القدا وينقص الأحداث الكلوية الكبرى، وما يستحفظ على عمل الكلى والقلب، وهذية
0: ومن هنا يكمن فرحة الأطباء بهالدواء الجديد هذية. علاش؟ خاطر مش يحملنا الوظيفة الكلى ووظيفة القلب.
1: دوك المرضى اللي عندهم قلب ولا الكلى ولا يخافوا من تدهور الكلى، هذية معناتها باش يكون معناتها حافظ للقلب ولا باش يخ

0: تحيات كامل الفريق، إلى اللقاء.
1: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري. في إطار مرافقة تنفيذ برنامج إحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة، يؤدي وفد من خبراء البنك الدولي اليوم زيارة ميدانية إلى بلدية العين لإجراء سلسلة من جلسات العمل للقيام بالمرافقة الفنية لمشروع مركب أيكولوجي للتقليل من النفايات الخضراء، وفق ما أكده للأخبار المكلف بتسيير شؤون بلدية العين مراد زكري، وذلك بما يساهم في تطوير منظومة متكاملة ومستديمة للتصرف في النفايات.
2: مناسبة التجربة النموذجية لتثمين النفايات الخضراء ببلدية العين، والحقيقة هي تجربة ناجحة بشهادة الوكالة التصرف في النفايات. اليوم إن شاء الله وفد من البنك العالمي يزور بلدية العين في إطار المرافقة الفنية، إن شاء الله تكون نتائج طيبة، باعتبار أنه المشروع هذا نحن هدفنا كبلدية العين هو في مرحلة أنه مشروع نموذجي. اليوم بعد النتائج تحصلنا عليها من ناحية الكم والكيف، نحبوا نعملوا من مشروع متكامل، ونحكيه اليوم على مركب ايكولوجي ان شاء الله معناها بشارة النور بعد ما نتحصلوا على

0: الفنية والدعم اللازم. الزيارة هذه تندرج في إطار زيارة تجربة نموذجية لتثمين النفايات محطة الاستثمار، كيف كيف باش يطلعوا على من أهم المشاريع البيئية في بلدية العين، وهذا يخلي أنه إن شاء الله نتحصلوا في المستقبل على دعم هام في تطوير التجربة هذه، تكون مشروع كبير، محطة نموذجية موجودة في مركب إيكولوجي لبلدية العين.
1: في ساقس أيضا أشرف المجلس الجهوي على جلسة عمل خصصت للنظر في وضعية الشبكة الطرقية وتحديد أولوية التدخل إلى جانب عرض مختلف البلديات لبرنامج صيانة يشمل عددا من المناطق على غرار المدينة والربض والبستان، وكذلك الوقوف على مدى تقدم أشغال إعادة التعبيد بالنسبة لمشاريع التطهير التي أشرفت على نهايتها. وتم الاتفاق على استئناف أشغال مراقبة شبكات الاتصالات خاصة في نقاط التقاطع مع شبكات التطهير المنجزة حديثا بطريقة رابط بين ساقط الزيت وساقط الدائرة. في إطار تحسين الخدمات وتقريبها من المواطنين وبالتنسيق مع الوزارة المعنية، سيتم انطلاقا من الأسبوع القادم فتح مكتب لخلاص فواتير الماء بالنسبة لمعتمدية منزل شاكر، حسب ما أعلنه اليوم النائب بالبرلمان عن جهة ساقس أحسن الجربوعي. عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة يوم أمس خصصتها للاستماع إلى جهتي المبادرة حول كل من مقترح القانون المتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها، ومقترح القانون المتعلق بتنظيم حيازة وتداول اللوائح الأليفة وضبط الالتزامات المتعلقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها. في العالم، أعلن حزب الله اليوم تنفيذ 10 عمليات عسكرية بمسيرات وقذائف مدفعية استهدفت تجمعات وآليات ومواقع للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، وذلك ردا على خروقات وقف إطلاق النار. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عسكريين اثنين إثر سقوط مسيرتين مفخختين أطلقهما الحزب جنوب لبنان. ختاما، قال الجيش الإسرائيلي أنه لا تزال لديه أهداف كثيرة جاهزة للقصف في إيران والقضاء على أكثر من 2000 من عناصر حزب الله في لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة ساقس،
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة. عشرة
4: ديمة. شنو معناها سحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطيها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين، وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفيش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.tn ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.tn، تستعمل تطبيق ماي ايزي، ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة، تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من عشر الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الأربعة مرحبا بكم، موعد جديد مع الرياضة إيكو سبور كما تعودتوا به، ساعة تكون مخصصة لآخر الأخبار الخاصة بالرياضات الفردية. نشوفوا أخبار الأبطال متاعنا والجامعات والجديد في هذا الموضوع. اليوم استثنائيا إن شاء الله مش يكونوا في متابعة أيضا لأجواء كرة القدم واجتماع مكتب الرابطة اللي يدور حاليا في خصوص ملف اعتراض الملعب الجيبسي ضد مستقبل قسرين كملف أول، وملف ثاني أيضا اللي يتقدم به ساقية الدائرة لطلب الاستماع لأقواله حول ما جاء في ورقة التحكيم وإصابة المدرب الفريق يسري بن كحلة. التفاصيل كل إن شاء الله نأخذها بعد قليل، الاجتماع ممكن يطول أكثر لكن إن شاء الله تكون عنا إطلالة من مكتب الرابطة مع زميلنا هادي جبنياني نأخذ فكرة على تفاصيل هذا الاجتماع. ما عدا ذلك كما تعودنا مع الرياضات الفردية واللي فيها عديد المواضيع، اليوم نحكيه على نادي تنس بشيحية، ترشح تاريخي نجم نقوله للنادي هذا للدور النهائي في البطولة على مستوى النوادي بعد فوزه في سوسة بالذات في الدور النصف النهائي على نادي تنس بحمام سوسة. طبعا تعرفوا أكثر على نادي تنس بشيحية والأبطال اللي ينشطوا في صفوفه ومستقبله طبعا القريب على مستوى النتائج الحاصلة في الدور النهائي. مش كونوا أيضا مع مركز أعداد تكوين وأعداد رياضية النخبة، حكيوا على رياضة الجمباز ومطالبة من بعض الأولياء علاش مش موجودة رياضة الجمباز وأبطالهم في المركز هذية، ونأخذ التفاصيل طبعا من عند مدير المركز بعد قليل. مش مشيو إلى موضوع في الحقيقة شغل الناس مؤخرا، وأكدوا الأستاذ المختار التكابري رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة اللي حكى فيه على اختفاء لاعب المنتخب التونسي للعبة ببكر بوراس يوم 2 ماي بعد مشاركة المنتخب التونسي في بطولة العالم للفرق أكابر اللي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن. الملاعب مرجعش مع البعثة التونسية، حرق نقوله بين ظفرين ومرجعش مع المنتخب. التكابري يقول أنه الجامعة تلقت إشعار من المدرب الوطني الأستاذ مراد ستا لتولى بالتوازي رئاسة بعثة المنتخب ورئيس البعثة أيضا في المونديال، اللي أكد مغادرة اللاعب بوبكر بوراس مقر الإقامة من غير ما يعلم حتى حد، يعني هو بيت مع المجموعة لكن الصباح وقت ما راجعين ما لقاوهش في الغرفة متاعه بعد نهاية المشاركة التونسية في بطولة العالم هذية. منتخبنا كمل الدور الأول وكان يستعد للعودة إلى أرض الوطن في نفس التاريخ يعني يوم 2 ماي. رئيس الجامعة سيد توكيبري يقول أن الجامعة بادرت حالة إبلاغها خبر اختفاء اللاعب بالتواصل مع سفارة تونس بلندن ووزارة الشباب والرياضة أعلمتهم بغياب اللاعب لقعد في بريطانيا. أكد أن الجامعة لم تتلقى إلى حدود اليوم أي اتصال من اللاعب رغم عديد المحاولات للتواصل معه بشكل متكرر. يقول أن الاختفاء المفاجئ لبوراس عمره 25 سنة لاعب ذاية يعتبر خسارة، يقول خسارة للمنتخب الساعة كنا نحكيه على الأمور الفنية باعتباره هو أكبر عنصر في المجموعة، عنصر خبرة. منتخبنا يتألف من عناصر واعدة في انتظار إرساء نواة يقول أخرى من اللاعبين القادرين أنهم يقدموا الإضافة. هو كان نجم نقوله قائد المنتخب ليدر لكن كما قلنا مشى ومرجعش، قعد في لندن ومرجعش مع بعثة المنتخب. في الحقيقة حتى نعلقوا على هذا نقوله أنه الحادثة ذي قاعدة تتكرر عندها سنوات، عودة رياضيين توانسة وعدم عودة رياضيين أخرين طبعا خاصة في الألعاب الفردية. ثم برشا ناس برشا ملاعبية مشاو مع المنتخبات لكنهم ما رجعوش مع المنتخب التونسي في مسابقات سواء دولية في أوروبا خاصة دولية كنحكيو على أوروبا طبعا، يعتبروها فرصة أنهم يهاجروا بحثا على أفاق رياضية جديدة مهنية أفضل أيضا تحسين وضعهم المادي. مش نذكركم بأبرز الحالات الموثقة اللي صارت مؤخرا، نحكيه على مثلا بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال اللي صارت عام 2024 في إسبانيا، وقتها هروب الرباعين حمزة بن عمر سجير الجبالي واللاعبة لجين عمارة مشاو غادروا هربوا من مقر إقامة المنتخب وما رجعوش. كأس العالم للكاراتيه إسبانيا 2024 تم أيضا تسجيل هروب رياضي ثاني من المنتخب بعد فترة وجيزة من البطولة، وأيضا حادث بطولة العالم العسكرية في ألمانيا 2006 وقتها خمسة ملاكمين ما رجعوش قعدوا خارج حدود الوطن. يعني لاحظتوا أن الظاهرة قديمة وقاعدة تتكرر باستمرار. أسباب هذه الظاهرة اللي اتفق عليها تقريبا الفنيين والمحللين وعلماء الاجتماع أيضا أبدوا رأيهم، يقول لك الوضع الاقتصادي تاع اللاعبين ذوما في عائلاتهم، يقول لك ثم تهميش لرياضي الألعاب الفردية، ضعف الدعم المالي خاصة مقارنة بكرة القدم، يعني كيقارنوا رايحهم بجوارات أخرين في كرة القدم ولا بجوارات كيفهم أبطال كيفهم في بلدان أخرى، يقول لك احنا ما حناش قاعدين ناخذوا في امتيازات مالية
أول ما تجيهم فرصة يلقاوا روحهم في أوروبا في بطولة يقعدوا يغادروا المطار ويقعدوا في البلاد هذيك. هوني نحكيه في أكثر من مرة وسمعنا شكاوى من عدد من الرياضيين على عدم تلقيهم للمنح نتاعهم. يقول لي فترة طويلة نقعدوا نستناو من الوزارة من الجامعة أنه يعطونا المنح نتاعنا، لكنهم ما يتطور المدة. برشا أبطال في أكثر من اختصاص قاعدين يعانيوا من الشيء هذايا. طبعا هذا لا يبرر الشيء اللي قاموا به الحرقة والخروج الغير قانوني، لكن مع ذلك قاعدين نلاحظوا في عديد الحالات قاعدة تتكرر باستمرار. باش نرجع لكم بعد شوية نواصل معكم طبعا مشوارنا في إيكو سبور مع ضيوفنا بعد قليل في أكثر من مجال واختصاص إلى حدود الساعة الخامسة. ما تغيروش الموجة، مواصلين معكم الرحلة.

0: 19 دقيقة بعد الأربعة، مرحبا بكم من جديد. باش نرجعوا لكم طبعا مع كما شارنا في البداية نادي البلدي للتنس بشيحية، كما قلنا أول مرة منذ التأسيس متاعه يترشح للدور النهائي للبطولة على مستوى النوادي. حابين ناخذ فكرة طبعا على النتائج المحققة حتى الآن وهذا التأهل مع المدربة أنيس الجابري معنا، نستقبله في المباشر. أنيس اهلا وسهلا، مرحبا بك انيس.
1: احوالك يا وليد؟ تمام.
0: مرحبا خويا انيس، نقولوا لك الساعه في البدايه برافو باعتبار هذه منطقه الشيحيه طبعا والصفاقس لاول مره نجم نقولوا، هذا فخر لكم نجم نقولوا حققتوا انجاز
1: اول مره في الكلوب. هي تسمى اكسبلوا بالنسبه للجوارات معناها اللي عندنا. الحقيقه جوارات عملوا كل شيء اللي لازم يصير عملناه. كبرنا معناها كبرنا في قدام برشا كلوبات كبار هما.
0: ساعة هو النادي وقتاش تأسس؟
1: كبير معناها
0: من وقتاش تأسس
1: الكلوب؟ من 2016 ان شاء الله السنة هي
0: 10 سنوات،
1: 10 سنين باش نحتفلوا بها ان شاء الله مع الـ مع الـ مع الفينال تاع الشامبيونان ان شاء الله نكملوا نهزوها. تولي تجي هكا دوبلي.
0: صحيح صحيح، في وقتها تجي في وقتها يعني مقارنة مع نوادي أخرى تاريخ كبير يعتبر حديث العهد نجم نقولوا.
1: يعتبر مقارنة مع مثلا اكزامبل مع كلوب سفاقس 100 سنة بريسك ولا اكثر،
0: 10 سنين
1: كلوب تونيز زاد كيف كيف ال 100 سنة، سوسة في ال 100 سنة معناها يتصل بجمعيات نتاع فوت معناها
0: 10 سنين تلقى روحك في فينال نتاع بطولة.
1: 10 سنين نتاع الامكانيات على قدها والمردود كبير.
0: شاركت بقداش من صنف انيس؟
1: الشامبيونات التونيزي بار ايكيب تتلعب بدو كاتيجوري اللي هما بوسان وبنجاما بنات ولاد بيان سور. الرانكونتر متكونه من اربع ماتشات معناها بوسان بنات ولاد، بنجاما ولاد وبنات، وكي تمشي دو بارتو معناها اثنين اثنين نتعداو للدوبل ديسيزيف اللي هو يصير بالقرعه. يجي دوبل الدوبل اللي تلعب انت وجوارات اللي عندك، اذا كان عندك دي بنجاما بهين تلعب لي بنجاما، اذا كان عندك لي بوسان تلعب لي بوسان حصيلو.
0: الشوي عندك انت كمدرب
1: الشوي عند لونترينور يكون والليكيب شنو عندها جوارات، والدوبل هو اللي يكون الفاصل معناها شكون باش يربح الرونكونتر هذيك.
0: واضح.
1: والباريكيب هي بكلها باش لعبت تفهم معناها متكونه من سيستيم دو بول، نلعبوا 5 رونكونتر بول ومن بعد كنتعداو للكار دو فينال دومي ومن بعد الفينال.
0: الفرق اللي كانت موجوده في الادوار هذه يعني فرق عندها تاريخ، نحكيو انتم الساعه ترشحتوا على فريق حمام سوسه.
1: حمام سوسه الدور اللي هو
0: في نصف النهائي
1: فريق معناها كبير وكل شيء.
0: الفينال وين باش يكون نيس؟
1: الفينال ان شاء الله باش يكون في الشيحيه لو 17 ماي ل 11 ان شاء الله. مازال هو الدومي فينال بين المرسى ومهديه. باش يتلعب الجمعه هذه الويكاند هذا معناها يتلعب لو 10.
0: باش نعرفوا شكون باش يواجه.
1: اي مازال هما ما لعبوش الدومي خاطر فما ساعات شويه رتار الجوارات تمشيو لبرا من تونس يلعبوا مع في الانترناسيونال مع ليكيب ناسيونال، دونك ياجلوا شويه
0: الدومي فينال. اي دونك الفينال وقتها مش يكون عاود ذكرنا في التاريخ
1: ولا بس 17 ماي
0: 17 ماي 11 تاع الصباح في الشيحية.
1: في الشيحية ان شاء الله. ان شاء الله لعبت كل جي وتشجعنا
0: نعملوا موعد اذا نهار 17 ماي الدور النهائي لاول مره ينجم يكون نادي التنس بالشيحية يتوج بلقب بطوله تونس على مستوى النوادي. حدث نجم نقولوا كبيره ممكن يغير حتى الخارطه الرياضيه نجم نقولوا على مستوى التنس. التنس يولي شيحية عنده اسم كبير اذا كان يتوج بلقب البطوله وحتى الدومي فينال يعتبر نجم نقولوا انجاز.
1: هذا هو نحن حتى كان في من غير معنى الشامبيونات احنا عندنا توا خمسه جواريت ايكيب ناسيونال معناها في الاو 12 معناها تحت العمر 12 سنه بريسك نتسميو احنا الكلوب نيميرو 1 في الكلاسمون معناها في الفورماسيون الاو 12 هذوما.
0: هما كانوا راهو في حصه من الحصص معايا كانوا ضيوفنا وكان نحكي على حنين البلطي نحكي على ياسين التريكي يحيى دمق
1: سلامي
0: ويحيى دمق زاده
1: يحيى دمق اي ابن عمار
0: اي هذوم الاسماء اللي قاعدين يتكونوا في نادي البلدي للتنس بالشيحيه واللي ان شاء الله نشوفوهم في مستقبلا من ابطال تونس. يعني ان شاء الله يكملوا في المسار نتاعهم هذايا. واحنا ان شاء الله نعملوا موعد مع بعضنا يوم 17 ماي. انيس انت المدرب ماكش وحدك يعني، معك مدربين اخرين
1: معايا طبعا. معايا بيان سور اي بيان سور، ديما فما ستاف موجود،
0: ستاف كامل اي
1: بيلي، فما معين بن حميده، برشا فما البريباراتور فيزيك اللي معنا، الكل الكيب احنا ماهيش هي طونك معناها التورنوا هي باريكيب معناها
0: باريكيب مش اكثر من مدرب
1: زمايا مش واحد بركة معناها اللي
0: يبدأ من خلالك نوجه لهم تحية ونقول لهم برافو. تحية لنائب الرئيس سفيان كمون، نوجه له تحية أيضا وإن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق. يعطيك الصحة يا نيس،
1: ميرسي بوكو،
0: شكرا لك.
1: نجيب وحدنا ونشرفكم
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق، نقعد معك دائما في المتابعة. نرجع لكم بعد قليل، نواصل معكم ديما رحلتنا في ليكو سبورت.

0: اتصلت بنا ولية مستمعة ولدة رياضي في اختصاص الجمباز سيدة إينيس، عندها استفسار وحاولنا أنه نسق الأمور مع مركز تكوين وعداد النخبة طبعا حتى ناخذ فكرة وإجابة شافية للسيدة إينيس. خلينا ناخذها معنا في المباشر لأنه مش تحدث على هذا الاختصاص وشنو الطلب متاعها. سيدة إينيس مرحبا بك.
1: مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا.
1: عسلامة.
0: دونك انت عندك استفسار حبيت تاخذ عليه الاجابه ونحن مباشره انت معنا، اعطينا فقط شنو حبيت تسال على الاختصاص هذا رياضه الجمباز، وانت وليه عندك وولدك كولا يترين جمباز.
1: اي عندي ولدي يترين جمباز، عنده 7 سنوات توا.
0: 7 سنين في الجمباز. اي
1: والله حبيت نسال بخصوص مركز تكوين واعداد رياضيين النخبه بالساقس. في جويليا 2023 نصدر بالرائد الرسمي امر عدد 537 وقع تفعيل فيها رياضة الجمباز في مركز تكوين وأعداد رياضي النخبة بالصفاقس.
0: في صفاقس به؟
1: اي حبيت نعرف علاش التوما في الجمبازيين تعنا مش خادني يتمتعوا بالمركز. مع العلم انه عنا جمبازيين بعد ما وفاء عمناه السنة الرياضية وقع أعدادهم وقع استدعائهم
0: للمنتخب.
1: اي المعسكر التدريبي في المنتخب.
0: منهم ابنك انت؟ يا
1: لا ابني مش موجود معهم.
0: مش موجود. شنو هي الاسباب يعني انت حبيت تقول انه لانه ما ما ما مش موجود في المركز ولا؟
1: لا ولدي صغير بارابور هما خذوا الاج معين.
0: فهمتك.
1: خذوا قبل الاواسط قبل الاواسط خذوا دونك خذوا 5 رياضيين من النادي الجامعي.
0: باه انت تتو تتكلم باسم يعني كوليه تحكي على الاختصاص بصفه عامه. المشكله مش مشكله ولدك يعني
1: مش مشكله.
0: علاش نهار اخر انت حتكيك بالوليد علاش نهار اخر ما يلقاش فرصه انه يكون موجود في مركز تكوين عدد رياضيه النخبه في الاختصاص نتاعو هذا الجمباز؟
1: خاصه انا كي صار الدعوه هذه للاعبين تاع النادي الجامعي معناتها اكثر فريق عيطوا اللاعبين في اللاج هذيا
0: من النادي الجامعي.
1: اي في الجمهوريه كامله.
0: واش نشوف صاحب الشان طبعا هو اللي يجاوبك مباشره. سينيجي جراد معنا مباشره. سينيجي مرحبا بك.
2: مرحبا بك وليد، مرحبا بالساده المستمعين ومرحبا بمدام ايناس معك.
0: مرحبا مرحبا. نيجي جراد مدير مركز تكوين واعداد رياضيه النخبه بصفاقس واختصاص الجمباز مش موجود في المركز، وهي تقول يعني تقول انه القانون من 2023
2: مدام ايناس متمكنه على حسب القانون الصادر بالرائد الرسمي. الاختصاصات المتوفره في المركز تكوين واعداد رياضيه النخبه موجودين، عندنا برسك 11 اختصاص منهم اختصاص الجمباز، لكن تو حاليا قاعدين نأموا على مستوى الرياضات. عندنا الجماعية مع الناشب الكل، عندنا اختصاصات فردية اللي هما الجيدو رفع الأثقال البوكس الويشو كونغ فو وكذلك بالنسبة لرياضة ذوي الاحتياجات الخصوصية. هذوما قاعدين تو موجودين في مركز النخبة وقاعدين يتمتعوا كل ما هو متوفر في مركز التكوين وعداد رياضي النخبة في الشرق. مادام الناس حطت يدها أصبع صحيح، من حق النادي الجامعي ومن حق اي معناتها اي لاعب يكون من النخبه. باش ناكد انه يكون نخبه، اش معناتها النخبه؟ يكون شارك على المستوى الوطني وتحصل على ميداليات على الاقل في البوديوم كان موجود ومتوفر، وكذلك عنده معناتها عنده نقولوا احنا مارج دي بروغريسيون انه نجم يكون عندنا بطل. على مستوى الافريقي
0: ولا ليليت. ليليت نقولوا احنا
2: به متفقين باش يكون ليليت. دونك بالنسبه لنا احنا كيفاش تتم العمليه؟ هي مادام الناس عرفت القانون صحيح، لكن العمليه كيفاش تتم؟ العمليه تتم عن طريق الجامعه التونسيه بالنسبه لي هي بالنسبه لنا الجمباز. هي اللي تبعث القائمه الاسميه للاعبين اللي تحب تحطهم في مركز تكوين واعداد رياضيه النخبه. هذوما يبداوا عندهم عندنا فيهم معناتها دي كريتير خاصين هما اللي كريتير يتوفروا فيهم، تبعث الاداره العامه للنخبه واداره النخبه هي اللي تاشر عليهم وتبعث لنا القائمه الاسميه اللي باش نحن ناخذوهم عندنا في المركز. دونك العمليه تتم من الاداره الفنيه للجامعه السباحه للجامعه الجمباز. هي الاولى بالامر وهي اللي تقوم بالاتصال بالاداره العامه للرياضه، واحنا منضوين تحت وزاره شباب الرياضه وتحت الاداره العامه للرياضه.
0: ثم تدرج يصير طبعا من الجامعه
2: احنا مستعدين والمركز مفتوح لاحتضان جميع الاختصاصات اللي صدرت في الرائد الرسمي. ويا حبذا ولكن يكونوا عندنا جمباز. علاش احنا تو نأمو في بريس 25 رياضي وقت اللي احنا عندنا 60 مكان معناتها نجموا نحتضنوا 60 رياضي
0: وقديش عالم الرياضي تو 25 يعني 25. المركز قادر انه يستوعب اكثر
2: واحنا بالعكس نلقاو معناتها اولياء كما هكا ويدافعوا على حقهم هذا شيء يشرف هي ما دفعتش على حق ولدها برك بالعكس على دفعت على رياضه كامله واحنا نفتخروا كي نلقاو اولياء كما هكا واكثر من هكا احنا على استعداد لاحتضان كل ما ونخبه وحسب الاختصاص المتوفرين في الرايد الرسمي احنا على ذمتهم
0: يعني سينيجي نستناو تحرك من جامعه الجنباز خاصة انه النادي الجامعي فيه عدد كبير من الرياضيين موجودين في النخبة في المنتخب
2: الوزارة قابلة عندي كإدارة فنية بالنسبة لجامعة الجنباز وقت اللي تتصل بإدارة العامة للرياضة وتقول راني ومسؤولين عن النخبة تقول راني انا بالنسبة لي عندي قائمة اسمية في افتتاح السنة الدراسية خاطر تعرف علاش ولا زاد زلنا نوفروا اذا كان يجونا من برا يجونا من القروة يجونا نوفروا لهم زاد وين يقراوا عندنا المدارس الاعداديه متوفره بحدنا والمعهد الرياضي زاد كيف كيف متوفر بحدنا هذيك زاد مسؤوليتنا احنا باش ننقلوهم
0: تنسيق بين الادارات هذوما
2: التنسيق زاد بين الادارات وهذه مهمه مش صعيبه الحق الحمد لله نوجدوا ديما كان معناتها نلقاو يقراوا على روحهم ونتابعوهم في قرايتهم دونك بالنسبه لنا احنا الجامعه التونسيه الجنباز هي المسؤوله الاولى وبعد الاداره العامه الرياضه هي اللي تكمل الاجراءات واحنا جينا قائمه اسميه في كل مفتتح سنه دراسيه تقوم شكون هما اللي مش يسكنوا اللي مش يبداو موجودين في مركز تكوين واعداد رياضي النخبه بالشيخ
0: سيد ايناس معنا سيد ايناس
1: معك
0: هاي اش قولك في الاجابه في بالي واضحه الاجابه سيد ايناس
1: الاجابه واضحه نتاع نشكر برشا دونك احنا تو كي نحاول نشوفوا كيفاش نتصلوا بالجامعه
0: تتصلوا بالجامعه كنادي جامعي
2: مدام ايناس هذا يبدا في مفتتح السنه الدراسيه
0: أيه طبعا
2: يقرا يقرا دونك اذا كان باش يجينا من الاول لازمنا احنا اذا كان بون على مستوى الاتصال ما عندناش مشكل يبدا يقرا نقربوا اذا كان يبدا
0: من ولايات اخرى نحكيوا
1: مثلا الجنوب جنوب كامل فما كان النادي الجامعي ذكور
2: مثالش شوف اذا كان يبدا يقرا في تدرم
0: سهل المهمه دونك
2: لا بخلاف بخلاف اسمعني لحظه ملاحظه هذه برك اذا يبدا يقرا مثلا نقولوا احنا في معهد بعيد ولا في معهد مثلا الخليج احنا شنو نعملوا وقتها ناخذوهم التلاميذ هذوما ونقربوهم في المعهد القريب على مستوى حي الحبيب هذيك نقربوهم هذيك باش يبداوا قراب للمركز زاده والمتابعه تبدا نتاعهم راهي كل السبل تفتح الابواب مفتوحه ومرحبا بهم في كل وقت
0: مدام ايناس يعطيك الصحه على تدخلك معنا وهذه الاجابه كانت عن سيناجي جراد شكرا لك يعطيك الصحه ايناس شكرا لك سيناجي شكرا على رحابه صدرك
2: تفضل
0: كالعاده متالق دائما يعطيك الصحه سيناجي جراد شكرا لك شكرا الى اللقاء مدير مركز تكوين واعداد رياضيه النخبه اعطانا الاجابه على موضوع سيده ايناس ورياضه الجمباز باش نرجع لكم بعد قليل ان شاء الله نمشيو لمكتب الرابطه ناخذ جديد مع زميلنا هادي الجنين.

0: مغرورة باش نرجعوا لها بعد شوية طارق ما يسالش لأنه مستمعين يحبوا يسمعوها. أما باش نمشوا مباشرة الآن إلى اجتماع مكتب الرابطة نستناو في قرارات في الحقيقة ملف اعتراف الملعب الجيبسي ضد مستقبل قسرين أيضا ساقية الدائر يحب يسمعوه حول ما جاء في ورقة التحكيم ذكروا يسري بن كحلة وتدخل معنا السيد ثامر المكول المدير الرياضي وحكى على الطلب نتاعو أن يكون موجود في مكتب الرابطة القرار ينجم يصدر اليوم ينجم لا على كل حال باش ياخذوا التفاصيل كل من عند زميلنا هادي جبناني معنا في المباشرة تحياتنا هادي مرحبا بك
1: مرحبا بك وليد اهلا وسهلا اخويا تحيه كبيره لمستمعينا بإذاعة ساقس ولكل ضيوفك
0: يستناو فيك هادي
1: والله القرارات مازالوا هو الناس الكل تستنى في القرارات اكيد يعني تقريبا منذ اول امس كنا عرفنا انه اجتماع مكتب الرابطه باش يكون اليوم الناس الكل تحكي شكون جاي شكون ما جاش وقتاش القرار قبل الجوله الاخيره ولا لا على كل انا تو نحكي معاك وليد ما غيرتش مكاني من ماضي ساعتين أمامي اللافتة الكبيرة لمقر الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة شو اللي تبدل بين ماضي ساعتين وتوا هما الفرق اللي جاوا والوفود القانونية اللي جاوا هي تبدأ وإحنا بالتسلسل الزمني قبل كل شيء أول الوفيدين هو فريق المستقبل الرياضي بالقسرين الأستاذ حامد المغربي الكاتب العام سي محمد صالح حمدي سي صالح بن زيد الأمين المال على كل مستقبل القسرين أكيد هو اللي جاء بعد ما هو طلب التأخير للنظر في الاعتراف اللي قدمه ضده الملعب الجيبسي حول المباراة الأخيرة وبخصوص وضعية القانونية للاعب وسام الجرب وسام اللي لعب ماتش مستقبل القسرين والملعب الجيبسي ملعب الجيبسي بعد كما نعرفه هو قدم بالاعتراف فوصل لاعتراف المكتب الرابطة في الجلسة الأولى نتاعه مكتب الرابطة ما تطرقش إلى الملف علاش خطر مستقبل القسرين تطلب شيء ويقدم مستندات ووثائق ومرافعات
0: وقيمة
1: كل فريق نعم دونك جي فريق مستقبل القسرين تخلى الأستاذ حمد المغربي معاها وفد مستقبل القسرين هما في الأثناء يجي وفد فريق الملعب الجيبسي شكون جاي من ملعب الجيبسي جاي رئيس النادي هاي السيارة متاعه مازالت أمامي هو في عاصمة جيزة ومعاها الأستاذ أنيس المومني والأستاذ وليد أبو عمران هما حاليا مازالوا متواجدين في الجلسة لمكتب الرابطة هما باش يكملوا كوفد أخير يستمعوا عليهم مكتب الرابطة ثم جاء التحق فريق تقدم ساقية الدير بقيادة سي منير الملك الرئيس سي ثامر المكول المدير الرياضي وسي سامي بوسترسار أستاذ القانون استنينا الناس الكل ثم بدأ الخروج شيئا فشيئا نبدأ لك أنا أبرز ما تقال وأبرز ما جاء بالنسبة لفريق مستقبل القسرين كما هو الأول مع سي حمد المغربي يعني سي حمد أكد أنه فريق مستقبل القسرين لا يتحمل أي مسؤولية في هذا الاعتراض قال لك أنا عندي الإجازة متاع اللاعب وسام جربي أموري قانونية القسرين قاعدة تتحمل في حاجة مشي قامت بالخطأ متاعها وأكد أنه عنده مؤيد قاطع وواضح باش يصدروا للعموم بعد نهاية الجلسة متاع مكتب الرابطة يؤكد سلامة موقف مستقبل القسرين هذا فيما يخص لايسكا وبعد منذ لحظات
0: بعد ما قدموا في الجلسة طبعا
1: نعم أكيد أنا تونا أحكي لك بعد ما كمل كل محامي كمل المرافعة متاعه وبعد كيف خرج وفد فريق تقدم ساقية الدير وحكينا مع سي منير مليك سي منير يعني جي قالوا أنه احنا هوني مع احترامي للجميع فما تصفيرها مزيانة ساعة وليد نحب نذكرها ومن غير ما ننساها وانه راهو الاجواء كانت هوني اخويه وطيبه على عكس ما قاعد يتقال للاسف في بعض الصفحات نتاع الفيسبوك اللي ما عندها حتى علاقه بالروح الرياضيه يعني ثم فيديو ثم بعد تجمو تشاهدوها يعني الناس الكل تسلم على بعضها بالقبل وتبادل التحيات يعني كل حاجه في بلاصتها
0: للاسف قاعدين نشوفوا في صفحات الجيش للاسف
1: الاحترام المتبادل والاخلاق موجوده وهكا نحبوا كورتنا في يعني الناس كل تحكي مع بعضها الناس كل تسلم على بعضها دي نايس كا مستقبل الملعب الجيبسي وتقدم ساقية الدير نرجع لك انا سي منير مليك اللي خرج وادلى بتصريح اعلامي ابرز ما قالوا انه فريق التقدم يطالب هوني بنقاط الفوز نتاعو في الملعب الجيبسي على اثر اصابه المدرب يسري بالكحله في المباراه اللي جمعت بين الفريقين مؤخرا حكاوا انه الحاله الصحيه الان في هذا الوقت غير مستقره للمدرب يسري بالكحل يعني عنده بعض الأوجاع في الظهر وعلى مستوى العين نفسانيا تعب برشا الملف الطبي اللي الفحوصات والكشوفات والشهادات الطبية الكل قدمها فريق تقدم ساقية واستغربوا أنه مباراة الحكم لم يأتي للإطمئنان على صحة المدرب يسري بالكحلة، رغم أنه رينيها نفس الكل في ورقة التحكيم الحكم كان كتب يعني إصابة بقارورة بلاستيكية لمدرب يسري بالكحلة دون وجود أي مخلفات أو أي إصابات. هذا في ما يخص فريق تقدم تقيت الدير. ما زلنا إلى حد الآن مواكبين هذا الاجتماع. شكون مازال توا وليد؟
0: شكون مازال ما خرجش؟
1: انتظار وفد الملعب الجيبسي، طيارة رئيس النادي هاي أمامي، ومكتب المداولات مازالت متواصلة والمرافعات فيما يخص الملعب الجيبسي. أكيد ديما نحب نذكر حتى لو كان خرج القرار اليوم بطبيعة كل فريق عنده الحق يلجأ إلى درجة التقاضي الثانية
0: طبعًا.
1: اللي هي درجة الاستئناف. واليوم كما نجم يتبدل الترتيب كيما نجم يتبدلش الترتيب، حتى ما حكيت مع سي حامد المغربي يقول لي فما شيء فرضيات غادي اما فوز الملعب الجيبسي او اقرار النتيجه الحاصله على الميدان. بتبيع نحكي توا في الاعتراف بين الملعب الجيبسي ومستقبل القصري
0: أي.
1: او اعاده المباراه مهم جدا او اعاده المباراه
0: مطروح زاده اعاده المباراه مطروح.
1: هذا فيما يخص الكواليس اللي عندنا لحد الان من امام مقر مكتب الرابطه. اخويا
0: ننتظر خروج ممثلي الملعب الجيبسي، ننتظر قرارات نجم تكون اليوم تصدر مبدئيا طبعا في انتظار درجه ثانيه من التقاضي. هذه من نص النهار، انت من ماضي ساعتين موجود على عين المكان او ما زلت
1: من ماضي ساعتين
0: ما زلت
1: مطول. هي معادله صعيبه تمشي تجي، لازمك من واجبك الصحفي تحترم الناس الكل وتسمع الناس الكل
0: وتواكب كل الكواليس، وهذا اللي نعرف عليك هادي متألق دائما كالعادة. برافو يا هادي ومصدر الخبر بتاعنا طبعا ان شاء الله تكون بعد قليل، وان شاء الله في الساعات القادمة ناخذ اخر اخبار هذا الاجتماع. يعطيك الصحة يا هادي، نورتنا اليوم.
1: شكرا وليد.
0: شكرا. الى اللقاء هادي جبنياني، باش نرجع لكم بعد قليل مواصلين معكم ديما في ليكو سبور. الاجتماع مازال متواصل والقرارات ممكن تخرج بعد قليل.

نختم فضاء انا خلي نذكروا طبعا بابرز النتائج اللي تحققت في الرياضات الفرديه الايامات هذيا في بطوله افريقيا للسباحه صنفي الاوسط والاكابر ذكور واناث اللي دور في مدينه وهران الجزائريه. تونس تشارك بتسعه عناصر. البطوله مازالت متواصله حتى يوم 10 ماي. المدرب الوطني ادم العياري. النخبه التونسيه ممثله بزوز عناصر في صنف الكبريات هما حبيبه بالغيث وكنزه الشعشاعي. سبع عناصر في الصنف الأواسط والوسطيات هم محمد ياسين بن عجمية سباحة حرة 200 متر سباحة على الظهر، أيضا يوسف دوما إسراء العوام إلاف العمري إلاف الزواغي زين بن طارق مر دربيل. البطولة الإفريقية ذي فيها تقريبا 450 سباح يمثلوا 40 دولة ويوسف دوما أخذ الميدالية الفضية 800 متر سباحة حرة في صنف الأواسط. دوما قطع المسافة مسافة سباق في توقيت قدره 8 دقائق 15 ثانية و20 جزء بالمئة. تونس تشارك طبعا وإن شاء الله أكثر ميداليات سباحة تونسية والسباحة التونسية في هذه البطولة الإفريقية. تسعة سباحين موزعين بين زوج عناصر في صنف الكبريات هما حبيب بالغيث كما قلنا وكنزة الشعشاعي ونقول دائما إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله يرجعون بميداليات أخرى على مستوى هذه المشاركة. طبعا هذا الكل يأتي في ظل تلويح الجامعة التونسية للسباحة بالاستقالة. في الحقيقة ملفات خطيرة قاعدة دور في كواليس جامعة السباحة. الأخطر من الاستقالة هو أسبابها والدوافع متاحها كما جاء في بيان الاستقالة من بينها أنه ثم موظف الجامعة يحث سباحي النخبة على ترك البلاد والتجنيس للدفاع عن ألوان دول أخرى، الاستيلاء على أموال مصاريف تدريب البطل أحمد الجوادي، حذف أرشيف مراسلات الجامعة للاتحاد الدولي للسباحة، الاستيلاء على أرشيف طريقة تسير وعمل الجامعة وتعاطيها مع المواهب، تسجيل اجتماعات الجامعة وبيعها بمقابل لأطراف معينة. ذي الكواليس الكل موجودة وتحدثت عليها حتى الحث على المكتب الجامعي اللي مشى إلى وزارة الشباب والرياضة وطالب إذا كان متحققتش المطالب متاعه ورفع الملفات هذه متاع الفساد وتم التطرق لها فإنه سيقدم الاستقالة. الموضوع يبقى للمتابعة في الساعات القادمة. تنشوفوا طبعا المكتب الجامعي الجديد برئاسة السيدة هادية منصور إلى أين سيصل في سباحته كما قلنا ضد التيار. في المبارزة ملتقى الجائزة الكبرى للمبارزة سلاح الصابر المقام في مدينة إنتشون بكوريا الجنوبية، فارس الفرجاني يحرز ميدالية برونزية بعد هزيمته في نصف النهائي ضد الفرنسي باتريس سيباستيان 15 مقابل 12. فرجاني مذكر صاحب فضية أولمبياد باريس 2024 في نفس الاختصاص. في المصارعة بطولة إفريقيا لمختلف الفئات العمرية أصغر وأواسط أكابر فتيان وفتيات المقامة في مدينة الإسكندرية المصرية، المنتخب التونسي كمل مشاركته في منافسات الأكابر برصيد إجمالي بلغ 10 ميداليات تفاصيلها واحدة ذهبية واحدة فضية وثمانية ميداليات برونزية. وقبل ما نختم بطولة إفريقيا للجمباز ترامبولين اللي تقام على مدى نهارين في مدينة شويني بجنوب إفريقيا، المنتخب التونسي أحرز ثلاثة ميداليات واحدة ذهبية وزوز برونزية. الميدالية الذهبية جاءت بإمضاء منتخب الفرق كبريات وكانت البرونزيتين من نصيب منتخبي الفرق أكابر والفرق وسطيات. بالنتائج هذه نكون كملنا اليوم فضائنا من إيكوسبور. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحية طارق بكور على مستوى الإخراج وليد شهد. يقول لكم نتقابل معكم إن شاء الله قادم مواعيدنا الرياضية. خليكم مع صوت فضل الشاكر.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. عقد المجلس المحلي بمعتمدية منزل شاكر اليوم جلسة عمل بحضور رئيسة الدائرة المحلية للشؤون الاجتماعية لمتابعة أهم الإشكاليات المتعلقة بالوضع الاجتماعي، خاصة ما يتصل بالعائلات محدودة الدخل وبرامج الإحاطة الاجتماعية. وقد تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة واعتماد حلول عملية وناجعة للإشكاليات المطروحة، بما يضمن دعم الفئات الهشة وتحقيق نجاعة التدخلات الاجتماعية بالمنطقة. أودع عدد من نواب البرلمان مبادرة تشريعية لزجر الغش في الامتحانات والمناظرات الوطنية، تنص على تسليط خطايا مالية وعقوبات سجنية ضد كل من يخطط أو ينظم ويروج لارتكاب الغش، مع الاقتصار على تسليط عقوبات تأديبية على التلميذ المورط في الغش. ووفق النائب حاتم اللباوي، وهو أحد نواب أصحاب المبادرة، فإن الغش في الامتحانات تحول إلى عمل عصابات تنشط من الخارج نحو تونس عبر البيع والترويج لتجهيزات متطورة على صفحات التواصل الاجتماعي. برلمانيا أيضا تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب غدا إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بشأن مقترح قانون تقدم به 10 نواب يتعلق بصناعة المكملات الغذائية بهدف ضمان جودة المكملات والمتوفرة في السوق. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن توقعات واعدة لموسم الحبوب 2025-2026، مرجحة أن تتجاوز تقديرات الإنتاج الأولية لهذا الموسم تقديرات الموسم الفارط وتتجاوز حد 20 مليون قنطار. في العالم، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من السابق لأوانها التفكير في إجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تقارير تفيد بأن البلدين يقتربان من التوصل إلى اتفاق محتمل لإنهاء الحرب. أفادت مصادر إعلامية بأن الدولة اللبنانية تتحرك لإعلان جبهة سياسية واحدة في مواجهة المرحلة المقبلة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والمفاوضات المباشرة مع الاحتلال. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أنه أجرى لقاء بناء مع نظيره الصيني اليوم في بكين، وأعرب عن تقديرات طهران مقترح الصين ذا البنود الأربعة للحفاظ على السلام والاستقرار وتعزيزهما في المنطقة. نهاية الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8، 100.2 و 106.6.

0: ديمة.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: يمسيكم بالخير
1: يمسيكم بالخير.
2: قلت الله يمسيك بالخير أيامك وحشاني.
1: حكايات منظومة بالنية فيها المحبة خيوط والأصل ياسمين يفتح كل عشية. يمسيكم بالخير
0: يمسيكم بالخير.

0: 34 دقيقة. نمسيكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، منواتكم منوات العشوية يمسيكم بالخير مع السوار وسماح. تبدأ معكم من توا لحدود 8:30 طريقة سلامة اللي تسمعوا فينا وانتم فثنية اللي توا قاعدين في اللمسات الأخيرة والاستعدادات الأخيرة للامتحانات. إن شاء الله ربي يوفقكم. اليوم انطلاقة البكالوريا التجريبية، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ. هي مرحلة أولى وخطوة أولى تأهلنا إن شاء الله نفسانيا لاجتياز امتحان البكالوريا، إن شاء الله بنجاح وتوفيق للجميع، وفرصة باش نعاودوا من جديد ننظموا أوراقنا ونفسيتنا من أجل أنه إن شاء الله هنكونوا في مراتب كما احنا تمنيناها وكما حبيناها، ونفرحوا الوالدين وتبقى ديما الفرحة اللي ما كيفها حتى فرحة ربي يكتبه لكم الناس الكل ويدخلها لدياركم، فرحة البكالوريا وكل فرحة نجاح. العقبة ليك أيضا يا سماح، إن شاء الله
1: يعيشك. يعيشك يا سوار، مساء الخير ليك، مساء الخير كل مستمعينا الكرام. بالفعل فرحة كبيرة برشا وشعور كبير برشا. دونك أنا سنة الحقيقة وقت الباك بلون حتى وليت نبكي الصباح. خليت روحي في بقعة الأولياء خاطر نذكر عمي ولعشنا التجربة. أنا وبرشا زملاء أكيد، دونك الحقيقة عندها وقع خاص، فرحة نجاح ما كيف حتى فرحة راهو سوارة هكا ولا ولا بالفعل هكا، إن شاء الله ربي ينجحهم إن شاء الله صغيرة
0: ربي يدعمها إن شاء الله للأولياء الكل.
1: أمين يا ربي، أمين أمين أمين يا ربي، يعطيك صحة يا سوار.
0: إن شاء الله اليوم عشويتنا تتنوع فيها الاستضافات والفقرات، وإحنا جبدنا نحكيو على البكالوريا. ما تنساوش البرنامج القار، الكبسولة في الحقيقة اللي بالتنسيق إذاعة سباقس وأيضا مندوبية تربية سباقس 1 و2. أهلا بكالوريا، معاكم طريق النجاح إن شاء الله من أعداد زميلتي عايشة بيار، إن شاء الله في حدود 7:30 كيف كل نهار إن شاء الله رافقوكم بمختلف النصائح العامة، كل مرة مادة وكل مرة اختصاص وشعبة سواء علمية وإلا أدبية، وإن شاء الله بنجاح للجميع.
1: سوار بالفعل والبرنامج هذي نحب تحية بطبيعة لإذاعتي، احنا وليت معناها تقريبا عادة كل عام رافقوا وتلامة البكالوريا وراهو قديش مهم. نحب شكر خاص لكل أساتذة الحاضرين اللي خصوا من وقتهم باش يعطيوا الدروس هذي لتلامة البكالوريا. أنا أقولكم فقط تكونوا في الاستماع، راهو مهم جدا ومفيد جدا. انا عمني ولا استفدت حاصل وكان مشيت عديت البكرة اللي نجحت عمني
0: نجح.
1: نعم نعم
0: صح يا سميح، بالفعل لانه هي نصائح عامة ربما اثناء المراجعة وفي الدروس ربما ما تلقى لهش وقت النصائح هي انك تسمعها ولا توصلك، ففرصة لكم ان شاء الله كل نهار في 7:30 يكون الموعد معاكم ابناء تلاميذ البكالوريا. اليوم احنا نحكيو على المجال التربوي.
1: نعم.
0: بعد شوية مش نحكيو على منشور صدر مؤخرا عن وزارة التربية. المنشور هذية ينظم الاختصاصات الفنية الخاصة بالمعاهد اللي مش تدرس الاختصاصات الفنية. قديش عنا من معهد حسب رأيكم في تونس يقري هالاختصاصات الفنية؟ شنية الاختصاصات الفنية وأيضا كيفاش ينجموا يتوجهوا لها تلامذة؟ سنتين الماضيين كان ثم برشة تساؤلات مسادة الأولياء وتقريبا ما كنتش الصورة واضحة 100% من المنشور هذي. إن شاء الله بعد شوية مش نقرأه لكم، علاش؟ لأنه نعرف برشا منكم السادة الأولياء اللي عندكم صغيراتكم ما شاء الله عليهم عندهم مهارات فنية كبيرة برشا سواء في مجال الموسيقى أو المسرح أو الفنون التشكيلية، ولعل البعض يخمم أنه يحب يتعرف على هالمعاهد اللي عندها اختصاصات فنية وين موجودة وكيفاش يتوجهلها صغير. وبعد شوية إن شاء الله نعطيكم آخر المعطيات والمعلومات الخاصة ب المعاهد هذه. أيضا منشور آخر إصدار مؤخرا اللي هو يخص تلاميذ سنوات التاسعة، أساسي تقني مش الأساسي العادي ولكن التقني، إنهم يجموا انطلاقا من موسم الدراسي القادم يجموا يلتحقوا بالمعاهد الثانوية ويكملوا مسارهم التعليمي. كيفاش وشنية شروط الترشح؟ هذا زادة كل تتعرفوا عليه إن شاء الله بعد شوية.
1: نعم سوار، زادة بيكونوا حاضرين معنا شباب سفاقس لرياضات الطبيعة. الحقيقة محليهم هذوما شباب يحبوا المغامرات، يحبوا الجو، يحبوا يكتشفوا الطبيعة ويحوسوا برشا. وكان نقولك وين يمشيوا سوار يدخلوا في المغاور جماعة هذوما، والله وعاملين بون كيف حب الاكتشاف، وراهي رياضة كاملة وفيها تقنيات خاصة بيهم، دونك نكتشفوها بعد شوية إن شاء الله مع الشباب هذيما.
0: أي. أيضا ما نسيوش الكبسولة الخاصة بزميلتنا هدى.
1: أي.
0: هدى شريف اللي إن شاء الله في حدود 47 تقريبا مش كوننا استضافة لجمعية الجمل السياحة الثقافية.
1: نعم.
0: اللي تسعى لأحداث مسلك سياحي بالجم. المسلك السياحي هذايا زعما شنو العناصر اللي مش تكون تربط ما بين بعضها في المسلك هذايا، شنو المسار اللي مش يتم اعتماده، برشا تفاصيل اخرى زادا تتعرفوا عليها ان شاء الله تباعا في امسيتنا.
1: نعم سوار اليوم الحقيقة باش تكون عنا حاجة مزينة برشا، دونك باش نحكي
0: جديدة.
1: فقرة جديدة، دونك احنا باش نحكيو سوار على عقود الزواج.
0: ايه ربي
1: تمم يا ربي.
0: ايه دي الزغروطة.
1: اي نعم
0: ان شاء الله احنا بدينا بزغروطة النجاح، قلنا
1: ان شاء الله
0: نختمها بالافراح ان شاء الله.
1: ان شاء الله على كل موضوع مهم جدا جدا بالحق، احنا ديما نعرفوا العرايس نتاعنا يقعدوا على الطاولة باش يكتبوا صديق وهذاك العد اللي بدلهم هذيك الوريقة ما يعرفوش ما لهم وما عليهم، معناه الاشتراك في الملكية، فما برشا حاجات برشا تطورات. دونك لذا هذاك علاش باش يكون حاضر معنا الماتر ان شاء الله، معناها باش يعطينا برشا تفاصيل ويثقف العرايس سمتعنا باش يعرفوا على شنو قادمين اخوياك هكا ولا
0: اليوم على شنو مش يحكي.
1: باش نحكيو كما قلت على العقود الزواج هذيك، باش تاخذ تقعد انت على الطاوله باش يمدلك العقد، فما الاشتراك في الملكيه، فما الملكيه الفرديه، فما هذيك الكل صح، هذيك سؤال وهيك الاجواء كلها بعد شويه ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه سميح، شكرا ليك المؤنسه الموسيقيه والنغميه كيف العاده تكونكم في اللقاء هذايا، وتنفيذ والاخراج التقني زميلنا طارق بكور. شكرا لكم مستمعينا الكرام،
1: هذه سبيسيالمون سوار، نقول لك بون انيفيرسير يا سوار ليك ولكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. ان شاء الله بطول عمرك سوار، ان شاء الله بطول عمركم الناس الكل. يعيشك
0: والله بالحق سيربريز عملتيلي.
1: يعيشك ان شاء الله بطول عمرك.
0: يعيشك طارق، شكرا لكم. وايضا نحب نقول شكرا من القلب للي تواصلوا معايا من اللي تخلى شهر ماي. وكل حد يستبق الخبر يقول لي انا الاول اللي حبيت نهنيك بعيد ميلادك. شكرا
1: بطول عمرك،
0: ان شاء الله المحبه ديما هي اللي تجمعنا، وشكرا لكم من القلب.

عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، we focus on you.

المتابعات الخاصة بالمجال التربوي منشور كان صدر مؤخرا تاريخ 29 أفريل 2026. منشور هذايا ينص على المعاهد اللي تدرس الاختصاصات الفنية وكيفية إجراء الاختبارات وكيفاش التلامذة يجمو يلتحقوا بالمعاهد هذية وقديش موجود عددها المعاهد وشنية طاقة الاستيعاب وغيرها. الاختبارات اللي مش تكون في اختصاصات ثلاثة فنية اللي هي التربية التشكيلية والتربية الموسيقية والتربية المسرحية واللي خاصة بالالتحاق بالمعاهد اللي تدرس الاختصاصات الفنية واللي هما ثلاثة معاهد: معهد راضية الحداد بالعمران ومعهد أحمد السنوسي بالقفصة ومعهد بورقيبة بالمنستير. والاختبارات هذه مش يتم تنظيمها بالمعاهد الثلاثة المذكورة نهار 24 جويلية 2026. برشا اللي يسمعوا فينا واللي عندهم صغيراتهم عندهم مؤهلات كبيرة في المجال الفني سواء على مستوى الفنون أو التربية التشكيلية أو على مستوى التربية المسرحية والفنون المسرحية وأيضا مستوى الموسيقي يخمموا ويتسألوا كيفاش ينجموا صغارهم يلتحقوا بسنة أولى في المعاهد اللي تدرس الفنون. هذه فرصة لكم باش تتعرفوا على المعاهد هذه، بقولنا راهم ثلاثة على مستوى كامل الجمهورية، على مستوى كامل الجمهورية التونسية ثم ثلاثة معاهد اللي تدرس الاختصاصات الفنية. في ثم بالنسبة معهد راضية الحداد بالعمران طاقة الاستيعاب متاعه 90 تلميذ، والمندوبيات الجهوية للتربية المرتبطة بالمعهد هذية هي تونس واحد، تونس اثنين، أريانا منوبة، بن عروس، زغوين، نابل، بنزرت، باجة، جندوبة، الكيف، سليانة. بالنسبة لتلامذة إصفاقس المعهد معهد بورقيبة بالمنستير، وطاقة الاستيعاب الخاصة بالمعهد هذية زادة 90 تلميذ اللي زادة نقاو فيه المعهد ثلاثة الاختصاصات الفنية: التربية الموسيقية، التربية التشكيلية، التربية المسرحية. ويستقبل التلامذة اللي جايين من مندوبيات التربية مدنين، تطاوين، صفاقس واحد، صفاقس اثنين، سوسة، المنستير، المهدية والقيروان. ويبقى المعهد الثالث الأخير اللي هو معهد أحمد السنوسي بقفصة، زاد كيف كيف يستقبل 90 تلميذ ويجيوه تلامذة هذوما من مندوبية التربية قفصة، القصرين، سيدي بوزيد، توزر، جابس وقبلي. هذايا بالنسبة للمعاهد اللي تدرس الفنون. كيفاش يتم التوجيه لها؟ التلامذة اللي نشحوا في سنة 9 أساسي واللي مرسمين سواء بالمدارس الإعدادية العمومية وإلا الخاصة، ويكونوا أنهم عندهم شرط الارتقاء لسنة أولى ثانوي يعني ناجحين. وبالنسبة للتلامذة اللي يقرأوا في المؤسسات العددية الخاصة يلزم يتوفر فيهم إلى جانب النجاح أيضا التثبت من سلامة التدرج في المسار الدراسي للتلميذ. بالنسبة لترتيب الترشح، التلامذة يعمروا مطالب ترشحهم باعتبار ثم نماذج مشتقاهم موجودين في موقع وزارة التربية. يبدأ التعمير من 15 جوان حتى لغاية 30 جوان، التلامذة اللي يحبوا يتوجهوا للمعاهد الفنية. أيضا يتم توجيه هذه القائمات الإسمية وبطاقات النتائج المدرسية يلزم زادة تكون معاها من البلدان في أجل أقصى 7 جويلية. هذا يهم مدير المؤسسة التربوية اللي يلزم يحيل هالمطالب هذية للمندوبية الجهوية للتربية الراجعة لها بالنظر. وأيضا يتم الامتحان كما قلنا نهار 24 جويلية، ويتم إعلام التلامذة الكل قبل نهار 20 جويلية. الاختصاصات اللي مش تكون هي التربية التشكيلية. كيفاش مش يكون الاختبار؟ تم زادة ضبطه في المنشور هذية. بالنسبة لاختصاص التربية التشكيلية يتمثل في الاختبار في طرق تشكيلية، مدة الاختبار ساعتين، ويتطرق لموضوع يصاغ في نص مكتوب، ويمكن من تقييم المكتسبات العلمية للتلميذ اللي تحصل عليها المترشح أثناء دراسته، وتقييم مدى قدرة المترشح التقنية على توظيف هذه المكتسبات في التعبير التشكيلي. محادثة مع المترشح ما تفوتش 15 دقيقة باش يعرفوا مدى اتساع ثقافته الفنية واستعداداته النفسية والوجدانية لتعاطي النشاط التشكيلي.
وهذاك علاش التلميذ اللي يحب يختار اختصاص التربية التشكيلية يكمل فيه مساره الثانوي يلزم نهارة الاختبار يكون مرفوق بأدوات التلوين ومواد وخامات متنوعة وغيرها، يعني كيما تقريبا المواد اللي مش تهزها في البكالوريا في الشعبة في المادة الاختيارية اللي تكون تربية تشكيلية، تهز كل شيء ألوان مائية زيتية وغيرها كيف كيف الاختبار هذا. بالنسبة للتربية الموسيقية يتكون الاختبار من جزء شفوي وجزء تطبيقي، المدة ما تفوتش 10 دقائق، فيه محادثة مع المترشح وأيضا يشوفوا الاستعداد الصوتي من خلال أداء المترشح لمثال غنائي من اختيار التلميذ، الاستعداد الإيقاعي من خلال أداء المترشح لمثال غنائي مسيرة بإيقاع المثال، الذاكرة اللحنية من خلال إعادة جمل مقترحة من قبل اللجنة، والذاكرة الإيقاعية من خلال إعادة جمل مقترحة أيضا من قبل اللجنة، والعزف يكون اختياري حسب رغبة المترشح. وبالتالي على التلميذ اللي مش يترشح لاختصاص التربية الموسيقية والرغب في العزف أنه يستحب معاه بتبيع الآلة متاعه اللي يعزف عليها. نوجيه لثالث اختيار واللي هو اختصاص التربية المسرحية، الاختبار فيه جزئين شفوي وتطبيقي، فيه محادثة وفيه تمرين تطبيقي وفيه الدوم المحادثة والتمرين التطبيقي لكل مترشح 10 دقائق على أقصى تقدير، وبالتالي التلميذ المترشح للاختصاص هذايا يلزم يهز معاه نهار الاختبار كل مستلزمات التمرين التطبيقي. هذايا بالنسبة للثلاثة اختصاصات كيفاش مش يكون الاختبار نهار 24 جويلية 2026. بالنسبة للإعلان عن النتائج مش يكون أقصاه 10 أوت، هذية بالنسبة للتلامذة اللي يحبوا يلتحقوا بالمعاهد الفنية. إن شاء الله هنقوله احنا بالتوفيق والنجاح للجميع. هذية تقريبا أهم ما أرد في المنشور، هذية تلامذة اللي طاقة استيعاب 3 معاهد 90 × 3 = 180، أكثر من 180 طاقة الاستيعاب، إذا كان التلامذة اللي نجحوا أكثر من طاقة الاستيعاب راهم البقية مش يتوزعوا ويرجعوا للمعاهد متاعهم في أجل 25 سبتمبر 2026. يعني في كل الحالات التلميذ مش يلتحق بالمؤسسة التربوية سواء الفنية، هذاك علاش مهم برشا انه الناس اللي تحب تتوجه للمعاهد هذية اللي عندها اختصاصات فنية يلزمك تكون عندك ثقة كبيرة برشا في امكانياتك باش تكون في مراتب اولى على مستوى الترتيب وهكا تاخو مكانتك به. بالنسبة توصلني رسالية بالنسبة لتلامذة صفاقس، كما قلت لكم تلامذة صفاقس هما تابعين المعهد اللي موجود في المنستير، معهد بورقيبة بالمنستير اللي زاد أيضا طاقة الاستيعاب بتاعه 90 وفيه 3 الاختصاصات الفنية. إن شاء الله بنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ اللي لولي يخمموا كيفاش مشي يخليوا صغارهم يلتحقوا بسنة أولى اختصاص فني في معاهد وما عندهمش حتى فكرة. إن شاء الله بينا لكم بعض المعطيات اللي تنجم تعينكم وتوجهكم أكثر. به نرجع لسنة 9، 9 أساسي تقني سنة لأول مرة يجمو يلتحقوا في السنة الدراسية القادمة ويكملوا مسارهم في التعليم الثانوي سواء العمومي أو الخاص. ثم شروط الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي هي أنه المترشح ما يفوتش عمره 19 سنة وستة أشهر في 15 سبتمبر 2026، وأيضا النقطة الثانية أنه يساوي المعدل السنوي العام المتحصل عليه يلزم 10 يفوق 10 على 20. والنقطة الثالثة والشرط الهام هو أنه يشترط أنه يساوي المعدل الحسابي السنوي في مواد العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات يكون يفوق 12 من 20. هذايا بالنسبة للتلامذة اللي هما سنة 9 أساسي تقني، فرصة لكم باش تكملوا مساركم في التعليم الثانوي. خليكم مع نغماتنا ونواصلوا مع يمسيكم بالخير.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مساء الخير. المجلس الجهوي بصفاقس يحدد أولويات التدخل في استصلاح الطرقات بالمدينة. بلدية العين تستفيد من برنامج يموله البنك الدولي لإحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية. في نشرتنا نتعرف على مبادرة تشريعية لتجري الغش في الامتحانات والمناظرات الوطنية. اختراق دبلوماسي جديد يخفض حدة التوتر بين طهران وواشنطن. تل أبيب تتخوف من تنازلات أمريكية وتوغل في عدوانها على لبنان. وضعية الطرقات في صفاقس مرة أخرى على طاولة السلطات الجهوية، هذه المرة بين أعضاء الوفد المجلس الجهوي، ونظرا لحالتها المتردية وتهالكها جراء الحفر وأشغال المقاولين لصرح شركات الماء والكهرباء والاتصالات، تركز البحث على تحديد أولويات التدخل لاستصلاحها. المجلس نظر في مشاريع أخرى تستعرضها رئيسة المجلس غادة بن بابيس.
3: انعقد جلسة عمل خصصت لتقييم وضعية شبكة طرقات في مختلف مناطق الجهة، حيث تم تحديد الأولويات التدخل وفق درجة التضرر وحاجيات المواطنين، كما تم الاطلاع على برامج الصيانة التي قدمتها البلديات والتي تشمل العديد من المناطق على غرار المدينة والربض والبستان، كما تطرقنا إلى مدى تقدم الأشغال وإعادة التعبيد خاصة بالنسبة للمشاريع المرتبطة بشبكة تطهير التي بلغت مراحلها الأخيرة، يعني تقريبا أواخر الشهر الجاي آخر جوان تكون الأشغال منتهية، مع تأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين المختلف المتداخلين من بينهم اتصالات تونس والديوان الوطني التطهير والمسارح البلدية، تسريع نسق الأشغال وتفادي تكرار الحفر وضمان جودة الإنجاز. كيف في إطار المتابعة الميدانية قمنا بزيارة إلى الطريق الرابطة بين سقيط الزيت وسقيط الدير، حيث تم الاتفاق على استئناف أشغال مراقبة شبكات الاتصالات خاصة على مستوى نقاط التقاطع مع شبكة التطهير المنجزة حديثا.
2: وفي إطار مرافقة تنفيذ برنامج إحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة، يؤدي وفد من خبراء البنك الدولي اليوم زيارة ميدانية إلى بلدية العين لإجراء سلسلة من جلسات العمل للقيام بالمرافقة الفنية دعما لمشروع مركب إيكولوجي للتقليل من النفايات الخضراء، وفق ما أكده للأخبار المكلف بتسيير شؤون بلدية العين مراد زكري، بما يساهم في تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للتصرف في النفايات.
4: بمناسبة التجربة النموذجية لتثمين النفايات الخضراء ببلدية العين، والحقيقة هي تجربة ناجحة بشهادة الوكالة التصرف النفايات. اليوم إن شاء الله وفد من البنك العالمي يزور بلدية العين في إطار المرافقة الفنية، إن شاء الله تكون نتائج طيبة باعتبار أن المشروع هذا نحن هدفنا كبلدية العين هو في مرحلة أنه مشروع نموذجي. اليوم بعد النتائج تحصلنا عليها من ناحية الكم والكيف، نحبوا نعملوا من مشروع متكامل، ونحكيه اليوم على مركب إيكولوجي إن شاء الله معناها بشارة النور بعد ما نتحصلوا على الدراسات الفنية والدعم اللازم. زيارة هذه تندرج في إطار زيارة تجربة نموذجية لتثمين النفايات حتى الاستثمار، كيف باش يطلعوا على من أهم المشاريع البيئية في بلدية العين، وهذا يخلي أنه إن شاء الله نتحصلوا في المستقبل على دعم هام في تطوير التجربة هذه تكون مشروع كبير، محطة نموذجية موجودة.

0: في مركب إيكولوجي لبلدية العين.
1: خصصت الأيام البرلمانية بصفاقس مؤخرا لتشخيص أبرز التحديات التي تتعرض لتطوير الاقتصاد الرقمي في تونس، خاصة على مستوى الإطار التشريعي والتمويل والبنية التحتية. وعلى هامشها تقدم النائب صابر المصمودي بجملة من المقترحات العملية، من بينها أحداث وكالة وطنية للرقمنة، إلى جانب دعم المؤسسات الناشطة في القطاع وتسهيل انخراط الكفاءات الجامعية في المنظومة الاقتصادية الرقمية.
2: على هامش الأيام اللي وقعت في آخر الأسبوع، صفاقس قطب استثمار سياحة العلاجية، كانت هناك 7 ورشات اللي شاركوا فيها برلمانيين. من بين الورشات هذه ورشة خصصت لتحديد تحديات اللي تعترض تطوير الاقتصاد الرقمي في تونس، وكان شارك معنا في الورشة هذه أصحاب مؤسسات في المجال الرقمي. قدمنا بعدة مقترحات، من بينها أحداث وكالة وطنية للرقمنة اللي تهتم بالمؤسسات في الاختصاص، إلى جانب دعم هالمؤسسات هذه الناشطة في القطاع، تشجيع تبادل الخبرات ما بين المؤسسات والجامعة، خاصة ميدان الذكاء الاصطناعي. أكيد هذه المقترحات معناتها مش يكون لها تبعات على مستوى مجلس النواب للنظر فيها، والأكيد مش تكون لنا لقاءات مع متفاعلين أكيد من جهة شخص، لكن أكيد متفاعلين من بقية ولاية الجمهورية لتطوير نظرة واحدة تطوير القطاع.
1: وفي قصر باردو أودع عدد من نواب البرلمان مبادرة تشريعية لزجر الغش في الامتحانات والمناظرات الوطنية، تنص على تسليط خطايا مالية وعقوبات سجنية ضد كل من يخطط وينظم ويروج لارتكاب الغش، مع الاقتصار على تسليط عقوبات تأديبية على التلميذ المورط. وفي تصريح له قال أن أبو حاتم اللبوي، وهو أحد النواب أصحاب المبادرة، أن الغش في الامتحانات تحول إلى عمل عصابات تنشط من الخارج نحو تونس عبر البيع والترويج لتجهيزات متطورة على صفحات التواصل الاجتماعي.
3: الغش والعصابات تنشط من خارج تونس إلى داخل تونس، من يبيع ومن يروج الخدمات ومن يبيع في تجهيزات متطورة، تجهيزات حاليا تباع على صفحات الفيسبوك. فارتأينا أنه نتوجه بهذه المبادرة، دخلناش التلميذ في العقوبات السجنية والعقوبات المالية، وخليناه يخضع فقط للعقوبات التأديبية، لكن ركز بالأساس على من يسرب الامتحان، على من يبيع أجهزة الغش، على من يروج لأجهزة الغش، موظف العمومي اللي يسرب الامتحانات.
1: على صعيد آخر، تتيح وزارة التربية للتلاميذ الذين ينهون السنة 9 أساسي تقني بنجاح نهاية السنة الدراسية 2025-2026 إمكانية الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي سواء بالمعاهد العمومية أو بالمعاهد الخاصة في مفتتح السنة الدراسية 2026-2027 لمواصلة مسارهم التعليمي وفتح الآفاق الدراسية أمامهم، حسب ما جاء في منشور صادر أمس على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية. وتنص شروط الالتحاق على عدم تجاوز التلميذ سن 19 و6 أشهر في 15 من سبتمبر 2026، وعلى أن يساوي المعدل السنوي العام المتحصل عليه أو يفوق 10 من 20، كما يشترط أن يساوي المعدل الحسابي السنوي في مواد العربية الفرنسية الإنجليزية الرياضيات ما يفوق أو يعادل 12 من 20. ويمكن لأولياء التلاميذ المعنيين التقدم بمطلب للالتحاق بالتعليم الثانوي ممضى من قبلهم إلى مدير المدرسة الأعدادية التقنية في أجل أقصى 31 من أوت القادم، على أن يتم إعلام التلاميذ المعنيين بنتائج قرارات التحاقهم بالسنة الأولى من التعليم الثانوي في أجل أقصاه يوم 12 من سبتمبر 2026. في أعقاب توتر كاد يطلق شرارة الحرب من جديد، نجحت باكستان مجددا في تحقيق اختراق دبلوماسي جديد وفي إقناع الجانبين الأمريكي والإيراني بخفض سقف المطالب للوصول إلى اتفاق. ويؤكد المتابعون أن الساعات المقبلة قد تشهد المزيد من الإجراءات لتهدئة الوضع. يأتي ذلك بعد أن علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما سماه مشروع الحرية المرتبط بحركة السفن عبر مضيق هرمز بشكل مؤقت على حد قوله، وذلك بهدف اختبار إمكانية إنجاز الاتفاق وأطلاق إيران رسميا آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة البحرية عبر المضيق، وحددت مسارا آمنا للعبور. رغم ذلك يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجه في التصريحات المستفزة وادعائه أنه من السبق لأوانه التفكير في إجراء محادثات مباشرة بين واشنطن وطهران، بينما أشارت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن مفهوم المفاوضات يتطلب على أدنى تقدير انخراطا حقيقيا لتسوية النزاع ويستند إلى حسن النية، وأكدت أن التفاوض ليس جدالا ولا يقوم على الإملاء أو الخداع أو الابتزاز أو الإكراه. في الأثناء كشفت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري اتصالات مكثفة مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية خشية تقديم تنازلات أمريكية لإيران في اللحظة الأخيرة. وتعليقا على هذه التطورات، اعتبر الخبير في تسوية النزاعات الدولية محمد الشرقاوي متحدثا لإحدى الفضائيات العربية أن جولة المشاورات الحالية هي بمثابة عملة ذات وجهين.
4: هذا المسار أو ما يشبه أنه مسار تفاوضي هو بمثابة عملة ذات وجهين. الوجه الأمامي يعطينا الأمل في أخذ ورد، لكن هذا الوجه هو فقط من الناحية الإجرائية، لكن من الناحية العملية الوجه الآخر الوجه الخلفي ليس هناك ذاك التشابك. لذلك أرى أننا لم نصل بعد إلى منطق المفاوضات. ما حتى هذه اللحظة هي مشاورات، هي جس نبض، وللأسف تظل المسألة عبارة عن صيحة في واد كمن صب الماء في الرمل.
1: ومن أبرز المستجدات على الجبهة اللبنانية، اعتراف الجيش الإسرائيلي بإصابة أحد جنوده بجروح خطيرة اليوم جراء هجوم بطائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، بينما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية موقعة عددا من الشهداء والجرحى. إلى ذلك قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الحديث عن أي لقاء رفيع المستوى مع الجانب الإسرائيلي أمر سابق لأوانه. وفي قطاع غزة استشهد ضابط كبير في الشرطة المحلية جراء غارة جوية إسرائيلية أسفرت أيضا عن إصابة 17 شخصا آخرين على الأقل. في تذكير بأبرز عناوين أخبار هذا المساء، المجلس الجهوي بصفاقس يحدد أولويات التدخل في استصلاح الطرقات بالمدينة. بلدية العين تستفيد من برنامج ممول من البنك الدولي لإحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية. في نشرتنا تعرفنا على مبادرة تشريعية لزجر الغش في الامتحانات والمناظرات الوطنية. اختبار دبلوماسي جديد يخفض حدة التوتر بين طهران وواشنطن. تل أبيب تتخوف من تنازلات أمريكية وتوغل في عدوانها على لبنان.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: فترتنا الأخبارية المسائية نستكملها مع أخبار الرياضة والزميل مجيع عطيطلة. ليلة كرة القدم الحقيقية مع إياب نصف نهائي رابطة الأبطال الأوروبية بايرن ميونخ في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي. تعود إليكم بعد أخبار الرياضة سماح وسوار. تقبلوا ختاما أجمل تحيات أمن القابسي ومورد قطاطة. إلى اللقاء.
6: إذاعة صفاقس
7: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
6: عشرة ديمة.
8: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنظف، كافح الفساد خليها تنظف.
9: Sport News.

0: مساء الخير. ثالث مواعيدنا الرياضية، طبعا مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم المحترفة ينظر حاليا في ملف اعتراض الملعب الجبسي على مشاركة لاعب مستقبل القصرين وسام جربي في المباراة اللي كانت جمعة الزوز في رقف الجولة 24 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، وكانت انتهت بالتعادل 1-1 على خلفية أنه اللاعب خاض الموسم الحالي مباراة رسمية مع التافة أندية شبيب القيروان القلعة الرياضية مستقبل القصرين، وهذا ما يتعارض حسب دعوة الملعب الجبسي مع الفصل 21 الفقرة الأخيرة من القوانين المنظمة لكرة القدم المحترفة. الملعب الجبسي كان طالب في الملف متاعه، طالب في ملف الاعتراض منحه 3 نقاط على كل. فما أخبار الحقيقة استقيتها أنه ما فماش ما يثبت أنه اللاعب كان شارك مع القلعة الرياضية، ويبدو أن الأمور مازالت ما تحسمتش على مستوى القرار النهائي لمكتب الرابطة الوطني لكرة القدم في خصوص هذا الاعتراض اللي معني به التقدم الرياضي بساقيت الدار اللي تصدر حاليا مجموعته في البطولة المحترفة الثانية. وطبعا نتيجة الاعتراض هذا وقرار الرابطة بشكون مؤثر سواء بالإبقاء على التقدم ساقيت الدار في طالعة الترتيب قبل جولة من نهاية السباق، وإلا باش يغير المعطيات في أعلى الترتيب. على كل أخبار نجم نقوله مطمئنة توصلنا من تونس العاصمة، باش نمشي توا للكرة المحلية على مستوى الرابطة المحترفة الأولى ومقابلة الجولة 29 وقبل الأخيرة اللي باش تدور على 3 دفعات. لكن قبل هذا خليني نعطيكم الترتيب بالنسبة للبطولة المحترفة الأولى. كما قلت إلى حد الجولة 28 نادي الإفريقي في الصدارة 62 نقطة، ترجي تونسي في المركز الثاني 60 نقطة، النادي الصفاقسي في المركز الثالث 56 نقطة. طبعا النادي الإفريقي والترجي يراهنوا من أجل لقب البطولة، والنادي الصفاقسي والترجي من أجل المركز الثاني. بالنسبة للصاحب المركز الرابع الملعب التونسي واتحاد المنسيري يحتل المركز الخامس، الملعب التونسي 44 نقطة، الاتحاد المنسيري 42 نقطة، الاثنين يراهنوا على المركز الرابع ربما يأهل للمشاركة في كأس الاتحاد الإفريقي. بقية الترتيب: المركز السادس نجم تلوي 39 نقطة، نجم الساحلي المركز السابع 38 نقطة، ترجي الجرجيسي مع شبيبة عمران المركز الثامن 35 نقطة، في المركز العاشر ثنائي اتحاد بن قردان مستقبل مرسى 34 نقطة، ونادي بنزرتي في المركز 12 33 نقطة. نوصلوا للمراكز اللي يلعبوا أصحابها من أجل ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. الأولمبي الباجي في ترتيب 13 ب 28 نقطة، شبيبة قيروان في المركز 14 27 نقطة، والمركز قبل الأخير مستقبل سليمان 24 نقطة. طبعا 3 فرق باش يلعبوا من أجل مركز في الرابطة المحترفة الأولى، يعني ضمان البقاء باعتبار أن مستقبل جابس كان تعرف على مصيره وهو العودة إلى الرابطة المحترفة الثانية. نعطيكم بالنسبة لمباراة الجولة قبل الأخيرة، الدفعة الأولى بشكون نهار جمعة 14 الملعب التونسي مع اتحاد بن قردان، المقابلة بشكون مسجلة على الوطنية الأولى وبش يقع بثها نهار السبت في نصف النهار. مستقبل سليمان مستقبل جابس منقولة مباشرة على الوطنية الثانية. نهار الجمعة أيضا الأولمبي الباجي يلعب مع شبيبة العمران منقولة كذلك في المباشر على الوطنية الثانية، وشبيبة القيروان والاتحاد المنسيري مباراة منقولة على الوطنية الأولى باش يكون بالنسبة لجمهور الشبيبة الدخول بصفة مجانية. الدفعة الثانية نهار 9 ماي في الأربعة متاع العشية مستقبل مرسى النادي الصفاقسي منقولة على الوطنية الأولى، النجم الساحلي النادي البنزرتي على الوطنية الثانية مسجلة باش يقع بثها نهار الأحد في 11 متاع الصباح. نهار السبت أيضا الترجي الجرجيسي مع نجم المتلوي كذلك على الوطنية الثانية مسجلة، والبث باش يكون نهار الأحد في ماضي ساعة. الدفعة الثالثة والأخيرة هي الديربي الجولة، والديربي النجم نقوله ربما يكون حاسم على مستوى اللقب، ترجي تونسي النادي الإفريقي غياب حمزة جلاسي للإقصاء في مباراة العمران في تشكيلة الترجي التونسي مقابل عودة معز الحاج علي في النادي الأفريقي، غياب أسامة بوغرة بسبب جمع 3 إنذارات وعودة حمزة الخضراوي. تمت مباراة الجولة 29 قبل الأخيرة، الترجي النادي الأفريقي تابعوا الاستعدادات بتاع زوج فرق للمواجهة هذه الحاسمة. أيضا على المستوى التنظيمي في الاجتماع الأمني بولاية بن عروس كان تقرر السماح ب 27,000 من أحباء الترجي بالدخول للملعب بما فيهم أصحاب الاشتراكات، والجامعة التونسية لكرة قدم ومثلها في الإدارة الوطنية للتحكيم ضمانا لنجاح المباراة هذه على الميدان. وجماهيريا استنجدت بطاقم تحكيم أجنبي مازال موقعش الكشف عليه. بالنسبة لجوانب التقنية على مستوى النقل التلفزي وغرفة الفار تم التحذير ليه من خلال توفير عدد كبير من الكاميرات، يقول ربما توصل 20 كاميرا حتى تكون الصورة في كل مكان من أرجاء الملعب والميدان. طبعا بالنسبة سواء الجمهور المشاهد للمباراة على شاشة التلفاز وألا كذلك بالنسبة لحكام غرفة الفار. مباراة الدربي خذت نصيبها من اهتمام سلطة الإشراف، وزير الشباب والرياضة اجتمع اليوم برئيس الجامعة معز الناصري ورئيس الترجي حمدي المد إلى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية. الاجتماع دام زوج ساعات حسب مصدر إعلامي وما حضروش حتى ممثل من النادي الأفريقي، كان منتظر باش يحضروا رئيس النادي محسن الطرابلسي لكنه غاب وقيل أنه لأسباب مهنية مستعجلة. منطقيا كان بالإمكان تكليف شكون ينوبوا، طبعا ربما فما أشياء في الكواليس خلت ممثل النادي الأفريقي ما يحضرش ولا حتى يعني النائب متاعه. نحكيه على مشاركة منتخب إيران في مونديال الولايات المتحدة كندا المكسيك اللي باش ينطلق كما تعرفوا 11 جوان. رئيس الاتحاد الإيراني لكرة قدم مهدي تاج كان كشف على الشروط اللي اعتبرها ضرورية للموافقة على الالتزام بالمشاركة في التظاهرة هذه على الولايات المتحدة، يقول تقديم ضمانات رسمية بعدم التعرض بالإساءة للمؤسسات العسكرية الإيرانية بما في ذلك الحرس الثوري خلال فترة إقامة البطولة. رئيس الاتحاد الإيراني لكرة قدم صرح أنه بلاده تعتزم طرح مجموعة من المطالب على الاتحاد الدولي لكرة القدم تشمل منع أي مظاهر أو تصريحات عندها طابع سياسي ضد المنتخب الإيراني وكذلك إيران. أيضا ضمان استخدام العلم الإيراني الرسمي دون قيود، توفير حماية أمنية كاملة للبعثة الرسمية طوال البطولة. ونذكر المنتخب الإيراني بشيف تتخ المشاركة متاعه طبعا في صورة المشاركة نهار 15 جوان بشي واجه منتخب نيوزيلندا في لوس أنجلس بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم باش يلاقي منتخب بلجيكا ثم المنتخب المصري. نبقاو مع المونديال. الاتحاد الدولي لكرة القدم حدد تاريخ 2 جوان كموعد نهائي لاعتماد القائمات الرسمية للمنتخبات المشاركة. القائمات تضم الواحدة 26 لاعب على الأقصى وهو العدد نفسه اللي وقع اعتماده في النسخة الماضية في قطر عام 22 2000. الفيفا تشترط وجود 3 حراس مرمى في كل قائمة على الأقل. من الشروط أيضا ما يمكنش استبدال أي لاعب في القائمة النهائية إلا في حالة الإصابة الخطيرة وإلا المرض الخطير، ولكن قبل 24 ساعة على الأقل من المباراة الأولى. بينما يجوز استبدال حارس مرمى بشرط يكون مرسم في القائمة الأولية. في كرة السلة السيدات نهار سبت موعد الدور النهائي لكأس تونس في قاعة رادس الأولمبية ماضي ساعة النادي الصفاقسي جمعية نسائية بجمال. تذكر المباراة موضوع على ذمة الأحباء عبر موقع تسكرتي .tn. في الكرة الطائرة كما تعرفوا مباراة نصف نهائي كأس تونس الأولى باش تكون في قاعة مساك نهار جمعة 8 ماي نجم الساحلي مولدية بوسالم، ونهار السبت 9 ماي في قاعة زواوي في الأربعة بتاع العشية ترجي تونسي والنادي الصفاقسي. نذكر موعد النهائي باش يكون الجمعة 15 ماي في الخمسة بتاع العشية في قاعة رادس الأولمبية. في الكرة الطائرة نحكيه على بطولة الأصغر باش يتنافس عليها أربعة فرق في النهائيات بين السبت 9 والأحد 10 مايو. الفرق هي مستقبل مرسى، النادي الصفاقسي، فتح حمام الغزاز، والأولمبي الإقليمي. نختم بالكرة في أوروبا ليلة باش نتعرفوا على الفريق اللي باش يواجه أرسنال في نهائي دوري الأبطال ليلة في 8. البايرن ميونخ باش يستضيف البي اس جي، ذكروا الذهاب كان لصالح البي اس جي 5-4، وبعض الغيابات في صفوف الزوز فرق. كاردوزو يواصل غيابه اللاعب البرازيلي عن تشكيلة بايرن ميونخ، كذلك سيرج غنابري وكاسيانو كيالا، إلى جانب بالنسبة للبي اس جي الحارس لوكاس شوفالي تواصل غيابه للإصابة، وإمكانية غياب أشرف حكيمي كذلك للإصابة عن تشكيلة البي اس جي. نهاية سكور نيوز، شكرا لك طارق بكور، كنت معايا في الإخراج، تحياتنا منجعتي طلع. الثنائي سوار وسماح يواصلوا معاكم منوعة، مسيكم بالخير حتى 8:30. متابعة طيبة، إلى اللقاء. سبور نيوز، سبور نيوز.
1: إشهار. إشهار. اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.

بفرح إلا جنبك ولا لوم بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم

0: الحقيقة رجعنا لكم من جديد نواصل معاكم نمسيكم بالخير. حطيناكم مع نغمة من نغمات الراحل أمير الغناء العربي هاني شاكر. اليوم كان يعني اللقاء فيه برشا ذكريات مع أصحابه ومع الناس اللي عاشوا مع صوت هاني شاكر منذ بداياته، والناس اللي الجيل الجديد اللي عرف هاني شاكر واللي حكى على أخلاقه وعلى ضحكته وعلى قلبه الطيب. قام من القامات الموسيقية العربية غادرتنا، ولكن خليت رصيد موسيقي كبير برشا وغنائي كبير برشا، وخليت لقاءات إذاعية وتلفزيونية وأعلامية كبيرة برشا وراها، وذكر طيب الفنان الراحل هاني شاكر اللي من بين الأسماء اللي تبقى ديما في الذاكرة. وكما قال الفنان الراحل فريد الأطرش إنه الفنان ما يموتش، قالوا له علاش؟ قالهم لأنه أعماله تبقى ديما تحييه في ذاكرة المتقبل والسامع. وبالفعل مع كل أغنية نسمعوها لهاني شاكر ذكرى جديدة تتجدد وأيام وحنين كبير برشا، إن شاء الله ربي يرحمه. وهذيك هي حال الدنيا كانت يعني بالفعل اليوم جنازة مهيبة في الحقيقة بحضور عدد كبير برشا من الناس اللي حبوه، وأيضا حتى مش فقط يعني كان الموسيقيين كانوا حاضرين، فنانين سواء مسرح سينما يعني كل الفنون كانت موجودة وكل الفئات العمرية كانت موجودة حبا لها شخصية هذية وهالقامة الموسيقية الكبيرة برشا الله يرحمها.
1: نعم سوار فقط أنا نضيف أنه يمكن من آخر معناها اللي تبقى من أي صحتك من الزمن الجميل بالحق. نعم. معناها ولا.
0: بعد عبد الحليم حافظ تقريبا خلط هو شوية في الأيام الأخيرة. نعم. وبقى اللي معناته يذكر لهاني شاكر أنه حافظ على نوعية أغانيه.
1: نعم.
0: وحافظ على صوته لآخر لحظة بالفعل. نعم. سميح بالفعل. وحتى لو يعني بعض الحفلات الأخيرة اللي أقامها المتأمل بالباهي يحس أنه بالفعل هاني شاكر متعب، عنده شوية إرهاق. نعم. وإجهاد بدني. نعم. ولكن نبرة الصوت والإحساس في أغانيه تبقى كما هي من اللي بدأ يغني. نعم. نعم. إلى آخر حفل الله يرحمه.
1: والسوار توا باش نمشيو مع الشباب، نرجعوا لمسيكم بالخير الناس الكل. نمشيو مع الشباب وين ما هم موجودين الشباب. تليفون قولي قص طارق معنا التليفون موجود التليفون. أيوة بيه دونك باش نمشيو الجمعية مزينة برشا أنا نحبهم الحقيقة، ديما يحضروا معنا في ذات صفاقس ويعيشونا معهم المغامرات المزينة. كما قلنا في البداية باش نمشيو المغارة من المغارات، معانا على الخط الهاتفي طه غربيل عضو جمعية صفاقس لرياضات الطبيعة. طه مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير، تحية ليك تحية كيف مستمعين ونضيف معك في الاستوديو.
1: يعيشك، شكرا ليك. أنا وزميلتي سوار الشعري
0: مرحبا بك
1: معنا. سوار
0: مرحبا بك يا طه.
2: مرحبا بك.
1: يعيشك. أي طه، هاي باش تحكينا على المغامرة متاعكم دونك من آخر المغامرات اللي مشيتوا لها، الزيارة الأخيرة للمغارة اسمها المينا بالوسلاتية بالقيروان بالتحديد، المغارة هذية دونك دخلنا معاك في وسط المغارة. أنا الحقيقة تمنيتكم بحذية ربما يخلي سوار تكتشف الأجواء متاعكم المزيانة برشا بالحق، مجموعة من الشباب ما شاء الله عليهم، وناخذوا معاكم ربما آخر الأنشطة متاعكم في الجمعية. تفضل طه.
0: كيفية الانضمام زاديهم؟
1: أي مالة.
2: تحية لك مرة أخرى، شكرا على تحت الفرصة والدعوة هذه باش نعرفوا بالجمعية والأنشطة متاعنا. وهدف الجمعية خاصة خاطرها جمعية نقولوا احنا نجم تكون في صفاقس فريدة في الأنشطة اللي نمارسوا فيها. نحكيوا شوية على آخر مغامرة عملناها والأنشطة اللي عملناها في الجمعية، هي زيارة مغارة المينا اللي تعتبر واحدة من أجمل المغارات اللي عندنا في تونس الحقيقة متاع ربي، وتم موروث حتى موروث الإنسانية جماعة مع المغارة هذه، ماهيش حقد كان على تونس، هذا موروث إنساني للناس كل هذا هكا. مغارة هذه تقع في مطبيط الوسلاتية بلاد القيروان جبل الفرج. وقع القصة الفريدة في اكتشاف المغارة هذه أنه وقع اكتشافها صدفة معها عمال المناجم قبل في القرن الماضي هما قاعدين يحفروا, نحكي بكل معناتها
1: بكل
2: بساطة, يحفروا في الجبل, يخرجوا في المواد البرودة غاديكية. صدفة كشفوا المغارة هذيك, هيك علاش الاسم نتاعها مينا, دونك مينا من المنجم. دونك كيف كشفوا المغارة هذيك والباتريمون نسميوه الموروث هذاك, وقف العمل في المنجم هذاك وفي الحفريات, وقف الحفريات غاديكية وفلا تسكرت, مش تسكرت, وقف النشاط. لكن ولات مغارة مفتوحة للزيارات ودونك الجمعيات ولا غيره, والناس تجم الدورة تحب لها نوع من تدريبات التكوين,
1: لونترينمون فوالا. ايوا
2: فوالا, اي شخص ينجم
1: يدخل المغاره بطبيعه. اللي يسمع فينا يمشي يغدو الحي يمشي يدخل المغاره, والله العظيم. ايوا
2: لا, ثم مغارات الاسكيماكسيه نتاعها الفاسيل موجودين في تونس ولا لا في الـ في الـ في, الـ في العالم, في اوروبا وفي اسبانيا في الدول الاوروبيه. دونك المغارات الاسكيماكسيه نتاعها مليبه, وتجي كنا زياره ليها. دونك ان شاء الله في تونس احنا نطلحوا له ونحلموا به انه تكون زيارة المغارات ممكنة متاحة للناس الكل.
1: اي
2: نرجع لمغارة المينا. دونك كما قلنا وقعها في قاعة شافة, ومن لحظة هذيك وقف العمل في المنطقة هذيك في الحفريات. بعد هذيك ولات كما قلنا احنا يزوروها الرياضيين, يزوروها محبين الجيولوجيا ومغرومين بالجيولوجيا ومغرومين بالاستغوار. في 2013 وقع اكتشاف فونتاي ناتوريال نتاع المغارة هذيك.
1: سقاع اكتشاف شنو هيتها؟
2: المدخل الطبيعي,
1: المدخل نتاعها به طبيعي.
2: احنا قلنا وقطاع اكتشافها كيما نقول فاش مثل لك احنا فما اي مغاره يكون فيها اونتي ناتوريل. المره هذه وقطاع اكتشافها في القرن الماضي كيما نقولوا في الوسط نتاعها وقاع اكتشاف مش لونتري
1: مش المدخل الرئيسي نتاعها. واضح
2: باي. هم يحفروا في وسط جبل, يحفروا يلقاو روحهم في وسط
1: مغاره. واضح.
2: في 2013 وقع اكتشاف المدخل الطبيعي نتاع المغارة اللي تكون على مدى آلاف السنين ولا ملايين السنين. الحقيقة علماء الجيولوجيا هم أدرى باش يحددوا
1: العمر نتاع
2: العمر نتاع المغارة. واللي اكتشفوه في المغارة هذيك من دي كونكريسيون كسوا كانوا الصواعد والنوازل بالعربية الاستلاكتيت والاستلاكميت اللي موجودين في المغارة هذيك, متى حاجة مثلا فوق الوصف وفوق الخيال. ما عادش ممكن حتى تصور, ممكن يعبروا ولا ما يعبروش, يهبطناها مع الصفحة نتاعنا. لكن لحظة دخول المغارة والسكون اللي تلقاه غاديكا والعالم اللي تكتشفوا في وسطها تحس معناتها اللحظة اللي واقف فيها أنت مثل حتى شيء في وسط التاريخ المغارة هذيك. خاطر المغارة تشكلت على قلنا احنا عليه سنين على 20,000 سنة. ومن بعد انت في نهار ولا في ساعة ولا في ممكن 3-4 سوايع تعديها في عمر المغارة هذيك, لا شيء في وسط العمر الحقيقي متاع المغارة هذيك. وقتها تحس بالقيمة الحدث اللي انت في وصلت له وقيمة البلاصة اللي موجود فيها, قداش عمرها
1: وفيها صالات كبار كما المغارات اللي حكيتوا لي عليهم مرفيتة وكل ولا
2: بلازاي فيها بليزير صار فيها فيها الجرون سال اللي نقولوا اللي اول ما نوصلها نوصلوا في الوسطى, وفيها دي سال اخرين. وقطع سال الثانية اسمها سلاح البورقيبة اللي وقع اكتشافها في الستينات عن طريق مستكشفين فرنسيين دونك راسي جنسية اكتشفوها. وفي 2013 كما قلت لك وقع اكتشاف في لونتي ناتوريل, وقع اكتشاف ذاك كيف معناتها منها الدي سال اخرين اللي كما قلت لك انا اللي فيهم مناظر طبيعية ياسر معناتها.
1: واضح. شكون دخل المغارة يا طه؟ قداش من واحد دخلتوا؟
2: 12 من واحد دخلنا.
1: بنات واولاد كالعادة.
2: بنات واولاد بس. بنات واولاد.
1: بالوسائل نتاعكم معناها باش تضويوا وكل, خاطر نعرف وسط المغارة الدنيا ظلمة هكا ولا؟
2: ظلمة من الزوميتر الاولين سايم, ما نبقاش نشوف حتى شيء. دونك الماتريال سبيسيفيك اللي هو مخصص للمغارات. كيف كيف في فما شكون دخل اول مره المغاره هذيك سواء بنات ولا من الاولاد. فما شكون دخل قبل عدد مرات. دونك
1: لقيتوا فيها شويه ذهب تاع علي بابا ولا ما لقيتوش؟
2: لا لا لا لا لا ماشي ذهب علي بابا. القيمه نتاع المغاربه هذيك
1: والله نعم نعم نعم اكيد اكيد
2: القيمه الطبيعيه نتاع المغاربه هذيك اكثر من ذهب علي بابا.
1: اي نعم اكيد.
2: دونك انبهار كبير الحقيقه.
1: يعطيكم الصحه.
2: تشجعوا العباد باش يستحفظوا حتى حاب يزوروا نجموا يزوروا لكن يستحفظوا على على الموروث هذاك او على التاريخ هذاك اللي كما قلت لك عمره الاف السنين.
1: الاف السنين نعم. به يعطيك الصحه يا طه. تو نمشيو للانستا نتاعكم ان شاء الله في الايامات القليله القادمه بالنسبه للجمعيه. تفضل.
2: الانشطه احنا تو هكايا ديما في الجمعيه نتاعنا في سلون سيزون اون سوريونت ليزاكتيفيتي نتاعنا. تو بيانتو ان شاء الله الانشطه الصيفيه ماشي نبداو فيها اللي هي تكون الأكثرية بالشراكة في قرقنا باش تكون بالشراكة مع مركز التربصات التخييم بتملك قرقنا.
1: أيوة.
2: دونك عندنا غادي أنشطة صيفية كيف كيف عندنا زيارة كالعادة جزيرة جالطا هذيك الجزيرة الحلم والكنز الطبيعي الموجود عندنا في تونس.
1: أي.
2: دونك هكا في جينيرا معظم الأكبر
1: الخطوط العريضة معناها
2: الخطوط العريضة والمشاريع نتاعنا العريضة الموجودين في البرنامج الصيفي نتاعنا إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة يا طه شكرا لك.
0: باش يجمو يتواصلوا معاكم يا
1: طه؟
2: اي يتواصلوا معنا على الصفحة الرسمية نتاعنا والخيارات كما قلنا في أول الداخلة أنه يكون ديما في شهر سبتمبر من كل عام.
1: أي.
2: نفتح باب الخيارات الجمعية. ومرحبا بالناس الكل اللي حابين ينضموا اللي حابين خارج الجمعية نتاعنا.
1: سفاكس أوت دور هكا ولا؟
2: بالضبط سفاكس أوت دور سبورت سفاكس رياضة الطبيعة.
1: يعطيك الصحة يا طه شكرا ليك وبقيت أمسية رائعة ليك عايشك إلى اللقاء.
2: شكرا شكرا
1: شكرا.
0: 56 دقيقة تونس في القلب حميم خيري ونرجع نواصلوا معاكم يمسيكم بالخير. شكرا لكم مستمعينا على كل الكلمات اللي قاعدة توصلنا على صفحتنا الفيسبوك. شكرا على كل تفاعلاتكم.

0: خلينا نفهمه
1: اش معناتها الرهن. الرهن وقت اللي يقدم فيه الشخص او المؤسسة ممتلك ملكية معناتها معينة كضمان للحصول على قرض او التزام مالي، بحيث ينجم هيك الدائن يستفيد دين متاعه من الرهن اذا المدين مقامش بالسداد. والرهن عنده أنواع، كما الرهن العقاري اللي هو استخدام عقار كضمان للحصول على قرض، وذي الأكثر شيوع لشراء المنازل أو الاستثمار في العقارات. فما الرهن العقاري التجاري يستخدم لتأمين تمويل المشاريع التجارية ويسهل على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل. فما الرهن الشخصي زاد ولا العيني، إذا يستخدم ممتلكات شخصية كما السيارات أو المعدات كضمان للقرض. شنو الأسباب اللي تخلي الرهن ضروري في تونس؟ مثلا نقص السيولة المالية، برشا من المواطنين ولا رجال الأعمال عندهم أصول أما هو ما عندهمش السيولة الكافية باش يمولوا مشاريعهم ولا حاجياتهم الطارئة. زاد أسباب آخر اللي هو تحفيز الاستثمار، ما هو الرهن يوفر فرصة للمدين لاستغلال الأصول باش يزيد دخله ويتوسع مشروع. وفي تونس هذا يساعد رواد الأعمال على تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة رغم ضعف رأس المال المتاح. فما سبب آخر اللي هو تخفيف المخاطر على الدائن، ما هو البنوك والمؤسسات المالية تتجنب هيك المخاطر المالية. كيفاش؟ وقت اللي تتحصل على ضمانات ملموسة كيما الرهن العقاري قبل ما تقدم التمويل. فما زاد سبب آخر اللي هو تأثير السياسة الاقتصادية، راه وجود نظام مصرفي ينظم الرهن يساهم في زيادة استقرار الاقتصادي المحلي ويحفز الاستثمار الشخصي والقطاع الخاص. بشني النتائج الواقعية للمواطن التونسي؟ النتيجة الأولى طبعا هي تسهيل الحصول على التمويل، خاطر المواطن اللي يمتلك عقار ولا سيارة ينجم يستخدم الرهن للحصول على قرض بسعر فايدة أقل من القروض غير المضمونة. ثم نتيجة أخرى فما اللي هي

0: الاستثمار والتوسع. ما رواد الأعمال يستخدموا الرهن باش يوسعوا أعمالهم، هذا يخلق فرص عمل جديدة ويحرك عجلة الاقتصاد المحلي. فما زاد نتيجة أخرى اللي هي المخاطر المرتبطة بالرهن. في حالة عدم السداد ينجم يفقد الممتلكات المرهونة، هذا يؤدي إلى أثار مالية ونفسية كبيرة على الأسرة. تفاوت الفرص زادت نجم تكون نتيجة خاطر محدودو الدخل غالبا ما يمتلكوش أصول ينجم يرهنها، لذا يحد من قدرتهم على الاستفادة من الأداة المالية هذه. البنوك التونسية أحيانا تفرض فوائد مرتفعة على القروض المضمونة بالرهن، هذا يراه يقلل من فائدة الأداة للمدين. هذا موجود في الواقع التونسي، زاد من اللي موجود في الواقع التونسي تعقيدات الإجراءات القانونية، خطر ساعات عملية الرهن تتطلب وثائق وإجراءات طويلة، هذا يثقل كاه المواطنين الراغبين في التمويل السريع. زاد فما نتيجة أخرى اللي هي غياب التوعية المالية. المواطن العادي راهو ما يعرفش مخاطر الرهن وحتى حقوقه وواجباته، وهذا يؤدي إلى مشاكل مالية كبيرة عند عدم السداد. خلنا نعطيو بعض الأمثلة من الواقع التونسي. مواطن مثلا يملك عقار، ينجم يرهنه باش يتحصل على قرض لشراء معدات المشروع الصغير، هذا يزيد دخله الشهري من أرباح المشروع. مواطن ما عندوش أصول يصدر للبحث عن قروض استهلاكية بفوائد مرتفعة، هذا يرهقه ماليا ويقلل الفرص الاستثمارية متاعه. به رهن السيارة مثلا، المواطن اللي يستخدم سيارته كضمان للحصول على قرض شخصي ينجم يخسر السيارة إذا فشل في السداد، وذا يعكس المخاطر الواقعية للرهن الشخصي. الرهن راهو أداة مالية قوية لتسهيل الاستثمار وزيادة الدخل، أما هو يجي مع مخاطر واضحة يلزم ندركوها بالقدا بالقدا، على خاطر كي نفهموا الرهن يعني نعرفوا كيفية استخدام الأصول باش نتحصلوا على تمويل منخفض المخاطر. زادة كيف كيف نقيموا المخاطر المالية المرتبطة بفقدان الأصول، زادة كيف كيف نخططوا تخطيط مالي سليم باش نتجنبوا الوقوع في مشاكل السداد. والدرس الأهم، الرهن راهو أداة استراتيجية باش نوسع الفرص الاقتصادية، لكن الاستخدام الذكي والمخطط له هو اللي يضمن للمواطن التونسي الاستفادة من غير ما يخسر الأصول متاعه.
1: خلينا نفهمه.

0: أرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: جمعية الجم للسياحة الثقافية ندوة حول أحداث مسلك سياحي بالجم نهار السبت 9 مايو 2026. أكثر تفاصيل حول النشاط هذية والتظاهرة هذية وخاصة الندوة هذية شنو الهدف منها، وأيضا نتعرفوا على هالمسلك السياحي اللي بالجم شنو النقاط اللي مش يكون يمر من خلالها، وأيضا شنو الهدف من بعد هذا المسلك. أكثر تفاصيل مع رئيس جمعية الجم للسياحة الثقافية سيد بديع شعبان. أهلا وسهلا ومرحبا بك، يمسيك بالخير.
1: يمسيك ومرحبا بك ومستمعي إذاعة ثقف.
0: شكرا لك، يعيشك يعطيك الصحة. شنية الأجواء في العشوية هذه؟ الطقس سخون؟
1: والله طقس سخون، سخون شوية ريح
0: شوية ريح ربيعي. الطقس ذي يشجع شوية هكا باش نكونوا في بعض المسالك الصحية والرياضية وعليش لا حتى ثقافية.
1: إن شاء الله إن شاء الله. علاش لا علاش لا. دونك مشكورين على التدخل. دونك بالنسبة للتظاهرة اللي مبرمجينها هي أحداث مثل السياحي يربط في مرحلة أولى بين المسرح الأثري والمتحف الأثري. إحنا الجم كما يعرفوا السادة المستمعين وأنه مصنفة مدينة سياحية ومشهورة بالقصر كما يقولوا على التسمية، والمسرح الأثري يعني مصنف ضمن التراث العالمي في اليونسكو منذ 1979. واللي التوريست اللي يجي السياح اللي يجي ومعنا يزوروا الأقصر تقريبا 600,000 سائح في العام. ورغم هذاك يعني السياح اللي يجي وعادة سياحة عبور، يعني ما قديش في الأقصر زيارته تقريبا نصف ساعة أو ساعة الربع،
0: يعني حد وحد الأقصر،
1: حد وحد الأقصر هذه الحوية. قد يعني من 600,000 سائح اللي يجي كل عام ما ثم تقريبا أقل من 10% من اللي يمشيوا للمتحف، رغم اللي تذكره تخول لهم باش يدخلوا للمتحف. ورغم ان متحف الجم غني معنا
0: بالفعل
1: لوحات كسيفسائية نادرة، فما لوحات كسيفسائية يعني الوحيدة في العالم كما متاع دياز افريكا. عاد قلنا احنا يا اخي معنا احنا مدينة سياحية، لكن بصراحة معنا السياحة في الجم سياحة عبور مش قاعدة تساهم في تنمية الاقتصادية في دوران يعني العجلة الاقتصادية والتنموية. ف الفكرة من قديمة هي من قبل ديما نحلم واحنا حتى من كنا شباب باش يقع معنا أحداث مسلك أو مسالك سياحية، لأنه الجم غني أغنية فيها مواقع أثرية أخرى زادت تستحق باش تكون في المسلك. احنا كمبادرة أولى دونك باش ننظموا نهار السبت إن شاء الله في المتحف الأثري ندوة حول أحداث المسلك السياحي يربط في مرحلة أولى كما قلت بين المسرح الأثري والمتحف الأثري. دونك مش يكونوا حاضرين، فما مداخلات يعني تقنية ميدانية على الاقتراحات ميدانية حول المسالك المرشحة باش تكون معناها نجم تكون مسلك سياحي. ثم أهمية المسلك السياحي أحداثه، لأنه كي نقولوا مسلك سياحي مش نمسوا برشا مجالات أخرى خاصة الحركة المرورية في البلاد اللي هي الحقيقة تشهد شوية من فوضى صح التعبير. كيف كيف تمس الجانب النظافة، تمس جانب التهيئة العمرانية وخاصة بتاع المسلك تهيئته في مرحلة أخرى بالطبيعة. دونك حبينا نطرحوا الموضوع هذا واللي مش يكونوا حاضرين، فما مداخلات كما قلنا منها فنية وتقنية، وفما بالطبيعة مش يكونوا سلط والهياكل المعنية الكل من سلط يعني كما البلدية بينسير هي المسؤولة دولة على الموضوع هذا، المعتمدية، الخيان، مجالس التنمية، وخاصة وكالة أحياء التراث والمعهد الوطني للتراث. دونك الأطراف الكل استدعيناها وبعض حتى وكالات أصفار لأنه يهمها، وخاصة زاد وقع استدعاء عدة يعني مواطنين اللي هم منتصبين حول المسرح الأثري، ولكن مش مقاعدين مستفيدين من هذه النشاط السياحي اللي موجود في الجم. دونك حبينا زاد نشاركهم بيعطيوا آراهم في اختيار المسلك وإن شاء الله في برنامج تهيئة المسلك هذا بالطبيعة تثمينه واستغلاله.
0: نعم. هي رؤية شاملة في الحقيقة، مش فقط كان المسلك ولكن حتى للمعالم الأثرية هذه والمحيط الخارجي اللي يوصل لها السائح، باعتبار أنه نعرفه ثم عدد كبير برشا من الباعة وحركية يعني اقتصادية تجارية في الطريق، هذا زادة يجم يشملوا نوعية من نقولوا احنا التهذيب على مستوى طريقة العرض والمواد اللي مش يعرضوها تكون يعني ماذا بينا منتوجات يعني تونسية 100% اللي فيها نوع من خصوصية الجهة، نعرفوا الفسيفساء وغيرها. هذه يعني بالفعل فكرة مميزة جدا، يعني انتم نهار السبت مش يتم تدارس الفكرة، فكرة المسلك السياحية.
1: احنا مش يتم تدارس الفكره، وما اكثر من تدارس، احنا ننتظروا من الندوه هذه بحضور الاطراف اللي كنت نسقفها ومجتمع المدني كيف حضور ان شاء الله مش يكون مكثف، ننتظروا اكثر من الفكره، ننتظروا تجسيم الفكره.
0: نعم.
1: وانه تجسيم الفكره ابدا كما قلت احنا عندنا تقريبا زوج اختيارات في المسالك، معنا هذوما اولا الاجماع حول مسلك معين يقع اختيار، وحضور سلطه يعني المعنية وأنه في اتخاذ القرار حول المسلك هذا
0: خاصة على مستوى الجانب المروري، خاصة
1: الجانب المروري، وبعد تالي نفوق اختيار معناه المسلك بنسير كما قلت في مثل الحركة المرورية يقع يعاد نظر في الحركة المرورية، ثم بعد تالي تهيئة المسلك من ناحية البنية التحتية متاعه والارشتكتورال زادة متاع المسلك وديات وإلى آخره،
0: يمكن
1: يشجعوا تحسيس المواطنين اللي معناها عندهم محلات في المسلك وأنه مش يحسنوا الخدمات.
0: وقديش المسافة تقريبا المقدرة؟
1: المسافة تقريبا 1000 متر، دونك مسافة مش بعيدة، وخاصة إحنا المسلك هذا معناها مع الأخيان اللي وكالة الأسفار والتور أوبيراتور، وأنه يولي السائح معناها سواء مش يهبط في المتحف ويمشي على ساقيه للمسرح يشق يعني المسلك هذا، او العكس يعبث في المسرح يزور المسرح الاثري ثم بعد تالي يتوجه للمتحف عن طريق المسلك، ولهنا نحسه حركيه والسائح يولي يعدي 3-4 ساعات في المدينه، دونك ينجم يتسوق ياخذ كدوات ينجم يستهلك.
0: ايوه هذاك علاش قلت لك مهم جدا انه يعني الساده الباعة اللي موجودين يعني في المحيط نتاع المسلك واللي مش يكونوا في المسلك في حد ذاته يلزم ينتقيوا زاد المنتوج نتاعهم كحركه منهم ذكيه لتشجيع يعني الجانب السياحي والتنموي الاقتصادي للجهه.
1: بالفعل هذا هو المطلوع، وهذا نهايه فولو، ولو انه ممكن يتطلب شوية وقت
0: مع الحماس كل شيء يصير أكيد. نعم يعطيكم الصحة، إن شاء الله بالتوفيق لكم، إن شاء الله عن قريب نشوفوا بالفعل يعني على الواقع على أرض الواقع المسلك السياحي هذايا لمدينة الجم اللي إن شاء الله يجمع ما بين المعالم الأثرية. البداية كمش تكون إن شاء الله ما بين المتحف الأثري بالجم وأيضا قصر الجم، ومن بعد بقية المعالم، شنو هي بقية المعالم اللي نجم يتوسع لها المسلك؟
1: والله بالنسبة لبقية المعالم، أهم معلم طو اللي ديجا انطلقت فيه أشغال تهيئته وتثمينه وحفريات الحفريات اللي توقفت في وقت عندها سنين طو من اللي توقفت، لكن الموقع هذا ما يقولوا يسميه موقع سيدي زيد،
0: موقع
1: سيدي زيد بير زيد، سمحني بير زيد
0: بير زيد
1: بير زيد تقريبا أسبوعين من اللي السيد مدير العام معهد الوطني للتراث والباحثين وكل معناها بداوا اشغال يعني حاضره في تثمين الموقع هذا اللي هو فعلا موقع كبير، موقع فيه معناها معالم اثريه كيما ديار يعني بتاع تعرف الديار بتاع اللي كانوا متساكنين الجم التاريخ الروماني، معناها ديار معناها بتاع مساحتها 2500 متر الوحده كلها معناها وسيفوساء، وعندهم صبغة يعني هندسة معمارية خاصة. ثم كابيتول في البلايس هذية، ثم فوروم الثاني بعد قرطاج موجود.
0: وين هذوما بالتحديد كنقوله مثلا إذا كان تلقوا من قصر الجم قديش المسافة تقريبا؟
1: المسافة على قصر الجم ما تفوتش 500 متر. دونك إن شاء الله هما طول حظيرة تقريبا مدتها 3 شهور ربما دي تتواصل أكثر شوية. أما هذا هو وقت لمن الموقع هذا الحقيقة يقع تثمين ويقع إتمام يعني الأشغال اللي برمجينها مش يكون موقع يعني يدخل في المسلك السياحي وهكا تولي بالحق معناها الجم مدينة سياحية بأتم معنى الكلمة. نعم.
0: وعندها خارطة سياحية يعني ثقافية واضحة.
1: هاي بالضبط يعني احنا تو في الجم هي معروفة صنفة مدينة سياحية ما معروفة اللي هي عاصمة الثقافة السياحية السياحة الثقافية خاصة. نعم. في وجود مهرجانات فيها دولية كما مهرجان الجم
0: الدولي
1: وموسيقى ومهرجان الجم لموسيقى العالم وأيام ديستريس الرومانية. فالحقيقة معناها فيها تظاهرات يعني اللي تستقطب عدد كبير معناها من سواء من السياح أو من المواطنين.
0: نعم.
1: أحباء الموسيقى السيمفونية ولا موسيقى العالم إلى آخره.
0: نعم.
1: دونك الجم صنفة معروفة يعني وديما اللي يحضر حتى نفس الحفلة في التظاهرة في قصر الجم عنده الشعر ممتعه وعنده جمالية أخرى يعني العروض اللي تقدم في وسط القصر. دونك هذاك.
0: نعم.
1: علاج احنا ديما نحب نحسن ونحب نوفر حتى للزوار ديما أريحية وخدمات كما تحكيت بكري معناها نوعية وجودة الخدمات وعلى مستوى المطاعم أو المقاهي أو إن شاء الله نخدموا على الأمور هذه كل
0: إن شاء الله. يعطيكم الصحة إن شاء الله بالتوفيق لكم. فرصة لكل عشاق مدينة الجم هي في الحقيقة مش بعيدة برشا. حكيت ساعة غير ربع هكيك ونكونوا موجودين في الجم ونتابعوا هالندوة الصحفية الندوة في الحقيقة مش صحفية هي ندوة مش تكون حول مسلك سياحي يجمع ما بين معالم أثرية وأيضا يثمن المخزون الثقافي اللي تتميز بيها مدينة الجم في مسلك. إن شاء الله علاش لا بالتوفيق ليكم. وفي الحقيقة مبادرة مميزة جدا من أجل تنشيط الجهة مش فقط ثقافيا ولكن أيضا حتى مساهمة في التنمية المحلية وتنشيط الدورة الاقتصادية. يعطيكم الصحة بالتوفيق لكم. السيد بديع شعبان رئيس جمعية الجم للسياحة الثقافية إن شاء الله بالتوفيق. شكرا
1: شكرا
0: لك. يعيشك. هذه نغمتنا وبعد شوية تلميذ البكالوريا موعدكم مع برنامجكم اللي تقاو فيه التوصيات العامة وأهم الملاحظات الخاصة بإن شاء الله اجتياز موفق لامتحان البكالوريا في مختلف الشعب. معكم للنجاح معكم زادة مشكون زادة زميلتي عايشة بيار وتحية لشراكة مع مندوبية التربية صفاقس 1 وصفاقس 2.

0: مساهمة مندوبيتي التربية صفاقس 1 و2.
1: معاكم لنجاح.
2: معاكم لنجاح. الباك قربت.
1: الباك قربت.
2: نراجعوا.
1: ننظموا وقتنا.
2: نشجعوا بعضنا.
1: خطوة بخطوة.
2: لتحقيق الحلم.
1: معاكم لنجاح.
2: اليوم نبداو.
1: وغدوة ننجحوا.
2: غدوة ننجحوا.
3: مرحبا بكم من جديد في كابسول واحدة أخرى من معاكم للنجاح واللي نخصوا بها ديما تلمت البكالوريا. اليوم باش نتحكيوا على مادة التاريخ والجغرافيا، وكي نقول تاريخ وجغرافيا نقول الأداب أولا وثم أيضا بكالوريا اقتصاد وتصرف. ويسعدنا تكون معنا الأستاذة رجال ينجي أستاذ تاريخ وجغرافيا. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذتي.
4: عسلامة ومرحبا بك وبالمستمعين الكل.
3: وبتلمس البكالوريا.
4: وبتلمس البكالوريا بصورة خاصة.
3: تاريخ.
4: إن شاء الله نفيدوا أقصى حد إن شاء الله تلمستنا بكالوريا سنة.
3: نعم.
4: إن شاء الله.
3: بإذن الله تكون الإفادة حاصلة. التاريخ والجغرافيا شنو نجموا نقدموا كتوصيات كنصائح، شنو نجموا ربما على شنو نجموا نركزوا، مش نقول نركزوا خطر الدروس كلها مهمة، أما على الأقل ربما نقاط القوة اللي يجب يستغلها التلميذ وهو يحضر في البكالوريا. نحكي على تاريخ وجغرافيا آداب كما قلنا، واقتصاد وتصرف بدرجة أولى، ونحكي على تقريبا 4 محاور في التاريخ وزوز تقريبا في الجغرافيا.
4: هما راهم محورين في التاريخ وثلاثة في الجغرافيا، وهذا بالنسبة لي الشعبتين. إذن نبدأ بالتاريخ. احنا
3: نحكي على 4 دروس في التاريخ. أما المحاور زوز.
4: هما المحاور زوز. أما الدروس
3: أربعة.
4: لا ماهيش أربعة، أكثر من أربعة. لا أكثر من أربعة. هي علاش احنا نقولوا يلزم التلميذ يستعد لهذه المادة، لأن راهي فيها الكثير، بس التلميذ يلزمه يحضرها ويكون جاهز فيها يوم الامتحان. يعني ما نجموش احنا تلميذ معناها احنا نقولوا ينقص مجهود ويدخل الامتحان وهو مرتاح وهو مش حاضر.
3: لازم
4: يستعد.
3: لازم
4: يستعد علميا لهاتين المادتين. بالنسبة لتلمس البكالوريا لازم يكون في اعتبارهم هذا، رمش يعديوها في نفس الحصة مادة التاريخ وبعد مادة الجغرافيا.
3: واضح.
4: يعني تتطلب مجهود
3: تقريبا، فمش اختلاف كبير في الدروس ما بين الاقتصاد والأداب.
4: هو البرنامج الجغرافي هو نفسه.
3: هو نفسه.
4: هو نفسه. وبالنسبة للتاريخ الأداب عندهم أكثر دروس.
3: أكثر دروس.
4: في المحورين.
3: نحكيه على المحور الأساسي خاصة ما قبل 45 وما بعد 45. نحكيه على 1945.
4: بالضبط. برنامج التاريخ يتقسم.
3: واضح.
4: برنامج التاريخ ينقسم إلى محورين كبيرين. المحور الأول العالم قبل 1945. يعني الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، يزيد عليها تلميذ الأداب الأحداث اللي دمت بين الحربين. وبالنسبة لي بعد الحرب العالمية الثانية العلاقات الدولية الجديدة، إذن كيف بعد 45 وتلميذ الأداب يتزاد له محاور، يتزاد له دروس في المحور الثاني.
3: هذه إضافات للأداب مهم جدا. وفي الجغرافيا نحكيه طبعا على النمو الاقتصادي خاصة في الدول وخاصة في الاتحاد الأوروبي وغيره.
4: بالنسبة للجغرافيا سنة، جغرافيا اقتصادية، جغرافيا
3: أقسام
4: بالضبط بالدرجة الأولى. يعني يتعرف فيها التلميذ على الترابط بين مناطق العالم من خلال الأدفاق، ويستنتج أنه الأدفاق هذه فوق خلفت لي تفاوت في المستوى الاقتصادي وتركيبة عالمية اقتصادية متفاوتة. إذن ثم يأخذ عينة من الشمال ثم عينة من الجنوب. عينة الشمال هي الاتحاد الأوروبي، وعينة الجنوب هي البرازيل. لأنه استلمذة سمحني وقت اللي يدرس لك المحور الثاني في اعتقاده أن المحور الثاني منفصل عن المحور الأول، بينما هو لا، هو سلسلة يعني. وحتى البرازيل في المحور الثالث راهي كيف إذا ما يكونش درس المحور الأول، يعني ما ينجمش يوظف لك البرازيل في إطار البرنامج. وهذا معنى للأسف أنه برشا تلامذة عندها عقلية ماذا يقول لك، أنا باش نحضر محور ولا سنين ونطيح المحور الثالث، وهذا لا أنصح به أبدا. لأنك أنت
3: كلهم مرتبطين مع بعضهم وكلهم مهمين.
4: كتلة واحدة.
3: ويرجع في الأخر للفهم متاعك زادة للمادة.
4: بالضبط.
3: خاطر إذا نحكيه على تطور اقتصادي من عدم وراه كلها مربوطة ببعضها وبعد يخذ النماذج. واضح.
4: بالضبط.
3: جدا. بي إذا باش نحكيه على المراجعة وفترة المراجعة، كما قالت لكم الأستاذة رجاء، راه يلزم التركيز على كل المحاور، ما نجموش نحطوا محور دون آخر. بالطبيعة فما طريقة للمراجعة.
4: أي هي راهي المراجعة من المفروض تبدأ من أول من بداية السنة. وانا نقول لهم تلمذتي الدرس اللي تقراه في جمعته ما تبيتش من غدوة الا ما تعملوا التلخيص متاعه، تعملوا الجذاذة، تعملوا ورقة تلخيص عبارة على شجرة الجذع الاساسي هذاك عنوان الدرس، وكل اغصان هذيك فما اغصان رئيسيه وفما اغصان فرعيه، هذيك عناصرك الرئيسيه، وكل اغصان الفرعيه هذيك افكارك اللي مش تاثث بها اذا الفكره الرئيسيه الدرس
3: محور هذاك والدرس هذاك واضح جدا.
4: هذا لكل يعني في كل درس بالضبط. ايه. لكن احنا تو في نهاية السنة وماذا بينا نتلهاو زاد حتى بتلامذة اللي هذه سواء في شعبة الآداب ولا في شعبة الاقتصاد فما مواد أخرى ضواربها أقوى. ما عادت لي مذاتنا صحيتك إيش يك في الأخر يقول لك يا مدام راني أنا ما حضرتش الجذاذات معناها أنت وقيت باش تبدأ توانا. ما زلنا أحنا شهر ونص شهرين على البكالوريا الرسمية. حاول كل درس حضر له جذاذته باش تكون مستعد.
3: ترخيص عنده من أول عام يلقى كل شيء واضح يكمل آخر العام ويلقاهم كل
4: الجذاذات
3: معناها مفروض بالتوفيق والنجاح خاصة اللي لحق المني. ما نقوله ما ضاع شيء
4: ما ضاع شيء بالضبط. ماشي قولش احنا نقوله صحيح فما برنامج باهي مكثف اما راهو مازال عندك الوقت انت لو كان من هنا للبكالوريا كل اسبوع تطيح درس تاريخ ودرس جغرافيا مش لقى روحك بالضبط قد قد يعني
3: مع المواد الاخرى ولا المواد الاخرى. نجيو نهار الامتحان استاذ رجاء.
4: نهار الامتحان
3: مهم جدا باعتبار انه طريقه الامتحان طبيعه الامتحان حد في حد ذاتها والتاريخ والجغرافيا كل حاجه على حدة
4: بالضبط. توصياتي للتلامذه نهار الامتحان أنت مش تجيك والحمد لله تكون عديت بكالوريا تجريبية اللي هي عبارة على بكالوريا رئيسية لكنها نموذج مصغر إذن خطرها على ثلاثي ثالث فقط. يعني مش يكون قدامك موضوع التاريخ والجغرافيا واللي أنت مش تعديه في اليوم قبل الأخير. بربي نوصيكم ارتاحوا فك الويكاند هذاك خاطر راك قايم مش تعدي الجزء الثاني من البكالوريا. إذا كان نقوله أحنا مش تعدي أنت في اليوم قبل الأخير ما عارش يتيح تقريبا نهار الخامس والنهار السادس إذن تلامذة جينا منهكة وانت راك مطالب باش تعدي مادتين في ثلاثة ساعات وتكون معناها في أريحية بالضبط مراجع دروسك مش تجي قدامك ورقة فيها على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين في مادة التاريخ.
3: حيرك الاختيار هذيك بالضبط في حيرة بالحق لأنه طبيعة الامتحانات زوز في التاريخ وزوز في الجغرافيا
4: وتحت الضغط
3: فيها وثائق وفيها خرائط والبيانات أحصائيات زادة معناتها بالحق
4: بالضبط
3: مهم
4: وزادة معها في نفس الورقة على التلميذ أن يختار أحد الموضوعين التاليين في مادة الجغرافيا. يعني أنت مبدئيا مش تبدأ تخدم التاريخ أو نقوله حتى الجغرافيا
3: أي.
4: ما تنطلق إلا ما تتمعن في الموضوعين وتحاول تعملهم نقاطهم العريضة وتشوف روحك أول شيء المعيار الأول الموضوع الأسهل بربي تلمذاتنا ما تقولوش موضوع أسهل يعني باش نتصعبوا في طريقة إسناد الأعداد. لا احنا نقوله يعطيه الصحة تلميذ عرف شي اختار مش الموضوع السهل. هذه كانت نصيحتي لكم الأولى. نصيحتي الثانية أنه إذا كان موضوع يحمل الغموض وأنت في محور يعني متمكن منه تعتبر نفسك أنت مراجعه بالباهي راه مش يكون صعيب عليك امشي الموضوع السهل ديما ديما امشي الموضوع السهل
3: اختار أسهل معنى
4: أيوة
3: ما تمشيش تختاره بعد تعود ترجع بعد ما خدمت شوية
4: هذه ننصح اتلم ذا باش يتجنبوها نهائيا أنك عديت أربع دراج نص ساعة في الموضوع الأول وبعد قلت له أنا ما نجموش خنمشي الموضوع الثاني راك ضيعت وقتك وضيعت فرصة عليك ثمينة. حاول أنت ما تختار الموضوع متاعك إلا ما تكون قريتهم لسنين وعرفت روحك أنه الموضوع اللي أنت متمكن منه ومعلوماتك حاضرة فيه ولا يحمل يعني احنا نقوله البياج ولبس ولا بالضبط.
3: إذا نجيو للتاريخ عندك زوز مواضيع
4: عندك زوز مواضيع الموضوع الأول مش يكون مقال
3: يزمك تختار يما مقال يما
4: والموضوع الثاني أيوة. مش يكون لك إما دراسة نص أو دراسة وثائق. النص معني فما أنواع من النصوص تنشوفوهم نعرجوا عليهم فيما بعد وبالنسبة للوثائق مش تكون عادة ما تكون متنوعة نجم تلقى فيها نص نجم تلقى فيها خريطة خريطة معناها تحمل معلومات
3: أكيد.
4: رسم بياني زادة كيف كيف يحمل المعلومات فهمنا. هذا بالنسبة لأنواع المواضيع في التاريخ دونك نمشي جيني يا مقال ثاني يا إما دراسة نص أو دراسة
3: واحد
4: وثائق لا احنا نطرحه إما نص أو إما دراسة وثائق وانتي اللي مش يجيك مش تاخذ إما النص
3: أو دراسة
4: أو المقال الأول. هذا بالنسبة للتاريخ. بالنسبة للجغرافيا أيوة الجغرافيا الموضوع الأول ديما المقال كيف كيف كيما التاريخ الموضوع الأول مقال مقال
3: بيه؟
4: الثاني أنواع المواضيع في الجغرافيا إما دراسة إحصائيات ودراسة الإحصائيات تكون عبارة على جداول فقط أو دراسة وثائق، ولهنا كما التاريخ متنوعة مش تكون، يعني جداول نصوص غالبا، قد تكون خريطة، قد تكون رسم بياني. إذن الاحتمال الثالث إنجاز خريطة،
3: أنك تنجز أنت الخريطة
4: بالضبط.
3: يعطيك المعطيات
4: الخريطة ما تخافوش منها، من المفروض راكم خدمتوها خلال السنة. راهم ثلاثة خرائط، خريطة الأولى في المحور الأول اللي هي خريطة التفاوت في التقدم، التركيبة، تركيبة متفاوتة لمجال العالم شمال وجنوب ومجموعات مجموعات الجنوب. الخريطة الثانية التحولات المجال الصناعي بالاتحاد الأوروبي زاد كيف كيف، وتكون خدمتها خلال السنة. والخريطة الثالثة التباينات المجالية بالبرازيل، فهمنا كيف كيف تكونوا خدمتوها زادا ايضا خلال الثلاثية الثالثة.
3: يكونوا متعود، هو كان يخدمها مرة واثنين راهو يتعود عليهم
4: بالطبيعة، وراهي معناها الخرائط ما تلامذا ما تستصعبهاش، ولينا نلقاوها كي تجي بالضبط. لان سوخز دونات، احنا نقولوا سوخز دونات معناها الخريطة صحيت، لانه تعرفوا عنصر التأليف بالنسبة للتلميذ مش متلامذا الكل متمكنة منها، اما الخرائط ويحبوك الرسم ويحبوا التلوين، يعني نقى برشا فيهم ما شاء الله تلامذا معناها تتقن الخرائط وتاخذ فيها اعداد جيدة.
3: مهم.
4: خريطة ما نجمش نقراها بدون مفتاح، دونك المفتاح هو كيف كيف وسيلة
3: كي العنوان،
4: كان هو كان الوزارة عطاتك يعني الشكل الأولي للمفتاح وانت مش تكمله بالإشارات، مش بالإشارة بالكلمات،
3: بالكلمات اللي عندك
4: ثبت معناها ماذا تطلب الوزارة من خلال هك المستطيلات اللي هي موجودة في المفتاح. اسكو تطلب مجالات، اسكو تطلب مدن، اسكو تطلب معناها مراكز واضحة، وانت تكمل خريطتك، تكملها بمحتوى الخريطة وتكمل المفتاح امتاعك، فهمنا؟
3: ثبتوا منيح
4: ولا
3: اقرأوا منيح السؤال، ركزوا منيح قبل ما تبدأوا جاوبوا،
4: وما تنساوش زادة في دراسة الوثائق انك وثيقتك هي راهي مصدر معلوماتك ونقطة انطلاقك، اما غير كافي بالكل، يلزمك تزيد تزودها بشروح، تزودها باستنتاجات، أي تأسس الفكرة متاعك، مش تعاود الوثيقة وتقول هني خدمت، لا اهديكم راكم نطالبوا التلميذ باش يأسس الفقرة متاعه اللي هو عدد سؤال عدد أربعة وسؤال عدد خمسة، وهذا راهو في الوثائق التاريخ والجغرافيا. ساعات التلميذ يكتب لنا ثلاثة أربعة أسطر حتى وصلها تلمستي، يا مدام ما خديتش عدد، ما خديتش، لأن قلت لك خرجت الفكرة ما أسستهاش، ما توسعتش فيها، ما كتحب عدد من خلال الوثائق، معناها يلزمك الوثيقة تعطيها حظها باش نجم تاخذ فيها أعداد، تتمكن من تقنية الرسوم، تحفظ مصطلحاتك، تعرف نوعية الوثائق وتقدمها إذا كان هي مطالبة منك، إذن وتستخرج موضوع الوثائق متاعك وتقدمها كموضوع لهذه الوثائق. ما نخدموش كل وثيقة على حدا، يحنيكم
3: يهديكم ربي
4: بالضبط.
3: الله يبارك لك أستاذة رجليجي. أستاذة كنا نحكيه على التاريخ والجغرافيا، كل حاجة عملوها قيمتها واعطيوها قدرها وحضروها كما ينبغي
4: إن شاء الله،
3: بإذن الله العدد متاعك اللي تستحقوه
4: إن شاء الله نكون قد أفدنا تلين ذاتنا. بالتوفيق إن شاء الله والنجاح لكل تلاميذ البكالوريا تونس الجمهورية إن شاء الله.
3: يعطيك الصحة أستاذة رجل ينجي، شكرا لكم. هذه العدد متاع اليوم من معكم للنجاح، شكرا للمنجية شعري في الإخراج الفني، تحياتي للجميع، بالتوفيق والنجاح لتلامذتنا تلاميذ البكالوريا.
0: بمساهمة مندوبيتي التربية صفاقس 1 و2،
5: معكم للنجاح،
6: معكم للنجاح، الباك قربت،
5: الباك قربت،
6: راجعوا
5: ننظموا وقتنا،
6: نشجعوا بعضنا
5: خطوة بخطوة
6: لتحقيق الحلم.
5: معاكم لنجاح،
6: اليوم نبداو
5: وغدوة ننجحوا،
6: غدوة ننجحوا.
7: عشرة دايما.
8: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
9: يمسيكم بالخير،
10: يمسيكم بالخير.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير. ملت سلطينا من اقتراح مخرجنا فيصل المرزوقي. شكرا لك يا فيصل، يعطيك الصحة. وعلى إيقاع البكالوريا كنتم مع الكبسيول الخاصة بمعكم للنجاح من 7:30، تقوها كل نهار على موجات إذاعة إصفاقس. أيضا ينظم المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بإصفاقس في الفترة الممتدة من 18 إلى 22 مايو 2026 تظاهرة أهلا بكالوريا الموجهة لتلاميذ الأقسام النهائية لتأمين حصص مراجعة في كافة الاختصاصات من قبل أساتذة متطوعين. والفعاليات التظاهرة هذه مش تنتظم في مقر المكتب الجهوي المنظمة يوميا من الساعتين متاع النهار حتى للستة متاع العشية، ويكون الاختتام نهار السبت 30 مايو 2026 من خلال برمجة ورشات مفتوحة تنطلق من 9 متاع الصباح ويتواصل إلى غاية 5 متاع العشية. وبالتالي اللي يحبوا يسجلوا في هالدروس هذية تلقاو أكيد البرمجة والجدولة الخاصة بالمواد اللي مش يتم يعني برمجتها في هذه التظاهرة هذية أهلا بكالوريا. يتواصل مع المكتب الجهوي المنظمة التونسية التربية والأسرة ويتواصل على الرقم 70 253 763، ولا الصفحة الرسمية الإعلام الفيسبوك الخاصة بالمكتب الجهوي. إن شاء الله بنجاح والتوفيق لكل تلاميذنا في مختلف المستويات التربوية والتكوينية والجامعية.

0: ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم في إطار مرافقة تنفيذ برنامج أحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية. أدى وفد من خبراء البنك الدولي اليوم زيارة ميدانية إلى بلدية العين، أجرى خلالها سلسلة من جلسات العمل للقيام بالمرافقة الفنية دعما لمشروع مركب إيكولوجي للتقليل من النفايات الخضراء. مثل بحث سبل تعزيز جاذبية تونس للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال محور أشغال الدورة 24 للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار. وأكد هذا اللقاء وفق بلاغ صادر عن منظمة كونكت أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم التمثيليات التجارية بالبلدان العربية إلى المتابعة الحينية للمستجدات ببلدان المنطقة وتداعياتها العالمية على عديد المستويات والقطاعات، لا سيما الخدمات واللوجستيك والتجارة. وفي آخر التطورات في الشرق الأوسط، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم محاولة اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله، ولم يصدر على الفور أي تعليق من الحزب. فيما قالت وسائل أعلام إسرائيلية أن التقديرات تشير إلى نجاح عملية الاغتيال. هدد رئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف ضرب إيران بمستوى أعلى وأكثر كثافة من السابق إذا لم تقبل بالمقترح الأخير لإنهاء الحرب. في الأثناء أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اليوم أن الحل الوحيد القابل للتطبيق في مضيق هرمز يتمثل بإنهاء دائم للحرب ورفع الحصار البحري واستعادة العبور الطبيعي. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام 9 ليلا، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
0: عشرة ديمة من التراث.
3: الحكايات اللي أحكيتهم لما ماتنا وقت اللي كنا صغار.
0: من التراث.
3: واللي يسمع حكاية ويعاودها أما يزيد فيها ولا ينقص ولا تتغيرك الحكاية هذيك حسب الظروف والتطورات والأخلاق الجديدة والعوايد الجديدة، أما الأصل هو واحد.
0: من التراث.
4: يا سادة يا مادة، يدلني ويدلكم لطريق الخير والشهادة. تونس زمان يا خسر على هكا الزمان، كانت الدار كي تبدأ فيها مراه حبلة وما كانت تتحل العقدة وما يطمئن البال، كان كي تدخل للدار هاكي المراه اللي عندها الحكمة في يديها القابلة. القابلة في تونس يا سيدي بن سيدي مش كيف ما نتصور اليوم مجرد مهنة، لا، هي أم البركة، كانت تعرف أدق التفاصيل، متعلمة الصبر والخبرة، وتاريخها في بلادنا عريق يرجع لآلاف السنين. لكن التحول الكبير صار في آخر القرن 19 بالضبط في عام 1892، وقتها تأسست أول مدرسة لتعليم القابلات في تونس العاصمة جهة باب سعدون وشار نيكول كيف ما نعرفوها اليوم، باش تتنقل الحكمة من التجربة الميدانية للعلم المنظم. والقابلة التونسية يا سيدي بن سيدي مش كيف ما نتصور اليوم مجرد مهنة، لا، هي أم البركة، كانت تعرف النساء وتفهم لغة العينين، تستعمل الزيوت الطبيعية كيف زيت الكتان والأعشاب كيف الرمد والقرنفل باش تولد المرأة وتزيد تقف معها لين تكون بالسلامة وتعمل النفاس هكا الزرير والرفيسة. الحكمة يا سادة

0: إن المهنة هذه مش كان قراية وشهايد، هي أمانة. القابلة هي اللي تفتح الباب للحياة وتخلي الفرحة تدخل للديار. وكانت شوفوا لليوم ما زالت الدنيا بخير، ما دام ثم نساء يجيبوا في أرواح جديدة للوجود برزق حلال وصبر كبير. وهكا يا سادة تتواصل الدنيا، ناس تمشي وناس تجي، والبركة تقعد في القلوب الصافية.
1: مع تحيات رياض القايد والطالب المتربص عبد الرحمن الطرابلسي. هذا العمل تم إنجازه بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

0: 18 دقائق في الحقيقة عملت طلع على صفحتنا الفيسبوك راديو سفاكتوري بعض الأطلالات الجميلة للسادة المستمعين وتفاعلهم معنا على صفحتنا صفحة الإذاعة راديو سفاكس. ثم مستمع طلب منا أغنية لخالد المسلماني، إن شاء الله هنقوله وأنا نوجه لك تحية إذا كانوا في الاستماع وربي يشدوا بالصحة. طلب منا أغنية خمسة والخميس للفنان خالد المسلماني، إن شاء الله إذا كان كفينا الوقت باهي تسمع الأغنية هذه. شكرا ليك مستمعنا الكريم. فقط للي زادة بعثونا يتسألوا وين المعاهد في سواقس اللي مش تقري الاختصاصات الفنية. نعاود نذكركم من جديد بالمنشور اللي تلقاوه موجود على موقع وزارة التربية، انه راهو في تونس كاملة الجمهورية التونسية الكل فيها كان ثلاثة معاهد فقط هي اللي مختصة في الاختصاصات الفنية، وذكرناها من الاختصاصات الفنية اللي هما ثلاثة هذوما نحكيو على التلامذة اللي هما سنة نوفيام سنة تسعة وعام جاي مش يكونوا سنة أولى ثانوي، ولكن يحبوا يتوجهوا للمسار الاختصاص الفني سواء تربية تشكيلية ولا تربية موسيقية وإلا مسرح. نذكركم راهو ثم كان ثلاثة معاهد بالنسبة لتونس، مش يكون معهد راضية الحداد بالعمران وهو يستقطب المندوبيات الجهوية الخاصة بتونس واحد واثنين ورينا ومنوبة وبن عروس وزغوين ونابل وبنزرت وبيجا وجندوبة والكيف وسليانة. بالنسبة لمعهد أحمد السنوسي بقفصة يستقبل التلامذة اللي جايين من مؤسسة تربوية قفصة القصرين سيدي بوزيد توزر جابس قبلي. وبالنسبة لمعهد برقيبة بالمنستير يستقبل التلامذة اللي جايين من المؤسسة التربوية اللي تنتمي للمندوبية التربية بمدنين تطاوين سواقس واحد وسواقس اثنين سوسة المنستير المهدية والقيروان. هذايا معهد برقيبة بالمنستير، يعني في سواقس ما ثماش معهد اختصاص فني. ان شاء الله بنجاح والتوفيق للجميع. وإذا كان غابت عليكم بعض التفاصيل تجمو ترجعوا المنشور ومرحبا بكم. في كل مرة نحاولوا أنه نرجعوا لبعض المعطيات اللي أنتم ما تطلبوا الإيضاحات متاحة.
1: يعطيك صحة يا سوار، إن شاء الله بالتوفيق لكل أبنائنا بطبيعة في مختلف المستويات ومختلف الشعب. المفيد الإنسان يختار حاجة هو يحبها ومقتنع بها باش هكاك يكون المردود إن شاء الله إيجابي 100%. احنا الحقيقة حابين نختموا اللقاء متاعنا سوار، احنا قادمين أكيد على فصل صيف وإن شاء الله الفرح في دياركم من الكل يا ربي. دونك العريس والعريسات الجدد والعرايس ربي يكمل فرحكم إن شاء الله. من بين الحاجات المهمة جدا واللي هي تقريبا حاجة مفصلية في تغيير حياة الإنسان سوار عقد القران. نعم على شكون باش تكتب عقد القران وتفاصيل أخرى هذيك حاجة أخرى، لكن العقد اللي أنت مش تكتبه يا هل ترى ملمة به ولا مش ملمة به، عندك فكرة عليه ولا مدى أهمية هيك العقد اللي أنت مش تكتبه مش تصحح عليه راهو معناها مش بالسهل. دونك هذا كله
0: عليه ويقول لك أنا يكفي الشخص ذيك نعرفه ونعرف عائلته كهو دونك كهو ثم حاجة أخرى سبيحة
1: ثم برشا حاجات باش نكتشفوها مع الأستاذ مالك التركي أستاذ عادل الشهيد معنا. أستاذ مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا. مساء الخير. مرحبا. نشكركم على الاستضافة في إذاعة الساقس.
1: يعيشك، شكرا لك.
2: بارك الله فيك. مناسبة اقتراب فترة الصيف وتتميز بإبرام عقود الزواج.
1: نعم.
2: من جملة الوثائق اللي يقع أمضاءها في عقد الزواج هي وثيقة نظام الأملاك الزوجية. برشا ناس ما تعرفش شني شنو موضوعها شنو قيمتها كيفاش شني الحوايج اللي لازم يبدا يعرفها. دونك هنا ضرورة الاختيار مش تكون بين نظام الاشتراك في الأملاك او نظام الفصل بين الأملاك، معناها مش ياخذوا الاشتراك ولا الفصل. احنا نحبوا نفهموا شنو الفصل بين الأملاك. بالنسبة للنظام الاول بتاع الفصل بين الأملاك، يعني كما ينص عليه اسمه هو كل واحد من الزوجين بعد إبرام عقد الزواج في صورة شراء أحد الزوجين لعقار فإن الملكية تكون خاصة به فقط. يعني الواحد بركان اللي خذا العقار هذاك.
1: واضح.
2: لكن في النظام هذا يمكن أن يقع شراء عقار ويتفق الزوجين على أن يكون مشتركا بينهما. معناتها ينجموا الزوج يتفقوا باش العقار هيك يشريوا شركة، ما يمنعش الفصل أن يشريوا حاجة مشتركة.
1: واضح. واضح.
2: يمكن للزوجين في النظام هذا دونك حسب الفصل بين الأملاك. دونك هنا يقع برشا لغط بين الناس، وأنه الفصل يعني بالضرورة أنه كل واحد ملكه. لا.
1: أي.
2: دونك ماذا بين المشرع التونسي هنا الكلمة هذه كان من الأجر أنه يغيرها بكلمة الحرية في الأملاك. علاش؟ لأنه نظام الفصل يشمل الأملاك الفردية لأحد الزوجين أو أملاك أخرى مشتركة. دونك عندنا حرية احنا.
1: واضح.
2: محناش مربوطين كان بالفصل.
1: واضح. رغم اللي هو أي فوالا به. ايوه.
2: بالنسبة لنظام الاشتراك في الأملاك. نظام الاشتراك حسب القانون التونسي يصبح كل عقار وقع شراءه بعد تاريخ عقد الزواج.
1: أي.
2: مشترك بين الزوجين.
1: بي.
2: دونك. لكن ثم استثنى المشرع من الأملاك هذه اللي مباشرة تصبح مشتركة بينهما الأملاك اللي ترجع بموجب الإرث أو الهيبة أو الوصية.
1: واضح.
2: ثلاث حالات هذه ما تدخلش في الاشتراك ولو اختاروا نظام الاشتراك. دونك من جهة ثانية حدد المشرع طبيعة الأملاك المشتركة وهي الأملاك اللي يقع استعمالها للسكنة فقط. دونك مش كل ملك شريناه بعد عقد الزواج راهو ولا مشترك بيننا.
1: انت مش شريت كهرباء. اي صحيح. نقول لك بالضبط الكلمه اللي نخمم فيها.
2: لا استاذ ما تدخلش.
1: أيوة.
2: ما تدخلش لانه ينص انه للسكنه فقط. دونك هنا تخرج من دائره الاملاك المشتركه العقارات ذات الصبغه التجاريه والعقارات ذات الصبغه الفلاحيه. دونك ما عندناش لا كهرباء لا دار معناها لا ارض نتاع فلاحه لا حوايج تجاريه معناها حانوت تجاري يشتغلوا. هذا كل راهو ما يدخلش في الاملاك بموجب القانون.
1: ايوه اوكي باش يعرفوا
2: خلينا كما كانت دار والا يقول حتى في استعمال معناتها للعائد معناتها نجم يستعملوه مش ديما معناتها كما نقولوا دار نتاع تصيف هيك زادة تدخل في الاملاك.
1: يعني كل ما هو معناها عقار هذيك داخل في الاشتراك في الم...
2: اي فوالا بالضروره لازم يكون للسكنه.
1: أيوة.
2: وينجم حتى ما يستعملوهاش ديما مثلا دار نتاع
1: تصيف ولا
2: فقط. اي هذيك راهي تدخل في الاشتراك.
1: واضح.
2: تخرج الاملاك الفلاحيه والتجاريه.
1: واضح. دار. واضح باي واضح استاذ. دونك المستمعين اللي يسمعوا فينا والعرايس اللي قابلين على دونك على الزواج سواء بنات ولا اولاد باش كل واحد دونك يعرف ما له وما عليه. الحقيقه كي نقولوا اشتراك في الملكيه راهو يخص فقط العقار المعد للسكنه، بقيه معناها الحاجات اللي يشريها راهي ماهيش فوالا فوالا املاك اخرى.
2: اصلا اكدوا لهم كون راهو مش بالضروره كما يمشي كبير برشا ناس مش تملك كانوا حدا لا ينجموا يملكوا الزوج يعني يتفقوا باش عقار يحطوه مع بعضهم
1: بي.
2: وينجموا كيما واحد يكون عنده عقار هذا يشريه وحده الزوج ولا الزوجة والعقار الآخر الثاني اللي يشريوه ينجموا يحطوه مشترك.
1: واضح.
2: حتى مانع.
1: يعطيك صحة.
2: نظام الفصل.
1: نعم شكرا أستاذ يعطيك صحة على الإضاءة القانونية هذه. شكرا لك.
2: إن شاء الله المستمعين يكونوا استفادوا من المداخلة وفهموا القانون نتاع الأملاك الزوجية.
1: يعطيك صحة. شكرا لك أستاذ مالك.
2: بارك الله فيك. ونشكر على الاستضافة.
1: يعيشك. شكرا إلى اللقاء.
2: على الاستضافة.
1: شكرا. يعيشك إلى اللقاء. بسلامة. سوار استفدت.
0: أكيد توضحت برشا حاجات.
1: أيوة.
0: إن شاء الله ربي تم بالخير للي حبوا إن شاء الله اللي عندهم عقد قيران سنة وهذه الأيام يقول لك برشا عقد يقول لك نظام اشتراك الملكية ساعات يبدأوا يختلفوا فيه ومش فهمين وكل. فشكرا ليها متر انه بالحق يعني وضح شنية الحاجات اللي تدخل في الملكية
1: صحيح.
0: المشتركة وشنية الحاجات اللي تبقى
1: ولا.
0: خارج الملكية المشتركة كيف مثلا الجانب الوراثة.
1: اي صحيح.
0: كل ما هو بالوراثة وغيره. على كل احنا نقوله هذا كله راهو يبقى مش حاجة هامة قدام الاختيار الجيد والصحيح للشخص اللي انت
1: مش
0: تختار معاه حياتك الكل ومش تبني معاه جزء كبير برشا من حياتك ومعاه هو مش تكون بالفعل ان شاء الله الخير والجنة تنتظر فيك من خلال ذيك الأسرة اللي مش تكونها.
1: أكيد. ان شاء الله
0: نقولوا احنا باليمن والبركة للجميع
1: ان شاء الله بيكمل فرحهم يا ربي
0: ان شاء الله للجميع. إيه. ربي يتم لهم بالخير.
1: امين.
0: وثم مستمعي سماح طلب منا اغنية خمسة وخميس لسي خالد المسلماني.
1: إيه؟
0: تذكرها الاغنية ذي. إيه؟ جوا في الصيف. مثال اش ناخذ بالخاطر باعتبار احنا ديجا نحكيو على موضوع قريب برشا من جو العريس ان شاء الله ربي فرح الناس الكل. خمسة وخميس خالد المسلماني.

0: يمسيكم بالخير.
1: 8:26 دقيقة هكا نوصلوا نهاية لقاءنا اليوم في مسيكم بالخير. تحية سوار وسماح. موعدنا يجدد إن شاء الله نهار الجمعة، أنا في الصباح من 6 إلى 9 في أحلى صباح، وسماح
2: وأنا في الليل. أنت تحلو أنا نسكر كالعادة
1: في السهرية. يعطيك الصحة يا سماح. شكرا لمخرج اللقاء فيصل مرزوقي. بعد شوية يتواصل اللقاء مع زميلتنا هاجر قرقوري وحروف وظلال.
0: يمسيكم بالخير.

0: إذاعة صفاقس
1: عشرة دايمة
0: عشرة دايمة
2: إذاعة صفاقس
3: أحلى الأنغام
0: أحلى الأنغام.

0: أحلى الأنغام،
1: أحلى الأنغام.
2: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: أحلى الأنغام.

إذاعة فاقس أحلى الأنغام.

0: الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام. تكون وسماء ليلة مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع نزول بعض الأمطار المتفرقة بأقصى شمال وبظهور غيوم جزئية على بقية المناطق. أعلن محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري اليوم إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي مكلفة باقتراح خريطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر، وستحدد الوثيقة التزامات فعالية للقطاع البنكي وبهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. في العالم، أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بارتقاء شهيد وجرح 10 آخرين بينهم إصابات خطيرة إثر غارة صهيونية على حي الدرج بمدينة غزة. قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اليوم أن الولايات المتحدة تدفع بمسودة قرار معيبة وذات دوافع سياسية في مجلس الأمن تحت ذريعة حرية الملاحة، ودعت البعثة الدول الأعضاء إلى رفض المسودة وعدم دعمها أو المشاركة في رعايتها. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 4 أشخاص وإصابة 33 آخرين إثر غارة صهيونية على بلدة بجنوب البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
4: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
5: حروف وظلال،
6: حروف وظلال.
5: إطلالة أسبوعية
6: على عالم المعرفة والإبداع. آداب، فنون
5: وحضارات.

0: حروف وظلال مع هاجر الطريق الجرجوري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي مستمعاتي، مساءكم سعيد وأهلا بكم من جديد في رحاب الحروف. حروف يخطها المبدعون من رحيق أفكارهم وعمق مشاعرهم، أكيد

نستمتع ونستفيد. أهلا بكم أصدقائي المستمعين في سهرة تبدأ الآن وتستمر لحدود منتصف الليل مع زميلي فيصل المرزوقي. سهرة أربعائية متجددة تؤسسها مجموعة من خيرة مبدعين، نتناول فيها موضوعا مهما، هو موضوع اخترناه في هذا التوقيت بالذات بعد إسدال الستار عن معرض تونس الدولي للكتاب. أكيد ليس هدفنا الحديث عن المعرض في حد ذاته، ولكن سننشغل الليلة بموضوع آخر، وموضوع الكتاب في علاقته بالواقع الجديد. سنستقبل مجموعة من الأصدقاء، منهم من وقع كتابا، منهم كذلك من نال جائزة مثل السيدة حفيظة قارة بيبان والشاعر محمد ناصر الملهي، منهم كذلك من يتحدث باسم الناشرين. سنتحدث مع الناشر مجدي بن عيسى عن إشكالات الكتاب من وجهة نظره. سيكون لنا موعد كذلك مع الشاعرة المتألقة سونيا الفرجاني. سنجدد معكم الموعد أصدقائنا المستمعين في الحديث عن الكتابة وعن عالم الكتابة وعن عالم الكتب، ابقوا معنا. قبل كل ذلك أكيد سيكون معنا الصديق والمترجم أيمن حسن، دائما في ركنه المعتاد حروف وأنوار. المادة الموسيقية نبدأها بتحية وفاء أو لمسة وفاء إلى الفنان الراحل هاني شاكر.

0: حروف وظلال،
1: حروف وظلال.
0: إطلالة أسبوعية
1: على عالم المعرفة والإبداع. آداب، فنون
0: وحضارات.

0: حروف وظلال، هذا هو البرنامج الذي تتابعونه الآن من الآن إلى منتصف الليل. ركننا الأول، ركن اعتدنا عليه، نستقبل فيه دائما بكل حب الصديق والدكتور المترجم الأكاديمي أيمن حسن. نقول له مساء الخير، أهلا وسهلا بحروفك وأنوارك.
1: شكرا عزيزتي هاجر، مساء الأنوار والأزهار من المنستير، كل الحب إلى صفاقس الجميلة.
0: مرحبا بك، مرحبا بأنوارك. قلنا أننا الليلة سنتحدث عن الكتاب وعن الواقع الجديد، وفي الحقيقة راه موضوع إشكالي وإشكالاته متعددة جدا على جميع المستويات، يعني يطرح إشكالات فلسفية، إشكالات ربما متعلقة بالنشر، متعلقة حتى يعني بقيمة الكتاب المادية، متعلقة بالكتابة في حد ذاتها. على كل حال زوايا متعددة يمكن أن نتطرق إليها.
1: لكن شيء عزيزتي هاجر، اسمحي لي أن أتقدم بأحر التهاني لصديقتي وزميلتي الدكتورة عبير الفرعوني. هي برنية عبير الفرعوني، وهي متخرجة من كلية العلوم والاقتصاد، كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس. متحصلة على الدكتوراه وتدرس معنا في معهد اللغات بالمقنين جامعة منستير، واليوم عيد ميلادها وأهديها هذه الكلمة، وأهديها وردة وكتابا بمناسبة عيد ميلادها.
0: كل عام وهي بخير، وكل المبدعين وكل الكتاب وكل من له مساهمة وإن كانت بسيطة في رقي هذا الوطن.
1: ونحن تجمعنا الصداقة والأخوة والزمالة، وخاصة حب المعرفة من شمال تونس إلى جنوبها. ومسألة الكتاب يا هاجر والواقع الجديد تبدو لي تفرض نفسها اليوم بإلحاح، خصوصا في سياق معرض تونس الدولي للكتاب والمشاكل التي يعني سمعناها وقالوا عنها، لكن لا تعنين يعني ربما لو تريدين نتحدث عنها في حلقة كاملة. يعني لكن هذه الإشكاليات
0: تطفو على السطح، يعني وربما نحن نتذكرها بمثل هذه المناسبات.
1: هذا هو. ويتقاطع هذا الاحتفاء بالكتاب الورقي مع تحولات عميقة في أنماط القراءة والإنتاج الثقافي ككل، فلم يعد الكتاب مجرد وعاء للمعرفة، بل صار موقعا للصراع بين أشكال قديمة للمعنى وواقع جديد يتسم بالسرعة رقمنا وتفكيك المرجعيات. وعلى طريقة معلمي وصديقي الكبير أدونيس، فكرت في نوع من يعني بفضلك يا هاجر وبفضل أسماء الأصدقاء الذين يعني سيتكلمون الليلة، صديقي مجدي بن عيسى، شاعرة صديقة سونيا الفرجاني، الكاتبة القيمة حفيدة كربان، وأخي وصديقي محمد الناصر الملهي. وأنا يعني سعيد بانتصاره نوعا ما، لأنه انتصار الشباب من خلال هذه الجائزة التي تحصل عليها، وأنا حقا وراء نوعا ما هذا الكتاب، وتتذكرين أنه كان ضيفا حلقا علينا. وأنا الذي عرفته على الناشر وليد بن أحمد أبجديات للنشر، وأنا من أول من كتب عن كتاب ناصر يعني بالفرنسية في موقع سوفدي ندي. يعني أنا حقا سعيد، لأنه كأن هذا المولود الجديد للناصر كأنه ابن أخي، فأنا معتقد
0: يعني هو نيل جائزة الشعر، جائزة مصطفى خريف للشعر، ونحن سنستضيفه بعد قليل على الأقل لنهنئه بذلك ونتحدث معها على بعض الإشكاليات المطروحة.
1: بفضلك يا هاجر، فكرت في المسألة لأنها مسألة شائكة وشيقة في نفس الوقت، وانتأيت ثلاث فتحات. الكتاب بين الثابت والمتحول على طريقة أدونيس، من الكيان المغلق إلى النص المفتوح. الكتاب في مواجهة تسارع الواقع من التأمل إلى الاستهلاك. وأخيرا الكتاب كأثر نقدي من تمثيل الواقع إلى تفكيكه. ففي التقليد الغربي هاجر، كان الكتاب ينظر إليه بوصفه كيانا مغلقا مكتملا يحمل سلطة المؤلف. هذا التصور نجده عند مثلا جوستاف فلوبير الذي كتب سالامبو عن تونس. فلوبير الذي حلم بكتاب عن لا شيء، في كل شيء ولا شيء، يقول مكتفي بذاته. وكذلك عند مارسيل بروست، حيث يتحول الكتاب إلى عالم ذاتي مكتمل، هو البحث عن الزمن الضائع وعن ذواتنا في الزمن الضائع. غير أن هذا التصور اهتز مع التحولات الحديثة، فمع غولو باخت مثلا يعلن موت المؤلف ويصبح النص فضاء مفتوحا للتأويل، ثم يأتينا المرحوم أمبرتو إيكو ليؤكد فكرة النص المفتوح الذي لا يكتمل إلا بالقارئ. الواقع الجديد لم يعد للأسف النص مفتوحا فحسب، بل أصبح مفككا ومتعدد الوسائل، قراءة على الشاشات، تفاعل، اقتباس، إعادة كتابة، وهنا يتحول الكتاب من جسم إلى شبكة. هذا ما يدفعنا إلى البحث عن هوية الكتاب في مواجهة تسارع الواقع، يعني من التأمل إلى الاستهلاك. فمع الفيلسوف المهم جدا فولتير بنيامين الذي يشير إلى تحول التجربة الجمالية في عصر الاستنساخ، يعني كانوا كلوناج، كأنه يعني لوفر دار وهي يعني العمل الفني، وهو نعمل منه الطاور ونحطوه في الحيط ونحطوه في المكتب وكذا وكذا وكذا، في حين يعني اللوحات العظمى لوحدة بركة. وفما أحيانا كي نبدأ يعني البابا غني ولا أمير يعمل نسختين منها، حيث تفقد الأعمال هالتها. هذا التحليل يكتسب رهنيته اليوم، فالكتاب لم يعد يحظى بنفس زمن القراءة التأملية. كما يتحدث مثلا هاخموت غوزا عن تسارع الزمن الاجتماعي، حيث تصبح القراءة البطيئة ضربا من المقاومة. شوف مشكلة مصيبة الصغار تعطيهم بتابلت باش يقرأوا ولا باش يتبعوا كتاب ولا كذا، قاوم حتى في فرنسا وفي بعض الدول الغربية اللي حبوا يعتمدوا هذه الطريقة، يلقوا الكلام ده نحاو الأعمال المكتوبة، الأعمال الأدبية المكتوبة، وحطوا أفلام وحطوا دي سيغي وحطوا موسيقى وكذا وكذا.
0: ثقافة الصورة،
1: الكتاب مهددا بأن يتحول إلى سلعة ثقافية سريعة الاستهلاك، قاضي على منطق السوق الأكثر مبيعا، الترند، الجوائز. لكن بطريقة متناقضة، بارادوكسالمون يظل الكتاب أحد آخر الفضاءات التي تسمح بما يسميه ميلون كونديرا في بطء الرواية، لانتور دي رومان دو لا ناراسيون، اي القدرة على مقاومة النسيان والتفصيل. وللمداعبة يا هاجر، كل من يعني من عمري توا قريب 45 سنة ونمشي لمعرض الكتاب تاع تونس ملي توجد، يعني ملي عمري 5-6 سنوات واحتفينا بالدورة الأربعين، يقولوا ديما يقولوا يعني منذ جيل ونصف يقال انه اكثر ستاند يبيع كتب ولا يبيع ولا كل هو البيبيت، هو المشرب. لست ادري كان هذا صحيح، لكن انا نعرف الاطفال يقرؤون يعني العائلات تشتري لابنائها اللعاب وقصص الاطفال، وحتى فيما التكريم دور النشر الجديده التي تعنى بادب الطفل، وصديقتنا زينب بن عثمان بنت اخونا سي حسن بن عثمان دار نحن يعني حصلت على جائزه في هذا السياق. فدائما حاولوا نسب الامور باعتبار الكتاب كأثر نقدي من تمثيل الواقع إلى تفكيكه. فبالأدب الأوروبي لم يعد الكتاب مرآة للواقع، بل صار أداة لتفكيكه. نرى ذلك عند جورج أورويل في رائعة 1984، حيث يكشف الكتاب عن أليات السلطة والخطاب، أو عن فرانس كافكا الذي يصور عبث البيروقراطية الحديثة في مثلا لو بروسي المحاكمة. في الأدب المعاصر يتعزز هذا الاتجاه مع كتاب مثل ميشيل ويلبيك، حيث يتحول النص إلى تشريح بارد للواقع النيوليبرالي، أو مع كاتبة أني إغنو تحصلت على جائزة نوبل، التي تجعل الكتاب أداة لالتقاط التحولات الاجتماعية الدقيقة. الواقع الجديد، أو ما يمكن تسميته بالواقع الجديد، الكتاب لا يصف العالم فقط، بل يفضح آلياته ويقاوم تطبيحه. أخذنا يا هاجر باش نرجعوا لوضعنا ودولتنا، نقول أن التفكير في الكتاب والواقع الجديد يكشف عن مفارقة أساسية. من جهة يتعرض الكتاب إلى التفكك والذوبان في الوسائط الرقمية، ومن جهة أخرى يكون قيمة جديدة بوصفه فضاء للمقاومة، للبطء، ولإعادة بناء المعنى. في أفق معرض تونس دول الكتاب لا يمكن النظر إلى الكتاب بوصفه مجرد منتج ثقافي، بل كرهان حضاري. هل سيكون قادرا على إنتاج المعنى في عالم سريع الزوال، أم سيتحول إلى أثر من أثار زمن القراءة العميقة؟ الجواب ربما ليس في الكتاب وحده، بل في شكل علاقتنا به. وشكل علاقتنا به هاجر هو لفيت كونك أنت تتكلم وأنا أتحاور معك، وكونك عندك ضيوف، وفما ناس تأخذ الجوائز، وفما ناس تتحاور، وفما طبقة ثقافية، فما ناس، فما جمهور، فما رئيس دولة كاملة يمشي يفتتح ما يعني معرض تونس الدولي للكتاب، فما ناس تجي من العالم
0: اقبال جماهيري كذلك يعني
1: اقبال جماهيري بالالاف فما حراسه وحمايه يعني، لانه الكتاب يخطر يمثل خطر على شريحه معينه من مش من الناس لكن من الشخصيات المرضيه او كذا. فهذا كل اللي خلينا نقوله اللي مازال فما خير واللي الكتاب مازال موجود، ورغم المشاكل ورغم كل شيء لازمنا نحاولوا نتجاوزوا ونواصلوا. وفما يعني دور نشر قاعدة تتولد، وفما دور نشر قاعدة تنتج، وفما دور نشر قاعدة تتقدم للجوائز، وهذا شيء جميل وشيء لازم ندافعوا عليه وشيء لازم نسمنوه.
0: نعم يتواصل الكتاب مع تفاعل يعني جديد مع هذا الواقع الجديد، يتواصل الكتاب مع فهم يعني كل الآليات الجديدة ولا كل يعني الرهانات التي يفرضها هذا الواقع الجديد. أكيد إذن عندما تحدثوا عن كتاب وعن واقع جديد فلابد أن ننتظر ربما تغييرات كذلك، لأنه كتاب كتاب الستينات والسبعينات والعقود الماضية لا يمكن أن يكون هو نفسه الآن مستمرا. وأنت يا أيمن يعني والله أنا محظوظة بهذه المداخلة، تعرف لماذا يا أيمن؟ يعني ما قلته أنت الآن وحاولت أن تجمع كل الإشكاليات تقريبا الحارقة التي تضعها يضع هذا الموضوع ويفرض هذا الموضوع الكتاب والواقع الجديد. دكتور شفيع بزين كان هو المسؤول ربما عن تقديم هذا الموضوع ولماذا هذا الموضوع والتشريع له.
1: وأشكره على ذلك يا هاجر.
0: هنقول لك اسمعني قبل الدكتور شفيع بزين يعني اليوم فقد صوته بين ظفرين، حالة يعني غريبة كما يقولوها ولكن تصير يعني ناي إن شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل. طبعا لا يمكن أن يكون موجودا بشبه صوت أو صوت مفقود، من هنا نتمنى له ونرجو له جميعا شفاء عاجلا وعودة حبالها الصوتية إلى يعني معتادها. تعرف كم أن الدكتور شفيع بزين يعني يقف دائما بجانبنا وفي هذا الموضوع في الاستضافات في الاقتراحات، طبعا نحن نعلم ونقدر له ذلك. يجينا دكتور أيمن حسن فيقدم لنا الموضوع.
1: طبعا أنا صوتي بلا وخاف على جريسي.
0: لا لا بس.
1: الحدود في عود وإن شاء الله نتمنى له كل الخير
0: كفيع. بس إن شاء الله. المهم نحن يعني في هذه الفقرة تقريبا يعني ألممت بأهم وأغلب الإشكالات التي تفرضها هذه العلاقة. سنحاول مع بقية ضيوفنا كل من زاويته أن يتحدث.
1: سأرسل لك هذه الكلمة عبر الواتساب أو بطريقة أخرى لكي ربما تعتمديها طوال السهرة لسؤال الضيوف وللتحاور معهم.
0: شكرا لك يا أيمن، يعطيك الصحة. نلتقي بك في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى مع موضوع جديد. نعم
1: قلت لك كان كلمت شفيع ولا شفته؟
0: أكيد نحن نبلغه التحايا مباشرة عبر المصدح وكذلك حتى عبر الهاتف. مش تجيك أغنية الآن من فيصل؟
1: أغنية عبيل الفرعوني بمناسبة عيد ميلاده.
0: به هي أغنية حليمية لأنه سمعك تقول أحب عبد الحليم فلبى لك الطلب وقال لك هذه هي هذا حليم وهذه أغنية حبيبها. نعم.

أصدقائي المستمعين في متابعة حروف وظلال، ليلة موضوعنا موضوع يتعلق بالكتاب. دائما في الحقيقة في البرامج الثقافية نتناول هذا الموضوع، يعني لأنه الكتاب هو الركيزة الأساسية للثقافة. الكتاب بالنسبة إلينا هو عمود من أعمدة الثقافة. قلت أنا في مقدمة الحصة رحيق الفكر، عمق الوجدان نجده مخطوطا في كتاب. الكتاب بالنسبة للثقافة الإنسانية كان ربما هو عنوان الثقافة، هو عنوان استمرار الأحاسيس العميقة ورحيق الفكر مثل ما ذكرت بين الصفحات. الكتاب هو يساهم في امتداد صاحبه، يساهم ربما في حفظ ذاكرة الشعوب. أدواره كبيرة جدا. اليوم في واقع جديد، واقع متغير، واقع متشظي، واقع يعني يحمل ربما تناقضات عميقة جدا، أكثر من التناقضات التي كانت محمولة يعني في ما مضى. واقع تغلب عليه الصورة، مثل ما تحدث منذ قليل صديقنا أيمن حسن. واقع كذلك تسيطر عليه الرقمنة. الكتاب نفسه أصبح يعني هيبته، موقعه يهتز، يعني بدأت تهتز ربما هيبته. بالمحل سؤال، هل الكتاب ما زالت له نفس الهيبة، نفس القيمة التي كانت له قبل أن تظهر التكنولوجيات الحديثة، قبل أن يصبح هو نفسه جزءا من هذه التكنولوجيات الحديثة، قبل أن يصبح هذا الكتاب هو نفسه أحيانا محل تساؤلات عديدة؟ إلى أي مدى يمكن لكتاب أن يعني يسير متغيرات الواقع السريعة جدا؟ هل ما زال الكتاب قادرا على حفظ ربما فكر صاحبه، أو حفظ إبداع صاحبه، وفي نفس الوقت يصبح شاهدا على فترة معينة، في حين أن الشواهد حتى على التاريخ ولا على اللحظات التاريخية لم تعد تحسب بالصفحات ولا بالحروف، وإنما أصبحت تعتمد على التكنولوجيات وعلى تقنيات حديثة، وعلى يعني ربما تكنولوجيات سريعة جدا جدا. فالأثناء الكتاب يصبح موقع، في موقع سؤال. في نفس الوقت ما زلنا نرى معارض الكتاب تقام في كل مكان، ما زلنا نرى كذلك احتفاء كبير بالكتاب، ما زلنا نرى أن سعادة المبدع وسعادة الكاتب في ولادة كتاب، يعني في ولادة كتاب ورقي يحمله الناس بين أيديهم. ما زلنا نرى أن تلك القراءة المتأنية التي يفرضها عليك الكتاب ما زال يراها البعض هي الأساس، وربما ينفرون أو أنهم يشككون في تلك القراءات السريعة التي ربما تتزامن ولا تتناغم مع سرعة التكنولوجيات الحديثة والوسائط الأخرى. في هذا كل دور النشر، هل النشر، مسألة نشر الكتاب في واقع جديد تفرض مشاغل مستجدة؟ أكيد، نتخيل أنه أكيد يعني منها مشاغل مادية ولا مشاغل توزيعية، يعني أكيد أنه هذا الواقع الجديد يفرض مشاكل مستجدة، ومش فقط أنها مستجدة وإنما أنها سريعة التغير. يعني ربما ما نتحدث عنه اليوم قد يتغير غدا بسرعة غريبة جدا. في كل هذا السياق، في كل هذا الإطار، ربما سنحاول أن نتحدث وسنحاول أن نرى أن المبدع، نأخذ أمثلة من المبدعين الذين ترتبط سعادتهم فعلا بكتاب، معناها بخروج ولا بإصدار ولا بولادة كتاب. سنتحدث معهم، هل أن ما يخطونه أو ما يكتبونهم هم أنفسهم يعني

يقدرون وقادرون ويعتبرون أنفسهم قادرين على يعني التمسك أو مسك تلبيب هذا الواقع المتغير فعلا. هل ما هم أنفسهم يعني عندما يكتبون كتابا ما يجدونه في كتابهم الذي كتب في الماضي، هل يجدون حقيقة انعكاس للحظة تاريخية معينة ولفكر بازالوا هم يؤمنون به، أم أن سرعة الزمن وسرعة التحولات وسرعة ربما التحولات الفكرية إلى غير ذلك تجعلهم يهرعون إلى كتابة أنية، كتابة تقرأ بالوقت وتتقبل بالوقت وتنقد بالوقت كذلك. إذن كل هذا ربما سنتحدث عنه بعد قليل. شكرا لكم أصدقائي على متابعتنا، دائما مجموعة كبيرة من الأصدقاء يتابعوا فينا. شكرا دكتور عبد المجيد البحري، سامي القرقوري، فاطمة اللوز، الأستاذة فتحي، كذلك مليك رقيق، شكرا فهمي الغرياني، هدى الزويري، ومجموعة كبيرة من الأصدقاء يتابعوا فينا. واصلوا تابعونا إلى حدود منتصف الليل، نعود بعد أخبار العاشرة.

0: الرمال الموجودين.
1: كيف حالك يا والدي؟
2: مليحة.
0: ولو صوتها شو حنون.

0: المنبر.
1: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
2: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
1: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
3: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
1: في عمرنا هذا، وهنا نفكر في السي ان اس اس.
4: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
5: العاشرة ليلا،
6: إذاعة صفاقس،
7: الأخبار.
8: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: المجلس الجهوي بصفاقس يحدد أولويات التدخل لاستصلاح الطرقات بالمدينة. في نشرتنا نتعرف على مبادرة تشريعية لزجر الغش في الامتحانات والمناظرات الوطنية. في العالم، ترامب يقول أن إيران وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية. في أول قصف صهيوني لبيروت منذ شهر، الكيان الصهيوني يدعي استهداف قائد قوة الرضوان. نستهل النشر بشأن الجهوي، فقد خصصت الأيام البرلمانية بصفاقس مؤخرا لتشخيص أبرز التحديات التي تعترض تطوير الاقتصاد الرقمي في تونس، خاصة على مستوى الإطار التشريعي والتمويل والبنية التحتية. وعلى هامشها تقدم نائب صابر المصمودي بجملة من المقترحات العملية، من بينها إحداث وكالة وطنية للرقمنة، إلى جانب دعم المؤسسات الناشطة في القطاع وتسهيل انخراط الكفاءات الجامعية في المنظومة الاقتصادية الرقمية.
9: على هامش الأيام اللي وقعت في آخر الأسبوع، صفاقس كنت بستثمر سياحة العلاجية، كانت هناك 7 ورشات اللي شاركوا فيها برلمانيين. من بين الورشات هذه ورشة خصصت لتحديد تحديات اللي تعترض تطوير الاقتصاد الرقمي في تونس، وكان شارك معنا في الورشة هذه أصحاب مؤسسات في المجال الرقمي. قدمنا بعدة مقترحات، من بينها إحداث وكالة وطنية للرقمنة اللي تهتم بالمؤسسات في الاختصاص، إلى جانب دعم هالمؤسسات هذه الناشطة في القطاع، تشجيع تبادل الخبرات ما بين المؤسسات والجامعة، خاصة ميدان الذكاء الاصطناعي. أكيد هذه المقترحات معناتها مش يكون لها تبعات على مستوى مجلس النواب للنظر فيها، والأكيد مش تكون لنا لقاءات مع متفاعلين أكيد من جهة شخص، لكن أكيد متفاعلين من بقية ولايات الجمهورية لتطوير نظرة واحدة لتطوير القطاع.
8: وضعية الطرقات في صفاقس مرة أخرى على طاولة السلطات الجهوية، وهذه المرة تحت أنظار أعضاء المجلس الجهوي. ولحالتها المتردية وتهالكها، تركز البحث على تحديد أولويات التدخل لاستصلاحها. المجلس الجهوي نظر أيضا في مشاريع أخرى تستعرضها رئيسته غادة بنت بابيس.
0: انعقد جلسة عمل خصصت لتقييم ولاية شبكة الطرقات بمختلف مناطق الجهة، حيث تم تحديد الأولويات التدخل وفق درجة التضرر وحاجيات المواطنين، كما تم الاطلاع على برامج الصيانة التي قدمتها البلديات والتي تشمل عديد من المناطق على غرار المدينة والربض والبستان، كما تطرقنا إلى مدى تقدم الأشغال وإعادة التعبيد خاصة بالنسبة للمشاريع المرتبطة بشبكة التطهير التي بلغت مراحلها الأخيرة، يعني تقريبا أواخر الشهر الجاي مايو جوان آخر جوان تكون الأشغال منتهية، مع تأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين المختلف المتداخلين من بينهم اتصالات تونس وديوان وطني التطهير والمصالح البلدية، تسريع نسق الأشغال وتفادي تكرار الحفر وضمان جودة الإنجاء. كيف في إطار المتابعة الميدانية قمنا بزيارة إلى طريق الرابطة بين سقيط الزيت وسقيط الدير، حيث تم الاتفاق على استئناف أشغال مراقبة شبكات الاتصالات خاصة على مستوى نقاط التقاطع مع شبكة التطهير المنجزة حديثا.
8: في علاقة بشأن التربوي عموما، وفي قصر باردو أودع عدد من نواب البرلمان مبادرة تشريعية لزجر الغش في الامتحانات والمناظرات الوطنية، تنص على تسليط خطايا مالية وعقوبات سجنية ضد كل من يخطط وينظم ويروج لارتكاب الغش، مع الاقتصار على تسليط عقوبات تأديبية على التلميذ المورط في الغش. وفي تصريح قال النائب حاتم اللباوي وهو من أصحاب هذه المبادرة، قال أن الغش في الامتحانات تحول إلى عمل عصابات تنشط من الخارج نحو تونس عبر البيع والترويج لتجهيزات متطورة على صفحات التواصل الاجتماعي.
10: الغش ولت عصابات تنشط من خارج تونس إلى داخل تونس، من يبيع ومن يروج الخدمات ومن يبيع في تجهيزات متطورة، تجهيزات حاليا تباع على صفحات الفيسبوك. فارتأينا أن نتوجه بهذه المبادرة، دخلناش التلميذ في العقوبات السجنية والعقوبات المالية وخليناه يخضع فقط للعقوبات التأديبية، لكن ركز بالأساس على من يسرب الامتحان، على من يبيع أجهزة الغش، على من يروج لأجهزة الغش، موظف العمومي اللي يسرب الامتحانات.
8: اقتصاديا، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري اليوم إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي، مكلفة باقتراح خارطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى شهر، وستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع وفق ما ورد في بلاغ للبنك المركزي. في سياق متصل، مثل بحث سبل تعزيز جاذبية تونس للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال محور أشغال الدورة 24 للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار، وأكد هذا اللقاء وفق بلاغ صادر عن منظمة كونكت أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص واعتماد مقاربات مبتكرة واستباقية لدفع الاستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة. دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم التمثيليات التجارية بالبلدان العربية إلى المتابعة الحينية للمستجدات ببلدان المنطقة وتداعياتها العالمية على عديد المستويات والقطاعات، لا سيما الخدمات واللوجستيك والتجارة والتدخل الفوري والنوعي إذا اقتضى الأمر ذلك. في أخبار العالم، أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بارتقاء شهيد وجرح 10 آخرين بينهم إصابات خطيرة في غارة صهيونية على حي الدرج بمدينة غزة. في الملف الإيراني، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم قال أن إيران وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية في إشارة إلى حدوث تقدم في المحادثات الجارية بين الجانبين. وقال للصحفيين في البيت الأبيض، قال لقد أجرينا محادثات جيدة للغاية خلال الساعات 44 الماضية، ومن الممكن جدا أن نتوصل إلى اتفاق وفق تعبيره. وأضاف أن طهران وافقت أيضا على نقاط أخرى لكنه لم يقدم مزيد من التفاصيل. في المقابل قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اليوم أن الولايات المتحدة تدفع بمسودة قرار معيبة وذات دوافع سياسية في مجلس الأمن تحت ذريعة حرية الملاحة، ودعت البعثة والدول الأعضاء إلى رفض المسودة وعدم دعمها أو المشاركة في رعايتها. في الملف اللبناني نفذ الطيران الحربي الصهيوني مساء اليوم محاولة اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله، ولم يصدر على الفور أي تعليق من حزب الله، فيما قالت وسائل إعلام صهيونية أن التقديرات تشير إلى نجاح عملية الاغتيال. إلى ذلك ارتقى شهيدان وأصيب 7 آخرون إثر العدوان الصهيوني مساء اليوم على حارة تحريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت استشهاد 4 أشخاص وإصابة 33 آخرين أثر غارة صهيونية على بلدة بجنوب البلاد. في الأثناء كشف مصدر رسمي لبناني اليوم أن جولة ثالثة من المحادثات ستعقد بين بيروت والكيان الصهيوني الأسبوع المقبل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. المجلس الجهوي بصفاقس يحدد أولويات التدخل لاستصلاح الطرقات بالمدينة. وفي نشرتنا تعرفنا على مبادرة تشريعية لزجر الغش في الامتحانات والمناظرات الوطنية. في العالم ترامب يقول إن إيران وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية. وفي أول قصف صهيوني لبيروت منذ شهر الكيان الصهيوني يدعي استهداف قائد قوة الرضوان. شكرا لكم على المتابعة، سارة طيبة.
11: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr radiosfax.tr
12: إذاعة صفاقس.
13: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
12: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
14: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
15: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
12: حروف وظلال.
11: حروف وظلال.

0: وظلال
1: حروف وظلال
0: إطلالة أسبوعية
1: على عالم المعرفة والإبداع. آداب فنون
0: وحضارات.

0: حروف وظلال،
1: حروف وظلال.
0: إطلالة أسبوعية
1: على عالم المعرفة والإبداع. آداب، فنون
0: وحضارات.

0: خوف وظلال مع هاجر الطريق الجرجوري.
1: نعود من جديد إلى برنامج حروف وظلال. نعود إلى موضوع الكتاب والواقع الجديد. نعود إلى الكتاب، إلى المبدعين، إلى أصدقائنا وضيوفنا. الضيف الأول والضيفة الأولى التي سنستقبلها ونسعد باستقبالها في إذاعة صفاقس هي في حقيقة اسم كبيرة، اسم كبير فعلا. لقبت ببنت البحر، شاعرة، كاتبة، كتبت الشعر والقصة والرواية والمقالة الصحفية كذلك. لها اسم يعني كونته منذ تقريبا ثمانينات القرن الماضي تقريبا، وسهرت على ربما سهرت على هذا الاسم حتى غدا اسما لامعا ورمزا من رموز المبدعين التونسيين والعرب في عالم الكتابة وعالم الثقافة. نالت جوائز عديدة، جائزة الإبداع الثقافي، جائزة زبيدة بشير، الكومار، نالت العديد من الأوسمة وسام الاستحقاق الثقافي، وأخيرا نالت كذلك جائزة في معرض تونس الدولي للكتاب. نحن لسنا لهذا استضفناها وإنما لنبين لها تقديرنا لها ولكتابتها المشعة دائما، والتي توجت بجائزة مهمة أكيد، وهذا يفرح المبدع. يسعدنا جدا أن نستضيف البنت البحر الكاتبة حفيظة قرابيبان. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك من بنزرة الحبيبة.
2: مرحبا بك وبأصفاقس العزيزة، ومساء المحبة، مساء الجمال، مساء الكتاب.
1: مرحبا بك سيدتي الكريمة. نسعد دائما باستضافتك في مثل هذه الفضاءات، وأنت صاحبة التجارب المتنوعة. قبل كل شيء هنيئا لك بالجائزة أولا، هذا تقريبا يسعد دائما الكاتب.
2: أكيد، شكرا لك، وأنا فعلا أسعدتني هذه الجائزة، وشكرا لكل الأصدقاء والقراء الذين هنؤوني بها.
1: نعم، الجائزة بالنسبة إلى كاتبة يعني مميزة تقريبا، يعني أكيد وليس تقريبا، هي كاتبة متميزة بكتابتها منذ الثمانينات. أنا قلت لست مخطئة، منذ الثمانينات تقريبا وأنت تنشرين
2: كتابي الأول 1984 صدر.
1: نعم طبعا. سيدة حفيظة، قبل أن أواصل الحديث معك، استقبلي معي هذا الصوت الشعري الجميل والرائع فعلا. أنا لا يمكن أن أقدم الشاعرة الرقيقة سونيا الفرجاني دون أن تكون ذاتي هكا موجودة، يعني أحاول أن أكون موضوعية دائما، لكن مثل صوت سونيا الفرجاني عندما أستقبله، وكذلك سيدة حفيظة، راه مش لأنه أمامك ولكن حتى صوتك رقيق جدا أنت، هذه حبيت أقولها لك يعني الآن على الأثير.
2: سونيا
1: سونيا الجميلة،
2: نحبها ونسعد بي سماعها وبرؤيتها وبقراءة أشعارها.
1: نعم،
2: الرائعة.
1: مرحبا بك يا سونيا، أهلا وسهلا.
3: مساء النور، مرحبا، عايشك هاجر، لكن اليوم صوتك العادي أنا مش
1: محفوظة. أنا لا أقصد صوتك المادي، معناها أقصد صوتك الشعري. صوتك المادي يعني سيكون جميلا مهما كان، لأنه يعني أي مهما كان نتمنى لك الشفاء، وأنت يعني بالحق يعني كأنك لست محظوظة عندما تتدخلين في البرنامج.
3: للأسف الشديد كل ما يكون عندي موعد مع برنامج يكون فما خلل في الصوت، لكن لا مشكلة. على كل، مرحبا بالمبدعة الكاتبة القديرة أستاذة حفيظة قرابيبان. تمنيت أن نلتقي في معرض تونس، لكن كانت المواعيد يعني مختلفة. شكرا لك هاجر لأنك تتيحين لنا لقاءات أخرى موازية نسعد بها، وهي لا تقل أهمية عن اللقاء المباشر.
1: نعم طبعا لقاء المبدعين أكيد يضيف دائما، لأنه يعني عندما نتحدث عن مشاغل الثقافة ونتحدث عن مشاغل الكتابة فأكيد تزداد التجارب ثراء. مرحبا بكما سيدة حفيظة. عندما أقرأ عنوان مثل أنا والقاتلة وظلالنا، يعني أولا هذا العنوان يذكرني ببرنامجي على هامش على هامش الحوار.
3: ساعدت دائما مغرية
1: على الأقل أنا أتأكد أنه معناها معناها العنوان شعري طلع يعني، وما فيه إبداع مدام المبدعين أمثالك ما شاء الله يعني استعملتي الكلمة فهذا يسعدني. أخذت المجموعة القصصية يعني أنا والقاتلة وظلالنا، أكيد مجموعة الأقاصيص الموجودة فيها كتبتها في هذا العالم اللي سميناها عالم جديد أو واقع جديد، واقع مستجد بما فيه من يعني تشظي، بما فيه ربما من تناقضات، بما فيه من غرابة،
3: وهذا ما جعل العنوان يكون هكذا. هذه القصص كتبت جلها خلال السنتين الماضيتين مع أخبار الحروب، مع أخبار الأوجاع العالم العربي، جعلني أكتب هذه القصص عن هذا الوطن، عن الأطفال، عن الأمهات. فكانت قصة مثلا أنا القاتلة، قصة الجريمة، قصة يوميات حلاء الطفلة الفلسطينية، طفلة غزة، كان عاد يفتح النافذة، بئرنا، هذه البئر التي كانت بئرا في بستان في تونس لكنها تتحول إلى بئر تبتلع الطفل الفلسطيني. لكن هناك أيضا الحب، الطفولة، يعني قصص متنوعة لكن كلها جاءت عن هاتين السنتين الأخيرتين
1: بكل الأوجاع التي فيها وبكل الآلام. هل ما زلت تعتقدين سيدتي الكريمة أن الكتاب الذي يعني الذي يصدر عن المبدع قادر على أن يعكس هذا الواقع في تغيره السريع جدا جدا جدا؟ يعني كيف تقتنصين لحظات من هذا الواقع ويحمل بين دفتي كتاب؟ هل ما زال الكتاب فعلا يعني قادرا على أن يعكس هذا الواقع والواقع يتغير بسرعة غريبة؟
3: الكتاب والإبداع ليس نقلا حرفيا للواقع، ليس تسجيلا للواقع، بل هو ينطلق من هذا الواقع لكي يبدع واقعا آخر، واقعا إبداعيا أجمل. ورغم الأوجاع، رغم الجراح، رغم الخيبات التي قد نعبر عنها، ولكن تعبيرنا الجمالي هو الذي يجعل ذاك الواقع يحس أكثر ويتجلى أكثر، والظلمة تصبح فيه منيرة.
1: عندك كتاب بهالمعنى أنت
3: أجل في ظلمة النور،
1: في ظلمة النور، نعم
3: في ظلمة النور أجل. ولذا أنا أعتقد أن الكتابة الإبداعية هي التي تقدم الشهادة عن هذا الواقع، وهي الذي تبقيه حيا مهما تغيرت الأزمان. ولذا نكتب، ولذا نعبر، ولذا نقدم شهادتنا بكل ما فيها من ألم، من أوجاع، من أحلام، من خيبات، لكن الإبداع يجعلها باقية، يجعلها لا تزول عندما تكون صادقة ومكتوبة بطريقة فنية حقيقية.
1: نعم، والعملية الكتابة سيدة حفيظة يعني بين ثمانينات القرن الماضي والألفية هذه التي نحن بصددها، يعني عملية، هل ترى أن عملية الكتابة في حد ذاتها يعني حصلت لها تغيرات ربما في لا أدري يعني، وأنت تكتبين حفيظة أكيد أنت كشخص أكيد. يعني تتطورين معناها هذا
2: نعم أكيد التجربة أكيد أي. التجربة بقدر ما تتقدم تفتني تتعمق أنا أقول دوما فيما مضى كنت مثلا أكتب قصة عن امرأة ما عن شخص ما اهتم بتلك بذاك الموضوع بدقة بعمق لكن الآن أصبحت حتى عندما أكتب عن شخصية معينة لكن النظر يتعمق وإذا بي أجد نفسي هناك هموم تتداخل و يعني التجربة تتعمق أكثر وسواء وجدانيا إنسانيا إبداعيا يعني أكيد أن الكاتب إذا لم يتطور فسيظل في مكانه وإذا الكتابة هي الإبداع والعمل والاشتغال المتواصل الذي لا يتوقف وإلا انتهى الكاتب
1: نعم يعني هو فعل مقاومة في نهاية المطاف بالنسبة لك
2: أنا أقول دوما أن الكتابة أن الإبداع أن الفن هو وسيلة من وسائل المقاومة ونحن نرى الآن الفنون كيف تقاوم ونرى الاستعمار والاحتلال كيف يسعى لاغتيال الفن المقاوم نذكر رسام كنفاني نذكر عديد من الأسماء التي تقاوم من خلال الأغنية ناجي العلي مثلا رسام ناجي العلي الذي اغتيل لأنه كان يعبر بفنه لأنه كان يقاوم فنه فيشهد على هذا الاحتلال البغيض ولذلك تم اغتياله يعني القوى الكبرى تعرف قيمة الفن وقيمة هذا الإبداع الذي حين يكون إبداعا حقيقيا وصادقا ماذا يمكن أن يفعل لا على المدى القصير ولكن على المدى الطويل
1: لكن هذا الكتاب سيدتي الكريمة الذي كان من منتجات مثلا التسعينات كما كتبت أنت في الثمانينات والتسعينات هل يجد نفس الهيبة في المجتمع الذي يجدها الآن في عصر الإلكترونيات في عصر التكنولوجيات السريعة في عصر أن يعني وأنت تنتظرين كتابا يصدر ورقيا هناك من يكتب مئات الكتب والصفحات إلكترونية يعني كيف تواجهين هذا الواقع الجديد وأنت الكاتبة
2: لا يمكن المقارنة وليس صحيح هذا حتى وإن كتب مئات الصفحات إلكترونيا المهم ما ضمت تلك الصفحات أين هو الفكر الإنساني أين هو الوجدان الإنساني أين هو الإبداع الإنساني هذا هو الذي يبقى سواء جاء إلكترونيا أو ورقيا المحامل قد تختلف قد تتنوع ولكن المهم محتوى هذه المحامل صحيح أن الكتاب الآن يجد تحديات كثيرة خاصة الكتاب الورقي أمام انشغال الشباب واليافعين بكل هذه التقنيات الحديثة ولكن السؤال كيف نواجه هذا ومن المسؤول
1: يعني
2: ومن المسؤول هنا أقول لا يمكن أن ننكر مسؤولية مؤسسات الدولة هي المسؤولة الأولى نحن نريد أن نرى رؤية ثاقبة لإعلاء شأن الكتاب اليوم أين هو التعاون مثلا بين وزارة الثقافة ووزارة التربية لجعل الكتاب والمطالعة مادة أساسية يكون لها ضرب محترف في الامتحانات وقتها يعود الكتاب إلى الواجهة يصبح ضرورة ولا مناص منه للنجاح يعني
1: تقصدين الكتاب الورقي أنت لأنه مثلا وزارة التربية اليوم في المجتمعات العربية ومنهم تونس يعني تسعى إلى تحديث الوسائل التعليمية ولا أعتقد أنها تفكر في الكتاب الورقي لتعيد إليه ربما تفكر في المطالعة وتخلق لها وسائل أخرى وسائل أخرى يعني
2: لكن نحن الآن نتعامل خاصة مع الكتاب الورقي لنتعامل أيضا مع الكتاب الإلكتروني مع الكتاب المسموع لسنا ضد هذا بالعكس ولكن أين هو التشجيع على
1: فعل القراءة يعني في حد ذاته
2: فعل القراءة سواء كتاب ورقي أو إلكتروني أو مسموع، المهم هو الفعل ونتيجة
1: نعم.
2: هذا الفعل
1: نعم.
2: وهنا أذكر لو سمحت لي
1: نعم.
2: مقترحات قدمناها عديدة لوزراء ثقافة مروا ببلادنا بعد الثورة. كنت ضمن هيئة ربط كتب الأحرار والتقينا بوزراء ثلاث متوالين، وكان من ضمن المقترحات التي قدمناها لنشر الكتاب ولدعم الكتاب التونسي أن تقام، لما لا تقام معارض في المعاهد في المدارس مرة في السنة أو مرتين في السنة.

0: بهذه المقترحات، ولكن الفعل لا يوجد. ولذا أقول أن الدعم الأساسي هو رؤية ومسؤولية الحكومة، مسؤولية الدولة هي التي حين تريد يمكن أن يصبح الكتاب هو ضرورة، وهو مصاحب للتلميذ ولكل من يدرس سواء في الابتدائي أو في الثانوي أو في مختلف المعاهد.
1: سيدة سونيا تتفاعلين معنا؟
2: نعم.
1: هل عدتي من القيامة يا سونيا ولا ما زلتي؟
2: العودة من القيامة هنا فيها فخر. يعني أنا لم أعد إلى الأرض، أنا عدت إلى مكان آخر على القرى أن يدركه وهو يعني يكتشف الكتاب. يعني هنا العودة من القيامة ليست مشروطة، أنا لم أقل عدت إلى الأرض، أنا قلت عدت من القيامة، لكن إلى أين عدت لا أدري أو أدري ولا أريد أن أفصح.
1: نعم ربما أنت تشعرين بهذه العودة ولا تفصحين عنها يعني بالقول، وإنما لأنه فعل السفر وفعل المجيء والعودة هو فعل في نهاية المطاف فعل شعوري وليس فعل حقيقي، كما أن الصوت الذي تحدثت عنه منذ قليل هو صوت غير حقيقي وغير مادي، هذا هو الفعل.
2: ربما لأنه في الحقيقة هو الشعر يعيش في يمين واضح أو مكان واضح، ومن ينصت إلينا وربما البعض من ينصتين يقولون أن هذا محض جنون وكلام شعراء وذلك لخبطة في كل ما حولهم، ولكن نحن نعيش هذا حقيقة، نحن نعيش في العالم مع كل الكائنات كما تعيش الكائنات، لكن عندنا مستوى آخر أو حالات أخرى نواكب فيها عالمنا الخاص.
1: نعم.
2: الذي يباغتنا والذي يصيب لنا فيه العيش بطرقنا الخاصة، هناك من تلك المناطق من تلك الضفاف البعيدة التي نحن أنفسنا يعني لا نعرف حدودها الواضحة جغرافيا أو تاريخيا، هناك نقط، هناك تكون حياتنا، هناك يكون ثابتنا يعني ثباتنا واستقرارنا يعني في نفس الوقت الذي ننتجه أو نعكسه في نصوصنا.
1: نعم.
2: من القيامة يعني في آخر المطاف في التقدير يعني هي بعد رحلة كتب شعراء كثيرون ومبدعون عن 40 وأنا الآن على مشارف 50، يعني لكأنني في هذا العمر أريد أن أتجه إلى نقطة أخرى في كثير من من التفاصيل في حياتي ربما.
1: نعم، وحتى أنت سونيا يعني في حياتك الفنية يعني الإبداعية بدأت يعني تتحولين عندما كتبت رسائلي إلى ريما، هذا يعني تحول معناها واضح يعني في هذه المسيرة، ربما هي النقطة الأولى يعني نقطة التحول التي ستعدك إلى نقلة أخرى، نقلات أخرى.
2: ربما أنا في الحقيقة لا أستعد لشيء ولا أرتب مسارات الكتابة أبدا، أنا تفاجأت أصلا يعني في كتابي رسائلي لريما الذي وصل إلى طبعته الثالثة، الذي يعني اكتشفت أنه كتاب الرسائل مقارنة بسبع دواوين في سبع مجاميع شعرية نجح أكثر بكثير من الشعر، فأنا تفاجأت أن خرجت أو انغمست في كتابة أخرى خارج الشعر، لكن حسب دكتور شفيع تزين يعني هي رسائل شعرية بامتياز، لكن فعلا نحن
1: وحسب القراء اللي أمثالي زاد أعتبرها يعني كتابة شعرية بامتياز، وإن كانت تعتمد على الواضح من الكلام، هو في الحقيقة هذه حتى سيدة حافظة أكيد شاطرني إذا كان تعرف، أكيد تعرف شعر سونيا كما ينبغي وكتابتها حتى في الرسالة، سونيا تكتب في الرسائل في رسالتها إلى ريما تفتك الكلمات من اليومي معناها يعني وتحولهم إلى لحظات شعر

0: يعني هذا هو وهذه راهي فيها صعوبة كبيرة جدا، يعني كيف يشعر القارئ حتى وإن كان غير مختص، كيف يشعر وهو يقرأ كلمات عادية وبسيطة ورسائل أم إلى ابنتها ويشعر بها أنها شعر، شعر يعني بالمعنى الشعري الواسع يعني، وليس بالمعنى الأجناسي معناها لوظيفة الشعر وما الشعر وإلى غير ذلك. هذا هو السر، يعني سر الكتابة، كتابة الرسائل عند سونيا الفرجاني. أكيد الدكتور شفيع راهو يستمع إلينا ويؤكد هذا الكلام.
1: أي والله تمنيت أن يكون معنا دكتور
0: وهو
1: شفيع
0: كذلك
1: بخير. كان له، كان سيكون له حديث طويل يعني عن هذه الرسائل التي جمعها
0: وكتب عنها
1: وكان فعلا يعني الدافع الأساسي أن تكون في بين دفتي الكتاب.
0: نعم، سنلتقي بإذن الله مرات أخرى يعني على أمواج نفس الإذاعة طبعا. سونيا أريد أن أسألك، يعني وأنت كنت ربما تكتبين الآن المجموعة هذه، آخر مجموعة التي وقعتها في معرض الكتاب أعود من القيامة، ورسائلي قبلها، رسائلي إلى ريما، وقبلها ليس لدي باب وسأفتحه،
1: ليس لدي باب وأفتحه
0: الأرض عم عفوا. يعني وأنت تكتبين كل هذا في وسط واقع كما قلت منذ قليل مع سيدة حفيظة، واقع متشظي، واقع فيه الكثير من السرقات الأدبية، واقع يعني يعيش حالة من الإرباك الإبداعي على مواقع التواصل الاجتماعي، واقع يعني فيه ما فيه من من من من من الثغرات، وفيه ما فيه من المشاكل والمشاغل، وأنت ما زلت يعني تكتبين بنفس الحماس، بنفس يعني الإيمان بالكلمة، الإيمان بالحرف، الإيمان بأن الكتاب له هذه المكانة يعني وهذه الهيبة، ما زلت تفرحين فرحا شديدا وأنت تصدرين الكتاب وتوقعين وتحتفلين، ونحن رأيناك يعني حتى في المعرض يعني كان المشهد جميل جدا وأنت تحتفلين بهذا الكتاب، وهذا مهم راه.
1: يعيشك، شكرا. أولا فرصة أني أجدد شكري لدار الأمينة التي هي تعرف كيف تحتفي بكتابها ومبدعيها وكيف تجعل فعلا لحظة توقيع الكتاب أو لحظة تقديم الكتاب لقارئ لحظة احتفالية بأتم ما في الكلمة من معنى، هذا عنده دور كبير.
0: نعم.
1: لكن كيف ما زلنا نستمر في الكتابة؟ لماذا ما زلنا نستمر في الكتابة؟ من تورط في الشعر ومن تورط في الكتابة لا يستطيع أن يحقق توازن خارجهما. يعني نحن كائنات قدرة علينا أن نحقق توازننا النفسي والفكري والاجتماعي داخل اللغة، داخل هذه الحالات المستمرة فينا التي تدفعنا أن نعيش مع المعنى، مع اللغة، مع علاقتنا بالعالم التي لا تشبه علاقات الآخرين بالعالم. أنا أشفق على كل الذين لم يكتبوا، أقول هذا دائما، أنا أشفق على الإنسان الذي يعيش حياته بطريقة واحدة ويعيشها مرة واحدة. نحن نعيش حياتنا بطرق مختلفة ونعيش أكثر من حياة. نحن نكتب لنحرج العالم، لنحرج الآخر، لنحرج أنفسنا أيضا ولنحرج اللغة. نحن نكتب لنخرج اليوم من قشرته العادية، نحن نكتب لنقول لكل أنواع الصدمات التاريخية والإنسانية سنؤرخك وسنواجهك وسنكشفك ونكتشفك بالكتابة. الكتابة والشعر واللغة هي الكائنات الأقوى عبر التاريخ التي استطاعت أن تجعل الإنسان يستمر ويكتب ويبني الحضارة، لأن الحضارة كما قال دكتور خزعبد الماجد مرة وإن أهم قال أنها تبنى على 15 نقطة مهمة، أهمها اللغة ثم الإبداع، الإبداع الأدبي والفكري للشعوب. إذا نحن مهما فاجأتنا الحياة بتطورات ومهما بلغت من تكنولوجيا ومهما بلغت من تقنيات، نحن منغمسون في هذا الفعل الإنساني. نعم. الأول والأخير.
0: نعم. على كل حال سأعود إليك يا الشاعرة سونيا الفرجاني، وسأعود كذلك للسيدة حفيظة قرابيبان. ما زلت معنا أكيد على الخطة سيدة حفيظة؟
1: نعم.
0: سأعود إليك بعد أن أستقبل المكالمة الهاتفية ثالثة. أنا أضطر إلى استقبالها الآن، مشكور صاحبها على وجوده معنا الآن لأنه مضطر إلى المغادرة باكرا، ولكن لا بد. وأنا أتحدث عن معرض دولي للكتاب، وأتحدث عن الجوائز وخاصة الجائزة، جائزة مصطفى خريف التي نالتها سيدة حفيظة قرابيبان في سرد وفي القصة، ونالها الشاعر محمد الناصر المولهي في الشعر. أقول له مساء الخير، أهلا وسهلا.
2: مساء النور مناجر، مساء النور لكل ضيوفك ولكل مستمعين.
0: مرحبا بك، مبروك الجائزة. أقول لسد المستمعين وأنا لا أذيع سرا أن المجموعة التي نالت هذه الجائزة كان لنا شرف تقديمها في شهر مارس أعتقد أو فيفري
2: تقريبا
0: شهر فيفري في شهر بديتار فيفري قدمناها في هذا الفضاء. نعم
2: بالضبط، كانت يعني إذاعة سقف أول منبر يعني يقدم المجموعة، واحتفينا بها بحب، واحتفينا بالشعر عموما يعني. نعم. المجموعة فقط، وكانت أمسية يعني حقيقة راسخة في الذاكرة.
0: نعم، عندما فاز الكتاب ونال الجائزة أنا بيدي شعرت بالفخر، يعني قلت الحمد لله رهنا على كتاب وقدمناه، وخصصنا له سهرة كاملة يعني، وأخذنا العديد من النماذج واستمتعنا بالشعر وبالعديد من المداخلات، وصدى هذه الجائزة بالنسبة إليك محمد الناصر، وأنت الذي تكتب يعني منذ مدة، يعني تكتب المقال الصحفي، تكتب الشعر، وفاعل في معناتها الأنشطة الثقافية، اسم معروف النشاطات الثقافية.
2: هو فعلا هي جائزة مهمة، جوائز معرض الكتاب ككل هي جوائز مهمة للأمانة. وسبق وقلت يعني هي يعني الجوائز وظيفتها الأساسية هي تسليط الضوء على الأعمال الجادة والجيدة والجديدة، ثم يعني الكشف عن هذه الأعمال وتقديمها للقراء. تقريبا القارئ هو جائزة الكاتب الأهم في اعتقادي، ويمكن للجوائز أن تكون يعني معادلة لنافذة نقدية تكشف للقراء عن أعمال ربما يجهلونها أو تقودهم إليها من خلال اختياراتها، سواء في القوائم أو القائمات القصيرة أو التي تعلن عنها، فبذلك تساهم الجوائز في اعتقادي في خلق الحركية المطلوبة في
0: الدفع على الأقل وحافز يعني بالنسبة إلى البعض.
2: هي حافز، هي حافز مهم، ودائما أقول يعني قبل الحافز ليست حافزا ماديا لكن هي حافز أنه تدفع إلى نوع من حتى الجدل الذي تثيره، يعني أنا قلت الجدل الصحفي إذا كان جدلا نقديا.
0: طبعا هي الجوائز راهي دائما تثير جدلا يعني
2: فعلا هي مهمة في تحريك الساحة الثقافية، وللأسف تونس يعني الجوائز قليلة فيها، والمنابر التي تساهم في تحفيز الكتابة قليلة، فربما هي دعوة للاهتمام أكثر بهذا المجال.
0: نعم. محمد الناصر، يعني زيارتك لنا ستكون قصيرة لأسباب يعني خاصة، قبل أن نودعك ونحن هنأناك معنا على الهاتف الشاعرة سونيا الفرجاني، لا أدري هل التقيتما، هل تعرفاني بعضكما البعض، فرصة فرصة لنستمع إلى بعض من شعرك، على الأقل يعني يكون بالنسبة إلى سونيا وإلى سيدة حافظة وإلى مستمع إذاعة صفاقس نموذج يعني نتعرف به عليك أكثر.
2: هي النص المحوري في الكتاب هو مهدى إلى روح عند فاهم الثائر التونسي، والمجموعة ككل يعني حاولت أن تشتبك مع التاريخ الجماعي وأيضا التاريخ الفردي.
0: نعم.
2: فأقترح يعني مقطع قصير من نهاية قصيدة تعليم عذاب، يقول: ها هي أولى خطواتي تفلت مني وحدي، أبدأ مشي طريق لا أبصره أو أعرفه، لا يمكنني أن أحصي كم من بشر مروا مني وكم كسرت روحي فوقي أو من بين يدي. أريد يدي وأن أمشي أبعد، قد يتذكرني أحد غيري. يا خديجة، لا تحملي معك اسمي ولا تبحثي عن عظامي، خذي ولدي إلى غدي أحفادنا، وكما كان جدي يكور شمس التراب بكفيه، ها إنني معه، شمسي جرس ونحاس هذا الضوء المسموع على أطراف الدنيا، وهو يحط بعيدا قلبي من يرفعه. وانتهت يعني.
0: نعم.
2: قصيدة مطولة.
0: نعم، هي قصيدة طويلة جدا. نعم، تحدثت عنها مطولا في توظيفك للتراث وفي رؤيتك تقريبا يعني للفكرة كيف تمرر. هذا هو نموذج على الأقل يعني من هذه المجموعة. شكرا لك محمد الناصر، شكرا لك على هذه الإطلالة الخفيفة الظريفة. نرجو
2: شكرا
0: ردناها تهنئة.
2: شكرا وأحييك بالصدق يعني على هذه اللمة الجميلة التي تحضر فيها الشاعر سونيا فرجاني مع القاصة وكاتبتنا العزيزة يعني حفيدة قرنبيبان وكل الأطفال.
0: سنستقبل بعد قليل الناشر مجدي بن عيسى، زيادة سنتحدث معه.
2: شاعر أيضا.
0: أي شاعر. أي
2: في الأصل شاعر.
0: أي
2: يظل شاعرا. فأحييك يعني على هذه اللمة التي يعني للأسف هي نادرة لكن مهمة جدا في هذا الوقت، أن نضيء على الأدب التونسي في أسماء نسائية أو رجالية أو إلى غير ذلك
0: يعني. طبعا نعم، وهذا هو تقريبا وظيفة الإعلام العمومي على الأقل يعني، هذا لم نجده حتى في الإعلام الخاص، نلقاه على الأقل في الإعلام، وهذا يعني واجب ربما وحق المستمع المثقف على إذاعاته ويعني شاشاته التلفزية إلى غير ذلك. شكرا محمد الناصر.
2: شكراً.
0: نرجو لك يعني مستقبلا أفضل بكثير ومستقبلا شعريا أوسع وأرحب وعالم أرحب، عالم الشعراء دائما عالم رحب. ألف شكر لك، تصبح على ألف خير.
2: شكرا، ليلتكم جميلة.
0: أعود إلى سيدة سونيا وسيدة حفيظة. سيدة حفيظة إن شاء الله ما تكونش قلقت. سيدة حفيظة
3: بالعكس أنا مستمتعة معكم.
0: مرحبا بك، مرحبا بك. يقترح علي زميلي تهوئة موسيقية، طولنا برشا في الكلام. تهوئة موسيقية قصيرة وأعود إليك وأعود إلى سيدة سونيا كذلك.
3: قبل أن أعود. نعم
0: نعم،
3: مرحبا.

0: حروف وظلال مع هاجر الطريق الجرجوري. حروف وظلال،
1: حروف وظلال.
0: إطلالة أسبوعية
1: على عالم المعرفة والإبداع. آداب، فنون
0: وحضارات.

0: شكرا لكم أصدقائي على المتابعة وعلى الاهتمام. شكرا لكل من يتابعنا الآن. مراد الخضراوي، منيا غرياني، يسرى ويسري بوراوي، العديد من الأصدقاء، صديقنا عبد المجيد البحري، يبلغونك التحايا كل الأصدقاء. إذن لك أجمل التحايا. منيا زويري، لا أستطيع أن ربما أقرأ كل الذين يتابعون هذا البرنامج على صفحتنا. شكرا لكم جميعا. ما زلنا في متابعة اللقاء، ما زالت معنا الكاتبة والقاصة المميزة طبعا، صوت الإبداعي المعروف في تونس، بنت البحر حفيظة قرى بيبان، والشاعرة سونيا الفرجاني. أعود للسيدة حفيظة لأنها ستغادرنا قريبا. قبل أن تغادرنا السيدة حفيظة، أسئلة كثيرة جدا أريد أن ألقيها على هذه السيدة التي لها تجربة يعني في الكتابة والإبداع. استرعى انتباهي سيدة حفيظة تنوع الكتابات لديك. لا يمكن أن تكوني معي ولا أسألك عن تجربة طريفة جدا، الحقيقة سألتك عنها سابقا ودائما لم أشفي غليلي بعد، كتاباتك في السيرة الذاتية. هل تعتقدين سيدتي الفاضلة أن كتابة السيرة الذاتية، وهي كتابة ثنائية بالنسبة إليك، كتابة السيرة الذاتية للمبدع كتابة يحملها كتاب، هل هو من باب التخليد والتأريخ والرغبة في الاستمرار، أما من باب نقل تجارب؟ يعني ربما مهما تغير الواقع كما قلنا منذ قليل، تبقى تلك التجارب نافعة للآخرين.
1: سؤالك عن تجربة السيرة، في الحقيقة أنا كلما كتبت نصا مهما كان، شعرا، قصة، رواية، لا أختار، التجربة هي التي تفرز نفسها علي لأكتب ذاك النص. أحيانا أجدني أكتب عن ذاتي، أكتب شهادتي، لكن الشهادة التي تفرز نفسها علي. مثلا في كتابي أجمل الفضائح وجدتني أكتب عن شرود بطلة دروب الفرار، تلك المرأة التي سكنتني، عاشقة الفن التي وجدت نفسها في النهاية تنهار وتقتل رضيعها. في كتابي مثلا بنت البحر مع ندم الفن، هو عبارة على شهادات. وجدتني أكتب رسالتي إلى أديبنا الكبير العروسي المطوي، ولكن تلك الرسالة كانت رسالة فيها الكثير من الاعتراف بالذنب. بعد أن نسيت أديبنا الكبير، ذاك الذي بدأت معه في نادي القصة، تجربتي القصصية، وكانت فعلا رسالة موجعة حقا.
0: أدب الاعتراف هذا يعني
1: أجل يعني بالنسبة لي كتابي مثلا يوميات كاتبة وفنان حديث حفيظة قرابيبان، كتاب النجمة والكوكات. هذا الكتاب الذي كتبت عنه دراسة مطولة الدكتورة جيلير فليتر في كتابها مرائي النساء الذي تحصل على جائزة الشيخ زايد. لم أكن أتصور أني أنشر ذاك الكتاب. أنا في العادة يوميا أكتب يومياتي. صادف مع الثورة كنت أكتب يومياتي، وكان أخي حليم الذي مهاجر في أمريكا عندما قامت الثورة في البلاد، بالطبع وهو السائد دوما، أقبل وعاد إلى هنا، وإذا به يطرق بابي حالما جاء ويطلب مني هل عندك كوكات؟ وإذا بي تلك الكوكات التي أطبخ فيها طعامي تصبح محملا فنيا يجول به حليب من القصبة إلى ألمانيا إلى الخليج العربي إلى أمريكا.
0: هو أخوك حليمة؟
1: أخي حليم طبعا أخي الأصغر.
0: نعم.
1: وجدتني أكتب يومياتي وأتابع تلك الكوكات التي تتنقل على فيسبوك، أصبحت في وضعيات مختلفة، وهكذا أصبحت يوميات عديدة، إلى أن جاءت ابنتي يوما وقالت لي تجربة مختلفة، لماذا لا تنشري هذه اليوميات؟
0: نعم.
1: وهكذا.
0: نعم.
1: وهكذا
0: نفس التجربة تقريبا مع سونيا الفرجاني في رسائلها إلى ريما معناها.
1: فعلا هكذا وجدتني أنشر تلك اليوميات التي خلال 3 سنوات، ولكنها لم تكن تجربة عن حياة بنت البحر وحليم قرابيبان، بل كانت شهادة على وطن أيام الثورة حتى سقوط الكوكوت. الكوكوت في النهاية يخرجها حليم وهي محترقة في مشهد، وهي محترقة ومع هذه الصورة ينتهي الكتاب. يعني فرضت نفسها علي، وجدتني أكتب يعني دون أن أشعر هي
0: يعني لا تبحثين عن الأشكال، الشكل الأدبي، الشكل الأدبي ولا الجنس الأدبي ليس سابقا أبداً للكتابة بالنسبة إليك.
1: بالعكس تماما.
0: نعم.
1: كما قلت لك التجربة تفرض شكلها. قد تأتي في قصة، قد تأتي شعرا، مقالا، رواية، هكذا تأتي
0: الكتابة
1: نفسها. وأعتقد أن كل إبداع أصيل هو الذي يخرج من
0: الأعماق،
1: من الوجدان، من أعمق أعماق الكاتب.
0: بدون صنعة كبيرة تقصدين، يعني بدون ربما
1: صنعة
0: بعد
1: بالنسبة لكتابة الذات هي موجودة هكذا. الصنعة ربما في العمل الإبداعي القصصي الروائي الشهري، ولكن حتى وإن أصدرنا يومياتنا فعلينا أن نراجعها فقط، يعني
0: طبعاً.
1: مجرد
0: هو بعد راه سيأتي عمل الناقد الذي مثلا الباحث في كتابات الذات وفي سردية الذات.
1: سألت سونيا كيف كتبت رسائلها وفيها شعرية، كنت سأقاطعكما وسأقول لك كيف لشاعرة وهي تكتب لابنتها ألا تكون شاعرة.
0: نعم. هي شاعرة ليست سونيا فقط، وإنما كل شاعر حقيقي معناه سيكون شاعرا في حياته اليومية في تفاصيله.
1: بالضبط. أنا أحيانا أكتب كما سألت منذ قليل كتابة اليوميات أو كتابة السيرة ربما ليست فيها يعني عمل مراجعات أو عمل يعني تقني كبير، في معنى عندما نقرر أن نصدرها. أقول لك أنا أستغرب كثيرا عندما يسألني أحدهم يقول لي أنت، حتى عندما أكتب تعليقات أو بعض مقتطفات على الفيسبوك يقول لي أنت هذه كتابة شهرية هذه. أقول أنه أسلوبي، أنها طريقتي، أنها
0: هذه أنا في نهاية المطاف،
1: هذه أنا
0: يعني هذ...
1: ولذا نحن نكتب ذواتنا، سواء كتبنا إبداعا فيه الكثير من الخيال أو كتبنا يومياتنا أو كتبنا سيرتنا، سيظل أسلوبنا، سيظل صوتنا، ستظل لغتنا هي التي تعبر عن الأنا فيما نكتب.
0: نعم. وهذا الكتاب الذي ذكرته الآن عن الذي أدرج ضمن السيرة كتابات الذات، يعني الجميل فيه أنه ذلك التناغم بين الكتابة
1: والصورة.
0: نعم. والصورة
1: الفني.
0: بالضبط. والمحمل الفني.
1: المحمل الفني.
0: نعم. يعني
1: وهذا ما جعل هذا الكتاب يلقى اهتمام كبير من عديد النقاد، وأصبح يدرس في الجامعة التونسية. يعني
0: وشاهد على مرحلة، شاهد على المرحلة الجديدة، يعني
1: بالضبط 3 سنوات التي تلت الثورة التونسية بين قوسين.
0: نعم. شكرا لك سيدة حفيظة، سأتركك تغادرين وأنا مكرهة على ذلك نظرا لظروف خاصة بك. ألف شكر لأنك اقتطعتي من وقتك لتكوني معنا.
1: شكرا لك وتحياتي لكل الضيوف وسلامات لصديقنا العزيز الأستاذ الشفيع.
0: شكرا لك، تصبحين على ألف خير.
1: تصبحين على خير.
0: سونيا أعود إليك يا سونيتي الجميلة. قبل كل شيء أعود إليك بالشعر، أعطينا هكا مقطع شعري ربما نلون به الحديث، يعني عندي أسئلة كثيرة أريد أن أسألها على سونيا الفرجاني. ماذا تختارين من أعود من القيامة؟
1: سأقرأ من الجزء الأول من الفرجاني الذي عنونته على وشك القيامة. على وشك القيامة فيه قصيدة بعنوان انهيار النهار الأخير. نهار عجوز يتبعني بمسجدة، لا تكن شديد الولع بي أيها النهار، لا تنتظرني دائما ناحية الليل. لم أعد قادرة على تعبئة الساعة بأشباحك تمتطي فرسا، لم أعد جاهزة لتسلق ظهرك المكسور بقشور أظافر سقطت في الرحلة. وقعت فكرتي على رأسها في المسلك الأخير من جسدي، فتعطلت حركات السير. مر الحارس المبتدئ أمام حشود الطير في القصيدة فاختنق ولن يعود ليخنقني. لوحت لرفاتك في الدائرة أيها النهار، رسمت مربعا من مد لي الأمتار لأضع هذه الزوايا تنقط على الضوء وتجمعه. من أذن للطائر أن يصير السمكة، ومن أغرقني في شظايا الماء. تختلط السماء بالسماءات وتختلط بالحقيقة، يخرج دخانها الفضي نحو مجرة، فأستجلي المكان على شفا حفرة من حس جديد ليس سادسا ولا سابعا كالقصص القديمة، بل حس الجدلي في البشري. وهذا الذي يناقضني يصورني باطنا خلف انهيار النهار. خلف انهيار النهار يتلاشى في انحسار الظل ويشتد عند امتداده. أربكني الضوء المتغير، أفرغته في الحلم فاستعاد الحبس مرادفه وأخذنا معا إلى المرفأ. لا توجد أرض حذو المرفأ، توجد طحالب يابسة ويوجد ريش. قرب طوق الحمامة حمامة، قرب النهار نهار يشبهه، قرب القصيدة مطلق بعدها مطلق، وجه يطير في النار ويصل. من وصل؟ كل شيء في مكانه، الزمن النار النهار حصار بين ليلين الشجار، غمار البحر بالماء حصار النهر حصار الظل، شطار القمر بين ثقبين في فيزياء نارين، واحد للعلن آخر للسر المرصع بالسن العاجية الثلجية الجنوبية المنكشفة المطوية المرتجفة المخفية المنعكسة المنسية المغمضة المرئية اليائسة القوية. كل شيء شيء، والمسميات مياه مظلمة. أتقلب في المصباح حتى الصباح، أرى وعيناي مغمضتان طائرين، عنقاء سمراء وعنقاء شقراء، وأرى امرأة تخرج من بطن وحش تدفع ذيل الليل عنها وترفع أطلنطا. من
2: قلب أصلا في الماء من أعادها إلى ظهري.
0: شكرا سونيا، جميل جدا، نسبنا معك في الاستماع، وحتى كدنا أن نطلب منك الاستمرار لآخر الحصة.
2: بالعكس أنا شعرت لأول مرة أقرأ قصيدة طويلة عن المباشر.
0: نعم أكيد، شكرا لك، ونحن استمتعنا أكيد بهذا النص. أريد أن أسألك سونيا، لأن الموضوع ليس حول القصيدة في حد ذاتها، وإنما هي للمتعة الآن. هذا النص يعني أستمع إليه لأول مرة، فيه اشتغال كبير، وهذا واضح وأكيد اشتغال كبير على النص. كيف تحافظين سيدتي الكريمة على هذا الجهد في كتاب؟ هل تأمنين اليوم على يعني تأمنين على نصك، على روحك، على إبداعك؟ هل تأمنينك على كل هذا تضعينه في كتاب وأنت مطمئنة جدا؟ الذي ماذا أقول هذا الكلام، لأنني معناها نحن نعيش الآن في عصر كما قلت منذ قليل، سرقات أدبية موصوفة أحيانا بين ظفرين، حتى وقاحة في السرقات يعني يعني أدري، كتابات تنشر على صفحات التواصل أحيانا مأخوذة من كتاب. أنا مرة قلت لك في الكواليس، قلت لك يا سونيا رجاء لا تنشري قصائدك غير المدونة في كتب، معناها يعني
2: كانت مآلق كثيرة الحقيقة. يعني تعرفت بفرقات أدبية شعرية واضحة جدا وموشوفة، ولكن بقدر الألم، بقدر ما أشعر بحرج تجاه الطرف الثاني، لأنه يتجرأ أن يسرق يعني أسطرا شعرية أو مقاطع شعرية كاملة من كائن آخر عاش لحظة الولادة الكاملة بنزيفها، بوجعها، بألمها، بكل ما فيها من عزلة ووحدة وخشوع. وفي النهاية عندما يفعلون هذا، خاصة عندما يكون الشاعر أو صاحب النص يعني عنده قراء، فهم يضعون نفسهم في مأزق حقيقي، ويكون المأزق أكثر خطورة عندما يكون النص منشور وموثق في كتب ورقية، فهم يعني وكأنما يرمون بأنفسهم في نار أو في تهلكة حقيقية، لأن هناك قراء شرسون أشرف من الكاتب ذاته أو أشرف من الشاعر، يدافعون على النص وعن صاحبه بقوة كبيرة جدا. هذا بقدر ما يؤلمني، بقدر ما يجعلني يعني كما قلت لك أشفق عليهم، ولكن لا يمنعني أو لا يجعلني أتراجع لحظة واحدة في الكتابة. أنا لا أستطيع أن أمسك نفسي عن لحظة الكتابة الشعرية، أنا لا أستطيع أن أتوقف عن كتابة عالمي بأبعاده المختلفة الجديدة المتجددة في الحقيقة.
0: نعم. الكتابة سونيا اليوم بقدر ما أصبح يعني هي فعل عميق، وفعل مجهد، وفعل يتطلب يعني قدرات، يعني بخلاف الموهبة قدرات كبيرة، بقدر ما أصبحت فيها استسهال، خاصة في دخول الذكاء الاصطناعي وصناعة النص والكتابة للغير، ويعني معناها مشاكل كبيرة جدا في هذا السياق. يعني أنت كمبدعة، هل يؤرقك هذا الأمر؟ هل تقلقين يعني من أن يكون هناك ذكاء اصطناعي قادر على أن يصنع نصا لا أدري، يمكن أن يكون شبيها بنصك ربما؟
2: في الحقيقة هو الذكاء الصناعي يزعجني، أو أصبح يزعجني، لأني اكتشفت مؤخرا وانتبهت بصدق إلى أسماء بدأت لا أقول تفرض نفسها أو تعتلي الساحة، ولكن بدأت توجد لنفسها اسم، أو بدأ القراء الغير فطنون الذين لا يمكن أن يكونوا قراء نوعيين أو نموذجيين يصنفونهم في خانة الشعراء، في حين أنه هذه النصوص نصوص ميتة.
0: بلا روح
2: تكرر ذاتها، نصوص ليست ذكية كما يظنون بل أنها نصوص غبية جدا، لأنه الروح البشرية الروح الشعرية الحقيقية بقدر ما يظنون أنها متوفرة بقدر ما هي في الحقيقة غائبة. أنا عندما أقرأ نص لشاعر مكتوب بالذكاء الاصطناعي أكتشفه مباشرة،
0: لأنك شاعرة، لأنك شاعرة، لكن بالنسبة للإنسان العادي هل تعتقدين أنه قادر على ذلك؟
2: نعم لأنا قلت لك لأن من يستقبلون هذه النصوص أصبحوا قراء غير نموذجين، قراء غير جاهزين بالشعر. هؤلاء قراء جاهزون لكل ما يبث في العالم، جاهز مصندق ميز موسوم بالذكاء ولكنه في الحقيقة غبي. وأظن أنه هذه النصوص لن تستمر طويلا، يعني لأنه أصحابها سيتعبون في فترة ما من تكرار أنفسهم وسينتهي النقاد إلى هذا مع الوقت. أنا أشكر الله جدا أني أصدرت تقريبا 8 كتب قبل أن يظهر هذا الذكاء الصناعي، يعني أصبحت أشعر أنني متهمة ككل الآخرين. يعني يمكن لأي قارئ أن يتهم نصوصي الجديدة بأنها من الذكاء الصناعي،
0: هو الأكاديمي والكاتب والأستاذ والدكتور كل أصبحوا متهمين يعني أمام.
2: لكن صدقيني حتى الدراسات، وهناك دراسات الآن نجدها في مجلات عريقة وكبيرة وكبيرة جدا، منذ الجملة الأولى تكتشف أنها ذكاء صناعي، ورغم ذلك تنشر في نزوات في في في في مجلات حقيقية وكبيرة. وأتفاجأ كيف لإنسان تعاهد أو عاهد نفسه على الإبداع الأدبي أن يغرق في هذا المأزق. حاولنا أن نستفز الذكاء الصناعي أكثر من مرة، وكانت محاولات للسخرية منه وليس لأن نأخذ منه. وأنا حاولت أن أستشير الذكاء الصناعي أو أستعين به في كتابة قصيدة كان للتجربة وللبحث، واكتشفت ما معنى أن يكتب قصيدة. قد ينجح في كتابة قصائد جميلة ولكنها ستكرر نفسها وستفضح نفسها مع الوقت. لا يمكن أن تستمر، لا يمكن أن تكون موروث ثقافي وأدبي، تكون موروث تكنولوجي بلا حياة ولا معنى، وتتضح هذا مع الوقت.
0: نعم، يمكن أن يضيع في أي لحظة كذلك، يمكن أن يصيبه التلف.
2: وأغلبهم ينكشفون في لحظة ما. أنا وصلتني مرة قصيدة من اسم شعري في العالم العربي مهم جدا، وتفاجأت أنه في نهاية القصيدة كتب الشات جي بي تي كما يكتب عادة: إن لم يعجبك هذا النص أنا مستعد إلى كذا وكذا وكذا. يعني صدقين الخيبة التي أصبت بها والصدمة التي يعني نقول ولا تخفني.
0: لم ينتبه يعني لهذا النص،
2: لم ينتبه. وأنا يعني لم أرد على هذا النص، لم أسمح لنفسي
0: بدون تعليق. يعني فعلا يمكن أن يعلق
2: والله، وتمنيت أن ينتبه أنه ترك تلك المهزلة أصل القصيدة بين قصيدة.
0: نعم، يعني ليش أنا قلت منذ قليل قلت هناك وقاحة يعني بين ظفرين، سامحوني على الكلمة، يعني حتى في في في معناها انتحال، أما انتحال نصوص الغير أو يعني تكليف الغير بكتابة نصوص أو بأدري بتوظيف الذكاء الاصطناعي، معناها هذا الاستسهال التام اللي دخل فيه الحابل بالنابل يعني يجعل المسألة أكثر معناها صعوبة بالنسبة للمبدع الحقيقي، بالنسبة للكاتب
2: أكثر صعوبة بالنسبة للمبدع الحقيقي، لأنه سيخاف أن لا يجد بقية الطريق التي قطع شوطا كبيرا منها في سنوات حقيقة.
0: حتى القيمة، قيمة المبدع في حد ذاته تصبح محل شك. يعني احنا اليوم مثلا عندما نتحدث عن الشعر، احيانا انا كمنتجة للبرامج الأدبية والله صدقا نقول لك وللسادة المستمعين، اخاف من الحلقات التي يكون فيها الشعراء. وخاصة عندما لا أعرفهم، لأنه بالفعل يعني كثرة الأسماء الشعراء الإنسان يصبح كأنه في معناها هكا تتداخل عليه الأمور. من الشعر؟ كلهم شعراء، كلهم عندهم دواوين.
2: مسألة مأزق الدواوين هذه أزمة كبيرة جدا. هي. أنه دور النشر أصبحت تطبع الكتاب فقط من أجل الربح المادي دون أن تعتني بمراجعة هذه الكتب أو متابعتها أو تقديمها. يعني لابد أن تكون فعلا هناك لجنة قراءة في دور النشر. إذا تخلصت دور النشر من هذا الإطار الضروري، فإن ما كمان إحنا ودينا يعني كأن في مباريات كرة قدم وعدد الشعراء بعدد الجماهير، في حين أنه عدد القراء هو عدد اللاعبين. وهنا مسألة مربكة جدا. يعني كيف سنتجاوز هذا؟
0: هي سلطة البال وسلطة السوق. يعني عندما يصبح الأدب يعني
2: رأس مالي،
0: أيوة رأس مالي يعني بالضبط تحت سلطة السوق المالي
2: خطيرة فعلا.
0: المشكلة أنا في الحقيقة أردت أن أثير هذا الموضوع بأكثر عمق مع الناشر والشاعر مجدي بن عيسى، لكن لا أدري لأسباب ما لا يرد على الاتصال. حاولنا الاتصال بأكثر من مرة، نسقنا معه منذ أيام ونسقت معه كذلك مساء، وكان سيكون جاهزا ولكن هو الآن لا يرد على الهاتف. لا أدري إن شاء الله المانع خير، نحن دائما كما نقول ونسبقوا الخير. كنا نريد أن نتحدث معه عن الواقع الجديد لعملية النشر والكتاب. أكيد يعني المشاكل كثيرة جدا، وأنت الآن سونيا وضعتي معنا أصبع على داء حقيقي من داءات كما يقال كثيرة. معناها مسألة النشر، الدواوين والمجموعات الشعرية، معناها تو إنسان يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي يكتب شعرا أو قولوا تعبيرا، يعني ليس بالضرورة أن نقول شعرا، يمكن أن هو حر طبعا لأننا لا نكمم الأفواه ولا ربما نكبت حريات الناس في الكتابة، بالعكس هي عملية الكتابة والتعبير، وفي الأصل في الأشياء أن تكون ظاهرة صحية جدا. نعم، ولكن عندما يصبح هذا الكلام حتى لا أقول شيء آخر موجود بين دفتي كتاب وينشر القوى في معارض المعارض اي في المعارض مع دور نشر عندها اسمائها، راهما ليست فقط المساله هنا تصبح خطيره جدا. وقت نقول سلطه المال يعني يتحكم في الادب،
2: وهذا يخلي يعني القارئ ينفر بسهوله
0: طبعا
2: من هذا السيل.
0: تولي هناك حتى نوع من السخريه من المبدعين او من الشعراء، يقول لك شاعر
2: تحديدا
0: نعم تحديداً. والله للاسف انا اقول هذا الكلام امام شاعره، يعني بالفعل يقول لك شاعر، يعني
2: ناس كل شعراء
0: بالضبط، لانه هي مساله الحديث عن مفهوم الشعر عند النقاد، عند النقاد المتمكنين مساله كبيره جدا، ما حد الشعر ومعناها أسسه خاصة قصيدة النثر إلى غير ذلك. هذه الكل هي مسألة، ما زالت مسألة خلافية وجدلية بين المختصين، فما بالك عندما تصبح المسألة وهي عند الناس العاديين سهلة جدا جدا جدا، يعني ليست المسألة كأنها بكل بساطة الدنيا. ويبعث لك مثلا ولا يكتب على صفحته الشاعر فلان الفلاني والشاعرة، يعني تسند إلى نفسها أو لنفسه صفة الشعرية. كما قلت أن الأصل في الأشياء هو معنى حرية الكتابة وحرية الإبداع والصفحات الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن عندما نتناول الظاهرة بأكثر عمق نجد أنها تضر بالعملية الإبداعية. وفي النهاية راهو التاريخ يغربل، لأن ديما نقول كما قال ميخائيل نعيم الغربال، التاريخ يغربل
2: تماما، يعني في النهاية ستبقى النصوص التي تصطحبنا دائما مثل قدر، كما يقول بخريس، يقول ثمة نصوص تصحبك مثل قدر، فهي تفعل فيك وبالتالي في مصيرك وهكذا تظل معك. يعني لا أظن أن كل النصوص تظل معنا، لا أظن أن كل من كتب شعرا سيبقى في ذاكرة العالم. وأنا رغم أني بدأت الكتابة منذ القرن الماضي، يعني الديوان الأول في درعم 1998، يعني كنت خارج هذه الأزمة، إلا أني ما زلت رغم كل ما كتب النقاط حول تجربتي، ورغم أنها دخلت في في في يعني في يعني في البحث الأكاديمي والجامعي، لأني دائما أقول نحن نحاول أن نرسم طريقنا ونحاول أن نبلغ نقاط القريبة جدا من الضوء البعيد الذي يتطلبه الشعر. لكن الأغلبية الذين بدأوا الكتابة مع الذكاء الاصطناعي يظنون حتى بينهم وبين أنفسهم للأسف أنهم بلغوا أبعاد متقدمة من نماذج الشعر الذي سيبقى، ويبقى الإشكال أنهم يقلدون بعضهم البعض، لأن الذكاء الاصطناعي يأتي بالقصيدة مما وجد في ذاكرته. إذن
0: طبعا ستكون الأمر محنط
2: ولن يفاجئ اللغة بشيء.
0: نعم، هو معناها عملية استنساخية بحتة، يعني تشبه الوجوه التي نشاهدها اليوم ونوعية الجمال الذي نشاهده اليوم
2: بفضل
0: عمليات التجميل وإلى غير ذلك. نفس الشيء يعني بالضبط، اليوم الناس تشبه بعضها البعض، يعني النساء تشبه بعضهن البعض خاصة.
2: إذن هم لم يفاجئون القارئ ولم يفاجئوا اللغة بشيء، فهم سيقعون في حفرة واحدة في نهاية المطاف.
0: نعم،
2: أظن هذا يعني.
0: الحديث معك ممتع جدا سونيا الفرجاني، يعني نرجو أن لا نكون قد أتعبنا صوتك الجميل حتى يبقى ينبض شعرا وشعرية. قبل أن تغادرينا، يعني مجيز نتعبوك أكثر لتختاري لنا نصا آخر وإن كان أقصر كما تشائين.
2: لا أكيد، لا أقصر، هذا أطول قصيدة المباشرة، أنا لا أريد أن أصيد، ولكن أنا لا أعود إلى نصوصي أبدا. أنا أول مرة اليوم صفح أعود من القيامة أحببت هذه القصيدة وأنا أمر بها فقرأتها.
0: نعم.
2: إذن سأقرأ قصيدتي إن الله معي، إن شاء الله ما يجلدني سعادة. في السر أخرج مع الله، تنامون جميعا، ينزع ضوءه عنكم ليتركني في الضوء، لا أبحث عنه، يضع لي وردة على الوسادة فتتلاشى، أعرف أن الأرض لي، أنا إنسانتها الأولى، أعبرها معه لا مبالية بالأحياء، لا أمسك أطراف الحكايات، لا أوسع الزمن بالتواطؤ مع الخلود، ولا أحبس الحياة في زورق أعلى جبال السماء. في السر أخرج مع الله، كل شيء بارد أو مظلم ينتهي، كل لون على أطراف الفصل البعيد ينتهي، بلا نسخة ولا غد واضح أتذكر يتذكر. جلسنا في مكان من العالم الهبائي، يراقب حياتي وأراقب حياته، لا شيء في مكانه يلمسني ولا ألمسه، إنه اليوم البعيد، اليوم الوحيد، الفرصة الأولى التي تأتي مع الريح في تصعد الماء، أمشي داخل الأسماء، وميض لا أستطيع الاتجاه إليه، مرصع مكشوف منتوف من ستائر السيج، مخطوف من شجرة في القصة الأخيرة، تكثف أيها الفراغ، تكثف أيها الفراغ على بقاء

0: خرجت مع الله أبحث عن عشبتي ما بعد القيامة.
1: جميل جدا، شكرا لك سونيا على هذه الوقفة الشعرية التي استمتعنا بها. أكيد هذا النص موجود في كتاب الذي وقعته مؤخرا في معرض تونس الدولي للكتاب عن دار أمينة للنشر النشر والتوزيع. هو موجود أكيد، هذا الكتاب موجود الآن في المكتبات الكل.
0: في الحقيقة لا أدري هل أمينة وزعت الكتاب بعد أم لا، ولكن أكيد أنه سيتوفر في معرض شوسة قريبا جدا، وسيوزع في مكتبات تونس والمكتبات في المدن الكبرى، وكل من يريد أن يقتني هذا الكتاب يمكن أن يتواصل معي على الخاص، لأنه دار الأمينة ترسل كتبها إلى قرائها دون تكاليف شحن وتصلهم حيثما كانوا، وهذه خدمة دليل كبيرة تقوم بها الأمينة حقيقة.
1: جميل جدا.
0: نيابة عن
1: هي جدة الحقيقة، يعني دار الأمينة للنشر ليس من باب ربما الإشهار المجاني، أنا ديما نقول في البرامج الثقافية لنا حق الإشهار للثقافة وللكتب، ولكن هنا يعني نجد أنه على الأقل استغلال هذه الإمكانيات الحديثة اللي توفرها، يعني الورف توفرها الواقع الجديد، يعني لتوزيع الكتاب، لأنه هو نعم مشاكل التوزيع مشاكل كبيرة جدا، والعلاقة بين الكاتب والناشر مشاكل دائما كبيرة جدا، ودائما نتحدث
0: نحن مع الأمينة، يعني نعيش لحظات، يعني لحظات لا تشبه علاقات أخرى مع دور النشر. أنا تعاملت مع دور نشر عديدة ودائما ما كنت أعود بخيبة، والدليل أنه الشاعر الكبير الإعلامي العربي الكبير زاهي وهبي واثق جدا بهذه الدار، وأنجز طبعته الثالثة لكتابه الأخير، يعني تارك دور لبنان الكبيرة وجاء إلى قيروان إلى تونس التي يحب، وكانت
1: وقعتي أنت الكتابة.
0: نعم،
1: كلفك بتوقيع الكتاب.
0: نعم، شرفني والله زاهي وهبي بأن أوقع نيابة عنه ديوانه تروض الريحة تبكيها أغنية، ونحن سعداء جدا بهذه الثقة فعلا.
1: نعم طبعا، ونحن فخورون بك، لأنه زاهي وهبي راهو اسم كبير إعلامي وشاعر وفي الإعلام الثقافي لا يشق له غبار، وأنت شاركتي معه في لبنان في سنة من السنوات في بيت القصيد، نتابع كلنا هذا اللي كنا نتابع بشغف كبير، وراح عن كل حتى الإعلاميين في الإعلام الثقافي من منا لم يتأثر بزاهي وهبي وينبهر بشخصيته.
0: أكيد صوت إعلامي وشاعري مهم
1: جدا ومتواضع جدا في نفس الوقت، أنت تعرفين ذلك عندما استضافك هناك أنت وريما، يعني كنتما ضيفتين مبجلتين في يوما ما، وأكيد هذه التجربة أثرت فيك إنسانة وفنانة. أكيد
0: أكيد أكيد، هي بيروت كلها، يعني أنا في الحقيقة وأنا كنت مع زاهي وهبي في بيت القصيدة مع ريما، كنا في MBC كلامنا واعم، ولكن كنا في لقاء مع زاهي وهبي الذي كان مصر جدا على أن يلتقي ريما، وكان له تأثير كبير في أن لفت الانتباه بيروت إلى ريما، لأنه ريما تم توجيه الدعوة لها كتكريم لعلاقتي أنا يعني بين علاقة مرأة مثقفة وبنتها. فبيروت في الدنيا تلك المدينة الجميلة جدا استقبلتنا واحتفت بنا وبالأدب،
1: وشبيها بتونس يعني شبيها بتونس. معناها أثر رسائلي إلى ريما، قل لي يعني ماذا قال عن هذه الرسائل؟
0: هو في الحقيقة احنا لما ذهبنا الى بيروت لم يكن بعد
1: الان، يعني احد اكيد انك ارسلتي اليه المجموعات.
0: اي طبعا طبعا، يعني استاذ زاهي من الاعلاميين ومن المثقفين الذين يحبون جدا اكتب وينتبه جدا لنصوصي، وهو علاقته الانسانية يعني والشخصية بي وبريما يعني تخليه يعني مطلع على هذه العلاقة وأحبها أكثر، وهو يقرأ في النصوص، هذا عدا أنه هو أب حنون جدا، فعلاقته ببنته وجدها في هذا الكتاب الذي

0: دخل إلى قلبه كأب ثم إلى مبدع ثم وشاعر. فكان تفاعله جد راقي مع هذا الكتاب وأشاد به، وهو سعيد جدا أنه وصل إلى طبعته فاسة. كانت ظروف الحرب كانت ظروف مختلفة، لأنه هذا الكتاب رسائلي بدأت في زمن كورونا، فأراد أن يستضيفنا زي وهبي في تلك المرحلة، ولكن كانت الظروف رديئة جدا في بيروت. ربما في فرصة أخرى سنكون أنا وريما في بيروت من أجل هذا الكتاب أو لأجل هذا الكتاب.
1: نعم، شكرا لك سونيا الفرجاني. وصلنا إلى نهاية الحصة تقريبا، ما زلت لنا 10 دقائق أكثر بقليل وموعد أخبار منتصف الليل. أنا سعيدة جدا بهذه الاستضافة، شكرا لك مرة أخرى.
0: تحياتي عايشك. شكرا هاجر، شكرا لكل متابعينا ومستمعينا إذاعة ساقس، التي أقول دائما وأكرر أنها الإذاعة التي احتضنتنا منذ البداية أنا ومنيا، واكتشفت مواهبنا. قديش كنا في إذاعة ساقس. شكرا لك على احتفائك الدائم بالمثقفين وبالإبداع وبالشعر وبتجربتي خاصة. آسفة جدا أنه دكتور شفيع عبد الدين ما كنتش معنا، كنت أتمنى
1: وجود. له كل التحية والتقدير، سنلتقي مرة أخرى على الأمواج
0: قريبا إن شاء الله. شكرا، محبتي لكم جميعا.
1: محبتي وتقديري كذلك للسيدة مونيا فرجاني، اللي هي روائية مميزة، وإن كانت ما زالت مفلتة أفلتت مني يعني في البرنامج، ولكن بإذن الله تعالى نستضيفها مرة أخرى. كل التحية والتقدير لك سونيا، وإلى جزيرة الأحلام جزيرة جربة، تصبحين على ألف خير.
0: ليلتكم آمنة. شكرا، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. أقول لسادة المستمعين كذلك إلى لقاء قريب. الأغنية فيصل توصلنا إلى منتصف الليل. من اخترت فيصل في آخر في آخر ليس أفضل من أم كلثوم؟ قالكم أم كلثوم وبصوت آية دغنوج، هذه التونسية فيصلة. أنا ثقافتي الفنية راهي ليست ولا بد، ولكن على الأقل أعلم من هذه الفنانة التونسية تبدع، يعني أبدعت، استمعت إليها أكثر من مرة. شكرا لك فيصل مرزوقي على هذه المرافقة التقنية والموسيقية. شكرا لكم جميعا أصدقائي المستمعين، نلتقي في الأسبوع القادم. هذه هجرة طريق القرقوري، تقول لكم إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أعلن محافظ البنك اللامركزي التونسي فتحي زهير النوري أمس عن إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي مكلفة باقتراح خريطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر، وستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع. سجلت المنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرة الوطنية للاختراع إيداع 130 ملف ترشح وفق بلاغ صادر أمس عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وستخضع هذه الملفات إلى عملية تقييم دقيقة وموضوعية ستتولى لجنة الوطنية للمناظرة النظر فيها على أن يتم الإعلان عن النتائج خلال تظاهرة وطنية سيكشف عن موعدها لاحقا. في العالم، قالت مصادر طبية أن الكيان الصهيوني شن ضربات جوية أمس على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل. اتهم متحدث عن وزارة الخارجية الإيرانية أمس الولايات المتحدة بعدم إبداء جهد صادق في المفاوضات، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس أن إيران وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية في إشارة إلى حدوث تقدم في المحادثات الجارية بين الجانبين. شن الجيش الصهيوني 63 هجوما على لبنان أمس ما أسفر عن استشهاد 18 شخصا وإصابة آخرين. في الأثناء، كشف مصدر رسمي لبناني أمس أن جولة ثالثة من المحادثات ستعقد بين بيروت والكيان الصهيوني الأسبوع المقبل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
3: عشرة ديما.